جدة اف ام على هواك. انت تستمع الى جدة اف ام.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
1: وجعنا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجد

زد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التالي والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. كأس العالم
1: في مونديال فرنسا 1998 الذي رفع فيه شعار حماية الموهوبين، طبق الفيفا لأول مرة قانوناً صارماً يعتبر العرقلة من الخلف خطأ يستوجب الطرد المباشر بالبطاقة الحمراء، في قرار اعتبره الرياضيون تاريخياً لمنحه النجوم أماناً داخل المستطيل الأخضر، وفتح الباب لبطولة هجومية غزيرة الأهداف.
0: كأس العالم مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحا على جدة FM.

0: جد اف ام على هواك.
1: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعاً. فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعياً بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك
1: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
0: جدة اف ام على هواك.
4: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
5: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الأستاذ محمد الرطيان: ولماذا الإيمان؟ هذه العبارة الجميلة والالتقاطة الذكية منسوبة للمؤرخ الإغريقي بلوتارك، المولود عام 42. من الممكن أن نجد مدناً بلا أسوار، مدناً بلا ملوك، مدناً بلا ثروة وبلا آداب وبلا مسارح، ولكن لم نجد قط مدينة بلا معبد. منذ حوالي 2000 سنة يقول لكم بلوتارك: إن الناس في كل مكان يحتاجون إلى معبد، يحتاجون إلى شيء يؤمنون به ويلجؤون إليه، إلى قوة أعلى تحميهم وتساند ضعفهم. عليك أن تؤمن بشيء، الذين لا يؤمنون أرواحهم خاوية. في هذا العصر تجد الكثير من البشر يؤمنون بفريقهم الكروي، يفرحون لانتصاراته، يحزنون لهزائمه، يفرغون الكثير من الشحنات العاطفية والغضب معه وله وعليه، وأحياناً تراهم على الشاشات يبكون. تدخل غرف نومهم، لن تجد صورة المسيح والعذراء، لن تجد آية الكرسي معلقة على الجدار، لن تجد في الزاوية تمثالاً صغيراً لبوذا، ولكنك ستجد شعار ناديه المفضل يملأ الجدران. عليك أن تؤمن بشيء، الذين لا يؤمنون أرواحهم خاوية. هذا يؤمن بفريقه الكروي، وهذا يؤمن بفكرة سياسية، وهذا يؤمن باتجاه فلسفي، وهذا يؤمن بالعلم وبما تقوله الاكتشافات العلمية. حتى الملحد هو يؤمن بالإلحاد. في كل القصص القرآنية يأتي الأنبياء والرسل ليدعو الناس إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له، وتتحدث القصص عن الكفار الذين يؤمنون بآلهتهم. إنهم يبتكرون آلهة ويصنعونها من الحجر والخشب، لأنهم يرون في قرارات أنفسهم أنهم يحتاجون إلى إله يلجؤون إليه وقت الحاجة والخوف، ويقدمون له الشكر والقرابين وقت الخير والمطر وانفراج الأزمات. عليك أن تؤمن بشيء، الذين لا يؤمنون أرواحهم خاوية. التعريف البسيط للخرافة يقول: هي مجرد اعتقاد لا أساس لها من الصحة، إنها الإيمان بالقوى الخارقة للطبيعة. لماذا يؤمن الناس بالخرافة؟ لماذا يؤمنون بشيء اسمه الحظ؟ لماذا يتفاءلون بأشياء يظنونها تجلب الخير لهم، ويتشائمون حد الرعب من أشياء يظنون أنها مقدمات لمصيبة قادمة وشر لا مفر منه؟ الإنسان يؤمن بقوة أعلى منه، قوة خفية تتحكم بالخير والشر. عليك أن تؤمن بشيء. الذين لا يؤمنون أرواحهم خاوية. في بعض المجتمعات ستجد أناساً يتشائمون عند رؤية قطة سوداء لاعتقادهم أن القطة السوداء دليل على قدوم خبر سيء. الرقم 13 له نصيبه من الكره والتشاؤم عند الكثير من الشعوب. ستجد شركات طيران عالمية لا يوجد على متن طائراتها المقعد رقم 13 حتى لا يتشائم الركاب من الرحلة. ستدخل مصعد فندق في ناطحة سحاب وسترى أرقام الطوابق 9، 10، 11، 12، 14، وستجد على النقيض عائلة تعلق في عنق طفلها خرزة زرقاء لأنها تحميه من الأرواح الشريرة والأشباح. هناك من يتشائم من الغراب. أظن والله أعلم أن الأسباب تعود لأول جريمة قتل ارتكبها الإنسان ضد أخيه الإنسان في قصة هابيل وقابيل، كان الشاهد غراب. تستغرب أن الإنسان في كل مكان يؤمن بوجود قوى خفية تنفعه وتضره، لكنه لا يؤمن بالأقوى الأعلى الذي يتحكم بكل شيء. عند كل أمة وفي كل ثقافة تجدهم يؤمنون بشخصية المخلص، وفي مذهبين مختلفين ينتميان لدين واحد ستجد اختلافا كبيرا في شخصية هذا المخلص بما يناسب كل مذهب. كل أمة ترسمه بالشكل الذي يناسبها وباللون المفضل لديها. طوال التاريخ البشري والإنسان يحتاج إلى الإيمان بشيء. هي أشياء موجودة في الإنسان منذ أن خلق. شعور بالعطش دله على الماء، شعور بالجوع جعله يصنع الرمح ويكتشف النار ويطارد حيوانات الغابة ليصطادها ويتسلق الأشجار ليقطف ثمارها. شعور بالحب دله على نصفه الآخر، شعور قاتل تسببه الوحدة جعله يشكل الجماعة ليأنس به وتأنس به ويتأنسن أكثر. شعور بالفراغ الروحي وإحساس عظيم أن هناك قوى بإمكانها أن تتدخل وتساعده عند مرض طفله الصغير عندما عجزت كل أسبابه البشرية عن مساعدته، جعلته يبحث عن الآلهة ويصنعهم ويدخلهم كوخه ليحموه. آمن بتمثال وانكسر، آمن بالشمس وغابت، آمن بالبقرة وماتت، آمن بالنار وانطفأت. كل شيء يتفتت، يصدأ، ينكسر، يغيب، يموت، يذبل، ينطفئ، يجف. كل شيء سيصبح لا شيء. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ربك الذي خلق الحجر والبشر والبقر والنار والنور الذي لم ولن ينطفئ، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: Mm-hmm.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

0: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
1: جدة اف ام على هواك.
2: النفايات ليست نهاية الاستخدام، بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءاً من الحل لا من المشكلة.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
4: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.
5: كأس العالم
6: في مونديال السويد 1958، دخل منتخبا الأرجنتين وألمانيا الغربية أرض الملعب بقمصان متطابقة تماما وبلا طقم بديل للتانغو، ليضطر منتخب الأرجنتين إلى استعارة قمصان صفراء من نادي مالمو السويدي في مباراة حفرت في الذاكرة بألوان غير مألوفة.
5: كأس العالم
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.
7: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: كأس العالم
2: في مونديال فرنسا 1998 الذي رفع فيه شعار حماية الموهوبين، طبق الفيفا لأول مرة قانوناً صارماً يعتبر العرقلة من الخلف خطأ يستوجب الطرد المباشر بالبطاقة الحمراء، في قرار اعتبره الرياضيون تاريخياً لمنحه النجوم أماناً داخل المستطيل الأخضر، وفتح الباب لبطولة هجومية غزيرة الأهداف.
1: كأس العالم
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
2: كأس العالم،
3: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقاً لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
2: كأس العالم.
4: أنت تستمع إلى جدة اف

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام، اجمل التحايا لكل متابعي اذاعة جدة، وابدأ صح، صباحكم ورد، صباحكم خير وسعادة وفرح وأمل وتفاؤل ونشاط، وكمان صباح مميز جدا لأننا في يوم الخميس، الله يجعلها نهاية أسبوع سعيدة على الجميع. الخميس الونيس، خميسكم فلة، خميسكم سعادة، اللي عجبكم، المهم إنه الحمد لله وصلنا للخميس. أجمل التحايا مقدمة من فريق العمل من الإعداد فاطمة شرف وعلياء الهدلي، أيضا معنا من الإخراج طلال الخطيب. مني أنا إيمان بحيدر، أكيد أجمل التحايا مغلفة بأندى الزهور لكم لعيونكم أجمل متابعين. أكيد مشوارنا حيبتدئ من الآن وحتى العاشرة، وأتعودنا كده من كم يوم أنه نسمع صوتكم الحلوة من بداية الحلقة، من بداية برنامجنا أكيد نسمع تصبيحاتكم الحلوة، وبالتأكيد تصبيحاتكم حنقرأها كلها، لحد يتخيل أنه اسمه ما حينقال طالما بعت لنا رسالة حلوة زيه. كل الجمال أكيد معاكم وبيكم، وأكيد لكم في يومياتنا وتصبيحاتنا معاكم. عندنا اليوم سؤال يعني كده أبغى الجميع يشارك فيه، ليه؟ لأنه بسيط، لما نقرأ كلمة سعادة أو نشوفها أو عيننا تقع عليها أو نذكرها في كلامنا، يا ترى إيش اللي بيجي في بالنا؟ هل بتجي أماكن؟ هل بتجي أشخاص؟ هل بتجي مواقف؟ كلمة سعادة أول ما تشوفها إيش تتذكر؟ إيش تعني لك؟ إيش يخطر على بالك؟ هذا هو سؤالنا لليوم اللي حابين نسمع إجابتكم عليه، وأيضا صباحاتكم الحلوة على 0-1-2-6-4-7-7-0-1-5 مرة ثانية 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4 و0-1-2-6-4-9-5-1-5-4. وعلى الواتساب لكل اللي حابب يشاركنا أكيد بالرسائل النصية 800-244-2828، وأكيد موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي سعودي راديو بلس، تطبيق الإذاعات السعودية، حملوا على جوالاتكم تقدروا تشوفونا على طول صوت وصورة، وكمان على منصة إكس في هاشتاج برنامجنا، هاشتاج برنامج ابدأ صح. نبدأ صح ونقول لكم صباح الورد.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.

0: أخبار الطقس على جدة اف ام.
1: توقعات الطقس ليوم الخميس في المملكة العربية السعودية 2 جولاي. بمشيئة الله تعالى يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية الشرقية الرياض، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة القصيم، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة. توقعات البحر الأحمر: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة باتجاه خليج العقبة. ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، كذلك باتجاه خليج العقبة، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي. توقعات الخليج العربي: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، تتحول مساء إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة، وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. وأخيراً، حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.
0: أخبار الطقس على جدة FM.

0: صباح على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام، حياكم من جديد، واكيد نسبح على كل اللي بيسمعنا اليوم، وان شاء الله يا رب مشواركم يكون ناجح، يومكم يكون سعيد، واجازتكم تكون احلى حاجة في الحياة، تكونوا مبسوطين وتسمعونا، تسمعونا في إذاعة جدة. واللي حابب يشاركنا ويسمعنا صوته الحلو أكيد على 012-64-77-154 012-64-95-154 وأكيد تصبيحاتكم هنقولها كلها على 8-2-4-4-2-8-2-8. وأول صوت معانا اليوم أم حامد. أم حامد،
1: هي السلام عليكم.
0: عليكم السلام، صباح الورد.
1: صباح الفل،
0: كيف حالك؟
1: الله يسلمك.
0: إيش الصباح الحلو هذا؟
1: وإنت أنا استجدة وإذاعة جدة ويارتني قريبة كان رشيت عليك ورد.
0: وصل وصل يا غالية، شكرا لك، شكرا لك ولدوقك، ربي يسلم عمرك يا أم حامد.
1: والله
0: أنت الأنس، انت الانس يا محمد.
1: انا متابعتك في ساعه الرياض، في ساعه الرياض متابعتك.
0: احلى مني تابعك،
1: ربي يجابك جدا.
0: ربي جابني جدا، خلاص مبسوطه. إيه. انا مبسوطه. إيه. الحمد لله وسعيده. إيه. بوجودي في اذاعه جده بين زملائي وزميلاتي. أهلك. واجمل أهلك. تحيه لهم.

0: للحبايب المشتركين.
1: تسلمي يا أم حامد، وإن شاء الله يومك كله سعادة وأيامك كلها.
0: والله فرحانة لما جيتي جدة والله.
1: شكرا شكرا جزيلا أم حامد، يعطيك ألف عافية، سعدنا بسمع صوتك ودائما نسمعك إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: ما تقطعينا.
0: لا إن شاء الله.
1: طيب تمام. طيب تمام، شكرا يا أم حامد، هلا وسهلا. يا هلا بسعد.
2: أهلا وسهلا يا فندم.
1: أهلا بك، صباحك ورد وسعادة.
2: اسمحوا لي أشارك معكم، أنا مصري وعايش في بلاد الحرمين، بلدنا الثاني وبلد كل شريف أصيل.
1: دي ساعة السعادة أننا نسمع صوتك يا سعد.
2: ما تحرم سمعني.
1: شوف اسمك سعد وإن شاء الله لك من اسمك نصيب، واليوم بنتكلم عن السعادة. تفضل.
2: أنا عاوز أبص يعني بصيت، أنا متابع جيد لبرنامجكم المحترم.
1: يسعدنا أكيد.
2: وأول لما سمعت سؤال حضرتك والله قررت أشارك، لأن أنا بصد الموضوع من منظور مختلف أتمنى تفهموه.
1: تفضل.
2: يعني أول لما حضرتك قلت السعادة حسيت أن أول حاجة جت في بالي من غير تفكير، ممكن تكون حاجة عادية بالنسبة لكتير فيكم، لكن أنا افتكرت حاجة اسمها العائلة. الغربة علمتني أن السعادة مثلا مش فلوس ولا منصب ولا عربية ولا بيت كبير حتى، يعني السعادة أنك ترجع تلاقي اللي مستنيك بلهفة، لو ليك أم صوت أمك، دعوة أبوك، تقعد وسط أهلك، تحس إن أنت في الأمان، هي دي منتهى السعادة.
1: 100%.
2: تصدقيني يا ست الكل، يعني 100%. إحنا في وسط النعمة بنفتكر وجودنا في وسط أهلنا شيء عادي جدا. صح. لا يدعو للسعادة حاجة عادية، لكن والله ما نعرف قيمتهم إلا ما نبعد عنهم.
1: 100% 100% يا سعد. وأعتقد يعني اليوم كل شخص يعني ترك عائلته لسبب ما يشعر بكلامك ويشعر فعلا إنه السعادة هي اللمة والألفة والعيلة.
2: أنا حتى عاوز أوجه رسالة مش لأمنا وأبونا، لا لكل أب ولكل أم. اوعى تفكر إن ولادك هيحسبوا أو يفتكروا أنت صرفت عليهم كام، وكان معاك بذكرت ولا كان معاك كام عربية. لا، هم هيفتكروا اللحظات والذكريات الجميلة، ولعبت معهم قد إيه، وسمعتهم قد إيه، وحضنتهم قد إيه.
1: تمام.
2: هي دي السعادة،
1: هي دي السعادة. والله يجمعك بحبايبك عن قريب، أنت وكل إنسان عيلته بعيدة عنه. لكن
2: يمكن يا فندم عشان ما طولش، أنا عارف أن وقتكم
1: إحنا بالعكس سعيدين بهذا الكلام، وأنت فعلا صنعت لنا سعادة بكلماتك يا سعد. أنا من وشكرا هنا لوقتك اللي بتسمعنا فيه.
2: بصي أنا بكلم حضرتك، أنا قاعد في السيارة، أنا مندوب وشغال في الرياض، وكلامكم أثر فيها جدا. أنا واقف في جنب والله، يعني أنا واقف جنب،
1: يعني أنا محافظ على قواعد السلامة، اسمعوني. عرفنا يا سعد، ملتزم. شكرا شكرا، نتمنى لك الخير ونتمنى أنك توصل وجهتك بسلام. تفضل.
2: عاوز أكمل كمان ثواني، مش هطول. فضل. والله أنا من هنا بحب أشكر جدا من كل قلبي، يشهد علي الله، لا رياء ولا كبرياء، المملكة العربية السعودية، قيادة وشعب والله ما لمسنا من أهلها إلا الكرم والأخلاق والإنسانية وحسن التعامل.
1: الحمد لله.
2: صدقوني كل كلمة طيبة بتقولوها لنا محفورة في قلبنا وفي قلب أي مغترب، وبتخفف عننا شعور كتير أنتوا مش شايفينه.
1: أنتوا في بيتكم ومكانكم وبين أهلكم طبعاً. أنت وكل طبعاً. اللي بسمعني من كل الدول العربية والغير العربية أيضا.
2: رب العرش الكريم أن يديم على المملكة الأمن والأمان، ويحفظ أهلها ويجزيهم كل خير، ويجمعنا بأهلنا على ألف خير يا رب العالمين.
1: أمين يا سعد، وإن شاء الله أيامك كلها سعادة وقريب شكراً. تشوفهم وعينك تملى بحبايبك. شكرا.
2: أنا آسف طولت.
1: أبداً أبداً. شكرا لك، شكرا لوقتك. حياك الله. أكيد حابين نسمع أصواتكم على 012-647-7154. مين معنا؟ هلا يا أفراح.
3: صباح الخير.
1: صباح الورد، صباح الجمال.
3: حالك وشي دايماً.
1: صباح النشاط، الحمد لله أنا بخير. كيفك يا أفراح؟
3: الله يسعدك. الحمد لله والله بخير يا أستاذ، الله يسعدك دائما زي ما تسعدينا، مواضيعك الجميلة، بعطيك العافية يا رب.
1: يسعدكم كلكم، أنتوا سعادة بالنسبة لي أنا وكل طاقم إذاعة جدة بكل البرامج أكيد، لأنه الإذاعة لكم وبيكم.
3: الله يخليك يا رب. والله شوف السعادة تعني لي يعني أشخاص وتعني لي كمان أماكن. تمام. يعني أشخاص عزيزين علي زي صديقاتي زي الأهل، يعني وأماكن جميلة اللي حب نروح عليها زي البحر، زي المنتزهات اللي عندنا في مكة وجدة ننبسط لما نروح عليها، والطائف كمان أنا أحب الطائف أكثر لأنه أنا من مواليد الطائف.
1: الله عليكي.
3: إيه.

0: صراحة أحب البرشومي والتوت حق الطايف، كل فواكه الطايف حلو. الصيفية أحبها.
1: ايوه، فالسعاده لوحدها يعني شيء جميل. قبل كم يوم لما سالت ايش يعني لكم الصباح، فانا رديت عليك وقلت لك سعاده. فالسعاده يعني تكون حتى لو ابتسمتي في يعني في احد معاك في البيت او احد تعرفيه، بالابتسامه هذه بتكوني صنعتي يومك.
0: صحيح يا افراح، ما في اجمل من اننا نصنع السعاده للاخرين، لانه طالما اسعدتي من حولك انت من جواك حيكون مبسوط وفرح دائما.
1: صحيح.
0: شكرا
1: صحيح.
0: يا أفراح، لأنه اسمك أيضا مرتبط بالسعادة، ربي يجعل كل أيامك أفراح.
1: وانت كمان يا أستاذة اسمك غالي وعزيز علي، لأنه في عندي بنت عمتي اسمها إيمان.
0: أحلى إيمان، لا تزعلوها، سلمي عليها ولا تزعلوها لو سمحتوا. كل إيمان دلعوها
1: أكيد.
0: شكرا يا أفراح، كملي معنا اليوم، عندنا العديد من الفقرات وإن شاء الله نسمع مشاركتك أيضا في لغزنا اليوم.
1: هلا.
0: شكرا أفراح. ما في أجمل من أنه نفشي السعادة ونكون إحنا سبب سعادة للآخرين.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: ابدأ صح على جدة FM، مكملين معكم مشوارنا لما يحلى لبيكم، ومعكم أكيد وصلنا إلى الفقرة اللي يمكن تحمس الجميع أنه يشاركوا معنا، فقرة اللغز. اللغز اليوم كالعادة كل خميس لعبة، تبغوا تفكروا في هذه اللعبة، تسمعوا جيداً إيش حنقول عشان تشاركوا معنا، وإن شاء الله يا رب مشاركاتكم تكون صح. أنا أطمح دائماً أنه يكون اللغز صعب، ليه؟ مو شيء، عشان الحماس يزيد، صح يا طلال؟ الحماس ما يزيد، ترى من بدري طلال ما يعرف اللغز، فلا تضغطوا عليه عشان لا تقولوا له إيش الحل، عشان ما في مخرج يعرف الحل، عشان تكون إيه نسبة السرية عالية. لا لا، لغزنا إن شاء الله حتجيبوه كالعادة، أنتوا بتفكروا بطريقة جدا ذكية، وأحيانا تبهروني لدرجة أنه بعد المشاركات أحس أني لازم أخذها فلوس جديد. فاسمعونا جيدا، نبغى نسمع مشاركات الجميع. يلا نبدأ. اليوم احنا بنتكلم عن لعبة، اللعبة دي بتقول لكم أنا أبطالي تراهم ولا ترى أثرهم، الثقة بالمجهول شعاري، ثقل أبطالي أساس خفتهم في ساحتي، انتصارات الخصوم يجب أن تكون بلا مقاومة، لأن المقاومة خسارة، فمن أنا؟ نعيد من جديد، أنا لعبة، أبطالي تراهم ولا ترى أثرهم، الثقة بالمجهول شعاري، ثقل أبطالي أساس خفتهم في ساحتي، انتصارات الخصوم بدون مقاومة، لأن المقاومة خسارة، فمن أنا؟ أكيد يسعدنا سماع أصواتكم على 012-647-1154 012-647-1154، وعلى الواتساب 800-244-2828، وأكيد على مواقع التواصل الاجتماعي في إذاعة جدة على منصة إكس، وهاشتاغنا هاشتاغ برنامج ابدأ صح، وكذلك على سعودي راديو بلس تطبيق الإذاعات السعودية. مرة ثانية، أنا لعبة، أبطالي تراهم ولا ترى أثرهم، الثقة بالمجهول شعاري، ثقل أبطالي أساس خفتهم في ساحتي، انتصارات الخصوم تكون بلا مقاومة، لأن المقاومة خسارة، فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام، متحمسين معاكم في لغز اليوم. لغز اليوم يقول: انا لعبة، ابطالي تراهم ولا ترى اثرهم، الثقة بالمجهول شعاري، ثقل أبطالي أساس خفتهم في ساحتي، انتصارات الخصوم تكون بدون مقاومة، لأن المقاومة خسارة، فمن أنا؟ 012-647-154-012-649-5154، وعلى الواتساب أكيد 800-242-8288. أول اتصال معانا، مين؟ هلا يا علي.
2: صباح الخير يا إيمان، إيمان السعادة.
1: صباح الله عليك. والله أنت لازم تعرف حاجة مهمة. في أحد المتصلين رسل لنا رسالة، وأيضا هو من جازان، بيصبح عليك، اسمه أحمد بكري، يقول: تحية لعلي النجعي لأنه دائما صوته يحمل البهجة والسرور، صوت فرايحي من الأخير. هذا أحمد بكري من جازان، روح دور له فين ده أحمد بكري واعزمه.
2: أنا أصبح على أيضا أحمد بكري وأوجه له أجمل التحايا وأجمل الصباحات الجميلة، وليك يا إيمان والطلال الخطير.
1: وإحنا كمان
2: ولكن دائما كلمة السعادة يا إيمان،
1: كلمة السعادة
2: يعني أشخاص،
1: أشخاص بالنسبة لك.
2: طيب. يعني أشخاص، نعم.
1: طيب تعال قل لي، فكرت في اللغز؟
2: فكرت يا إيمان لكن ما أبغى أطول عليك صراحة.
1: فكرت وبصلت كثيرا.
2: لكن يعني إذا فيه إجابة مثلا حضرت بالي إجابة.
1: أيوة.
2: بتكون على الواتساب يعني.
1: طيب خلاص يا علي، صباحك سعادة.
2: فحبيت أني أشاركت فقط بهذه الكلمات الصباحية، ودائما كن جميلا ترى الوجود جميلة.
1: وإنت كمان إضافة جميلة وطاقة سعادة جميلة، الله يبارك لك. شكرا علي من جازان.
2: هلا وسهلا.
1: يا هلا ومرحبا. صباح الورد يا فؤاد.
3: هلا هلا والله إيمان.
1: صباح الورد يا فؤاد، متحمس تجاوب على اللغز؟
3: صبحت الله بالخير.
1: صبحت الله بالنور. طيب تحب تسأل؟
3: ليش يعني نجاوب يعني؟
1: تبغى تسأل قبل لا تجاوب؟
3: هو الإجابة هذا السؤال، هذا اللعبة هذه وهمية ولا حقيقية؟ يعني لعبة، يعني
1: قصدك لعبة إلكترونية ولا لعبة على أرض الواقع؟
3: ولا حقيقية؟
1: لا حقيقية على أرض الواقع.
3: حقيقية على أرض الواقع.
1: ما في لها نسخة إلكترونية.
3: ما في لها نسخة إلكترونية.
1: لا. يعني أحيانا في ألعاب صار لها نسخ إلكترونية رقمية.
3: إيه.
1: لا هذه لا.
3: يا طولة العمر.
1: أيوة يا فؤاد من الأحساء.
3: أيوة.
1: ما هي لعبتنا اليوم اللي تقول لك أنا لعبة، أبطالي تراهم ولا ترى أثرهم، الثقة بالمجهول شعاري، ثقل أبطالي أساس خفتهم في ساحتي، انتصارات الخصوم بلا مقاومة، لأن المقاومة خسارة، فمن أنا؟ سمي لي يا فؤاد.
3: والله يا إيمان حتى العافية عليك وعلى المستمعين، خليني أركز
1: وأركز
3: على البودسة.
1: تمام التمام يا فؤاد، شكرا لك.
3: نعم.
1: 012-647-7154 كلمونا شاركونا في حل اليوم. خلونا نقرأ إجاباتكم على الواتساب. أبو سام يقول: الدومنا الدومنا الدومنا دومينو دومنا. طيب يا أبو سام. عبد الله عيد يقول: الشطرنج. وصالح السفياني يقول: الغميضة. الله جميلة لعبة الغميضة، الغميمة كنا نقولها وإحنا صغار، إلى الآن نلعبها مع الأولاد، أطفالنا أكيد يطلبوها إلى الآن، لعبة ما شاء الله ما تقدم أبدا، الغميضة. علي الأسمري يقول: الجمباز. والجريح يصبح عليكم، صبح عليك أكيد، يقول كرة القدم. وعبد الرحيم أثبيتي يقول لعبة الشطرنج. عبد الرحيم أثبيتي شكرا على تصبيحتك الحلوة، وربي يتقبل منك ومنا هذا الدعاء. أبو نواف يقول أصعب لغز ولا أحد فاهمه ولا أحد حيجاوب. ليه؟ يعني أنتوا تعودتوا علينا يا أبو نواف نديكم لغز سهل، طبيعي لازم الألغاز تكون صعبة. وترى اللغز لو ركزت فيه حتجيبه، سهل جدا. جاني سؤال، هي لعبة جماعية ولا فردية؟ أحيانا يلعبها فرد، أحيانا يلعبوها مجموعة، فممكن تمشي على الاثنين. عندنا الغميضة أو الكيرم. عايدة الحارثي أكتب لنا اسمك وحدد لي يا الكيرم يا الغميضة، واحدة فيهم، ما حناخد إجابتين. عبد الهادي عمران جاوبناك، هي لعبة أحيانا تلعبها لوحدك وأحيانا تكون فردية. على فكرة يا جماعة هي ممكن تكون لعبة رياضية، يعني احنا عودناكم إما لعبة إما رياضة، فهي تجي على الاثنين، ممكن تكون لعبة ممكن تكون لعبة رياضية أيضا. رياضية الدحرجة، مراد باشا يقول الدحرجة. إيش الدحرجة يا طلال؟ إيش لعبة الدحرجة؟ الزحليقة، يقول طلال الزحليقة. شوف يا مراد باشا إذا هي الزحليقة ولا لا. طيب لعبة اليوم، لعبة اليوم لعبة رياضية ويقام عليها مسابقات عالمية، يعني هذه إضافات من عندي عشان لا تقولوا ما قلت لكم، عشان لا تقول يا أبو نواف صعب. لعبة رياضية تقام عليها مسابقات عالمية، وممكن نلعبها بيننا وبين أصحابنا أولادنا، يعني لعبة الكل ممكن يلعبها إذا أتقن أساسياتها. أنا لعبة رياضية وأبطالي تراهم ولا ترى أثرهم، الثقة بالمجهول شعاري، ثقل أبطالي أساس خفتهم في ساحتي، انتصارات الخصوم تكون بلا مقاومة لأن المقاومة خسارة، فمن أنا؟

ابدأ صح على جدة اف ام، مكملين معكم الحماس، حماس يوم الخميس، حماسكم المعهود صراحة. انتو يعني تخلوني كده دائما اتحدى ذاتي، يعني اقول ما شاء الله تبارك الله بيعرفوا يجابوا. انا بصراحة في الالغاز لكم علي، ما احب كثير اوجع راسي زي طلال. يا طلال عرفتها، اقول له يقول لي لا انا ماني حولك، سيبيني في شغلي. صح.

0: بساعات مبكرة جدا. أرجع أقول تصبيحاتكم حنقولها على مدى البرنامج، يعني إذا كان ما قلناها في البداية لكن حنقولها بإذن الله أكيد. لكن الآن نبغى نسمع إجاباتكم حول اللغز على 012-647-7154 وكمان على الواتساب 8002-442-8828. اليوم لعبتنا بتقول أنا لعبة رياضية عالمية شهيرة، أبطالي تراهم ولا ترى أثرهم، الثقة بالمجهول شعاري، انتصارات الخصوم تكون بلا مقاومة لأن المقاومة خسارة، فمن أنا؟ مين معانا زين؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام، يا هلا وسهلا زين.
1: أصبح عليكم جميعا فرد فرد،
0: ونصبح عليك يا زين. أحلى صباح لك،
1: صباح السعادة،
0: صباح النور، صباح الفرح. زين، إيش اللعبة؟ لعبة رياضية.
1: أقول لك هذه اللعبة يلعبونها يعني ماشيين اللي يمشون يجرون ولا اللي جالسين؟
0: يعني مثلا لما هقول لك حيجروا هتعرف، هتتعرف. لا ما حقول، هي لعبة بدها
1: لا يعني يمشون واقفين ولا قاعدين؟ طيب
0: ولا واقفين ولا قاعدين. اسمعيني اسمعيني، هي لعبة بدها مجهود حركي، الجسم زي أي لعبة رياضية لازم الجسم يتحرك فيها.
1: يتحرك واقف ولا قاعد؟
0: ما حجاوب عشان على طول حتبان. لا فكر يا زين. لا مو عادي، فكر يا زين. سمي لي لعبة رياضية مشهورة عالمية.
1: الكرة. خلاص،
0: كرة القدم. القدم ولا كرة تانية؟
1: كرة القدم.
0: طيب يا زين، صباحك ورد.
1: شكرا.
0: شكرا لك. هلا يا وائل.
2: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أول شيء صباح الخير على نفسي وعلى أسرتي وعلى شعب المملكة العربية السعودية كامل وعلى أسرة البرنامج.
0: أنا أحب حتة أصبح على نفسي أول واحد. أنا هذا الشيء أهنيك عليه.
2: لازم، اللهم اغفر لي ولوالدي.
0: أي والله. وائل، فكرت في سؤالنا؟
2: بالنسبة للسؤال
0: ايوه
2: فكرت فيه. نعم صحيح، ولكن اتوقع اذا كان على قولهم لعبه الفروسيه.
0: الفروسيه.
2: نعم، اللي قفز الحواجز هذه او السباق، ما ادري
0: يعني. انت قصدك قفز حواجز بالخيل؟
2: صحيح.
0: الفروسيه سباق خيل عادي،
2: ما لها اثر لنفس الخيال يعني على نفس الارض.
0: طيب يعني انت بتقول الفروسية. طيب حدد لي، الفروسية ولا قفز الحواجز بالخيل؟
2: خليني اقول الفروسية.
0: تمام تمام يا وائل، شكرا لك. هلا وسهلا. طيب احنا بنقول لعبة رياضية عالمية شهيرة، ابطالها تراهم ولا ترى اثرهم، الثقة بالمجهول شعارها، ثقل أبطال هذه اللعبة أساس خفتهم في ساحة اللعبة، انتصارات الخصوم تكون بلا مقاومة لأن المقاومة خسارة، فما هي؟ خلونا نركز أنه قلنا هل تلعب جماعية ولا فردية؟ قلنا ممكن كذا وممكن كذا، لكن في المونديالات وفي الرياضات العالمية تلعب جماعية، لكن احنا من كتر ما نحبها نلعبها بيننا وبين نفسنا، بيننا وبين أولادنا، أحبابنا، يعني نتجمع ونتحمس ونلعبها. فهي مش لعبة بمعنى اللعبة، هي لعبة رياضية، هي رياضة، ولكن من كتر ما يحبوها الكثير يشوفوا انها يلا نقوم نسوي كذا. ايش رايكم؟ في عندي إجابة من مراد باشا، غير وقال الدراجات الهوائية. أيضا عبد الهادي عمران قال لعبة الكراسي بدون اسم. عايد الحارثي، أكتب اسمك لو سمحت. القفز بالمظلات. وصباح الخير من عبد الله المطوع من الأحساء، نصبح عليك، ويقول أتوقع لعبة الشطرنج. شكرا.

لمشاركتك. أيضا رودينا تقول أعتقد إنها لعبة الجري. شكرا رودينا وصباحك نور وسرور. عبد الله عيد غير إلى لعبة كرة الطائرة. وخالد خرجاوي يقول لعبة كرة تنس الطاولة. أبو ماهر من اليمن حسب توقعاته يقول كرة السلة. سامي حسن مصطفى من الرياض يقول لعبة رفع الأثقال. وفاصل جاتنا إجابات جديدة، نرجع لها بعد الفاصل. فاصل ونرجع نكمل. أنا لعبة رياضية عالمية شهيرة، أبطالي تراهم ولا ترى أثرهم. الثقة بالمجهول شعاري، ثقل أبطالي أساس خفتهم في ساحتي، انتصارات الخصوم بلا مقاومة، لأن المقاومة خسارة. فمن أنا؟

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب.

0: يوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام، مكمل معاكم، مكملين معاكم لغزنا اليوم اللي يقول: انا رياضة عالمية شهيرة، ابطالي تراهم ولا ترى اثرهم. الثقة بالمجهول شعاري، ثقل ابطالي اساس خفتهم في ساحتي، انتصارات الخصوم تكون بدون مقاومة، لان المقاومة خسارة، فمن أنا؟ شكرا لكل اللي شاركنا، أكيد متحمسين جدا نسمع أكثر. كل اللي حابب يسمعنا صوته 012-64-77-154. يا هلا بعيدة.
2: هلو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا وسهلا.
2: كيفك يا إيمان؟
1: كيف حالك يا عيدة، أخبارك؟
2: الحمد لله تمام.
1: فكرتي في اللغز؟
2: كرة القدم.
1: كرة القدم؟
2: أيوة.
1: كده على طول شتيها في وشي كرة القدم؟ أيوة. ليه طيب كرة القدم؟ قولي لي.
2: جات في بالي.
1: جات في بالك؟ ما تبي تفكر غير في كرة القدم؟ روحي يا عيدة.
2: ما فكرت طبيعي.
1: روحي يا عيدة. يعني بالله يا جيوبا عقدكم وبدي أسوي فيها المحترفة. يعني وديكي واحدة سهلة كده كرة القدم؟
2: ايوه.
1: طيب خلاص ولا تزعلي، انت امورك طيبه حبيبتي، صباحك فل
2: الحمد لله،
1: صباحك روعه. يلا كملي اسمعيني عشان تعرفي صح ولا غلط. شكرا يا عيده. ابو نواف يقول: فيها ادوات، هل هي قديمه؟ لا ما فيها ادوات، يعني ما في ادوات يعني بالمعنى الحرفي للادوات اللي متطلبه منك، بس يعني لها أشياء طبيعية تطلبها. قديمة؟ نعم لعبة قديمة جدا، قلنا لعبة رياضية شهيرة وعالمية. 012-64-77-154. طيب أرجع شوية للعبة الزهر. أسماء العلي تقول لعبة الزهر. أم لين أكيد ممكن تشاركي يا أم لين، وكل يوم شاركي معانا يا أم لين، وصباحك ورد وسعادة. أم لين تقول رياضة الباراشوت أو رياضة المظلات، إجابة ذكية عجبتني. رفال تقول الشطرنج. عايد الحارثي يقول الغوص. الله يعايد، فكرت خارج الصندوق تماما، بس رياضة الغوص عجبتني الفكرة. خالد المولد يقول البلياردو. هلا يا محمد.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أستاذ إيمان،
1: صباحك ورد وسعادة يا محمد، كيف حالك؟
3: الحمد لله بخير.
1: طيب محمد، فكرت في السؤال؟
3: فكرت وعندي أسئلة.
1: أتفضل.
3: طيب هذه الرياضة تمارس في مكان معين ولا في عدة أماكن؟
1: هي مطلوب مكان محدد، بيئة نعم. محددة عشان تمارس فيها غيره.
3: طيب فيها مخاطرة؟
1: فيها مخاطرة، أعتقد كل لعبة فيها مخاطرة،
3: بس هذه يعني شوية مخاطرتها يعني زيادة
1: فيها.
3: شوية
1: فيها مخاطرة.
3: أنا أتوقع السباحة.
1: السباحة؟ السباحة سهلة. نعم. فيها مخاطرة السباحة. أنت كمان يا محمد
3: فيها غرق يا السباحة.
1: محمد صح؟
3: فيها. نعم محمد عبد الله.
1: من فين بتكلمنا يا محمد؟
3: من جازان.
1: من جازان. طيب يا محمد ما تبي تغير رأيك؟ كل الألعاب فيها مخاطرة يا محمد.
3: ما غير رأي السباحة إن شاء الله.
1: طيب يا محمد كمل معانا عشان تشوف صح وخطأ، بس لا تقول إيمان ما أدتني فرصة. شكرا يا محمد. هلا يا سمر.
4: أهلا، صباح الخير.
1: صباح الورد بسمر.
4: بخير.
1: سمر كيف حالك؟
4: بخير الحمد لله، أخبارك؟
1: من فين تكلميني؟
4: دمام.
1: من الدمام، تحية لك لأهل الدمام. سمر عندك أسئلة ولا حابة تسميه؟
4: المشكلة أنا الإجابة سباحة نفس اللي قبلي.
1: طب ما في مشكلة حبيبتي، بعد شوية حتلاقيهم كلهم قالوا سباحة، فإحنا إحنا الحياة عندنا حلوة
4: كده تبل.
1: يلا روحي أسبحي في شط نص القمر. شكرا يا سمر، أول مرة تكلمينا؟
4: أول مرة.
1: طيب يا رب إن شاء الله ما تكون آخر مرة. أجمل تحية للساحل الشرقي والسمر اللي رايحة بعد شوية تسبح في شاطئ نصف القمر في الخبر. شكرا يا سمر. سمير وشهير وبهير، فينك يا سمير؟ طيب نقرأ شوية واتس. يقول علي مجلم العامري، لعبة فنون القتال والدفاع على النفس، لأنه هو شايف أنه شعارها عدم مقاومة الخصم بل استخدام قوته وإدارتها لصالحه. أنا كمان أقول لك أنه في لعبات ثانية الفوز فيها هو عدم المقاومة. شكرا لك. عبد الهادي السلمان يقول سباق الخيل. هلا يا سمير.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: صباح الخير.
1: صباح الورد. سمير من فين تكلمني؟
5: من جدة.
1: من جدة. فكرت في السؤال؟
5: ايوه.
1: عندك إجابة ولا حابب تسألني أسئلة عشان تتأكد؟
5: لا لا عندي إجابة.
1: يلا تفضل يا سمير.
5: سباحة.
1: قلت لكم كلهم دحين يقولوا سباحة. طيب سمير أنت تعرف تسبح؟
5: ايوه.
1: فنان؟
5: ايوه.
1: طيب يعني تسابق اللي معاك لما تسبح ولا تسبح لوحدك؟
5: لا أسابق الاثنين.
1: طيب وتسبح كده بدون وسائل الأمن بعد الله، يعني بدون اللايف جاكيت، بدون العوامات؟
5: ايوه.
1: ليش؟ طيب مو لازم تلبسها؟
5: لا ما احتاجها.
1: طيب الله يحميك. تحية لسمير، أول مرة تكلمني؟
5: ايوه.
1: طيب كلمنا دائما سمير وتحمس معنا في الألغاز. شكرا سمير، تحية لوالدتك. هذه أجمل تحية لسمير ولوالدته اللي قاعدة تكلم وسامعين صوتك على فكرة. المرة الجاية كلمينا يا أم سمير. مين معنا؟ شكرا سمير. مين يا طلال؟ مبارك. هلا وسهلا بمبارك. مبارك تسمعني؟
6: أسمعك.
1: هلا وسهلا.
6: أسمعك.
1: سامعتك بس وطي الراديو عشان سامع نفسي في الراديو. أسمعني بالتليفون.
6: اوكي. اشكر اللغز.
1: تعال اسمع اللغز. اللغز يقول انا لعبة رياضية عالمية شهيرة، يعني هي رياضة عالمية شهيرة بس احنا نسميها لعبة. ابطالي تراهم ولا ترى اثرهم، الثقة بالمجهول شعاري، ثقل ابطالي اساس خفتهم في ساحتي، انتصارات الخصوم تكون بلا مقاومة لأن المقاومة خسارة. فمن أنا؟ مين أنا؟ مين أنا دي اللعبة يا مبارك؟ هي بتقول
6: البيسبول.
1: البيسبول؟
6: أيوه
1: البيسبول. خلاص؟ آخر كلام؟
6: ثبت
1: آخر كلام. شكرا يا مبارك. أبو سام يسأل عن دينا إن شاء الله راجعت لنا الأسبوع القادم بإذن الله في إجازة، ربي يهنيها بإجازتها، اشتقنا لها أكيد كلنا، اشتقنا لفاعليتها وجوها الحلو بإذن الله تنورنا يوم الأحد الجاي. أبو نواف يقول السباحة. طيب يا أبو نواف هذا اللي أنت. طيب يا أبو نواف شكرا لإجابتك وعلى العين والرأس أنت وكل اللي بيشارك معنا. هلا يا عادل.
7: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
7: صباح الخير يا ايمان.
1: صباح الورد. واحنا كمان بنصبح على دينا اكيد.
7: يلا
1: عادل. فكرت ماليا؟
7: والله فكرت ماليا. طيب سؤالي تقريبا.
1: تفضل.
7: اللعبه هذه تلعب في اماكن مغلقه ولا اماكن مفتوحه؟
1: ممكن في الاثنين. نعم.
7: تعتمد يعني على طاقة ميكانيكية ولا ما؟
1: تعتمد على الجهد البدني ولا ياقة.
7: جهد بدني ولا ياقة.
1: نعم.
7: في أداة محددة رئيسية ولا ما في أداة محددة رئيسية؟
1: بدون أدوات.

0: قلنا ما فيها أدوات، تعتمد على الإنسان ومدى قوته الجسدية. وطبعا يعني أنه لازم أي إنسان بيلعب رياضة ما لازم يتدرب لها كويس، لازم جسمه يكون رياضي كأي رياضة يعني.
1: والله شو أنا كان في بالي البداية يعني راح بالي لباقي السيارات.
0: أيوة لا بدون أدوات.
1: بدون أدوات يعني
0: يعني ايه
1: غالبا بتكون يعني ما في السباحه تقريبا هي الوحيده
0: يعني. يعني شوف انا حسبت لك السباحه بس يعني لو فكرنا حنلاقي اشياء كتير، بس السباحه تبغاها خلاص. شوف كله صار يقول سباحه دحين، قلت لك
1: انا حاسس انه ما هي السباحه او نوعا ما مش السباحه، في شيء ثاني
0: خلاص. اسمع انا اقول لك على حاجه نثبت، واي تغيير على الواتساب
1: الواتساب.
0: يلا يا عادل مشكور، صباحك سعاده. كان قلت لك روح أسبح، يعني دور لك مكان تسبح فيه في الرياض عشان إيش أجواء الصيف بدها فعلا. ذكرونا أنه بدها سباحة بدها موية. هلا يا فاطمة.
2: صباح الخير.
0: صباح الورد، هلا وسهلا.
2: كيف حالكم؟
0: كيف حالك يا فاطمة؟ صوتك الحلو أول مرة نسمعه.
2: بخير الحمد لله.
0: من فين تكلمينا؟
2: من الرياض.
0: من الرياض، حياك أنت وأهل الرياض.
2: أهلا فيك.
0: طيب فاطمة
2: أنا عندي إجابة.
0: يلا تفضلي.
2: وإن شاء الله تكون صحيحة.
0: إن شاء الله.
2: رياضة شد الحبل.
0: شد الحبل. كنت تلعبيها وانت صغيرة؟
2: أي والله كنا نلعبها.
0: طيب. شد الحبل فاطمة. فاطمة أول مرة نسمع صوتك صح؟
2: صحيح.
0: طب لو سمحتي كل يوم سمعيني صوتك، كل يوم اسمعيني، وكل يوم عندنا لغز من الأحد للخميس.
2: إن شاء الله.
0: طيب يا فاطمة. سكة السلامة يا رب. حصة يا هلا.
3: اهلا اهلا يا حبيبي.
0: يا هلا ومرحبا بحصه، كيف حالك؟
3: حصه العتيبي معك.
0: احلى من يسمعنا، حياكي حصه العتيبي.
3: الله يسلمك. اقول هذه لعبه الماراثون ان شاء الله.
0: الماراثون سباق الجري. طيب أيوة. متاكده يا حصه؟
3: باذن الله.
0: طيب يا حصه شكرا لك وشكرا لمشاركتك الحلوه.
3: طيب معك.
0: هلا وسهلا. حنطلع فاصل وحنرجع نكمل قراءات. جاتني إجابات مرة كثير حلوة، بس خليني أقرأ هذه الإجابة. سلام عليكم، صباح الخير. صباحك خير، معك زياد وزكريا. صباحك ورد يا زياد. صباحك ورد يا زكريا. زكريا يقول السباحة، زياد يقول رياضة الجري. تعرفوا أنصحكم شيء، أتباروا مع بعض عشان اللي يطلع صح يفطر الثاني كبدة وكلاوي على حسابه. يلا شكرا لكم زياد وزكريا ومكملين معاكم. حنطلع فاصل، بس قبل الفاصل أذكر باللغز. اللغز يقول أنا رياضة عالمية شهيرة، أبطالي تراهم ولا ترى أثرهم، الثقة بالمجهول شعاري، ثقل أبطالي أساس خفتهم في ساحتي، انتصارات الخصوم تكون بدون مقاومة، لأن المقاومة خسارة، فمن أنا؟

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: ابدأ صح على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام، حياكم من جديد، مكملين معاكم لغزنا لليوم اللي يقول: انا لعبة رياضية عالمية شهيرة، ابطالي تراهم ولا ترى اثرهم، الثقة بالمجهول شعاري، انتصارات الخصوم تكون بلا مقاومة، لان المقاومة خسارة، فمن انا؟ هلا يا محمد. محمد ترفع صوتك لو تكرمت. صباحك ورد.
1: ايوه صباح النور للجميع، ورد وسمين وفل.
0: يا هلا وسهلا.
1: سمعين من يسمع اكيد محمد الحربي.
0: يا هلا وسهلا اخوي محمد الحربي، كيف حالك؟
1: مرحبا فيك استاذة ايمان وجميع المستمعين واللي قايمين هذا البرنامج.
0: حياك حياك. محمد عندك اسئله ولا حابب تسمي على طول؟
1: لا انا ليتني تسويني عادل السؤال بس لاني ما سمعت
0: السؤال. يقول: انا لعبه رياضيه عالميه شهيره، أبطالي تراهم ولا ترى أثرهم، الثقة بالمجهول شعاري، انتصارات الخصوم تكون بلا مقاومة، لأن المقاومة خسارة، فمن أنا؟ نتكلم عن لعبة رياضية.
1: لعبة رياضية اللي هي المقاومة، يعني تكون المجهود مجهول وال يعني الخصوم يعني ما فهمت الخصوم الشيء.
0: يعني في هذه اللعبة ما في مقاومة عشان تنتصر، المقاومة تجيب خسارة. اللعبة دي أحيانا نلعبها لوحدنا، أحيانا مع جماعات، لكن عالميا تلعب مع جماعة. يلا سمي لي.
1: جماعات يعني أكثر من اثنين أو أكثر
0: عالميا؟ نعم أكثر من اثنين.
1: يعني مثلا سرنية وأنها تكون مثلا ميدالية.
0: ما سمعت.
1: يعني تكون إلكترونية أو ميدانية؟
0: لا ما لها نسخة إلكترونية، هي لعبة ميدانية على أرض الواقع، وقلنا كمان أنه أحيانا تلعب في أماكن مغلقة وأماكن مفتوحة، تحتمل الاثنين.
1: ممكن كرة الطائرة.
0: كرة الطائرة. شكرا لك يا محمد.
1: بالتوفيق للجميع.
0: تسلم يا محمد الحربي. طيب محمد معنا، محمد رقم اثنين، أهلا وسهلا.
2: هلا هلا أختي إيمان.
0: يا هلا وسهلا محمد، انت معنا اخر اتصال، ادينا اجابه.
2: الاجابه بدون تردد يعني السباحه.
0: بدون تردد
2: ابدا.
0: محمد من فين بتكلمني؟
2: انا محمد المري من الرياض.
0: اهلا وسهلا بمحمد المري. بدون تردد عند محمد المري السباحه. طيب اسمعنا خلاص دقائق وحنعلن عن الحل. شكرا محمد المري.
2: تحياتي للاستاذ طلال.
0: حييك أيضا طلال. طيب ما عاد عندنا اتصالات طلال، خلاص اتصالاتنا خلصت، وإحنا تقريبا حنقول النتائج، بس أنا حابة أمر على إجاباتكم. خلاص إحنا حنوقف كمان الإجابات من خلال الواتساب. سعيدة بكل المشاركات اللي جاتني، خليني أقراها على السريع. عندي أيضا أبو نواف، قلنا أنه قال السباحة، فهد قال السباحة، ريم من جازان قالت السباحة أيضا، عماد شايف أنه اليوم اللغز صعب جدا، نجود قالت السباحة، أبو سام السباحة، نواف من مكة يتوقع رياضة السباحة أيضا، أمين العتيبي قال السباحة برضو، شوف كله بده يسبح، يوسف قال المصارعة، مجرن قال رياضة الجري، فضل السنيدي بعد التحية والصباحات الحلوة يا فضل بيقول السباحة أيضا، عبد الهادي

السلمان تقدر تشارك أكثر من مرة. طبعا يا عبد الهادي تقدر تشارك أكثر من مرة. أجمل تحية لك من الأحساء. هذه قال رفع الأثقال من اليمن. هذه من اليمن قال رفع الأثقال. فيصل الثقفي حط عدة إجابات لكن ثبت على السباحة. حسين شمس يقول رفع الأثقال. ورضا يقول السباحة. عبد الهادي عمران يقول السباحة. عبد الله صالح رفع الأثقال. محمود الباز إجابتك خطيرة خطيرة وعالمية. باليل ماء. الله عليك الله عليك يا محمود الباز. بالله اديله تحية اديله تحية طلال لأنه إجابته مو خارج الصندوق خارج الكوكب. محمود سعيدين دائما بمشاركاتك الحلوة معانا. محمود الباز أجمل تحية. طيب إحنا كده قرأنا كل مشاركاتكم على واتساب. سمعنا أصواتكم الحلوة. سؤالنا اليوم ولغزنا كان يقول أنا رياضة عالمية أبطالي تراهم ولا ترى أثرهم. الثقة بالمجهول شعاري. ثقل أبطالي أساس خفتهم في ساحتي. انتصارات الخصوم بلا مقاومة لأن المقاومة خسارة. يا ترى مين الصح ومين اللي مو صح؟ مين الإجابة؟ هي السباحة. نعم السباحة. حاولت ألخبطكم بس أنتوا أبطال. هي لعبة رياضية عالمية تقام في المونديالات. بيننا ممكن تسبح لوحدك، ممكن تسبح مع أصحابك، مع أهلك، مع أولادك، لكن يجب أن تكون مهاراتك عالية في هذه اللعبة. وأنا أنصح زي ما قال سمير أنا ما ألبس أي أداة من أجل السلامة، لكن أنا أنصح طبعا أنه هذه الأمور مهمة جدا لما نكون بنسبح مع بعضنا، ويمكن مو كلنا محترف سباحة. أبطالي تراهم ولا ترى أثرهم لأنه أثرهم بيختفي في الماء. السباح أثره بيختفي في الماء. ثقله خفة في الماء. ثقل الشخص اللي بيسبح هو خفة في الماء. ما في مقاومة مع الماء لأنه المقاومة مع الماء خسارة. في أحد المتصلين قال لي فيها مخاطر، قلت فيها مخاطر. قال لي السباحة، قلت له السباحة ما هي خطيرة. قال لي لا فيها غرق، وهذه فعلا حقيقة منتشرة محبوبة أكيد. بس أكيد أنا ما أسبح. طلال أنت تسبح؟ طلال سبيح واخذ ميداليات أظن طلال كمان في السباحة. عبد الرحيم الثبيت شكرا لك، بس أعلننا عن الحل وهو السباحة. كل اللي جاوبني صح على الاتصالات كانت أول إجابة صح مع محمد عبد الله. أيضا بعدها سمر وسمير وعادل ومحمد المري كلهم جاوبوني صح في الاتصالات. بالنسبة للإجابات الصحيحة على الواتساب كان من أول الناس اللي جاوب في وقت مبكر جدا هو زكريا. زكريا وزياد عشان كده قلت لكم اتباروا. زكريا روح خليه يفطرك على حسابه. زياد اليوم أطلب الفطور اللي تبغاه. بعد كده أبو نواف. عايد الحارثي قال الغوص. إحنا هنا نقصد السباحة يا عايد الحارثي. فهد وريم ونجود وأبو سام ونواف من مكة. أمين العتيبي، فضل السنادي وأحمد جيلان والمعتصم وفيصل الثقفي ورضا وعبد الهادي عمران كلهم جاوبوا السباحة. أقول لكم أنتوا ناس ما شاء الله أذكياء وتفكروا دايما بطريقة حلوة. نحاول نلخبطكم، نحاول نروح يمين يسار. حتى اللي يكلمني أحاول أضغط عليه لتغيير إجابته. بيعجبني إنهم يكونوا صامدين على إجابتهم. كل التحية لكل اللي شارك معنا سواء بالصوت سواء بالكتابة. مكملين معكم فقراتنا معكم وبيكم. أكيد تكون أحلى في إبدأ صح. خليكم معنا.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: تعلن قرعاوي العقارية، وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ، عن مزاد خام النرجس، 3 أراض خام في أهم المواقع نمواً وطلباً لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
3: وجعنا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التالي.

التاريخ التالي والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

ابدأ صح على جدة اف ام. نكمل معكم اكيد. نجدد التحايا لكل اللي بيسمعنا على موجتنا الغالية اذاعة جدة ولكل اللي انضم لاذاعة جدة اف ام. حنقول لكم خبر كالعادة. عندنا اخبار يومية حلوة خفيفة لطيفة ظريفة وكلها تتكلم عن مناطق مملكتنا الغالية. خبرنا اليوم من الباحة اللي اتوقع انها حتكون وجهة سياحية بامتياز في هذا الصيف. مزارع البحر الريفية تجربة اقتصادية تجمع الطبيعة والتراث والترفيه. تبرز المزارع الريفية بمنطقة الباحة في الإجازة الصيفية أحد الخيارات السياحية اللي بتستقطب الزوار الباحثين عن الهدوء والراحة والتجربة الترفيهية المختلفة في قلب الطبيعة الأصيلة والهدوء في أحضان الريف. الأجواء الريفية الجاذبة أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالباحة المهندس فهد مفتاح الزهراني أن منطقة الباحة شهدت خلال الفترة الأخيرة تحول لافت في قطاع الريف، وأكد أن الفرع يؤدي دور محوري في دعم ومتابعة هذه المزارع اللي حولت الريف في منطقة الباحة إلى وجهة سياحية جاذبة، وأشار إلى إطلاق معسكر تدريبي

برعاية سمو أمير المنطقة الذي يعد أول برنامج تدريبي تنموي مخصص لمشغلي أنشطة السياحة الزراعية الريفية في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة. وقال المهندس الزهراني يبلغ عدد المزارع الريفية المرخصة حاليا في منطقة الباحة 30 مزرعة، ونعمل حاليا على ترخيص 35 مزرعة إضافية، وذلك ضمن خطة تستهدف الوصول إلى نحو 65 مزرعة مرخصة في مختلف محافظات المنطقة، بما يحدد تغطية أوسع لجميع محافظات الباحة. هذه المزارع بتجمع بين الإنتاج الزراعي والتجربة السياحية في آن واحد، كما تقدم تجربة ضيافة ريفية وتراثية إلى جانب مناظر المدرجات الزراعية الخضراء اللي بتتميز بها طبيعة منطقة الباحة. أكيد نقول لكل اللي حيزور منطقة الباحة لا تفوتكم أكيد المزارع الريفية، لأنه زي ما قلنا إنها بتجمع بين الطبيعة والتراث والترفيه.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام، رجعنا لكم من جديد. اكيد جمال حلقتنا ما يكمل الا بيكم، معاكم مشاركاتكم المكتوبة والمسموعة باصواتكم الحلوة. بنقول لكم اليوم تقدروا تتابعونا من خلال تطبيق الاذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، تحملوا على جوالاتكم في اي وقت، بتشوفوا كل الاذاعات السعودية، تشوفوا اذاعة جدة صوت وصورة، وتقدروا ايضا تشاركونا ومن اي مكان تسمعونا. كمان يقول لكل اللي حابب يشارك معنا اليوم، موضوعنا بيتكلم عن السعادة. اتفقنا انه السعادة ممكن تكون اشخاص، ممكن تكون اماكن، ممكن تكون لحظات او مواقف،

أو كلمات السعادة بالنسبة لكم ما هي؟ لما تشوفوا كلمة سعادة أول شيء يتبادر لذهنكم ما هو؟ حابين نسمع رأيكم على 012-647-7154 012-649-5154. كل اللي حابب يشارك على الواتساب، أكيد رقمنا للرسائل النصية فقط، لا نستقبل رسائل فيديو، رسائل صوتية فقط بالكتابة بالنص. شاركونا على 800-244-2828. كلمونا وقولوا لنا السعادة ماذا تعني لكم؟ كلمة سعادة لما تنقال أو تشوفوها أمامكم أول شيء يتبادر لذهنكم ما هو؟ حابين نسمع مشاركاتكم. حرجع أقرأ طلال مشاركات التصبيحات لأجمل متابعين ألين ما نسمع أصواتكم. أعيد على الرقم 012-647-7154. أول صباح الخير جاتنا من أحمد بكري من جازان، شكرا يا أحمد. مرحبا إذاعة جدة، كيفكم؟ إيش أخباركم؟ الحمد لله إحنا بخير، بس ليه ما كتبتوا اسمكم عشان نقول اسمكم ويسمعوكم أصدقائكم ومتابعيننا. غازي شولان يقول بالصبر تفتح أبواب السعادة، وبالشكر تدوم النعم، وبذكر الله تطمئن القلوب. أسعد الله صباحكم. أسعد الله صباحك يا غازي شولان. محمد أيوب بيصبح علينا وبيدعي لنا دعوات جميلة، يا رب آمين يا محمد لك ولنا. أجمل تحية كمان جيتنا من الصادق آدم العاقب علي، وبيحيي الجميع وبيسأل الله لنا يعني دعوات حلوة جميلة. وصبحك الله أنت براحة البال أيضا وقبول الأعمال وصلاح الحال. صباح الخير للجميع من أبو عبد العزيز في الرياض، بيصبح على إذاعة جدة وكل اللي بيسمعها، وحابب يبارك للخال عبد الله المطرفي حصوله على درجة الدكتوراه في الوسائل التربوية. مبارك لك يا أستاذ عبد الله المطرفي، خلاص صرنا نقول دكتور عبد الله المطرفي. مبارك لك ولكل إنسان اجتهد من أجل العلم، ربي يسهل أمرك يا من تتعب من أجل أنك ترفع مستواك في التعليم وتفيد وطنك في المقام الأول، ومن بعدها تفيد كل من حولك. شكرا أبو عبد العزيز على التصبيحة الحلوة. كمان نقول لعلي بركات صباحك ورد. علي بركات دعواتك الجميلة نقول آمين يا رب لك ولنا. سعيد البيشي من الدمام بيصبح علينا، وأنا كمان أقول لك صباح الخير يا سعيد البيشي أنت وكل أهل الساحل الشرقي. عبد العزيز عسيري بيصبح وبيقول يوم جميل يترك أمل ويكتب حروف جديدة للسعادة، صباحكم مشرق عابق بالخير. صباحك خير وصباحك أمل يا عبد العزيز العسيري. أيضا مبارك الحضرمي بيصبح عليكم وبيقول صبحكم الله بالخير والنور والسرور والصحة والعافية يا رب. صالحة تقول صباح الخير للأمال اللي تسير ستجد طريقها وتعيشها في صبح قريب بإذن الله. صباح الخير الذي أجد لذته بتوكلي على الله الذي لا راد لفضله. شكرا يا صالحة على هذه الكلمات، وكلنا متوكلين على الله. تحية صباحية من نوال من سيهات بتقول أصبحنا وأصبح الملك لله. أبدأ صباحي بتقول لك ابدأ صباحك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة بابتسامة رضا بقناعة، واستمتع بإذاعة جدة اللي كلها حيوية وإيجابية. اجعل قلبك مفتوح بالحب وروحك مليئة بالتفاؤل. ربي يسعد الجميع ويسعدك أكيد يا نوال. وتقول خميسكم ونيس وويكند ممتع مع من تحبون. وانت كمان يا نوال ان شاء الله اجازة نهاية اسبوع لك ولكل اللي بسمعنا تكون كلها سعادة وفرح وإيجابية. صباح السكر من إسراء من المدينة، والله انت اللي سكر يا إسراء، شكرا على هذه التصبيحة الحلوة. كمان كل اللي صبح علينا وذكر كلمات جميلة، شكرا لكل المشاركات الحلوة
اللي أسعدتنا أكيد في معانا تصبيحة كمان من حسين شمس، وإحنا بنقول لك صباحك ورد يا حسين شمس، وكمان تصبيحة من محمود الباز صباحك ورد، وتصبيحة حلوة كلها إيجابية من علي النجعي من جازان الفل. أنت أيضا طاقة إيجابية جميلة. رسالة اليوم من عبدالله بركات للسعادة، لأنه إحنا بنسأل عن السعادة، كلمة سعادة ماذا تعني لكم؟ أو لما تذكر هذه الكلمة إيش أول فكرة بتجي لبالكم؟ هل هي أشخاص؟ هل هي أماكن؟ هل هي مواقف؟ هل هي كلمات؟ اليوم عبدالله بركات بيقول السعادة ليست أن تمتلك كل ما تريد، بل أن ترى نعم الله بعين الرضا، تشكر الله على ما لديك، تطمئن لما قسمه الله لك، توقن أن الخير يأتي في وقته، فمن عاش بقلب ممتن وجد السعادة في أبسط التفاصيل. صباحك أيضا سعادة ورضا يا عبد الله. شوف السعادة عند فهد إيش؟ السعادة والله إيداع الراتب، لسه خلاص حطوها من يومين، لسه بدري يا فهد، بس هي دي سعادته. سعادة طلال السفر، السفر والتماشي، والله إنها سعادة ما بعدها سعادة يا طلال. الله يهنيك أنت وكل اللي مخطط لرحلة إجازة ولا السفرة ولا الجمعة حلوة مع أحبابه. فهد الله يبارك لك في الراتب ويبارك لكل اللي جاهم راتبهم. سعدية، سعدية تقول صباح الخير للجميع، صباحكم إشراقة جميلة، صباح تفاؤل، وصباح لأمي وأخويا، والله يرحم أبويا ويرحم والديكم جميعا، رحمة الله لوالدك، حفظ الله لك الوالدة والأخ الكريم، وحفظ الله كل حبايبكم، ورحم الله من غادرنا منها. سعيد البيشي بيصبح كمان على نوال اللي يقول قدوتنا، سعيد البيشي من الدمام، تحية لأهل الساحل الشرقي ولكل مناطق المملكة، لأنه كمان جايتنا تصبيحة حلوة ومميزة من العلا. العلا يعني صراحة مكان مميز أكيد ومميز بأهله. فهد الفايز من العلا نصبح عليك يا فهد، وفهد بيقول لكم صباح يهمس لك بأن كل يوم جديد فرصة لبداية أجمل، لا تدع الأمس يحجب عنك نور اليوم، تفاؤل فما أخفاه الله لك قد يكون أجمل مما تتمنى، وثق أن بعد كل عسر يسر. وآخر رسالة معانا الآن قبل الفاصل، ولكن لسه مكملين تصبيحاتكم ورسائلكم، لا توقف على 800-244-282-8. غازي شولان يقول لك السعادة هي الصلاة، هي كل السعادة، إذا أديت صلاتك هي فعلا سعادة بتجيك. الله يجعلنا دائما من القوامين الصوامين المتبتلين إلى الله. شكرا يا غازي شولان. فاصل وراجعين نكمل رسائلكم الحلوة.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام، مكملين مشوارنا معاكم اليوم في الخميس اللي يا رب ان شاء الله يكون ونيس وفلة وحلو وسعادة. ما نبغى مشاكل يا جماعة، نهاية الأسبوع كل واحد يروح يصفي اللي كان مع شريكته، مع جيرانه، مع جاره اللي قافل عليه بالسيارة، مع انه لو سوى كده فيه جاري حبلغ عنه. انا من دحين اقول لك لو قفلت علي حبلغ عنك. ايش يقول لي طلال يا ايمن خليكي متسامح اليوم خميس؟ يلا سامحته عشانك يا طلال. كل الأشياء الحلوة اللي بنعملها أكيد بتترك أثر جميل، عشان كذا نقول كلمة السعادة اليوم نبغى نعرف هي بالنسبة لكم إيه. لما نقول سعادة أول فكرة أو أول شيء يخطر في بالكم، هذا الشيء اللي نبغى نعرفه معاكم اليوم على 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4 0-1-2-6-4-9-5-1-5-4. وكل اللي حابب يكتب لنا رسائل حلوة أكيد على 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8. ويا هلا بميلة.
1: ألو مرحبا، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، هلا وسهلا.
1: صباح الخير وصباح السعادة على الأستاذة إيمان.
0: صباحك ورد يا ميلة، كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام. كيفك؟
0: بخير الله يسلمك. أمورك تمام؟
1: تمام ماشي الحال.
0: مسوية مشاكل في البيت ولا رواء؟
1: لا هدوء.
0: رواء الحمد لله. طيب ميلة، السعادة لما أقول لك سعادة أول فكرة تخطر في بالك أو أول موقف أول شخص أول كلمة؟
1: هي كلمة وفيها أفعال كثير، يعني كلمة البساطة.
0: البساطة السعادة في البساطة يعني؟
1: بالضبط. تمام
0: بالضبط.
1: ما أجمل من البساطة للأمانة،
0: هي
1: يعني ابسط التفاصيل وابسط الاشياء
0: في حياتك. يعني سلام عليكي. ابسط الاشياء تبسطك، هذا معناه انك انت انسانه لطيفه ومرنه وما عندك تعقيد وبترضي باي شيء، صح ولا غلط؟
1: اي والله صح، يعني كمان القناعه والثقه بالنفس هذه اشياء كمان فيها سعاده.
0: حبيت حبيت القناعه والثقه بالنفس والبساطه كلها فيها سعاده بالفعل. ميلا
1: في شيء ثاني حابة أضيفه؟
0: تفضلي.
1: وهي ممكن كمان رسالة لكل إنسان يسمعني، إنه خليك متواجد وروح وصاحب الناس اللي يحبونك قبل ما أنت تحبهم.
0: الناس اللي يحبوك قبل لا تحبهم، إيش الكلمة الأولى؟ لأنه شوية صوتك مو واضح.
1: قول السعادة كمان في إنك تكون متواجد مع أصحابك قبل ما أنت تحبهم.
0: هذه جميلة جدا، إنه إحنا نكون جنب كل الناس اللي تحبنا قبل لا هم يجونا، إحنا نكون دائما مبادرين لأنه أكيد إحنا سعادة بالنسبة لهم. كلماتك حلوة، شكرا يا ميلا، ويا رب إن شاء الله صباحك كله خير وفرح.
1: الله يسعدك.
0: أسعدتينا في إذاعة جدة، شكرا لك يا ميلا. هلا وسهلا بخالد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كل التحية وتقدير لك أختي إيمان باحادرة على تقديم البرامج.
0: شكرا لك يا خالد.
2: صح والعافية.
0: على رأسي يا أخوي.
2: دام نسعد بأننا نسمع صوتك في الصباح الجميل في الأيام أيام الأسبوع وفي الإذاعة الأميز والأحلى والأكمل.
0: شكرا لك يا خالد، أنت اللي شكرا لوقتك وشكرا أنك صنعت يومنا بهذه الكلمات أنت ومتابعين. ابدأ صح لك. خالد السعادة لما أقول لك سعادة إيش يجي في بالك؟
2: هي السعادة أختي إيمان، مثل أقول لك السعادة هي مش في

0: تلطف في تطبطب على قلب سواء طفل صغير او رجل كبير سن او امراه. طبعا انا طلعت الحمد لله لما طلعت من البيت اليوم الصبح وراح الدوام حبيت بنات الصغار وعطيت كل واحدة 10 ريال، قلت يلا هذه 10 ريال حقت فطوركم اليوم الصباح وشيء تاكلون فيه يعني.
1: الله يبارك لك فيهم ويخليك لهم. يعني شفت كمية السعادة اللي في عين الاطفال كانت؟
0: اكيد شفت مبسطة وجون ومسكوني قال بابا لا تروح الدوام اليوم خليك معانا. فقلت لا، قلت اليوم لازم اداوم وارجع لكم ان شاء الله.
1: وبكره قول لهم خلاص بكره معاكم ان شاء الله على خير.
0: اكيد ان شاء الله
1: اجازة سعيدة.
0: وهذه السعادة أخت إيمان أنك تنثرين الفرح والبهجة والسرور في وجود من تقابلينها أخت إيمان.
1: يا سلام عليك. يا سلام عليك. شكرا يا خالد، أسعدتنا بكلماتك.
0: الله يسلمك عافيك.
1: نقول أكيد كل اللي حابب يشارك معنا 0126477154 و0126495154. يا هلا وسهلا بنوال.
2: يا هلا، صباح الخير.
1: صباح النور يا نوال. فين النشاط؟ فين الطاقة؟
2: لا موجود الطاقة.
1: الحمد لله موجود. الحمد لله
2: توني مخلصة مشاي
1: ما شاء الله عليكي.
2: سويت الغداء وسويت الفطور
1: ما شاء الله. غدا من الساعة 9. أيوة أنتوا عشان في الشرقية بدري شمسكم وبدري.
2: لا يعني أنا سوي بس الإيدام
1: أي
2: عشان إذا عندي شغلات خلصها قبل الصلاة.
1: صحة وهنا، تسلم الأيادي.
2: تسلمين
1: نوال. السعادة سعادة ما هي؟
2: أمون.
1: ما سمعت.
2: مقدم السمك ترى الغداء.
1: الله عليكي، طبق زبادي، سويت لي هامور.
2: وش اسمه دي سعادة؟ أنا ما أكل سمك.
1: روبيان.
2: ديت دائرة وش اسمه؟
1: الحين أنت عايشة في الشرقية.
2: كان عاد
1: أيوة مشهور في الشرقية. الحين ما تأكلي سمك وجنبك البحر الطويل العريض ده.
2: ما أكل والله، شفتيني
1: والله أنت حارمة نفسك يا نوال. اسمحي لي
2: أطبخها وأنا ما أكل.
1: اسمحي لي حارمة نفسك من أحد متع الحياة العالية.
2: خليني أشوف شو أكليني.
1: إيه أبشري، تعالي جدة ونأكلك أحلى سمك. طيب نوال، اليوم بنتكلم عن السعادة. السعادة يعني الإجابات اختلفت فيها وكلها إجابات رائعة. حابين نسمع منك نوال، السعادة أول شيء يخطر في بالك لما أقول لك السعادة؟
2: السعادة يا إيمان حقيقة لما أسمع صوت يعني شخص ما سمعته من زمان.
1: سلام.
2: يعني عن جد حتى لو في الحلم، تدرين إيمان أحيانا في الحلم تشوفين أشخاص ما تشوفينهم في الواقع. صح. والله هذه سعادة، والله سعادة دي. صحيح تقولين حلم ولكن تقعدين وانتين سعيدة
1: رحمة الله عليهم فعلا.
2: يعني إن كانوا موجودين على قيد الحياة، إن كانوا متوفين، فعلا والله دي قمة السعادة اللي تقعدينهم في عالم الرؤية.
1: يعني السعادة عندك سماع أصوات الناس اللي تحبيها.
2: اللي حبهم إيه، ومثل ما قال قبل شوي خالد جبر الخاطر.
1: الله.
2: شوف أنت نحن كلمات إيش إيمان من الصبح، يعني شوفي رقم الثقل اللي أنا أشعر فيه. يعني صحيح أنا أصحى بدري وكل شيء ما شاء الله وأروح أمشي رياضة وما شاء الله علي يعني.
1: والله برافو عليك على أنك بتجعل الرياضة في يومك.
2: إيه لا والله، أنا قبل لا يبتدي البرنامج أروح أمشي من الساعة تقريبا 5:55 دقيقة وأجمع البرنامج
1: ما شاء الله عليك.
2: يعني أوصل أفتح الراديو وأسمع الصوت الجميل والدبدبات اللي توصل قلبي.
1: أنت كمان طاقة جميلة لكل البرامج اللي بتشاركي فيها صراحة. شكرا لك يا نوال على وقتك، وإن شاء الله دائما تسمع أصوات أحبابك على خير.
2: سعيدة جدا جدا يعني بصراحة بسماع أصوات المستمعين ومشاركاتهم الجميلة.
1: أبو دمام في الدمام، أبو سعيد البيشي وجه لك تحية. أو سعيد البيشي يعني شايفك أنك قدوة لهم.
2: شكرا.
1: الله يبارك لك نوال أنت
2: وهم بعد قدوة وكلهم خير وبركة. وبالعكس هذا الشيء أنا سبق قلت لك إيمان، دي الشيء يسعدني
1: الحمد
2: لما
1: لله.
2: نشارك في داعة جدة وأسمع تحية في الرياض، أو في الرياض وأسمعها في جدة، أو شارك في الكويت وأسمعها في قطر. صراحة دي الشيء جميل جدا.
1: لا بنتنا أصيلة لله. أصيلة موجودة في كل مكان. شكرا نوال
2: حبيبتي. شكرا ما شاء الله.
1: تحية لنوال وتحية لأهل سيهاج وتحية لأهل الشرقية كلهم. مع السلامة.
2: روحي انت بعد روحي.
1: مع السلامة نوال. عذوب.
3: الو السلام عليكم.
1: انت غنى لك اظن محمد عبده. مبسوطة؟
3: صباح الخير.
1: صباحك ورد.
3: اكيد مبسوطة.
1: صباحك ورد وسعادة وفرح. من فين تكلمينا؟
3: من تبوك.
1: أنا بخير طالما أسمع أصواتكم الحلوة وأسمع أنكم بخير وأنكم مبسوطين ومتفاعلين معانا، وإن شاء الله يا رب نكون بنخلق لكم جو حلو
3: إن شاء الله.
1: طيب عذوب، السعادة إجا في بالك؟

0: أنا بالنسبة لي السعادة هي الرضا، تمام؟ يعني يكون الفرد راضي عن نفسه، هذا أول شيء.
1: نعم.
0: راضي عن نفسه، عن اللي حوله، عن شغله. يعني ما أقدر أقول لك إن السعادة مربوطة بشيء، عرفتي؟ يعني الأشخاص اللي يربطون سعادتهم مثلاً بشخص يشوفونه، بحدث معين يصير، الزواج، بوظيفة، بمشروع. أبيك تستوعبين إن مخه راح يسوي فوكس على هالشيء، وراح يبهد كل شيء حوله.
1: صح.
0: كل شيء حوله راح يبهد إلين ما يوصل لهالشيء. وبالنهاية لما يوصل ترى ما تكون سعادة إنها صار هالشيء، تكون سعادة بسيطة، عرفتي؟ اللي لا خلاص هالشيء اللي في راسي صار أنا سعيد.
1: وينسى أي سعادة أخرى ممكن تكون في حياته. اليوم عذوب بتعلمنا أنه لا نربط السعادة بحدث أو بشخص أو بمكان. السعادة يعني مفهوم أشمل.
0: صح. إيه هالشيء أنا جربته. كنت أتوقع أني لو وصلت مكان معين راح أكون مرة سعيدة، أسعد إنسانة بالعالم. لا، يعني كانت سعادة حرفيا ما تتعدى الخمس دقائق أني وصلت لهالشيء بعدين خلاص.
1: وتعلمتي أن السعادة الرضا، الرضا بكل ما يكون.
0: صحيح.
1: شيء حلو وشيء مو حلو.
0: لازم الواحد يكون راضي عن نفسه أول شيء. الشخص لو صار راضي عن نفسه يرضى عن كل شيء حوله.
1: يا سلام يا ذوب، وهذه الكلمات اللي فعلا عذبة وتحمل الكثير من المعاني اللي فعلا خليتينا نتوقف ونشوف أنه أنا لو فعلا ربطت سعادتي بشيء ما، هذا الشيء وهذا الوقت زائل والأشخاص يغادروا حياتنا. إذا ربطي السعادة بأمر ما، هذه حتخليني ما أشوف غير هذا الأمر، وإذا ما جاء حكتئب،
0: رح يصير إدمان الموضوع،
1: وحكتئب وحزعل لو ما صار.
0: صحيح.
1: يا سلام يا عذوب، شكرا شكرا بحجم السماء لجمال هذه الكلمات وهذه المشاركة، وإن شاء الله يا رب تنعمي بنهاية أسبوع حلوة مع كل أحبابك.
0: حبيبتي وياك السامعين.
1: شكرا عذوب.
0: يا هلا. شكرا.
1: فاصل وراجعين نكمل معاكم، وكلمونا عن السعادة. لما بنقول السعادة يا ترى ماذا يتبادر لأذهانكم؟ نرجع لكم بعد الفاصل.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام, كمل معاكم بكل نشاط وحيوية لأنكم عطتونا أجمل إحساس في الكون على رأي إليسا. يومنا حلو بيكم أكيد, خميسنا فلة ونيس وسعيد وكل شيء حلو معاكم أكيد وبيكم متابعي إذاعة جدة وبالتحديد برنامج ابدأ صح اللي ما يكمل جماله إلا بيكم ومعاكم. وصلنا لفقرة يومية حدثة في مثل هذا اليوم. اليوم عندنا معلومات في 2 يوليو. حدث في مثل هذا اليوم 2 يوليو في عام 1900 انطلاق أول رحلة تجريبية لمنطاد يعمل بمحرك من تطوير العالم الألماني فرناند فون زيبلين, مما مهد لظهور المناطيد كوسيلة نقل جوية مبتكرة في بداية القرن العشرين. في عام 1985 عرض فيلم العودة إلى المستقبل لأول مرة, والذي أصبح من أشهر الأعمال السينمائية في الخيال العلمي وترك أثرا كبيرا في الثقافة الشعبية. 1990 افتتاح أول خط قطار فائق السرعة مطور في بعض الدول الأوروبية بشكل موسع, وساهم في تطور وسائل النقل الحديثة. 2002 العالم يحتفل بإطلاق تقنيات متقدمة في مجال الخرائط الرقمية اللي مهدت لاحقا لتطبيقات الملاحة الذكية المستخدمة اليوم. وأخيرا في 2 يوليو في عام 2013 الإعلان عن تقدم مهم في أبحاث الخلايا الجذعية, مما فتح آفاق جديدة في علاج الأمراض المزمنة.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام. صباح السعادة، صباح الجمال، صباح التفاؤل والإيجابية، صباح الحماس المليون. الله يديمها نعمة، يديمكم طبعا انتو نعمة لأنكم متحمسين ومحمسيننا أكثر. كمان نجدد التحايا لكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة وبرنامج ابدأ صح. لكل اللي حابب يسمعنا صوته 012-647-7154، ونقول لكل اللي حابب يشارك على الصامت نزل تطبيق الإذاعات السعودية في جوالك وتابعنا صوت وصورة من سعودي راديو بلس. كل اللي حابب يشارك بكلمات حلوة أكيد على الواتساب 800-244-2828، وبنتكلم عن السعادة. لما بنقول سعادة، أول كلمة أو أول فكرة تيجي لبالك إيش هي؟ شاركنا. هلا يا عبد الهادي. عبد الهادي،
2: يا صباحات السعادة والمحبة عليك أستاذ إيمان.
1: يا صباحات الخير والفرح والروقان كده، وانت قاعد يا عبد الهادي في البر الجميل مع إبل. يعني سبحان الله الجلوس والهدوء هذا اللي عندك يمكن يكسر صمته إذاعة جدة.
2: أكيد طبعا ولا شك، تصب عليك وعلى الأستاذ بلال وكل المستمعين الكرام.
1: شكرا لك، واحنا بنصبح عليك وصباحك ورد وسعادة وفرح يا عبد الهادي يا أنيق. طيب عبد الهادي، السعادة ايش جا في بالك؟
2: يلا انا بقول لك، داير اتحدث كلام طويل عن السعادة.
1: اتكلم يا شيخ كل الوقت لك. يلا.
2: السعادة يروى يعني في قصص في الادب انه غرر الشياطين ابليس واعوانه لسرق السعادة من البشر.
1: طيب.
2: ويحطها في مكان لا يصل له الانسان.
1: طيب.
2: فقرروا سرقتها، كل ما حطاه في مكان قالوا هذا المكان يوصل له الإنسان. آخر شيء قرروا يحطوها في النفس البشرية في داخل الإنسان، لأنه ذاك المكان أبعد مكان يبحث عنه الإنسان. هسه أي واحد يبحث عن السعادة على اللي حواليه، عن المناطق على هناك، ما يراش له من الداخلي. دي شوف السعادات دي كلها سعادات مؤقتة، أماكن ترفيهية، سفر، ناس، دي كلها لو فكرنا مع نفسنا بفترات مؤقتة. لكن السعادة الحقيقية تأتي من الرضا الداخلي بالواقع والشكر على النعم. وجدوه أكثر ناس مرتاحين وسعيدين في الحياة دي أن عندهم يقين قوي بالله سبحانه وتعالى، أي شيء يأخذوه بغدا وغدر.
1: الله أكبر.
2: السعادة الحقيقية هنا.
1: يا سلام.
2: لكن السفر، أماكن ترفيهية.
1: أنا حبيت إن سعادة مؤقتة وصفتها بأنها سعادة مؤقتة.
2: نعم
1: يا جمال، هذه
2: اللي تستمر معك اللي تأتي من الداخل دي.
1: حيل.
2: اللي تأتي من نفسك، ما تجي ما تنتظر سعادة من أحد، من أماكن. أزعد نفسك بنفسك. نحن بقول شو؟ الحياة مرة ولا تعيشها مرة.
1: الله عليك، الله عليك يا عبد الهادي. دائما مشاركاتك أنا أعرف أنها دائما قيمة، أنت وكل اللي بيسمعنا صوته لا هانوا الباقين أكيد. بس هذه الفلسفة الجميلة اللي اليوم خليتنا نشوفها بطريقة ثانية أسعدتنا، الله يكتب لك السعادة الدائمة أنت وكل من تحب وكل من يسمعنا.
2: اللهم آمين. تعليمي منكم من إذاعتي جدة والرياض ومن المذيعين، والفضل يرجع لكم أنتم كمقدمين.
1: الفضل الله. شكرا
2: لكم، لكل إعلامي ولكل مخرج ولكل معد مقام بالإذاعات الرياض وجدة.
1: شكرا يا عبد الهادي، شكرا لك صديق لبرامجنا كريم وأنيق، شكرا لوقتك، شكرا لحضورك معنا باستمرار. يومك هني يا عبد الهادي.
2: يعطيك الصحة والعافية.
1: هلا وسهلا. هلا وسهلا بأم هاني.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا.
3: يا هلا فيك يا وجه السعادة، انت صباح
1: سلام.
3: الخير.
1: ترى ما حد يكلمني خلاص بعد هرجة أم هاني، رجاء لا حد يحاول يكلمني لأن أم هادي قفلت السعادة في اليوم ده.
3: الله يسعدك يا رب إن شاء الله، يجعلكم السعداء دائما وأبدا يا رب.
1: طيب قولي لي يا أم هاني، يا سعيدة يا حلوة يا جميلة، أنت من فين تكلمينا؟
3: من جدة.
1: أول يوم تكلمينا فيه؟
3: أول مرة.
1: لا لا لا لا لا لا خلاص ما حد قدي، أم هاني بتكلمنا الأول مرة. شكرا لكلام أخلاقك أم هاني، شكرا ليدك الحلوه اللي اتصلت علينا.
3: باب ما عندكم الله يسعدك. طيب. يا رب يسعد بشاشتك الحلوه يا رب.
1: تسلمي تسلمي يا ام هاني. كل يوم موجودين من الاحد للخميس، ما حنروح بعيد معاكي، مكملين
3: ان شاء الله.
1: ام هاني لما اقول سعاده ايش يخطر في بالك؟
3: والله زي ما قالوا تفضلوا الاخوات والاخوان من سابق، السعاده هي الرضا فعلا.
1: حلو.
3: السعاده تكمن كمان في انه الانسان يعني يكون مع الله في كل اموره وراضي كل ما قسم الله له.
1: حلوه.
3: لان كل ما كان الانسان سعيد كل ما كانت اموره كلها تمام بحياته. عرفتي؟
1: صحيح.
3: سبحان الله.
1: أم هاني نرجع لك مرة ثانية أكيد ونسمع بقية كلامك الحلو. نقول هلا بأحمد. أحمد تسمعني؟
4: مع حضرتك. صباح الخير.
1: صباح الورد يا أحمد وصباح الجمال وصباح الخير.
4: الحمد لله تمام.
1: طيب أحمد مين مزعلك يا أحمد؟
4: لا والله هي بس عشان حصل ترتيبات كده والاجازه كلها اتدمرت.
1: طب ما احنا بنقول ايه؟ كله خير من رب العالمين.
4: الحمد لله والله.
1: يمكن في دي اللخبطه جاي خير انت ما تعرفه لسه.
4: اي والله الايام اللي فاتت ما تواصلتش مع حضراتكم وكنت بعيد عن اذاعه جدا الواحد بيحبها فعلا ومتابعنا، بس والله الظروف كده.
1: لا ولا يهمك، ربي ييسر امرك وسعيدين بتواصلك معنا من جديد، واكيد نسعد بكل مشاركاتكم يا احمد انت وكل اللي بيحرص.
4: خصوصا اخر مره حضرتك قعدتي تقولي بقى بيحب الفلسفه
1: ما هي فلسفه حلوه يا احمد ترى على فكره. يعني الفلسفه شيء حلو
4: بس مرهقه.
1: لا انا هلكاهم في البيت فلسفه. لا لا ما خلينا. أيوة ماشيين صح. فلسفه حلوه
4: بس مرهقه والله.
1: خليها خليهم يتعبوا بنفيدهم. بنفيدهم يا احمد باشا.
4: اللي هو الفيلسوف نفسه بيكون على صح بس عشان يثبت نفسه فبيتعب جدا.
1: خد مني اهريهم فلسفه وما يهمكش.
4: حاضر.
1: ادينا منظورك وفكرتك عن السعاده. لما بنقول لك السعاده يا احمد اول فكره تخطر في بالك؟
4: راحه البال.
1: الله عليك.
4: اي والله
1: الله عليك. كيف تجي راحة البال يا أحمد؟
4: ده بقى ده سؤال لولبي صعب.
1: طب يلا من وجهة نظر أحمد، لأنه السعادة عند أحمد في راحة البال، أنا كيف ممكن يكون بالي مرتاح؟
4: أنا كشخص اجتماعي أعرف رجال أعمال كتير، أعرف مستويات اجتماعية كتير اللي فوق واللي تحت بكل الأشكال. والله حرفيا السعادة عمرها ما كانت بالمال. يعني أعرف ناس ابتدوا من الصفر وكانوا يتمنوا بالمال ويدعوا في كل مكان، ربنا أكرمهم ورزقهم بفلوس كتير جدا جدا، دلوقتي بيتمنى إن هي تروح مش عارف ينام، مش عارف راحة البال، مش عارف. يقول طب ما أنت طلبت فلوس، يعني يقول لك لا ما أنا بخاف إن هي تخلص، إن هي تنتهي، فبتني سهران، بتني قلقان، مفيش راحة بال عشان أطورها. فراحة البال تيجي بالقناعة، بالرضا.
1: حلو.
4: ان انت اللي حواليك تكون سبب في اسعادهم. على فكره السعاده عدوى فعلا. السعاده فعلا. نوع من انواع العدوى السليمه. لو انت سعيد اللي حواليك هيكون سعيد، لو انت بقى متذمر وشخصيه اللهم احفظنا يعني
1: اللهم احفظنا
4: كل اللي حواليك
1: سكنهم
4: كل اللي حواليك. هي السعاده عدوى، فلازم الناس تكون عندها يعني راحة البال كده، رضا وقناعة.
1: جميل جدا. وصلت يا أحمد يا جميل. ولا تزعل الإجازة يعني الإجازة تلخبطت شوية بس إن شاء الله الخير جاي.
4: لا لا لا لا.
1: وطالما أنت بهذا المفهوم وبهذا الفكرة الحلو إلا ما هتعرف تلاقي السعادة حتى في الأمور اللي ممكن تتلخبط شوية.
4: لا والله بس أقول لحضرتك شيء، هي كموضوع الحاجات دي كلها دي حاجات بتبقى مؤقتات، لكن هو كان بس كان ظرف صحي حصل لابني والحمد لله.
1: سلامته ألف سلامة إن شاء الله يا رب كلهم بخير وعافية، وتروح إن شاء الله مصر كده وتاكل حمام وبط وفريك
4: على فكرة. لا ما كلش
1: وصينية بطاطس ورقاق باللحمة وكله.
4: لا ما كنتش رايح مصر والله يا استاذ، انا كنت المفروض كنت هطلع اوروبا، بس غيرنا
1: المخطط ان احنا نطلع ثم اوروبا. حر حر يعني بقول لا خلاص ما راح عليك شيء، اطلع الباحه اطلع ابها.
4: كنت طالع ابها وكنت طالع جده وكنت طالع مكه والمدينه.
1: ربنا يتقبل وان شاء الله امورك كلها تتسهل. شكرا يا احمد لوقتك ومشاركتك المميزه، تحياتنا. طيب نقرأ شوية طلال فاصل ولا نقرأ شوية رسائل؟ إيش تفضل؟ طيب نقرأ رسالة معتز سيف من اليمن، بيصبح علينا أكيد وبيقول: السعادة مثل العطر، لا يمكنك أن تنشر على من حولك دون أن يصيبك منه قطرات، فكن دائما مصدر للفرح أينما حللت. عبد الواحد السلمي من الخبر بيقول: برسل سلامي مع نسيم الصباح لإذاعة جدة وطاقمها، صباح الخير، صباحك ورد وسعادة يا عبد الواحد، وإن شاء الله يا رب أيام حلوة مثلك. عندنا رسالة من فهد: صح تكمل السعادة، ترى ده فهد حق الراتب، شوفوا فهد يقول لك سعادته في إيداع الراتب ودحين شوف سعادته فين. تكمل السعادة بعشرة أيام إجازة من بكرة، الله يجعلها إجازة خير وإجازة فرح، وإن شاء الله تعمل فيها كل شيء يسعدك أنت وعائلتك وحبايبك، وربي إن شاء الله يجعلك دائما مبسوط أنت وكل اللي بيسمعنا، ويعطيكم يا رب بلا حد يا أصحاب برنامجنا ابدأ صح. طيب شو رايكم نطلع فاصل ونرجع نكمل ابدأ صح.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: مشوارنا الصباحي مكمل معاكم بجمال أرواحكم وأصواتكم وأيضا مشاركاتكم على هاشتاج. شكرا لكل اللي راسلنا على هاشتاج برنامجنا في منصة إكس، هاشتاج برنامج ابدأ صح. أجمل تحية لخالد خلف اللي بيصبح عليكم وبيقول لنا في الصباح نسائم أمل جميلة تحمل رزقا وفرحا وعافية بإذن الله، وبيقول كمان صباح الخير لأطيب القلوب وأروعها، لمن يشبهون الصباح بجماله والورد بعطره، للذين يتركون فرحة تملأ القلب حياة. صباحكم فرح وسعادة، وصباحك يا خالد الخلف. نقول شكرا لهادي سيف من اليمن اللي راسل لنا كلمات جميلة، أيضا لكل من يسمعنا في إبدأ صح ولمتابعي إذاعة جدة. بيقول هادي من قلوب ملأها الرضا والامتنان، نرسل لكم باقة من ترانيم السعادة إلى إذاعة جدة اف ام

شكرا لأنكم تمنحون صباحاتنا نكهة خاصة، تحولون الساعات العادية إلى لحظات مليئة بالبهجة، بالفائدة والموسيقى الدافئة. أنتم لستم مجرد موجة إذاعية، أنتم رفقاء الدرب، صناع الفرح اليومي. دام صدى صوتكم يملأ الأثير تميزا وإبداعا. دمت يا هادي سيف من اليمن، لأنه بالفعل أنتوا اللي بتعطونا هذه السعادة، وبالأخير برامج إذاعة جدة وجدت من أجلكم ومعاكم. شكرا لطيب وقتكم ولطافتكم. أنا كمان بقول لكل اللي حابب يشارك معنا أكيد على الرقم 800-244-2828، واللي حابب يشاركنا أكيد من خلال منصاتنا الإلكترونية. في منصة إكس عندنا عرض يعني يومي ولايف، وكمان اللي حابب يشوفنا صوت وصورة من خلال تطبيق الإذاعات السعودية على سعودي راديو بلس. تقدروا يا جماعة من خلال سعودي راديو بلس تسمعوا كل إذاعات السعودية، ترجعوا للبرامج اللي أيضا محفوظة في إذاعاتنا المختلفة. يعني شوفوا ما لكم عذر، يعني جيناكم من إكس، جيناكم من التطبيق، جيناكم بالتليفون، ما لكم فكة، وراكم وراكم في كل صباحاتكم. طيب شو رايكم نروح لفقرة ترند؟ فقرة ترند كالعادة بنختار هاشتاج وبنتكلم عنه قد ايه تصدر هذا الهاشتاج منصة اكس. هاشتاج السعودية الاولى رقميا وهاشتاج انجاز سعودي عالمي تصدروا منصة اكس خلال الساعات الماضية، لما حساب اخبار السعودية نشر خبر تحقيق المملكة المركز الأول عالميا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية لعام 2026. تخيلوا، من بين 159 دولة أخذت المملكة العربية السعودية المركز الأول، إلى جانب طبعا وصول نسبة استخدام الإنترنت وامتلاك الهاتف المتنقل إلى نسبة 100% في المملكة. هذا الإعلان أشعل تفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل، واللي عبروا عن فخرهم بهذا التقدم الكبير، وأكدوا أنه ما تحقق هو نتيجة طبيعية لدعم القيادة والاستثمار المستمر في البنى التحتية الرقمية في المملكة العربية السعودية. كتب أيضا مغردون أن هذا الإنجاز يعكس التحول الرقمي السريع اللي بتعيشه المملكة العربية السعودية، وأصبحت الخدمات الحكومية والقطاعات الحيوية تدار بكفاءة عالية عبر التقنيات الحديثة. وكمان في آخرون أشاروا إلى أن الوصول إلى نسبة 100% في انتشار الإنترنت والهواتف المتنقلة بيعكس مستوى غير مسبوق من الترابط الرقمي وسهولة الوصول للخدمات. كمان تداول المستخدمون مقاطع وصور توثق تطور المدن الذكية والبناء الرقمية، مشيدين ومشيدين بسرعة الإنترنت والانتشار لهذه الخدمات التقنية في مختلف المناطق. أشار مشاركون أيضا إلى أن هذا التقدم ما جاء من فراغ، جاء امتداد لسنوات من العمل على تطوير قطاع الاتصالات ومن إطلاق شبكات الجيل الخامس وتحسين جودة الاتصال ودعم الابتكار وريادة الأعمال التقنية. وأكدوا أن هذا التفوق العالمي للمملكة العربية السعودية يعزز مكانتها كمركز رقمي رائد في المنطقة، ويفتح أيضا آفاق أوسع للاستثمار والتقنيات المستقبلية. وكمان كان في إشادات كبيرة جدا بدور الجهات المعنية في تحقيق هذا المنجز النوعي. خليني بس أعلق تعليق بسيط، لأنه فعلا كل الكلام اللي قلنا كل واحد فينا لامسه وعايشه وشايفه. اليوم هذا التطور التقني في المملكة العربية السعودية تشكر عليه طبعا هذه القيادة اللي نعتز بها دوما، وهذا سهل حياتنا كثير. إحنا اليوم نتطور على دول عالمية أجنبية يمكن سبقت العالم في مجال التطور، لكن في مجال التطور التقني، في سرعة الإنترنت.

في هذا التواصل السريع، وأتمتت الحكومات الرقمية المملكة العربية السعودية في المقدمة بلا منازع. يمكن أحيانا البعض مننا سافر لدول أوروبية ولمس قد إيه الإنترنت بطيء في دول، يعني إيش أقول لكم، إيطاليا، ألمانيا، دول كثيرة من هذا النوع، لمسنا أنه قد إيش الإنترنت في المملكة العربية السعودية سريع، موجود في كل مكان، وأحيانا في المنشآت الحكومية، الجهات الحكومية بيقدم مجانا. أنت في المطار بتلاقي إنترنت مجاني، بتلاقي في كل أغلب الوزارات بيقدم هذا الإنترنت، أنت ما بتتعب عليه، وأيضا إنترنتك اللي في جوالك بيكون سريع. اليوم احنا بندرس عن طريق الشبكات المعلوماتية والخدمة الرقمية، وزارة التعليم احيانا بيكون في ظروف ما بنلاقي انه ابناءنا بمنتهى البساطة بيفتحوا المنصة الرقمية وبيدرسوا. حقيقي فخر كبير للمملكة العربية السعودية على هذا الانجاز، وما هو مستغرب، نقول دائما الحمد لله على نعمة المملكة العربية السعودية.

أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدا صح على جدة اف ام، مكملين معاكم مشوارنا اللي قارب على الانتهاء، لكن كان مشوار اكثر من رائع. ليه؟ لانكم كلمتونا وسمعتونا اصواتكم واعطيتونا اجواءكم الحلوه واعطيتونا معاني كثير عن السعاده اللي بنسال عنها اليوم. شكرا صراحه بحجم السماء. انا حابه اشكر كمان سلطان الخليج لانه بيقول صباح النور والسرور، بدايه يوم جديده تشرق علينا تحمل معها كل الأمل والتفاؤل. نتمنى لك يوم سعيد وحلو زيك يا سلطان الخليج. نقول ألو يا هلا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: معك أبو ريان من الرياض.
1: أنت دحين في الرياض؟ أنا جيت جدة.
2: لا
1: يعني أنا كنت في الرياض أنت في جدة.
2: لا أنا في الرياض مع عند ولدي.
1: ربي يسلمك ويحميهم ويحفظهم. يعني سعيدة بسمع صوتك أكيد أبو ريان، وأنت طبعا من المتابعين الرائعين لكل إذاعات السعودية،
2: وأنت متألقة في جميع سواء الآن ولا بعد العصر. من أنت التاج على راسه.
1: الله يحفظك ويعز قدرك. أبدا أبدا الله. من طيب أخلاقك وكرمك أبو
2: الله
1: ريان.
2: الله يسلمك.
1: طيب يا أبو ريان، إحنا اليوم بنتكلم عن السعادة. لما أقول لك سعادة يا أبو ريان، إيش يجي في بالك؟
2: السعادة هي إني أنا أجعل جميع اللي حولي، يعني من العائلة سواء أم ريان أو أولادي، لما أشوف السعادة في عيونهم هذه هي السعادة. حاجة تانية لو ساعدت أحد من الأصحاب من أي واحد ثاني وأشوف السعادة في عيونه، إذن هذه تعتبر أول شيء صدقة، وربنا يعني يجازيك بزي ما يسوي الإنسان. فهذه الأشياء الفاضلة اللي أنت تتكلم عنها هذا ما يدل إلا من أخلاقكم العالية.
1: شكرا يا أبو ريان والله. شكرا، إحنا سعيدين بسمع صوتك، وإن شاء الله إجازة هنية مع ولدك وكل أحبابك في الرياض وفي كل مناطق المملكة، وترجع جدة بالسلامة
2: بإذن الله تعالى.
1: شكرا لك، يعطيك العافية. طيب احنا في الدقائق الأخيرة، لكن خلوني أقول كده بصورة سريعة، اليوم حلقتنا كانت مميزة طبعا بيكم، ما فيها كلام، بأصواتكم الحلوة ومشاركاتكم الأجمل على الواتساب. حلقتنا اليوم قلنا فيها كلام كثير حلو، اللغز كان السباحة، وبعد اللغز انتقلنا لإجاباتكم وتصبيحاتكم، إجاباتكم عن سؤالنا التفاعلي اللي كان يتكلم عن السعادة. جاتنا كثير معاني حلوة عن السعادة. السعادة أجمل ما فيها أنه أنتوا قلتوا أنها ما ترتبط بمكان أو بشخص. السعادة مفهوم أجمل وأعمق وأروع. السعادة تكون من الداخل، بالرضا، بالقناعة، براحة البال، أيضا بإسعاد الآخرين، بإسعاد العائلة، الشريك، الأبناء، بإسعاد ذواتنا. لما الدنيا تتقل علينا لازم يكون في وقت لنا نسعد نفسنا، نفرح نفسنا بأبسط الأمور. ترى السعادة مش ضروري شيكات بمبالغ عالية ولا بسيارات فارهة، السعادة بالبساطة زي ما قال أحد المشاركين. السعادة أيضا بجبر الخواطر بالكلمة الحلوة. السعادة يا جماعة معنى كبير، إحنا بإيدنا نخلي أيامنا سعيدة برغم كل الصعوبات اللي فيها، وإحنا بإيدنا نسرق هذه السعادة من أيامنا ومن حولنا. كونوا دائما حاجة حلوة لمن حولكم، كونوا دائما مصدر سعادة، أسعدوا الآخرين، أعطوا بلا حدود ولا تنتظروا شيء، لأنه ربنا حيرزقكم.

الأغاني والوقفات الجميلة. شكر موصول لزميلاتي في الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف. لكم مني أنا إيمان بحيدرة أجمل التحايا. إلى اللقاء، ويا رب يومكم كله سعادة وفرح.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الان صحة ورياقة على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعين. نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. احييكم انا محمد الزهراني وزميلي طلال الخطيب، راح نتواصل ان شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. كثير من الناس بل ملايين الاشخاص حول العالم يطمح الى رؤية واضحة دون الحاجة الى نظارة او حتى عدسات لاصقة، لكن هذا الحلم يرافقه كثير من الأسئلة والمخاوف والمفاهيم الخاطئة. هل جميع الأشخاص مرشحون للاستغناء عن النظارة؟ هل الليزر هو الخيار الوحيد؟ ما هي أحدث التقنيات اللي أصبحت متاحة اليوم؟ هل نتائجها دائما آمنة؟ وش اللي يحدد نجاح العملية من عدم نجاحها؟ في حلقة اليوم راح نفتح ملف مع ضيفة متخصصة لنجيب عن أبرز الأسئلة اللي تدور في أذهان المستمعين، ونستعرض أحدث ما وصل إليه طب وجراحة العيون في مجال تصحيح الأبصار، وكيف يمكن لكل شخص أن يعرف الخيار الأنسب للحالة بعيدا عن الإعلانات وعن التجارب الشخصية. ضيفتنا اليوم اللي تنضم لنا مباشرة عبر الهاتف الدكتورة سيرين يوسف شوهرجي، استشاري طب وجراحة العيون واستشاري القرنية والقزحية وجراحات تصحيح الأبصار الحاصلة على الزمالة الكندية. صبحك الله بالخير دكتورة سيرين، يا هلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا بك، صباح الورد.
2: يا هلا ومرحبا، أول شيء سعيد جدا بإطلالتك الأولى معنا في برنامج صحة ولياقة من جدة أف أم، وإن شاء الله نقدم حلقة مفيدة للجميع
3: إن شاء الله يا رب. طيب. وأنا سعيدة باستضافتكم.
2: طيب دكتورة، خلينا نبدأ أول شيء، النظر ليش يضعف أصلا من الأساس؟
3: النظر يضعف لأنه عبارة عن جينات، زي طولنا بالضبط، زي كديش حجمنا، فهذا جين نورس، وعندنا طول نظر، قصر نظر، عندنا انحراف، كلها جينات، في عوامل تساعد على زيادتها.
2: في جميع حالات ضعف النظر اليوم يمكن علاجها ولا لا؟
3: يعني تقريبا معظم الحالات الحين صايرين نقدر نعالجها، اللي هي بسبب الانكسارات، اللي هو المشاكل الانكسارية معظمها صايرين نقدر نصلحها.
2: طب ايش اكثر مشاكل الابصار اللي تراجعكم في العيادات بشكل عام؟
3: قصر النظر وبعد النظر والانحراف، هذه المشاكل الانكساريه. ايوه.
2: طب بتشوفي على سيره انتشار قصر النظر انه فعلا صار منتشر في السنوات الاخيره؟
3: نعم صحيح، منتشر كثير في السنوات الاخيره، بس انت لو لاحظت في كل عائله حتلاقي احد فيهم لابس نظاره.
2: طب ايش السبب دكتوره؟
3: جيناتنا احنا كيف بنتعرفها ايوه، واحنا هنا بنتزاوج كثير من بعض، ومعظمها جينات.
2: طيب الواحد متى يبدا يفكر في الاستغناء عن النظاره بشكل فعلي؟ يعني
3: شوف، اذا انا مبسوط في النظاره حقتي وما عندي اي مشاكل، مو لازم استغنى عنها. النظاره كانت من احسن الاختيارات اللي سووها عشان تصحيح النظر، لانه حاجه من دون عمليه، ما في عمليه، البس نظاره اشوف خلاص الدنيا حلوه. لكن عيب النظارة إنها عاملة زي العكاز اللي ما يقدر يمشي غير بيه. لما تثير الحكاية كده وصارت عجز بالنسبة له، يعني مثلا اللي تصحى تلاقي حد شايل عن النظارة، ما عاد تشوف، تدخل ما تشوف حاجة لو ما هي لابسة نظارة، يتعبوا كتير. ساعتها إذا كانت النظارة عائق على حياة جيدة ورفها مرتاحة، يبقى ساعتها أحسن نتخلص منها.
2: ممتاز. يعني هدفنا نلجأ الجراحة عشان بس نحسن جودة الحياة فقط، ولا في فوائد أخرى غير جودة الحياة؟
3: أنا أعتقد أنه جودة الحياة هي السبب الوحيد اللي يخليك تغيرها، لأنه لو حياتك ما عندك أي مشكلة فيها المفروض ما تغير.
2: طيب إذا قرر الشخص أنه يغيرها، متى نقول أنت والله مرشح لإجراء الجراحة أو غير مرشح؟ من هو المرشحين أساسا؟
3: يعني أي أحد يلبس نظارة أكبر من عمر 18 سنة، عشان نتأكد أنه الدرجة حقته ثبتت ما عاد تتغير، وما يكون عنده أي أمراض أخرى، أمراض مزمنة مثلا، أمراض مناعية، لو كان عنده سكر لازم يكون منتظم زي كده، ما عنده فيروسات، ما عنده التهابات حادة في ده الوقت اللي احنا بنسوي فيه العمليات، ما تكون حامل، ما تكون بتردع.
2: طب يعني انت قلتي بعد 18 سنه، ما في عمر تشوفين انه يعتبر متاخر غير مناسب لهذا الاجراء؟
3: الإجراءات لحسن الحظ تقدر نسويها لآخر العمر إذا ما عندك مانع. يعني مثلا إيش اللي يحصل في الأعمار الكبيرة؟ أن ممكن تكون بدأت موية بيضة. فلو بدأت عندهم موية بيضة تصير هذه الجراحة ما هي أحسن حاجة له، لأنه لازم نشيل الموية البيضة. الموية البيضة عاملة زي الستارة، إذا ما شلناها ما حيشوف المريض. عشان كده الفحص الدقيق عند الدكتور هو اللي يحدد، هي مو أنا إيش أبغى.
2: طب ليش دائما تشترطون أنتم في من ضمن الاشتراطات الجراحة أنه درجة النظر تكون مستقرة؟ يعني طالما أني بسوي إصلاح ليش لازم أكون يكون مستقر درجة النظر؟
3: تخيل أنا لو أنت درجة نظرك مثلا ناقص 4 سويت لك إياها، أنت جيتني بعد سنتين عندك ناقص 6 ناقص، فمعناها أنه الدرجة دي عمالة بتزيد. فأنا ما أقدر أسوي لك العملية على 4، لازم أستنى لين تثبت الدرجة. وفي درجات تكون مرضية، يعني عادة الناس مفروض يثبتوا على عمر 18. اللي يزيد بعد كده يعني عادة قصر المرض، قصر النظر المرضي، هذا يكون استمرار قصر النظر فيه، هذا ما تقدر توقف لي، هذا عنده مشكلة. فهذولا ما ينصحهم يسووا العملية، لأنه ما يحتاجوا بس في القرنية، يحتاجوا عدسة جوا العين.
2: طب إيش الفحوصات اللي تسبق اتخاذ القرار؟
3: طبعا ناخذ قياس النظر، لازم نعمل قياس النظر مظبوط.

0: تصوير للقرنية بجهاز أو بأكثر من جهاز. الجهاز هذا يورينا شكل القرنية كيف، حجمها، تقعرها، فين في أماكن ضعف فيها، قديش سماكتها، هذه كلها تخلينا نشوف إذا الشخص هذا صالح للعملية أو لا.
1: ليه سماكة القرنية مهمة؟
0: لأن أنا لما بسوي العملية بالليزر، الليزر هو إيش؟ القرنية عبارة عن كولاجين، يعني عارف كارتلي، يعني زي الكولاجين كده. فالكولاجين هذا لما تيجي تعرضه بالليزر بحرارة الليزر يقوم يتبخر، تقوم تتغير التقاعر حقه، يقدر يتغير التقاعر حقه، فهذا اللي احنا نسوي فيه.
1: طب ممكن تكون العين تبدو لكم سليمة في الفحص في العيادة بينما تكشف الأجهزة أنها غير مناسبة؟
0: نعم.
1: زي ايش الحالات هذه دكتورة؟
0: يعني لو جاتني قرنية مثلا 400 وعندها قصر نظر ما أقدر أسوي، يعني هي قرنية لو كانت مثلا سماكتها الطبيعية 525، أيوة. لو جاني أحد سماكته 400 وعنده درجة واحدة أقدر أصلح له. لو جاتني واحدة عندها مثلا 400 وعندها 4 درجات معناه أن أنا حأكل كثير من القرنية حقتها، ممكن تتأذي، فأنا لازم أحسبها حسب الدرجة حقتها وحسب القرنية اللي موجودة.
1: جميل جدا. طيب خلينا نتوقف مع فاصل دكتورة ونرجع نكمل الحوار. ما في صحة ولياقة من جدة أفهم.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
4: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك. صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. ضيفتنا اليوم الدكتورة سيرين جوهرجي، استشاري طب وجراحة العيون والقرنية والقزحية وجراحة تصحيح الإبصار. طيب طبعا الواتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28، وراح ناخذ ان شاء الله اسئلتكم الموجهه للدكتوره سيرين في الجزء الاخير من حوارنا معها. طيب

0: دكتورة سيرين، اليوم وش أشهر التقنيات المستخدمة في مجال تصحيح الأبصار؟
1: دحين عندنا الليزك والترانس بي ار كي والفيمتو ليزك والفيمتو سمايل.
0: ايش الفرق بين الليزك والفيمتو ليزك؟ كلهم فيهم نفس الاسم ولا؟
1: اي الليزك نستخدم حاجة اسمها مايكرو كيراتوم، زي مشرط كده نفتح فيه القرنية. هذه أول عملية تعلمنا كيف نصلح فيها الإبصار اللي صارت مرة كومون، والحد حين بنسويها بنستخدم زي المشرط كده. استبدلنا المشرط بالفيمتو اللي هو بدل ما نحط مشرط نحطه. إيش الميزة اللي تميز الفيمتو؟ إنه الدقة تكون فيه أعلى، إنه لأنه بالفيمتو بيكون عامل زي البزل كده، كل حتة ترجع في مكانها. في الليزك كانت مرة السطح ناعم ممكن يتزحلق.
0: أيوة،
1: فهذه ميزة الفيمتو عن الليزك، لكن الاثنين تقنيات كويسين ولا زالوا يستخدموهم.
0: طب وش اللي يميز تقنية السمايل؟
1: السمايل لو أحد عنده جفاف ويحتاج يسوي تصحيح النظر، يصير السمايل هي أحسن واحدة له. لو كان يعاني من الجفاف، لأنه الجفاف في السمايل مرة قليل.
0: يعني الجفاف اللي عنده جفاف ما يقدر يسوي ليزك أو فيمتو ليزك؟
1: لا، ما ننصحه يسويها، لأنه الجفاف بعد العملية أكيد لازم يحصل جفاف. لو هو عنده جفاف حتزيد الحالة، حتزيد الحالة وحيصير مرة تعبان ما يعرف يستمتع بالنظر.
0: حتى لو كان عنده قطرات مرتبة طول الوقت؟
1: ما هو طب يعني ايوه، انك تفضل يعني احنا عاده لما نمشي مفروض ما تحس بعينك. فتخيل انك طول الوقت وانت حاسس بعينك، شعور جدا غير مريح.
0: غير مريح فعلا. طيب في تقنيات غير هذه اللي ذكرناها، السمايل، فيمتو ليزك، ليزك، في اشياء غيرها؟
1: في اشياء بروميسينج في المستقبل بس لسه ما ظهرت.
0: لسه ما تم اعتمادها يعني.
1: ايوه لسه تحت التجارب، انه يعرضوا بيسووا تجربة. يعني المفروض ان التجارب هذه ان شاء الله في المستقبل واعدة كتير، انه يعرضوا القرنية لتيار كهربائي، بعدين يجيبوا زي عدسة كده خاصة يحطوا فيها تصحيح النظر اللي يبغوه، وبعدين يوقفوا التيار، تقوم تثبت القرنية على الشكل الجديد. هذه سووها على الحيوانات، لسه ما في تجارب على البني ادمين، بس هذه بروميسنج ان شاء الله لو طلعت هتكون تقنية ممتازة،
0: تقنيات واعدة. طيب بالنسبة للتقنيات الموجودة حاليا، الطبيب كيف يختار التقنية المناسبة؟ طبعا الجفاف شيء اساسي انه يحدد مسار الاختيار، في اشياء اخرى تحدد لنا الاختيار؟
1: نعم، سماكة القرنية تفرق معانا كثير في الاختيار، وبعدين رغبة المريض والدرجة حقة المريض. يعني في درجات، مثلا درجة الزائد اللي عنده بعد نظر، درجة بعد النظر احنا اكتشفتها لما نسوي لها ليزر سطحي تقوم ترجع تبني نفسها تاني. انت تخيل كده، انا اقول لهم يا عشان اسهل لهم اياها، لما يكون العين عاملة زي سنبرك، فلو عندي قصر نظر وصلحتها تنبسط تفرح انا طولتها. لكن لو عندها بعد نظر طول نظر وانا قصرتها، تقوم تحاول تبني الشيء اللي انا قصرته. اقوم انا اسوي فيمتو. الفيمتو ميزته ايش؟ انه افتح القرنية من في الداخل بالضوء واسوي العملية واقفلها، فنسبة ان العين تنتبه انه سوت العملية تكون اقل، فاثبت النظر زي ما ابغى واقول لي في برضو احتمال انه يرجع، لكن يكون جدا ضعيف.
0: طب التقنيات هذه لو سويناها مثلا، او سوينا تقنية واحدة لشخصين بنفس الحالة، هل النتائج تكون مختلفة من شخص لاخر ولا تكون نفس النتائج؟
1: اذا احنا يعني اذا احنا التزمنا انه نختار المريض صح، التقنيتين كويس، كل التقنيات كويسة،
0: تعطي نفس النتيجة. يعني
1: النتيجة النهائية نفسها، بس الليزر السطحي عيبه عنده ألم، لازم يفضل عندك ألم لمدة يومين.
0: طيب
1: ونشوفك والنظر يتحسن شوية شوية تدريجي مو سريع. أنا دائما أشبه الليزر السطحي بالمرسيدس، تديك نتيجة ممتازة بس بدك تفطر شوية، إنما أنت مستعجل جدا. الفيمتو ليزك بعد ساعتين أنت تعافيت، جدا سريع زي اللامبرجيني.
0: لا انت خبيرة سيارات ما شاء الله. طيب خلينا نشوف بالنسبة للقرنية الرقيقة، قرأت انه تمنع كل الخيارات، يعني اللي عنده قرنية رقيقة ما يقدر يسوي اي خيار من الخيارات هذه ولا لا؟
1: صحيح، لانه لو بخرنا العين ونحفت اكتر زيادة، لما نبخر العين بالليزر وتنحف اكتر، معناها انك بتعرضها انه ممكن لا سمح الله المنطقة النحيفة دي تستمر تنحف لين تصير ضعيفة، وممكن لا سمح الله تأذي العين.

0: في المستقبل.
1: فبالتالي خليه فهنا نقول له لا ما عندك الا النظاره،
0: نقول له ما عندك الا النظاره، او في العمليات الحديثه اللي هي نزرع عدسه داخل العين.
1: ممتاز.
0: نزرع عدسه صغيره ملفوفه كده زي السيجاره تدخل جوه العين ونحطها بالضبط امام العدسه الطبيعيه.
1: ممتاز.
0: فيصير المريض ما يشوفها ولا يحس بيها وخلاص ويعيش بيها وعمليه ممتازه.
1: طب هذا حل حلو، معناته في حلول.
0: هذا الحل موجود لو كانت الزاويه حقت العين تسمح.
1: اوكي.
0: يعني احنا نحط العدسه هذه جوه العين، فبرضه لما نسوي تصوير القرنيه حشوف هل الزاويه كافيه ازرع العدسه ولا ما تكفي.
1: طب الزراعه هذه لو زرعنا العدسه بتكون على طول العمر يعني حتى يتوفاها الله؟
0: تكون حتى تطلع مويه بيضة جوه العين.
1: لو طلعت بعدين ايش نسوي؟
0: خلاص لازم نشيل المويه البيضة
1: والعدسه.
0: نشيل العدسه ونحط عدسه جديده.
1: ممتاز، يعني يظل في خيار العدسه موجود.
0: ايوه.
1: طب الدرجات العاليه جدا بالامكان علاجها ايضا بهذه التقنيه بالعدسات؟
0: نعم، هذه اللي احنا نستخدمها لو الدرجه عاليه كثير ولقيت نفسي حاكل كثير من القرنيه اقوم اختار ان انا اسوي عدسه احسن.
1: طب هي تنطبق هذه العدسات على الناس اللي عندهم مشكله في القراءه ولا في الناس اللي ما يشوفون البعيد مثلا؟
0: هذه العمليات كلها معظمها بنتكلم عنها عمليات البعيد. عمليات تصحيح النظر للقريب مختلف. للان الخيار الافضل هو النظاره. هذا افضل خيار.
1: طب بس سؤال الان بالنسبه للقريب والبعيد، القريب كل كم المفروض يبدا تنقص الدرجه وتستقر بشكل نهائي، وكذلك البعيد؟ اعطيني بس كذا عشان الناس تعرف في كل سن. ايوه تفضلي.
0: دحين احنا اول ما نتولد حق كل الاطفال عندهم بعد نظر.
1: اوكي.
0: ليه؟ لانه العين لسه صغيره. طيب فالعين تكبر شويه، انا بتكلم على مليمتر ما بنتكلم على سنتيمتر نشوفه. فأي مليمتر تغيير في حجم العين بيغير من قوة الإبصار حقت المريض.
1: أوكي.
0: فإحنا لما نولد ببعد نظر تكبر العين لين تستقر عادة على درجة النظر الطبيعية. لو بعد النظر عالي شوية ساعتها يظهر ممكن حول في الأطفال، ممكن يصير يحتاجوا نظارة، ممكن يظهر الكسل لما وديناهم فحصناهم تأكدنا من درجتهم. عشان كده ننصح كل الأطفال العمر 3 سنين يروحوا يفحصوا حتى لو ما بيشتكوا من شيء، لأنه هذا العمر اللي ممكن نكتشف فيه أي مشكلة ونعدلها.
1: حلو.
0: لما نكبر تكبر العين شوية تقوم يتصلح النظر، زاد شوية يقوم يصير في قصر النظر. بالإضافة أنه درجة العدسة حقة العين والقرنية هدول لهم قوة برضو في الإبصار. فهدول برضو يأثروا، هدول بجينات نورسهم.
1: يعني ما في قاعدة ثابتة إنه والله كل سنتين ثلاثة يبدأ يقل مثلا ربع درجة ونص درجة إلين يستقر مثلا في عمر 60 أو 70؟
0: لا، عادة المفروض تفحص من 6 إلى سنة عشان بس تتأكد من درجة النظر. لين عمر 18 المفروض إنه يثبت النظر. بعد كده التغييرات البسيطة اللي بيغيروها في محلات النظارات الربع درجة والنص درجة هذه ما هي تغييرات حقيقية، لأنه إحنا جوة العين في عندنا عضلة أحيانا تضغط على العدسة فتطلع الدرجة ربع درجة نص درجة مو مضبوطة، فما هي حقيقية.
1: يعني يفترض أن يكون ثابت النظارة واحدة هي تأخذها من بعد سنة 18 إلى ما لا نهاية
0: عادة. أيوه، بس أنه لما العدسة العضلة اللي جوا العين بتغير قوتها بنقوم نغيرها، لو ما أعطيناها الدرجة الصحيحة من البداية بيصير في تغييرات بسيطة.
1: فبالتالي تضعف يبغى لها فترة عبال ما تتعود يعني.
0: ايوه.
1: ممتاز. طيب خلينا اذا نتوقف مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جدة FM.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
3: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحه وحكمه وقت الحيره
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهه مشاكل الحياه اليوميه
2: ونعطيكم الادوات لبناء اسره سعيده ومترابطه.
3: في صبح ومساء نفتح لكم ابواب الحوار ونشارككم حلول عمليه
2: وافكار مبنيه على المحبه والتفاهم،
3: لان الاسره حياه مو بس كلمه.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. واتساب البرنامج لاسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. وللتذكير لكل اللي انضموا الينا الان، ضيفتنا اليوم الدكتوره سيرين يوسف جوهرجي، استشاري طب وجراحه العيون والقرنيه والقزحيه وجراحات تصحيح الابصار. طيب نتكلم دكتور الان على موضوع اللي هو الناس المرشحين للاجراء الجراحه وتحديدا يوم العمليه. خلينا نبدأ ناخذها خطوة خطوة، كيف يستعد المريض اليوم العملية؟
3: طيب لو المريض ممنوع نحط مكياج، هذا أهم حاجة. حتى المسكرة والرموش الصناعية هذه أنا أفضل أنك تكوني شايلتها قبل ما نسوي العملية عشان ما تجمع جراثيم. الحاجة الثانية ما يكون زي ما اتفقنا، ما نكون لابسين العدسات، أهم شيء ما نلبس عدسات أسبوع قبل العملية. بس يجي المريض نعقم العين نسوي العملية، وفي لحظتها يحس بالفرق بالتحسن النظر. لو العملية سطحية هيكون في غباش شوية زي كأنك جوا الموية كده.
2: أيوة.
3: وبعدين يتحسن شوية شوية. الليزر السطحي، الليزر الفيمتو ليزك، يتحسن برضو بعد ساعتين، بس كلهم نشوفه في لحظتها، بس مش بيرفكت.
2: كم وقت العملية دكتورة؟
3: يعني وقت العمليه اللي اكشولي بيسوي الليزر عباره عن دقيقه لكل عين، لكن عشان يقعد المريض ونثبته ونثبت ناكد ان الليزر تقريبا 10 دقائق.
2: اوف والله برا وقت قليل جدا، يعني ما تحتاج تخدير كامل ولا
3: لا تخدير موضعي قطرات. ولو تعاون المريض سريعه جدا تكون.
2: طيب ما في احد يشعر بالالم رغم القطرات هذه المخدره او الموضعيه؟
3: لا، القطره المخدره هذه تخدر لك العين، فما عاد حيصير في احساس بالالم. لكن حتحس بالضغط، حتحس بيدي وانا بتحرك لكن من غير الم.
2: طيب هو يشوف كل شيء وانتم قاعدين يشوفكم وانتم قاعدين تسوي كل شيء بالعمليه؟
3: هذا السؤال المرعب.
2: من الناس من الواحد يعرف كمان ولا لا؟
3: هو يشوف بس ما يعني عارف، لانه المسافه تكون مره قريبه فما يكون عارف what's going on.
2: حلو.
3: وعادة لما تتكلم معاه يكون هادي، يعني شوف هو كونه مريض يسلمك عينه فهادي، يعني حاجة حقيقية عظيمة أنا أقدرها في كل مريض.
2: قمة الثقة. يعني
3: أيوة، ثقة وثق فيه أنه يعطينا عينه، لأنه العين ما حد يسمح لأحد يقرب منها.
2: هذه تطبيق عملي لكلمة عيوني لك يعني.
3: أيوة من جد والله.
2: طيب.
3: يا رب يقدرني أنا أساعدهم كلهم يا رب.
2: طيب ممتاز جدا. متى يغادر المستشفى بعد انتهاء الجراحة؟
3: بعد 10 دقائق اسوي العمليه وخلاص، ياخذ قطرات ويروح.
2: أيوة. ويمشي. وقلتي لي انه تتحسن الرؤيه مباشره بعد العمليه؟
3: يعني ايوه على طول تتحسن، اذا الدرجه كبيره على طول يحس بالفرق، بس عشان تصير كريسبي كلير ديجيتال تاخذ لها وقت. في الفيمتو ليزك في نفس اليوم بالليل يتحسن، بس الترانس الليزر السطحي يبغى له 21 يوم تقريبا.
2: يعني بس
3: حتى يصير ديجيتال.
2: بس اقصد تتحسن دكتوره انه يقدر يرجع بسيارته يسوق لوحده؟
3: لا.
2: اوكي.
3: دوبه عامل لازم احد يوديه، ولازم يلبس نظاره شمسيه لانه الشمس تخرب العمليه.
2: طيب ممتاز. متى يستطيع القياده بشكل طبيعي؟ بعد كم يوم؟
3: يعني ايوه بعد 4 ايام تقريبا.
2: 4 ايام. طيب وعوده العمل هذه كم تاخذ وقت؟
3: يعني بعد 4 ايام لو ليزر سطحي، بعد يوم لو فهمت ليزك.
2: الواحد لو رياضي طيب متى يرجع يمارس الرياضه بشكل طبيعي؟
3: بعد ما يعني احنا عندنا الليزر السطحي مستنى 4 ايام لين تتعافى القرنيه. فعلى اليوم الرابع ده والخامس

0: تكون القرنية تعافت تماما نقوم أنا بالنسبة لي أسمح له بجميع النشاطات لأنه ما في حاجة تمنعها.
1: يرجع
0: الليزر بعد الليزر السطحي بعد 4 أيام، الفيمتو ليزك بعد يوم واحد.
1: يقدر يرجع يراسل بالواتساب ويمسك الجوال وعادي؟
0: يمسكه من أول يوم، من أول ما سوينا العملية.
1: ممتاز.
0: هو أنت لما تفتح عينك تشوف الجوال أو تفتح عينك تشوف بني آدم، ما تفرق عند العين إيش بتشوف.
1: حلو.
0: اللي يفرق إنك ما بترمش، كفاية لما تكون مرة مركز في الجوال.
1: طب المخدر اللي حطيته هذا كم يستغرق؟ كم ساعة قبل ما يفك من عينه؟
0: 10 دقائق.
1: طيب بعدها يحتاج قطرات علاجية طول العمر ولا؟
0: لا، يحتاج قطرات علاجية، حنديله قطرة كورتيزون عشان نخلي العين تنسى العملية وتصفي النظر وتمنع النظر يتعب في المستقبل، فالكورتيزون جدا مهم. ونديله قطرات ترطيب، قطرات الترطيب دي كل ما يحس بالحرقان أو بالحرارة أو بالغباش أو الدموع يزود يحط منها ما تضره.
1: طب هو
0: يستمر عادة 3 إلى 6 شهور، والقطرة الثالثة حقة الألم لو عنده ألم ممكن يحط منها.
1: على فكرة ليش دائما بعد عمليات التصحيح يصير في جفاف في العين؟ شو السبب؟
0: لأنه إحنا بنسوي عملية بالتبخير، يعني التبخير هذا حرارة فبيلسع العصب، ولما بنسوي الفيمتو بينقطع العصب حق العين.
1: أيوة.
0: فياخد فترة حتى يتعافى مرة ثانية.
1: أوكي، يعني هذا شيء طبيعي الجفاف نعتبره؟
0: أيوة طبيعي. طب وكمان لازم نديله أنتيبيوتيك بعد العملية القطرة الرابعة.
1: طب الهالات الليلية، بعض المرضى يقولون انهم يحسون بهالات ليلية دائما، هذا طبيعي ولا مضاعفات تعتبر؟
0: الهالات الليلية عادة بتحصل لانه بيكون في انتفاخ شوية في القرنية بعد العملية. فممكن تحصل في البداية، تاخذ وقتها مع الكورتيزون القطرة تروح وتختفي تماما. احيانا تكون لا، في تكون يعني السبب انه تصحيح النظر كان حجمه أصغر من حجم البؤبؤ حقهم. البؤبؤ يتوسع أكثر، يقوم يشوف الفرق ما بين التصحيح وعدم التصحيح، فهذا اللي يسوي الهالات، وهذا مزعج أحيانا. فعشان كده نقول لهم ولع النور، لو شيء ده مضايق ولع النور في السيارة ممكن يصلح الحكاية دي.
1: طب ضعف النظر ممكن يرجع بعد العملية حتى لو كانت ناجحة ولا هذا مستحيل؟
0: نعم ممكن يرجع لأنه العين عاملة زي الزنبرة، بس النسبة جدا قليلة، يعني صار زمان كانت مرة عالية دحين النسبة

0: فيتامين سي نحطها بعد العملية عشان نمنع إنه العملية إنه تسوي إنه القرنية تسوي تليف أو تغييرات فيها.
1: ممتاز، يعني تطورت كثير العمليات فصارت أفضل من السابق.
0: كثير كثير.
1: طيب حاليا بعد التطور هذا هل تواجهون إنه ممكن تفشل العملية ولا لا؟
0: يعني تفشل العملية يا ربي لك الحمد مرة ما عاد صرنا بنشوف حاجة اسمها ممتاز. تفشل العملية يعني ما أعتقد في حاجة اسمها تفشل العملية ممتاز. لأنه أنا يا إما اخترت العملية أن تنجح أنه الشخص هذا ينفع له يا إما ما تنفع له.
1: ممتاز.
0: تفشل العملية معناها سوء اختيار أو أنه لا سمح الله بعد العملية المريض في بعض المرضى جسمهم شفت كيف اللي لما ينجرح كده يقوم جسمه يبني فوق الجرح يقوم يطلع لبرا.
1: أي نعم
0: زي كده جسمه يعاند العملية يبدأ يبني يبعث خلايا التهابية تقوم تغير التصحيح اللي احنا سويناه. حالة دحين صار في قطرات الحمد لله توقف المشكلة هذه يعني بس لازم تستمر عليها فترة طويلة عشان هذا جسمك اللي بيحارب.
1: ممتاز. طب ايش الإجراء اللي لازم او الشيء اللي بيصير لي بعد العملية اني لازم اروح وتوجه مباشرة للطبيب بشكل عاجل واراجعه؟ في شيء معين؟
0: إذا نزل النظر، إذا تحسن النظر الحمد لله الأمور طيبة، إذا لقيت نظرك بعد ما تحسن ضعف تاني هذا ضروري نرجع نراجع الطبيب، ضروري ضروري.
1: ممتاز جدا. طيب خلينا نتوقف مع فاصل دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفا.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM
3: مع إشراقة كل يوم

0: بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
0: صحة ولياقة على جدة FM.
3: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، ومكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. ضيفتنا اليوم الدكتورة سيرين يوسف جوهرجي، استشاري طب وجراحة العيون والقرنية والقزحية وجراحات تصحيح الأبصار. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم الموجهة للطبيبة 800-044-28-28. طيب دكتورة سيرين، الآن نتكلم على بعض المفاهيم الشائعة والخاطئة عند الناس. في كثير من الناس يقولون إنه هذه العملية تسبب العمى، كيف تردين عليها؟ وهل هذه من المفاهيم الخاطئة؟
4: لا، هذا الكلام نهائيا غير صحيح. ما في أي حالة تعملت بتصحيح النظر تسببت بالعمى.
3: ممتاز، هذا صفر حالات، يعني الحمد لله
4: صفر حالات.
3: ممتاز. يقال إنه فرك العين بعد العملية يفسد النتيجة، هذا صحيح أيضا ولا خاطئ؟
4: فرك العين قبل العملية، بعد العملية، أثناء العملية، من غير عملية، على طول يأذي العين.
3: ممتاز. طيب استخدام الجوال يقال أيضا أنه يؤثر على نجاح العملية.
4: لا، غير صحيح.
3: طيب الحمل يقولون أيضا أنه يؤثر في النتيجة، هذا صحيح ولا لا؟
4: الحمل إحنا ما ننصح نسوي العملية للحامل، ومفروض ما نسويها، لأنه أثناء الحمل بيصير في تغيرات هرمونية كتير، وفي انتفاخ في الجسم، يعني ترجع السوائل، فهذا يغير من التقعر حق القرنية، لأن القرنية عبارة عن كولاجين فبتمتص مويه، فكده أنت لما تجي تخليه يسوي العملية ممكن الدرجة ما تكون دقيقة، فيستحسن أن ينتظر إلين تولد.
3: ممتاز.
4: وممنوع، بس استحسان أنه هذا أفضل.
3: ممتاز جدا. طيب بالإمكان إجراء هذه العملية أكثر من مرة، ولا إذا سواها الشخص مرة واحدة خلاص صعب إنه يسويها مرة ثانية؟
4: لا، إذا في سماكة قرنية كافية تكفي ممكن نعيدها.
3: بس هي سماكة القرنية هي اللي تحدد لنا.
4: هي اللي تحدد لنا.
3: العدسات اللاصقة تفسد فرصة إجراء العملية أحيانا؟
4: لسوء الحظ ممكن، مو شرط بس ممكن.
3: يعني
4: لا سمح الله، لو حصل لك كومبليكيشن او مضاعفات من العدسات. يعني العدسات المفروض نعتني بها كويس، ان شاء الله ما تسوي مشاكل شديده. المشاكل اللي تسويها طفيفه يعني نقدر نتعامل معها، بس المشاكل الشديده هي عاده الالتهاب، لا سمح الله لو حصل التهاب. نتيجه تكون مو مره مرضيه، يعني مو ان شاء الله نقدر، ان شاء الله ما يحصل لاحد التهاب وكلهم يتعافوا.
3: ممتاز. طيب الأطفال هذول ما نقدر نسوي لهم أو يخضعون لهذه الإجراءات الطبية؟
4: الأطفال؟
3: أيوة،
4: في حالات يعني معينة نلاقي أنه أفضل نسويها للأطفال، بس يعني مش ستاندرد، يعني حالات معينة الطبيب هو اللي يقرر بنفسه، يلاقي أنه الحالة دي ممكن تستفيد أكثر بالعملية فيقوم يسويها، بس عادة الأطفال ما نسويها.
3: طيب الناس اللي في وظائف معينة زي مثلا العسكريين، الطيارين، وخاصة اللي يروحوا رحلات، الكباتن الطائرات لهم شرطات مختلفة بسبب تحليقهم في أجواء عالية دائما؟
4: لا
3: عادي.
4: أيوه.
3: الأشخاص الرياضيين أيضا يحتاجون احتياطات خاصة ولا لا؟
4: برضو الرياضيين ما يحتاجون.
3: ما في. ممتاز. طيب كبار السن بشكل عام يعتبرون من المرشحين لهذا الإجراء ولا يختلف على حسب الحالة الصحية؟
4: يعني عادة

0: في كبار السن بيكون الإنسان خلاص مثلا يعني ما حد يحتاج نظره للبعيد ذاك الشيء ويحتاج نظره للقريب. فلو كان عنده قصر نظر هو أساسا وعايش عمره كله في قصر النظر ما حاجة يغير له هو على آخر عمره ما يش... ما تسوى ما حينبسط هو عايش عمره كله وكده.
1: ممتاز. طيب نروح لمرض السكري. مرض السكري تحديدا هم أكثر فئة أعتقد يجب أن يعني يفحصون عيونهم بشكل روتيني أسرع من غيرهم. بشكل عام مرض السكري يؤثر على العين أكثر من أي مرض آخر؟
0: صحيح. يعني السكري يأكل العين أكل
1: عشان ما نخوف الناس بشرط أنه إذا كان منتظم ويعني مسيطر عليه
0: منتظم خلاص أنت حميت عينك.
1: ممتاز.
0: نتكلم على السكر الغير منتظم لأنه السكر زي السوس زي السوس كده يدخل في المكان يسوي في المنطقة يخربها.
1: أيوة.
0: عشان كده احنا ننصح لازم تنظيم السكر لأنه الثمن حقه مرة غالي.
1: طب جميع مرضى السكري يستطيعون إجراء عملية الاستغناء عن النظارة ولا لا يا دكتورة؟
0: إذا كانت درجة يعني زي الاشتراطات اللي موجودة في العمليات العادية ويكون السكر منتظم.
1: يعني مثلا لو جاكم مريض عنده سكر تراكمي مرتفع هذا يمنع إجراء العملية؟
0: نعم. ليش؟ لسببين. أولا لأن التعافي حقه ما حيكون عنده تعافي كويس حيتأخر في التعافي وهذا ممكن يسبب التهابات في القرنية فما يشوف كويس. الحاجة الثانية لأنه الدرجة حتكون غير صحيحة لأنه السكر يغير من من من العدسة حقت العين تشرب موية تقوم تتغير حجمها فالدرجة ما تكون صحيحة.
1: طيب إيش الرقم اللي تقبلينه أنت كجراحة رقم تراكمي معين تقولين أنا أقبل أدخلك العمليات؟
0: يعني يكون في مستوى الطبيعي يعني في حدود 6 يعني 6 كده.
1: ممتاز. ليش يلاحظ بعض مرضى السكر تغير في مقاس النظر من فترة إلى أخرى؟ إيش السبب دكتور؟
0: بسبب هذا السكر بسبب التغير اللي بيحصل في الدم لما بيزيد السكر دائما أو ينزل بيتغير العدسة تسموها بالخاصية الأزموزية أو الأزموزية يسموها.
1: طيب اعتلال الشبكية السكري هذا يمنع إجراء العملية تماما؟
0: يعني أنا لو عندي دحين الشبكية معزية اللي هي الكاميرا.
1: أيوة.
0: اللي وراء إيش فايدتنا لغير العدسة مهما غيرت العدسة الفيلم وراء ما هو شايف.
1: طب إيش النصائح اللي حابة تقدمينها أنت لكل مريض سكري اليوم يرغب في الاستغناء عن النظارة؟ أبرز النصائح دكتورة.
0: الله يسعدك بس حافظ على السكر تابع مع دكتورك وحافظ عليه السكر محافظتك عليه ما بتحافظ بس على عينك بتحافظ على حياتك وجودة حياتك. أعرف الاختبار مرة صعب اللي يعاني من المشكلة هذه وعايش عمره كله بيه مرة صعب بس أصعب لو فقدت النظر لا سمح الله أو أزيت نفسك في مكان تاني في جسمك.
1: صحيح. ممتاز. طيب فاصل أخير دكتورة ونرجع نذكر بس بواتساب البرنامج عشان ناخذ أسئلة المستمعين اللي حابين يتداخلوا في موضوع حلقة اليوم 800-244-28-28. نرجع نكمل حوارنا مع دكتورة سيرين يوسف جوهرجي استشاري طب وجراحة العيون.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي ربما نختلف ولكن بلا خلاف فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
3: الآن مع سيما أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: الجمال مو مجرد مظهر هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا في الجزء الأخير من حوارنا مع الدكتورة سيرين يوسف جوهرجي، استشاري طب وجراحة العيون والقرنية والقزحية وجراحات تصحيح الأبصار. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-44-28-28، والآن إن شاء الله راح نأخذ أكبر قدر ممكن من المداخلات والأسئلة عشان تجيب عليها الدكتورة سيرين. طيب دكتورة سيرين، في سؤال من نورة من مكة تقول: صباح الخير دكتورة، أنا لي شهرين من العملية وإلى اليوم ما أقدر أستغني عن قطرة ريفرش، إذا نسيتها أحس العين تنشف مباشرة، هل طبيعي أستمر على الدموع هذه الصناعية كل هذه الفترة؟
5: شهرين مرة لسه قليل. إيوة، ممكن من شهرين إلى 6 شهور.
1: من شهرين 6 شهور لازم تكون بشكل يومي، صحيح؟
5: صحيح.
1: طيب
5: ومعليش يعني أنت جسمك يحتاج أكثر، يحتاج عناية، نعطيه العناية اللي يبغاها، ما نزعل منه ولا نقول له ليش تسوي كده، هو يحتاج كده نعطيه له كده.
1: يا سلام،
5: لو دللتيه حيدلل في الآخر.
1: حلو. طيب أبو عبد الله من جدة يقول: أنا سويت العملية قبل 5 سنوات، الحمد لله إلى اليوم أشوف 6/6 وما احتجت النظارة. سؤالي: هل هذه النتيجة تعتبر دائمة ولا ممكن بعد 10 ولا 20 سنة أرجع ألبس نظارة مرة أخرى؟
5: يعني ما شاء الله تبارك الله، عادة لو النتيجة استقرت كده تستقر خلاص، ما عاد تتغير.
1: ممتاز، يعني ما في احتمال ترجع أقل يعني من أو نسبة معينة؟
5: لا إن شاء الله لو استقرت فترة طويلة معناها خلاص ثبت النظر، العين ما اكتشفت، فما حتحاول ترجع. حتى في البداية في أول سنة سنتين اللي العين تحاول ترجع لضعف النظر، إذا ما رجع خلاص إن شاء الله ما عاد يرجع.
1: طيب أبو محمد من المدينة يقول: صباح الخير دكتورة سيرين، شكرا على الموضوع الرائع. يقول: أنا رحت أكثر من مركز، واحد قال لي مناسب والثاني رفض وقال القرنية عندك رقيقة، كيف يختلف رأي أطباء في نفس الحالة؟ وصدق مين بحسب كلامه؟
5: يبقى تروح لأكثر من دكتور وتستنى الدكتور اللي يشرح لك السبب حقه. أنا ما أقدر أشوفه الدكتور ليش قال، بس في دكاترة يعني حريصين أكثر من دكاترة، في دكاترة يخافوا أكثر من دكاترة، في دكاترة خبرتهم أقل من دكاترة، يعني هذه حاجة يعني لازم تراجع. يعني
1: مشكلة والله، لأن هذا شيء يعني قرار مصيري يبغاله.
5: إيوه، بس أنت لو حتسوي قرار مصيري مو تروح للدكتور اللي تحس معاه أنك أنت ارتاح، ولو لقيت دكاترة اختلفوا معناه لازم أنت معناه أنت مش وضعك مو زي بقية الناس.
1: بالضبط،
5: راجع تاني أكثر من دكتور لين ترتاح. طيب هذه عينك يعني.
1: طيب خالد من الخبر يقول: أنا للأسف رجع لي جزء بسيط من ضعف النظر بعد 4 سنوات واضطريت ألبس نظارة خفيفة بالليل، هل تعتبر العملية فشلت في هذه الحالة؟
5: لا، يعني يعتمد قديش الدرجة اللي ضعفت، يعني لو نص درجة هذا ما هو حاجة تخوف يعني، لكن لو 4-5 درجات إيوة هذه حاجة، هذا فشل.
1: طيب أم فيصل تكلمت على جزئية اللي تحدثنا فيها اليوم، تقول: صراحة أنا رغم أنه زوجي سوى العملية قبل سنوات ونجحت، لكن أنا مترددة لأني أخاف من أي شيء يخص العين، لأن عندي فوبيا أنه ممكن أفقد نظري لا سمح الله، مع أنه الدكتورة ذكرت أثناء الحديث أنه هذا لم يحصل ولن يحصل بإذن الله.
5: يا حبيبة قلبي، في أحد ما يخاف على عينه؟ يعني يا قلبه لو خفتي على عينك وخايفة تسوي العملية هذا هو الطبيعي. لو ما انت خايفة هذا مو طبيعي، فانت خايفة زيك زي كل البشر، لا تقلقي، استخيري ترى والله ربنا حيدلك على الطريق الصح.
1: حلو. طيب فهد من الطائف يقول صباح الخير دكتور، أنا أعاني من الجفاف الحمد لله ما عندي مشكلة ومتأقلم مع النظارة ولا أفكر بإجراء الجراحة، ولكن عندي معاناة مع الجفاف الدائم، ما في ولا قطرة من القطرات اللي اشتريها من الصيدلية ناسبتني، هل في إشكالية أني ما عرفت أصل لقطرة معينة، وهل مسموح لكم أنكم تقولون اسم قطرة تنصحني فيها الدكتور أشتريها؟
5: طيب يعني قطرات الترطيب أشكال وألوان، فهي قطرات الترطيب عبارة عن بس تعويض أن القطرة اللي عندك في عينك ما هي موجودة. هذه لو الموضوع بس معقد زي قصر النظر زي عمليات تصحيح النظر فترة معينة وحتتعافى، إنما اللي يكون عنده جفاف تكون عنده خلل في وظيفة إصدار الدموع في العين، فهذه المشكلة الأساسية اللي لازم لها أول نعالجها. طبعا بتكون بأدوية قطرات وبتكون، فلازم نراجع دكتور نعالج الالتهاب ده اللي بسبب هذه المشكلة، لأنه في الدم على ثلاث طبقات مائية ومحيطية ومخاطية. الطبقة الزيتية هي اللي دائما تصاب وتصير ما هي موجودة كفاية، فالدم تتبخر بسرعة لأن الزيت ما يتبخر والطبقة الزيتية ضعيفة فتتبخر بسرعة. فننصحهم إنه مثلا غير استخدام القطرات إنه يروح الدكتور ياخذ الادويه اللي هي ممكن تساعده عشان يصلح الغدد هذه الدهنيه، نحسن من اكله. زمان كنت اقول لكم اوميجا 3، للاسف اوميجا 3 دحين اخر ابحاث قالت انها ما بتساعد كثير، يعني كل الاشياء البروباغندا اللي طلعت على الاوميجا 3 دحين كلها سحبوها.
1: ما زالت على فكره اثارها الجيده والايجابيه على الدهون كويسه مثبته، ما زالت صحيح؟
5: لا خلاص دحين قالوا لك ما تسوى. يعني في دراسات والله غيروا
1: الحين، بس تغيرت في اعتقد بس في موضوع الفوائدها الاخرى، لكن في مستوى الدهون الثلاثيه والكوليسترول والاشياء هذه ما زالت اعتقد، ولا
5: هي كويسه بس ما تستاهل انك تدفع.
1: اها اوكي فهمت عليك،
5: يعني خدها من السمك، خدها من الاشياء الطبيعيه ما حتستفيد منها كثير من السبلمنت.
1: ايش قصر فيه السلمون والتونه صح؟
5: أنا أدري.
1: طيب خليني أخذ آخر سؤال أعتقد أنه جدا مهم، يقول ياريت بس تسأل الدكتور أمل، هي تقول أسأل الدكتور ياريت عن أدوية التخسيس، هل تمنع إجراء الجراحة ولا لا؟
5: لا ما تمنع إجراء الجراحة،
1: إجابة مختصرة،
5: نأخذها ونخس ونستمتع بحياتنا بكل شيء يا رب تحقق لنا كلها، بالعكس وقت العملية نقعد ندعي كل اللي نفسنا فيه يتحقق
1: يا رب يا رب. طيب كده خلصنا أسئلة دكتورة وانتهى النقاش، صراحة استمتعت جدا بالحديث معك، في شيء تبغى تضيفيه قبل ما نختم معك دكتورة ولا شيء؟
5: يعطيكم العافية شكرا، بس أبغى أنصح حاجة واحدة
1: بولي.
5: الأطفال لازم نفحصهم، لو لقيت ولدك يعرق عينه ضروري توديه للدكتور لا تهملها.
1: صحيح ممتاز، أشكرك جزيل الشكر دكتورة سيرين يوسف جوهرجي استشاري طب وجراحة العيون والقرنية والقزحية وجراحات تصحيح الإبصار، إلى اللقاء دكتورة.
5: مع السلامة.
1: إذن وصلنا معكم مستمعينا نهاية مشوار حلقة اليوم في صحة ولياقة من جدة فهم، تقبلوا تحيات زميلي طلال الخطيب وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء الان على جدة اف ام.
2: مستمعينا الأحبة في كل مكان، يا هلا ومرحبا فيكم، صباح الخير وصباح السعادة وصباح يوم جديد وانطلاقة جديدة من برنامجنا صبح ومساء. نصبح عليكم مستمعينا بكل خير ونرحب فيكم في حلقة الخميس، حلقة نهاية أسبوع. إن شاء الله تكون كده انطلاقة لنهاية أسبوع سعيدة وجميلة عليكم مستمعينا، وطبعا في الكثير اللي بيستمتعوا بالإجازة في هذه الأوقات، إن شاء الله كمان تكون أوقات سعيدة عليكم مستمعينا. نحن في بداية حلقتنا أكيد نرحب فيكم، هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا طلال الخطيب. وزي ما عودناكم مستمعينا حلقتنا فيها مجموعة من المواضيع الأسرية، ومعنا سؤال حلقتنا اللي نطرحه عليكم بعد قليل، وتقدروا تشاركونا وتتواصلوا بالاتصال على الأرقام 012-64-77-154 و012-64-95-154 و012-64-78-544 وعلى الواتساب كمان تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم مستمعينا، وصلنا لسؤال حلقتنا اليوم. اليوم نتكلم عن خبر، هذا الخبر من صحيفة التلغراف، بيقول إنه جيل الشباب الحالي أصبح لا يحب المكالمات الهاتفية، والغالبية بيفضلوا وضع الهواتف على وضع الصامت بشكل دائم، والرموز التعبيرية باتت تعبر عن مشاعرهم أكثر من الكلام، يعني يرسلوا بس بالرموز التعبيرية أو الإيموجي، وهنا كده بيعبروا عن مشاعرهم أكثر من إنهم يكتبوا كلام، فصار الموضوع يعني الجوالات على الصامت والكلام في أقل الحدود. هل تعتقدوا مستمعينا إنه فعلا الشباب اليوم، المراهقين، الأبناء بيتجنبوا المكالمات الهاتفية وبيفضلوا الرسائل النصية، وإيش السبب في رأيكم؟ هل هو اعتياد، نوع من الراحة، ولا خجل، ولا إنه أسلوب التواصل تغير؟ يعني خلينا نقول زمان كان الوضع شيء عادي إن الواحد يعني يسمع صوت الجوال، إنه الجوال يرن، كانت المكالمة الهاتفية هي الوسيلة الأسرع والأقرب للتواصل مع الناس. اليوم تغير المشهد بشكل كبير، خصوصا عند المراهقين والشباب، الكثير بيفضل إرسال رسالة نصية أو مقطع صوتي أو حتى الاكتفاء برمز تعبيري، وممكن حتى يتردد بشكل كبير في إجراء مكالمة أو حتى الرد على هذه المكالمة. خلينا مستمعينا كمان نقول إنه مو بس المراهقين والشباب، يمكن حتى نلاحظ إنه في الأعمار اللي أكبر من كده بدأوا يتعاملوا بنفس الطريقة، يعني الجوالات على الصامت، الواحد يشيلها من يرد على مكالمة، إذا جات مكالمة بس يحط مثلا، أو إذا جات الرسالة يحط رمز تعبيري أو لايك أو حاجة بسيطة بس إنه أيوة أنا شفت الرسالة. هذا اليوم اللي احنا حنناقشه مستمعينا، ليش تغيرت طريقة التواصل في هذا الجيل تحديدا، الجيل الحالي يمكن عندهم الوضع زايد، وإيش بتقول كمان الدراسات النفسية والاجتماعية عن هذه الظاهرة، حنعرف كمان التفاصيل. ولكن انتم من وجهة نظركم، هل تشوفوا فعلا انه صار في اعتماد كبير من المراهقين والشباب على الرسائل والرموز التعبيرية، وخلاهم هذا الشيء أقل مهارة في الحوار المباشر والتواصل الصوتي، ولا إنه كل جيل أسلوبه هذا شيء طبيعي وعادي؟ إيش رأيكم في هذا الموضوع؟ هل تتفقوا معاه؟ هل تختلفوا معاه؟ هل تشوفوا إنه فعلا الشباب اليوم طريقة تواصلهم اختلفت، وكيف بتتعاملوا مع هذا الموضوع مستمعينا؟ تقدروا تشاركونا بالتواصل حول موضوعنا على الأرقام 012-647-7154، كمان على الرقم 012-649-5154 و 012-647-7544. على الواتساب كمان تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: صباح ومساء على جدة اف ام. وين مكملين المشوار معاكم مستمعينا؟ اليوم نتكلم عن موضوع الأبناء أو الشباب والمراهقين اللي بدأوا يعتمدوا بشكل كبير على عدم الاتصال، الجوال دائما على الصامت، وبدأوا يستخدموا الرسائل النصية بديلا عن هذا التواصل الصوتي، وبدأوا يستخدموا كمان خلينا نقول الإيموجي أو الرسوم التعبيرية والرموز التعبيرية في التعبير عن نفسهم أكثر من الكلام. هذا الموضوع جاء في صحيفة التلغراف، بتقول إنه جيل الشباب الحالي أصبح لا يحب المكالمات الهاتفية، والغالبية بيفضلوا وضع هواتفهم على الوضع الصامت بشكل دائم، والرموز التعبيرية صارت هي بتعبر عن مشاعرهم. هل تشوفوا إنه هذا الأمر فعلا صحيح؟ وليش أصبح المراهقين والشباب بيفضلوا هذه الطريقة في التواصل؟ وهل تشوفوا أنه هذا تطور طبيعي وعادي في أساليب التواصل، ولا شيء بيأثر على مهارات الحوار والعلاقات الاجتماعية؟ نروح لمشاركاتكم مستمعينا. معنا أول اتصال من محمود. يا هلا ومرحبا. أهلا محمود.
1: أهلا صباحك على طلع الخطيب و المستمعين الكرام.
0: يا هلا ومرحبا فيك محمود، تفضل.
1: والله يعني هذا الملاحظة صدق فعلا، تلاقي أكثر الجوالات خاصة الشباب دور والمراهقين على الصامت. أنا أسمع أنا يعني سني ما شاء الله كبير شوية، لكن أسمع أنه فعلا ما في لغة بينهم، لغة الاتصال فقط على الرسائل النصية والرموز التعبيرية. يعني وصل شكرا، يعني كلمات
0: مختصرة جدا.
1: أنا يعني أذهب إنه انشغالهم بألعاب أخرى، بتعرف الحين الإلكترونيات ضغط على كثير من الشباب المراهقين، فتلاقيه حط الجوال على الصامت ويناظر يشوف إيش يعني، أو عنده مثلا في الحين خدمات كثير في الجوال في يحطوا على الصامت، أو إنه يقفل الجوال. الخدمات هذه موجودة من قبل الشركات الجوال الموبايل والهاتف السعودي، فهذه أمور تعرف كل حقبة وكل فترة تجي هذه التقليعات.
0: يعني هذا تشوفه شيء طبيعي يا محمود؟ ما بيأثر مثلا على مهارات التواصل عندهم؟
1: والله يعني هو ما في شكل له انعكاس سلبي عليهم يعني، لكن هذه خلاص موضوع مقتنعين انه هذه لغة الحاضر الفترة هذه، بدل ما يحكي معاك يمكن هم ملهي في شيء في اخر. وانا ارى انه طالما هي شيء ذا هم يحبذوه او يفضلوه، الله معاهم فعلا، لكن تعتمد مش كل الشباب وكل المراهقين، لكن في فئة منهم هذه لغته، لأنه دائما على الصامت، وفي خدمات أخرى سهلة من شركات الجوال. يعني تعرف العالم عالم سريع متسارع، فما يبغى يضيع وقته في يتصلبك في حالك شعورك طيب، اكتفي بكلمة كلمتين في الرسالة النصية أو بالرموز التعبيرية في موجود.
0: ما تحس الكبار كمان صاروا بنفس الطريقة؟ يعني اللي أكبر في الأعمار.
1: والله أنا كمان دائما أخذ جوال على الصاب صراحة، يعني
0: بعض الناس يوترك لو جاك اتصال أو تحس أنك أنت يعني منزعج من الموضوع، لو أرسل لي رسالة كان أحسن.
1: هو شوف فعلا بعضهم ما يختار الوقت المناسب، يعني الاتصال في الوقت متأخر في وقت الظهيرة، يعني لو لا يجب أنك أنت تحترم مشاعر الآخر، يعني اتصالك يكون في الوقت المناسب إذا كان ضرورة يعني. لكن إذا صديق عزيز بينك وبينه دائما اتصاله وعرفك وتعرفه وعارفين بعضكم، أكيد بيعرفون ظروف بعض بعض يعني ويتصل في وقت المناسب.
0: جميل.
1: هي شوفي هي حقبة أو يعني في هو على ما قالوا تمر على الـ على الـ المجتمع.
0: أيوه.
1: هم طالما في قناعة من الأطراف كلها أنا أرى إنه شيء طبيعي طالما في لغة بيني وبينك يا آدم سواء برد مختصر في الرسالة أو بالرموز التعبيرية هذه الموجودة في أي كانت أو أنت تسترع
0: يعني تشوف إنه كويس إنه في نوع من التواصل هذا طيب.
1: هو طالما في نوع من التواصل هذا يعني أمر حسن.
0: جميل يعطيك
1: يعني جميل
0: يعطيك العافية محمود شكرا لاتصالك ومشاركتك
1: حبسك الله
0: شكرا يبقى. لك مع السلامة. معنا كمان اتصال مشاركة من باسم. يا هلا ومرحبا.
2: يا هلا صباح السرور والسعادة دوم يا هلا وللمخرج طلع.
0: يا هلا ومرحبا فيك وصباحك سرور يا رب تفضل.
2: آمين.

0: والله شوفي أنا انتبهت لهالشيء هذا بالفعل. أنا عندي أخوي الأصغر واحد يعني مرات أرسل له أو رسالة يرسل لي واو كاف أوك يعني أوكي
1: حتى الكلمة نفسها تم اختصارها
0: أي لأن الحروف قريبة من بعض ما يبي تعب يدور عرفتي فصاروا يستسهلوا الكلمات حتى لو بسيطة بس أنت فاهمها طبعا أنا ما أفهمها إلا أني عارش معنى اللي أكلمه عارف إيش بيقصد لكن أنا كشخص إيش أوك هذه بأي لغة وبعدك أوك هذا أوكي على الإنجليزي وإحنا عرب
1: طيب يعني باسم تحس أنه ده شيء طبيعي يعني الاختصارات بهذه الطريقة والتعبير بس بالرموز التعبيرية والجوال على الصامت والكلام يدوب على قد الكلام ويمكن أقل حتى
0: ايوه عارفة ليش لأنه أول حاجة يريح يعطي إجابة ويرجع للي مشغول فيه هذا واحد اثنين في ناس أساسا ما عندهم إمكانين يكتب جمل زينة عرفت شلون فيعطي أبسط حاجة كلمة كلمتين وخلاص وكمان اللي ريحتهم الرسائل الصوتية هذه تريحت كثير يعطي إجابة بالصوت طق ورسل فهذه أساسا كلها تأثر عليه الشخص نفسه
1: تشوف إنها تأثر على مهارات التواصل عند الشخص يعني مستقبلا ممكن يكون عنده صعوبات في التواصل مع الناس
0: لا التواصل هذه البشر ما هي مشكلة في التواصل بس المشكلة مش في التواصل
1: يمكن التواصل. يعني يكون نوع من الانعزال أو عدم القدرة على التعبير يعني إذا أنا ما أقدر أعبر عن نفسي إلا بإيموجي طب لما أجي أتكلم إيش بستخدم
0: ده إحنا عند الكلام ترى ما نقصر بس الكلام كيف توصليها يعني زي الكتابة هذا يعتبر أسلوب توصيل لما أنت تكون ما تعرف تكتبي هذه مشكلة لما أنت تيجي تتكلمي تعطي أشياء بسيطة كم كلمة حتى لو في مجلس بدون ما توضح إيش مقصد كلامك أنت ما وصلت
1: يعني أنا أعتقد أنه يعني هو تطور قاعد يصير على مدى الزمن يعني كنا نكتب بالورق نكتب زمان رسائل بالورق بعدين صار تليفونات واتصالات بعد كده بدأنا طبعا يعني حتى تشوف إلى زمن قريب يعني الناس كانت تهني مثلا بالعيد بالاتصال بعدين صارت ترسل صور بعدين بطلت بعدين صارت تكتب كلمتين بعدين رسالة مجدولة فصارت الأمور كل ما لها قاعدة تقل طريقة التعبير بتختلف لكن أصبحت أضعف
0: أيوه ولو تنتبهي يعني الخطوط صارت تنيل عرفت شلون
1: والإملاء
0: لا خلي الإملاء هذا قديم وجديد اللي ما يبغى ما يبغى لكن المشكلة بالخط لما تشوفي الخط يعني أنا لما كنت صغير كنت أحب أكتب الواجب بعيده كم مرة كان عندي دفاتر على الفاضي أعبيها فخطي صار تحسن عكس إخواني عرفت شلون حتى الإملاء يتحسن بأنك تكتب وتقري اللي كتبتيه الحين ما في التطبيقات السوشيال ميديا ترى ساعدت على تخريب اللغة عرفت شلون صار في السوشيال ميديا أنت تتواصلي بالصوت كم كلمة بالأموجي على قولتك ها هذا كله يأثر
1: يعني هي فعلا زي ما انت بتقول باسم يعني الموضوع ترى مرتبط يعني بكذا جانب مو جانب واحد ونحن طبعا حابين اليوم نناقش هذا الموضوع انا اشكر اتصالك ومشاركتك يعني اعطيتنا مجموعه من المعلومات ممتاز. الجميله شكرا لك
0: وموضوعك ممتاز جدا
1: الله
0: مشكله كبيره بالفعل
1: شكرا لك شكرا لاتصالك نروح كمان لاتصال مشاركه من سليم يا هلا ومرحبا
2: السلام عليكم ورحمه الله
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
2: صباح الخير استاذ علاء وصبح بالخير على استاذ طلال الخطيب والمستمعين اهلا وسهلا بالجميع
1: يا هلا ومرحبا فيك تفضل
2: الله يسعدك تعليقي على الموضوع طبعا جل الشباب اليوم لا يحب المكالمات يحب استخدام الرموز الايموجي الرسائل الصوتيه ايضا الكتابيه طبعا هذا في مجمله يعزى لاسباب كثر وهي طال عمرك إنهم ما يحبون يتحدثون أمام من حولهم يتحرجون وحتى في الرسائل يأخذ حريته في التعبير كون البعض

0: الماضي تحرج خاصة في طلب بعض الطلبات من الطرف الآخر. أيضا أستاذ على مكالمات الهاتف بواسطة الرقم قد لا تكون متاحة معجول لهم وسائل اتصال حلت محلها الشبكية، يعني السوشيال ميديا مثلا كالتطبيقات المعروفة تكون معاهم وتكون وافرة طيلة الوقت لأنها مرتبطة بالإنترنت وجل المنازل فيها شبكات وراوترات وتفي بالغرض.
1: أكيد أكيد بس سليم، يعني الجيل الشباب المراهقين وكل الأجيال الجديدة اللي داخلة وبتستخدم هذه الوسائل كلها، أنا معاك في هذه النقطة، ولكن هل تشوف فعلا أنه هذا الموضوع ممكن يأثر على مهارات التواصل عند الأبناء وعند الشباب، ولا شيء طبيعي تشوف أنه ما في أي مشكلة بما أنه توفرت كل هذه الأدوات؟
0: صحيح أستاذ، هذا يؤثر جدا، لا سيما احنا في زمن طبعا السرعة، فقد أسهمت في قلة المكالمات اللي لها عواقب تؤثر سلبا في مهارة التواصل الصوتي وسبر أغوار صوت الطرف الآخر، لأن لما أسمع صوت واحد أعرف إن كان سعيد إن كان حزين إن كان الكلام هذا، خلاف إني أكتب في بعض الحاجات عرفتي، فهذا يؤثر جدا في المستقبل على تخاطب مع الطرف الآخر في خوض المعارك في حياته الجاية.
1: جميل، يعطيك العافية سليم، شكرا لاتصالك.
0: السلام على السلامة. أهلا
1: كملين معكم المشوار مستمعينا، تقدر تتواصل معنا بالاتصال على الأرقام 012-647-7154 و012-649-5154، على الواتساب كمان تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة.

وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: كملينا المشوار معاكم مستمعينا، وخلينا نروح لموضوع من مواضيعنا الأسرية، يتكلم عن موضوع تجاهل الطفل.

من نادي. احيانا الاهل بيعانوا من يعني حاجه انه ينادوا الطفل ينادوا وما يرد عليهم. هل هذا الشيء هو عناد؟ هل هو رساله تستحق الانتباه؟ حنعرف التفاصيل في هذا الموضوع. احيانا الاهل ينادوا الطفل وما يرد عليهم، ما يستجيب لاسمه او لمناداته. احيانا هذا الموضوع ممكن يسبب قلق للاهل، ممكن يسبب غضب، ممكن تفسر على انه عناد او قله احترام. وممكن أحيانا هذا السلوك يكون طبيعي جدا في بعض المواقف، وأحيانا بيكون مؤشر على أمر يستحق المتابعة إذا تكرر بشكل واضح أو كان في علامات ثانية مع هذا الموضوع. عشان كده بينصح المختصين بعدم التسرع في الحكم، ولكن محاولة فهم السبب أولا. أول شيء، مو كل طفل يتجاهل النداء عنده مشكلة. من الطبيعي أن الطفل يتجاهل النداء أحيانا، إذا ناديناه وما رد ممكن يكون مندمج جدا في لعبة معينة، ممكن بيشاهد شيء بيثير انتباهه، ممكن مركز في تركيب لعبة أو رسم حاجة، ممكن عايش حالة من التركيز العميق. خلينا نقول أنه دماغ الطفل صغير وما بيستطيع دائما الانتقال بسرعة بين مهمة وأخرى، عشان كده بيحتاج إلى ثواني حتى يحول انتباهه نحو المتحدث. إذا كان هذا التجاهل من هذا النوع تجاهل عرضي، فهو أكيد ما في أي داعي للقلق. المشكلة بتكون لما يصير هذا الأمر متكرر وفي معظم المواقف المختلفة. إيش الأسباب المحتملة لتجاهل الطفل عند مناداته؟ خلينا نعرفها. زي ما قلنا، أول شيء الانشغال والانتباه التلقائي أو الانتقائي عفوا. أحيانا ما بتجاهل الطفل لأنه ما يبغى يجاوب أو ما ومطنش، ولكن دماغه اختار يركز على حاجة تانية، وهذه الحاجة هي الحاجة الوحيدة اللي مركز عليها. فنلاحظ مثلا أنه ما يلتفت لما النادي، لكن ممكن يلتفت مثلا إذا سمع صوت مثلا فتح كيس حلوة أو حاجة مهمة بالنسبة له، أو بداية برنامج معين هو يتابعه، هنا بيلتفت انتباهه. هذا يسمى في علم النفس الانتباه الانتقائي، وهو جزء طبيعي من تطور الدماغ. الشيء الثاني اللي يخلي الطفل ما يرد أو يتجاهل النداء، إنه بعض الأسر بتكثر من استخدام اسم الطفل، يعني نادوه دائما دائما دائما عشرات المرات في اليوم، كل شوي يقولوا يا فلان تعال، يا فلان أجلس، يا فلان لا، يا فلان وقف، ليش كل شوي ينادوا باسمه. فهذا مع الوقت بيصير الاسم مرتبط بالأوامر وبالتصحيح المستمر، ويبدأ الطفل تلقائيا يتجاهل النداء. ما هو بالضرورة لأنه هو مو سامع ولا أنه هو متقصد هذا الشيء، ولكن خلينا نقول الاسم بيبدأ يفقد أهميته ويصير كأنه مجرد صوت متكرر. وتشير بعض أساليب تعديل السلوك إلى أنه تقليل استخدام الاسم في الأوامر وربط الاسم بالمواقف الإيجابية بيساعد في تحسين الاستجابة. السبب الثالث اللي هو ضعف السمع، من الأمور اللي لازم تستبعد إذا هذه المشكلة تكررت بشكل واضح وكبير، إنه ننادي الطفل وما يرد، ممكن يكون فعلا في ضعف في السمع. بعض الأطفال بيستجيبوا للأصوات العالية والأغاني اللي يحبوها، ومع كده بتكون عندهم مشكلة سمعية جزئية في إذن واحدة أو في إذنين. عشان كده إذا كان ما يستجيب هذا الطفل باستمرار، من المهم إجراء فحص سمع قبل البحث عن أي أسباب أخرى. من الأسباب اللي كمان بتؤدي إلى تأخر أو تجاهل الطفل للنداء، إنه يكون في تأخر في اللغة أو التواصل. بعض الأطفال بتأخر عندهم فهم الإدراك أو اللغة، وممكن ما يستوعبوا إنه هذا الاسم اسمهم، أو يربطوا الموضوع ببعض، يعني إنه بيناديني فأنا لازم أرد، يكون عندهم تأخر في التواصل، عشان كده بيبان إنهم ما بيستجيبوا. في هذه الحالة ما بيكون السبب عناد، ولكن يحتاج الطفل إلى تقييم لغوي وتدخل مبكر إذا لزم الأمر. كمان في اضطرابات الانتباه. الأطفال اللي بيعانوا من مشكلات في الانتباه ممكن يسمعوا النداء فعلا، لكنهم بينتقلوا إلى أشياء أخرى مثيرة قبل ما يستجيبوا، وهذه طبعا يعني لها علاقة باضطرابات الانتباه. ما يكون عندهم تنظيم في الانتباه، ولكن يعني خلينا نقول تجاهل هذا الموضوع غلط، لأنه كثير من الأهل بيفسروا بتفسيرات مختلفة، منها أنه هذا الطفل ما هو محترم لوالديه أو بيتجاهلهم أو غيره من هذه الأمور. كمان من الأسباب اضطراب طيف

التوحد، عدم الاستجابة للاسم بعد من أحد المؤشرات المبكرة اللي ممكن تظهر لدى بعض الأطفال المصابين بطيف التوحد. لكن طبعا هذا الأمر ما هو السبب الوحيد للتشخيص، يعني ما حد يشخص كذا من عنده. الطفل ممكن ما يلتفت لاسمه مع وجود علامات ثانية بيكون ممكن من أسباب اضطراب طيف التوحد، مثلا تأخر الكلام، ضعف التواصل البصري، قلة الإشارة بالإصبع، ضعف التفاعل الاجتماعي، الاهتمام المتكرر بأشياء محددة. هذه ممكن تكون علامات إذا اجتمعت مع بعضها. وعموما يعني تفسير هذا الموضوع بشكل طبي ما بيكون من الأهل نفسهم ولكن من الطبيب. متى يصير الأمر مقلق؟ بينصح المختصين بطلب التقييم إذا كان الطفل ما يستجيب لاسمه في معظم الأوقات، إذا ما كان يلتفت حتى في الأماكن الهادئة، يعني في مكان هادئ والنادي وما يرد، هنا طبعا نقلق. لو كان ما ينظر للشخص اللي بيناديه، لما يصاحب هذا الشيء تأخر في الكلام أو التواصل، ولما ما يتفاعل مع الآخرين بالشكل المتوقع لعمره. هنا كل ما كان التدخل مبكر كانت النتائج أفضل، سواء كان السبب مشكلة في السمع أو في اللغة أو توحد أو غيرها. إيش الأخطاء اللي ممكن يقع فيها الوالدين؟ إنهم يكرروا اسم الطفل عشرات المرات بشكل متتالي، ينادوا ينادوا ينادوا ينادوا ورا بعض، هذه من الأخطاء. يبدأوا صرخوا بدل ما إنهم هم يقربوا منه. من الأخطاء إنه ينادوه من غرفة لغرفة ويتوقع إنه هو لازم يعني يسمع، ممكن حين ما يكون مركز. نفترض إنه هو متعمد الاستفزاز، هو ممكن الموضوع بعيدا عن هذا الموضوع. أو نعاقبه قبل ما نعرف إيش المشكلة وإيش السبب، لأنه ممكن يكون فيه فعلا مشكلة. هذه التصرفات غالبا بتزيد المشكلة بدل ما إنها تحلها. كيف نخلي الطفل يستجيب بشكل أفضل؟ كمان في أساليب مفيدة في هذا الموضوع. نقترب من الطفل قبل ما النادي، يعني نقرب منه بعدين النادي. نلمس كتفه بلطف لو كان مندمج في لعبة ولا في شيء، هذا الشيء ينبهه. ننزل لمستوى نظره. ننطق اسمه مرة واحدة بصوت هادئ وواضح، مو نكرر اسم وراء بعض. نمنحه شوية ثواني عشان يستوعب انه في احد ناداه. نمدحه لما يستجيب. ما نخلي اسمه مرتبط بالأوامر والتوبيخ، ولكن نستخدم الاسم في المواقف الإيجابية واللعب والثناء والشيء الطيب. فخلينا نقول كده رسالة للآباء والأمهات، مو كل طفل ما يلتفت لما ناديه يعني هو عنده مشكلة، ولا هو متجاهل، ولا عنده عناد. لا، في المقابل ممكن يكون تجاهل السلوك يعني له علاقة بمشاكل مثلا في التواصل أو النمو أو غيرها من هذه الأمور. وهنا لازم الأهل ينتبهوا ليش بيصير هذا الموضوع، نفهم السبب الحقيقي وراه. وزي ما قلنا ممكن يكون السبب طبيعي جدا، ممكن الطفل هذا يكون منهمك في حاجة معينة، ممكن لسه يعني ما تطور عنده الفهم والتواصل بشكل سليم إذا كان في عمر صغير. الدماغ يحتاج وقت إلى أنه هو يستوعب هذا الأمر. ممكن يكون الخطأ مننا نحن إذا بنكرر نداء الاسم بشكل متكرر فصار فيه نوع من التجاهل. زي ما قلنا في هذا الموضوع في كثير من الأمور المرتبطة بهذا الأمر. كان هذا موضوع من مواضيعنا مستمعينا، يتكلم عن الطفل لما يتجاهلنا لما ناديه أو الأهل لما ينادوه، هل هو عناد ولا رسالة تستحق الانتباه؟

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معاكم مستمعينا، واليوم بنتكلم عن موضوع أو سؤالنا عن خبر جاء في صحيفة التلغراف بيقول إنه جيل الشباب الحالي أصبح لا يحب المكالمات الهاتفية، والغالبية بيفضلوا وضع هواتفهم على الوضع الصامت بشكل دائم، والرموز التعبيرية باتت تعبر عن مشاعرهم بشكل أكبر. هل تشوفوا أنه فعلا اليوم تغير المشهد بشكل كبير، وصار خصوصا المراهقين والشباب بيفضلوا إرسال الرسائل النصية أو مقطع صوتي أو حتى

الاكتفاء برمز تعبيري وبيترددوا في إجراء المكالمات، وبعضهم ممكن حتى يشعر بالانزعاج إذا أحد اتصل عليه بدون ما يرسل رسالة مسبقة. هل تشوفوا أنه هذا اختلاف طبيعي في الزمن فرضته التكنولوجيا، ولا هذا تغير في أساليب الحياة وشيء طبيعي؟ هل تشوفوا أنه هذا التحول وطريقة التواصل المختلفة خلينا نقول بتأثر في مهارات التواصل عند الأبناء والقدرة على الحوار وحتى على دفء العلاقات الإنسانية، ولا تشوفوا أنه لا الموضوع طبيعي؟ يعني خلينا نقول يعني المراهقين والشباب يمكن الكل اللي حوله أحد بيلاحظ أنه فعلا صار في تفضيل لإرسال الرسائل أكثر من الاتصالات، الجوالات على الصامت، الاعتماد على الرموز التعبيرية، ما يردوا على التليفون بسهولة، يفضلوا أنه خلاص الواحد يرسل رسالة حتى بينهم وبين أصدقائهم، يعني مو بس بينهم وبين الأهل ولكن بينهم وبين أصدقائهم بيفضلوا هذه الطريقة من التواصل بالرسائل. هل تشوفوا أنه هم يعني عندهم صعوبة في التواصل عشان كده بيفضلوا هذه الطريقة، يعني هي في مشكلة أصلا وهذه نتيجتها، ولا هم بيتصرفوا كده بشيء طبيعي؟ طب لو كان التصرف هذا طبيعي، هل مستقبلا ممكن نلاقي مشكلة؟ يعني نحن قاعدين نشوف التواصل قاعد يقل، الطرق في التواصل صارت أقل، طرق التعبير صارت أقل، من صار الواحد يتكلم كلام عشان يوصف شيء معين صار يستخدم إيموجي أو تعبير معين عشان يوصل هذه الفكرة. قد إيش هذا ممكن يأثر على لغتنا وعلى قدرتنا على التعبير بشكل صحيح؟ لأنه مو دائما حنحنا حنقعد نتواصل مع بعض بالجوالات، يعني في مواقف في الحياة الواحد يعني يتصرف فيها مع الأشخاص وجها لوجه، هل حيستخدم إيموجي عشان يعبر كمان؟ هنا في يعني نقطة لازم نوقف عندها. فمستمعينا اليوم هذا موضوعنا، ليش صاروا المراهقين والشباب بيفضلوا الرسائل النصية على المكالمات الهاتفية؟ هل تشوفوا أن هذا تطور طبيعي في أساليب التواصل وشيء عادي ما نحتاج نحن يعني ننتقده بشكل من الأشكال، ولا فعلا شيء أثر على مهارات الحوار والعلاقات الاجتماعية عند المراهقين والشباب، وأنه ممكن قدام نشوف تأثير هذا الموضوع بشكل أكبر؟ تقدروا تشاركونا مستمعينا وتقولوا لنا رأيكم بالاتصال على 012-647-7154 و012-649-5154، كمان على 012-647-8544 وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تعلن قرعاوي العقارية، وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ، عن مزاد خام النرجس، 3 أراضٍ خام في أهم المواقع نمواً وطلباً لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل، وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.

0: ومكملين معكم مشوارنا مستمعين. عدنا لكم من جديد، نرحب فيكم في الساعة الثانية من برنامج صبح ومساء، وهذه تحيات فريق العمل مرة ثانية. معكم من الإعداد والتقديم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا مناهل دحمان. اليوم بنتكلم عن التواصل عند المراهقين والشباب، هل فعلا صاروا يتحاشوا المكالمات الهاتفية ويخلوا جوالاتهم على الصامت وتواصلوا بس بالرسائل النصية والرموز التعبيرية والإيموجي، وإيش تأثير هذا الموضوع من وجهة نظركم؟ خلينا نروح لاتصالاتكم من جديد. معانا مشاركة من أفراحي، هلا مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساء الخير أستاذة علاء.
0: مساء السعادة والسرور.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله تمام، كيف حالك أفراح؟
1: الحمد لله، الله يسلمك يا رب. والله شوفي، هي الدراسة أو الخبر هو صحيح صراحة، ومو بس الشباب، حتى اللي أكبر، الفئات اللي أكبر والصغار كمان برضو كذا، يعني بيستخدموا هذه الوسائل زي الإيموجي وزي الرسائل الصوتية وزي الرموز، عشان إنه خلاص أنا شفت رسالة وزي كذا. لكن صراحة يعني أستاذ، أنا ملاحظة إنه يعني ما أشوفه شيء طبيعي صراحة. طيب أنا شوفي، يعني أنا بستخدم الاتصال، أبغى أحد بتصل كذا وكذا بتكلم معه، لو لكن وبستخدم الرسائل النصية. طيب ما في عندي الواتساب والوسائل اللي ذكرناها قبل شوية، ما هي موجودة عندي. أكثر حاجة بستخدمها الاتصال، لكن الرسائل شوفي، لو مثلا الشخص اللي أبغى أكلمه، لو مثلا بشوف الوقت هذا مفترض أنه يكون نايم، مفترض أنه يكون، أنا بس الرسالة خلاص، هو بعدين يشوفها ويرجع يتواصل معايا.
0: طيب فكرة أنه خلي جوالاتهم على الصامت أطول الوقت ممكن، أو في ناس بيخلوها على طول، تشوفيها كمان يعني منتشرة ولا لا؟
1: لا والله منتشرة، وهذا شيء ترى استغفر الله، يعني أنا ما أحب أنه أصمت جوالي.
0: حلو، يعطيك العافية أفراح، شكرا لاتصالكم
1: شاركتي. العفو، يا هلا وسهلا،
0: مع السلامة. معنا اتصال كمان ومشاركة من عبد العزيز، يا هلا ومرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من الرياض أسلمكم.
0: يا هلا ومرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا عبد العزيز، تفضل.
2: أيوه الله يعطيك العافية. إيش هو الموضوع؟ أنا عشان والله رايح المسجد.
0: طيب عبد العزيز، احنا اليوم نتكلم عن خبر بيقول انه كثير من المراهقين والشباب اليوم بيفضلوا الرسائل النصية على المكالمات الهاتفية، وانه جوالاتهم في الاغلب بتكون على الصامت، وانه التواصل بين يعني بينهم وبين اي احد بيكون مختصر، وبيستخدم الرموز التعبيرية للتعبير عن نفسهم اكثر من الكلام. هل تشوف انه ده الشيء صحيح، وكيف ممكن يكون مؤثر؟
2: والله شوف، هذا الكلام ما هو صحيح. ليه؟ لأنه يعني حتى لو أنا بكلمة أو بهمسة أو بحركة أبغى أعبر عن الأشياء اللي أنا أبغاها، يمكن اللي قدامي ما يفهمها صح، يفهم غلط.
0: بس هل الشباب بيستخدموها بشكل كبير؟ يعني تشوف إنه صارت هذه طريقة التواصل بينهم؟
2: أيوة، هاي طبعا، حتى في الكتابة، لو أنت لاحظت في الواتساب لما يجي يكتب حروف 7 و8 و6 وزي كده، هم يقروها يعرفوا إيش المقصود. لكن لو أنا جيت أبغى أقراها ما أدري إيش يعني، إيش اللي يقصد بالصح. وهذا طبعا إذا كان فيما بينهم، يعني في مع بعضهم شباب، هذا عاد شيء ثاني. لأنه أنا بقول لك كمثال، لما تحصي ناس يعرفوا يتكلموا اللغة الإنجليزية، لما يجلسوا مع بعض كل كلامهم كلمة عربي والباقي كله إنجليزي.
0: لا إيه هذا موضوع ثاني، بس إحنا نتكلم عن طريقة التواصل بينهم وبين الناس. يعني جوالاتهم على الصامت وكلامهم مختصر ويستخدموا الرموز التعبيرية، هذا الخبر بيقول الشباب في الزمن ده صاروا كده.
2: صح، حتى يعني مثلا يبغى يقول لك خير الكلام ما قل ودل، على طول يعني يكتب كده كلام مختصر، ما يعني ما يدي الكلام اللي يعني هو حسب إنه هذا الحاجة اللي أرسلها هي الكلام اللي يفهمه أي واحد. مو كل واحد يفهمه، هم يفهموا فيما بينهم، لكن لما أنا أرسل لواحد تاني بهذا الكلام واللي بهذه الحاجة اللي أنا الرموز اللي أنا كاتبة غلط، ما يصير، لأنه ما يفهم إيش أنا بقول، إيش قصدي.
0: طيب عبد العزيز، يعني هل هذا شيء طبيعي ولا مهارات التواصل عندهم اختلفت؟
2: لا لا لا، هذا حاجة طبيعية، لأنه هم يعني زي ما تقولي، إحنا زي ما نقول إحنا فيما بيننا نسميها السيمية، يعني سيمية يعني حاجة بيننا وبين إحنا نعرفها مع بعض الكبار. شايف يعني حتى لما يعني أنا بقول لك الوالدة تبعك ولا والدتي لما يتكلموا معانا في كلام إحنا نفهمه خلاص أو ما نبغى الصغار يفهموا أهل الكبار يفهموا في كلمتين كده معينة فاهم يعني لما أقول لك لا يلقط الحب لا يعني الحمام لا يلقط الحب يعني خلي الكلام سر ما بيننا لا تتكلم بسرعة يعني في هذا الموضوع خليه بيني وبينك فهذه أشياء يعني عادية ما هي حاجة جديدة علينا لا هي يعني من الأول وهم أحرار كل ناس يعني ولكن ما في في في مجتمع إحنا جالسين مع ناس كبار ولا زي كده لا لغتك اللي أنت تبغاها أو إشارتك معاك لكن مع ناس تانين
0: يعني هم عارفين يتواصلوا بشكل طبيعي بس بيقرروا أنهم يتواصلوا بهذه الطريقة
2: نعم نعم هذا الكلام مضبوط 100%
0: تمام عبد العزيز يعطيك العافية نحن نشكر اتصالك ومشاركتك شكرا لك
2: شكرا جزاكم الله كل خير
0: مع السلامة كملين معكم مشوارنا ليش كثير من المراهقين والشباب اليوم بيفضلوا الرسائل النصية على المكالمات الهاتفية هل تشوفوا انه هذا الامر مجرد تطور طبيعي في اساليب التواصل ولا امر بيأثر على مهارات الحوار والعلاقات الاجتماعية تقدروا تشاركونا مستمعينا بالاتصال على 012-647-7154 كمان على 012-649-5154 على الواتساب على 800-244-2828

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @jidda_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: كن حذراً، للمواطن دور كبير في مساندة جهود الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات. للإبلاغ الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 955، أو عبر البريد الإلكتروني 955@gdnc.gov.sa، أو بأحد الأرقام التالية 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، 999 في بقية مناطق المملكة. جميع البلاغات تعالج بسرية تامة. مع تحيات جدة FM.
4: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.
4: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
5: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة اف ام.
6: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتس

0: الواتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ورجعنا لكم من جديد مكملين المشوار في صبح ومساء. اليوم زي ما نتكلم من بداية الحلقة في موضوعنا عن طريقة التواصل عند الشباب والمراهقين. اليوم في خبر يعني مختص بهذا الموضوع نزل في صحيفة التلغراف، بيقول إنه جيل الشباب الحالي أصبح لا يحب المكالمات الهاتفية، الغالبية بيفضلوا وضع هواتفهم على الوضع الصامت بشكل دائم، والرموز التعبيرية صارت هي طريقة التعبير عن مشاعرهم. هل تتفقوا مع هذا الشيء؟ هل ملاحظينه فعلا؟ وإيش السبب؟ وهل هذا الشيء طبيعي؟ هل هو ضعف في طريقة التواصل؟ هل هذا الشيء ممكن يكون له أثار سلبية مستقبلا؟ ولا تشوف أنه لا، يعني هذا الموضوع راجع لطريقة ارتياحهم في التواصل؟ هل ممكن يكون هذا الموضوع مرتبط مثلا بالخجل، مرتبط بانطواء شوية، ولا لا تشوفوها وسيلة طبيعية للتواصل في ظل التطور التكنولوجي اللي بنعيشه اليوم؟ نروح مستمعينا لمشاركاتكم في حلقتنا، ويا هلا ومرحبا بهذا الاتصال.
2: اهلا، السلام عليكم.
1: يا هلا ومرحبا يا نوال.
2: ان شاء الله بالخير يا علا، كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام، كيف حالك؟
2: يعطيك العافيه وقوه ان شاء الله.
1: الله يعافيك.
2: يعني المواضيع الجميله اللي تطرحونا كل يوم.
1: تسلمي يا رب.
2: واليوم الموضوع جدا رائع، انه يعني مو بس حق الشباب المراهقين، حتى بعد الحين اصبحوا الكبار اللي
1: صحيح.
2: في عمرنا
1: صحيح
2: صاروا يستخدمون هذه الطريقة للأسف الشديد.
1: بالضبط.
2: يعني
1: بالضبط، إيش السبب؟
2: مثل ما ذكرت قبل شوي الخبر أن ما يحبون المكالمات، فعلا هذا اللي لاحظت أنا. يعني أنها يعني ممكن أرسلش، شفتي الآن تسجيل الصوت، مو يعني أرسلش رسالة صوتية، يتكلمون مع اللي سجل لهم وسوي لهم الكلمات، ما يحتاج أنا أكتب، بس أقول مثلا ألا أنا باجيلش الآن، خلاص يكتب لي هو إن أنا باجيلش، يعني ما يحتاج حتى تسمعين صوتي.
1: أي يعني حتى الصوت ما عاد يسمعوه،
2: ما يبغون يسمعون حتى صوتهم. يعني الحين صاروا يعني مع التكنولوجيا، مع التطور السريع، هذه نقطة. النقطة الثانية انعدام الحوار الأسري في بين النفس داخل البيت. يعني قبل التكنولوجيا وقبل الجوالات، يعني الأسرة كانت تقعد يتكلمون، الصغير يتكلم. تشوفين يعني احنا يعني في عمرنا، احنا الآن اللي جيل الثمانينيات، شوفي شلون نتكلم وشوفيهم كيف يتكلمون، حتى ما يحفظون يحورون معاش. يعني الحديث معاهم شوية جامد، لأن بسبب اللي يسوونه. حتى الإملاء، قبل قليل واحد من الأخوان قال الإملاء ضعيف. فعلا الإملاء ضعيف من كثر ما يستخدمون الجوال وكتابة الرسائل النصية وكتابة رسائل الواتساب. حتى بعد أحيانا تجيلش رسائل من الواتساب إملاء، أخطاء إملائية بالهبل تشوفينها. إيه يعني بسبب ما منهم تكنولوجيا السريعة، الوقت سريع أختي، على الوقت صار سريع، وهم قاعدين يمشون مع السرعة بس نسوا أشياء مهمة. أنا ما ألومهم أختي آلاء، أنا ألوم الأسرة، لأن هي اللي خلتهم يوصلون لهذه المرحلة. لأن لو في تكتيك من البيت، مثلا متى الجوالات نتركها على الجنب ونقعد نتهاور ونتكلم مع بعض، لو نص ساعة كل واحد يتكلم ويبدي رأيه وعلمه كيف فن الحديث، كيف يعرف يتكلم مع الناس. يعني يجيلش يصير رجال فيه لحية وشارب وما إلى ذلك، يقعد مع الرجال ما يعرف يتكلم.
1: صحيح. يعني هذا الشيء تشوف انه يعني هذه الطريقه من التواصل بسبب ضعف المهارات التواصل عند الشباب، يعني هذه نتيجه خلينا نقول، ولا هي سبب؟
2: لا سبب عدم اللي هو الاسره، عدم جلوسهم مع بعض والحوار الان، بالذات الاسره الحديثه. في أسر ما شاء الله في تواصل، وفي يوم مخصص وساعة مخصصة، يا بعد صلاة المغرب يا بعد الغداء يلا تعالوا، خصوصا في الويك إند، ما بقول أيام الأسبوع لأنه يختلف كل وقت، وقت الجيم إلى البيت. لكن في الويك إند مثلا يوم الجمعة، يلا اليوم نبغى نقعد نسولف، تركوا الجوالات على جنب، خلونا نسولف، تكلم يا ولدي تكلم يا بنتي. هذا صار معدوم. يعني أول إحنا نتحاور نتكلم نبدأ رأينا في الأشياء كثيرة. الحين لما تقعدين ياهم تتكلمين، انت ما تعرفين الناس وصلت للقمر وانت قاعده تقولين كذا، يعني تستغربين حتى من اسلوبهم.
1: صحيح. يعني طيب هل في طريقة لحل هذا الموضوع؟ يعني أنت قلتي في البداية وأنا أتفق معك، يعني حتى الكبار، يعني مو بس الشباب والمراهقين، حتى اللي في أعمار أكبر صاروا يتبعوا هذا الأسلوب في التواصل، مختصر جدا، رموز تعبيرية، الجوال على الصامت، ما حد يعني منتظر اتصال، ولو جاء الاتصال بيتضايق. إيش اللي وصلنا لهذه المرحلة؟
2: أنا قلت لك سرعة الوقت، التكنولوجيا اللي هم فيها، الملل، الطفش اللي عندهم، عدم الرغبة إن أنا أتكلم مع لا والله فلان والله فلتان، مالي خلق، بما معناه احنا نقول هني مالي خلق أتكلم مع أحد، مالي نفس أتكلم معاش، ما أبغى أتكلم. أوكي من الصبح ما تبين تتكلمين، طيب في بتحتاجين لفضفضة في يوم الأيام جين تفضفضين لي، الحين ليش خلق تتكلمين؟ فشوفيهم متى يعني وصلوا عن جد. يعني صحيح والله، يعني شوف أحيانا مثلا أرسل رسالة واحدة ما ترجع لي، قلت زي ما قلتوا، أنا أقول لكم أحيانا حتى اللي في عمري أرسل رسالة صباحية مثلا أكتبها وأرسلها، تحط لي قلب أو وردة إعجاب. طيب أنا أبغى أشتري الدين على كلمات اللي أنا أرسلتها لك، أنا ما أستحي آلاء لما أرسل في جروب المدرسة أو أرسل لزميلاتي المعلمات، طيب ما قلتوا لي رايكم في اللي أنا كتبت لهم؟ يوحنا ردينا عليك، قلت وش اللي رديتون؟ هذا احنا حطينا لش قلب، قلت أنا ما أبغى القلب. ده يأثر صحيح، شوف أنا كبيرة فما بالش دلين المراهقين.
1: وللأسف يعني أتوقع في المستقبل حيكون الوضع يمكن أصعب من كده.
2: سيء بيكون إذا ما تداركنا صراحة. الحين في الجيل دلين الصغار، جيل الألفية الثالثة، جيل اللي هو بعد 2010، إذا ما داركوا الأهل والله فعلا صحيح، يعني ما راح تشوفين في يعني شباب يقدر يتحاور يتكلم. إحنا نشوف في المدارس ما عندهم حوار. ألا أنا أشوف طالباتي ما عندهم حوار، حتى ينعدم الحوار أقول ليش بناتي ما عندكم الحوار؟ أبلا نستحي. يعني شوفي كلمة نستحي يعني ما يعرفون يعبرون صحيح. حتى التعبير ما يعرفون يعبرونه.
1: يعني والله يعني كلامك جميل جدا نوال، وفعلا يعني الموضوع متشعب ويحتاج الى وقفه من الاهل ومن الشباب ومن المراهقين نفسهم مع انفسهم. لانه
2: انت بعد لاحظي اختي آلاء لما تقعدين يا مراهق تتكلمين ايات تقولين له وجهه نظر، ما يعطيش فرصه تقولين وجهه النظر. شوفي بعد لوين وصلوا، ما يبغاش تك حتى لو تتكلمين بصوت هادي، يا ابني يا ولدي يا حبيبي يا قلبي يا روحي. أنتين ما تفهمين، أنتين ما تعرفين، احنا كيف، احنا الشباب غير وانتون البنات غير، ما يعطيش مجال حتى تتكلمين. يعني شوفي لوين وصلوا، يعني ما يبغونش تتكلمين يوم عشان أوصل. أنا أبغى أوصل لك يا ولدي رسالة، أبغاك تجاوبني على هالرسالة. كلام جميل
1: يعني فعلا، وهذا من المواضيع اللي يمكن نحتاج إحنا نناقشها في حلقات قادمة نوال بإذن الله. وأنا أشكر مشاركتك ورأيك في موضوعنا، يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك،
2: العافية وتحياتي للجميع.
1: مع السلامة. معنا اتصال ومشاركة من إبراهيم. يا هلا ومرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مساء الخير أستاذ علاء.
1: يا هلا ومرحبا، مساء النور.
3: موضوعكم شيق، ولكن لا بد في نقطة

0: تركزون عليها انه المجتمع الان تغير. احنا الان في عصر الانفتاح. يعني الابناء قبل 20 سنة ما هم الابناء زي الان. الاباء قبل 20 سنة والامهات ما هم زي الان. الان من يفرض رايه للاسف الابناء والبنات. سواء يعني بالسوء تربيه منك انت الاب او الام او من خارج المجتمع، لانه يتاثر الطفل البنت حتى سن المراهقه يتاثرون من اللي يواجهونه، سواء من المدرسه سواء من اصدقائهم.
1: يعني خلينا نقول ابراهيم انه هذه المشكله وهذه المعاناه ما هي عندنا نحن بس، ولكن خلينا نقول على مستوى العالم كثير من الدول بتواجه نفس الفكره.
0: صحيح. العالم كله بلا استثناء، وخصوصا بعد الله على ايده فتره الكورونا. تغير المجتمع بشكل كبير، مجتمعات، ما هو المجتمع بس السعودي او المجتمع الخليجي او المجتمع العربي او المجتمع العالمي. ليش؟ لانه زي ما تفضلت الاخت اللي قبلي، الابناء انت لما تجين تصحين، انا في يوم من الايام كنت اكلم احد بناتي يعني من باب النصيحه المغلبه بالمزح. بعدها جت امهم قالت لي خلت تقول كذا، انت ضيق صدورهم نفسياتهم تتعب. قلت لا اله الا الله، انا اتكلم الان من باب النصيحه. واتعامل انا مع ابنائي وبناتي دائما وابدا كانهم اصدقاء لي، ما في خطوط حمراء. يعني اي امر يحتاج ابني او بنتي يكلمني ولا يخاف مني. ولكن لا، الواقع يقول عكس هذا الكلام 100%. مو بسبب انت الاب او الام، لا، المجتمع كذا خلاص. يعني احنا فيما مضى
1: يعني هل نستسلم ونسلم بالامر الواقع ابراهيم، ولا في شيء ممكن الواحد يتصرف؟
0: لا لا بد. شوفي، اولا دائما وابدا ما بين الابناء والبنات سواء الام او الاب الاحترام والهيبه هذه لابد انها تكون موجوده. قد يكون في تجاوزات من بعض الابناء والبنات على ابائهم. يعني انا اذكر رجل صلى الله عليه وسلم اولاده، ان كان حي كان ميت الله يرحمه، يقول كنت حتى ظل ابوي ما اقدر امشي عليه من هيبه ابوي. الان الابناء يتعدى عليك، يطلع قبلك، يجلس قبلك، ممكن انت تتكلم يقاطعك بطريقه يعني فجه فيها شويه. بس لا خصب، احنا لابد ان نساير المجتمع. لكن في حدود. انت لما ابنك يعرف انه في حدود معينه في تربيتك في امورك معاه في كل شيء راح يمشي. لكن ارجع واقول المجتمع الان تغير فيما مضى. احنا مجتمعنا السعودي فيه خصوصيه كبيره. فيما مضى الجار كان يمون عليك على عيالك، شوف ابنك اخطا، الان اخوك ولد امك ابوك، لو تقول له يا اخي ولدك سوى كذا ولا فعل كذا زعل عليك، زعل وقوم الدنيا وقعدها. يعني انا ما اعرف ربي عيالي، فلا بد ان نسال المجتمع. الله يعطيك الصحه والعافيه.
1: الله يعافيك. شكرا ابراهيم لاتصالك. شكرا لك. معنا كمان اتصال مشاركة من أبو يوسف. يا هلا ومرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساءك سرور وسعادة يا رب. يا هلا ومرحبا يا أبو يوسف، والحمد لله على السلامة.
2: الله يسلم حضرتك، تحياتي ليكي وللأستاذة منايل ولكل المستمعين الكرام وكل وجميع منسوبي زاد جدا اللي وحشوني جدا جدا. وعلى فكرة يا أستاذ، أول ما نزلت من المطار قلت لهم شغلوا لي الراديو، قعدوا يقولوا لا نشغل أنا، قلت لهم شغلوا لي الراديو. خليت حضرتك شغالة وبعدت رسالة، يعني أنا
1: فعلا وصلتني الرسالة فعلا أبو يوسف، وسعيدة فيها جدا. وفعلا أنت يعني من الأشخاص اللي كان الواحد مفتقدهم.
2: الله يسعدك يا أستاذة. أنا والله أخذت أول مرة في حياتي أقضي رمضان وأقضي العيد الصغير والعيد الكبير في مصر، فكانت أجازة كبيرة.
1: ما شاء الله.
2: بس بصراحة أنا اشتقت البلد الثاني السعودية، ويعني سعيد عودتي ليها ثاني، وسعيد لسماع إذاعة جدة.
1: واحنا اكيد سعيدين بعودتك يا ابو يوسف، ان شاء الله تكون ايامك سعيده كلها في مصر وهنا، وسعيدين كمان بعودتك لمشاركاتك الجميله.
2: شكرا. الله يسعدك. بالنسبه للموضوع الجميل اللي حضرتك بتقول عليه، انا اشوف ان حتى لو الشباب او المراهقين او الفتره اللي هي اللي حضرتك بتتكلمي عنها ديت، ده بيعشق نظام التقليد، هو بيقلد، فممكن يكون احيانا التقليد اعمى. فهو بياخد كوبي ونسخ. وممكن يكون التقليد ده صح، ان هو الشاب ده ممكن انت مستبشر فيه خير، ان هو يكون دكتور او مهندس او حاجه ما.

0: فبناء عليه هو بيحب الهدوء، ما بيحبش الازعاج، بس بيرد. فده الجانب اللي يعني المفيد الجميل في الموضوع. اما الشباب اللي هم واخدينها موضه ان انا عامل الجوال بتاعي صامت، ان انا مش برد على حد، ان انا برد بالكتابه، يعني افرض والدتك بترن عليك او والدك بيرن عليك وانت مش بترد او عامله صامت، انت اكيد اكيد اوريدي مش هتسمع. فيا كل ولد او يا كل بنت او يا كل مراهق او يا كل واحد بتقلد التقليد الاعمى اللي هو بدون فايده، رأى ان في قلوب تانية بتنعصر عليك بتموت عليك.
1: صحيح.
0: انت بتكون قلقان انت بره لا حبذا حصل لك حاجه كده ولا كده، حتى لو انت بخير يا اخي، يعني خلي الخطيه دي للكل ما عدا الاب والام والاهل مثلا.
1: صح.
0: يعني
1: صح.
0: فانت ما تكونش الشخص اللي هو الاعمى، اللي هو اسف في اللفظ، اللي هو كالناس اللي بتتحبس. فانت انت خلي لك شخصيه، اعمل اللي انت عايزه، خد من الموضه وخد من التطور ما هو مفيد لك وما هو خير لك، وحافظ على اهلك. اعمل اللي انت عايزه بينك وبين اصحابك، اعمل يا عم صامت بينك وبين اصحابك يا بنت الحلال، اعملي الاوميشن اللي انت بتعمليه، سواء كان حب وقلب وكلام من دفع، براحتك تعمليه انت والولد. ولكن في قلوب تانية يعني هي اصلا موجوده في الدنيا عشانك، كان انت ابنهم او كان انت اخوهم الصغير فبيخافوا عليك. فانا بناشد من حضرتك ومن خلال البرنامج الجميل اللي كما عودتنا يا استاذ الاء، ان هو يعني برنامج من الدرجه الاولى بنستفاد منه، ان يا اخي قلد بس ما تقلدش تقليد اعمى كامل، يعني خد الحلو اللي يفيدك انت بس وسيب الباقي لصاحبك.
1: يا سلام، كلامك جميل جدا ابو يوسف، وعودا حميدا، وشكرا لمشاركتك معنا، وان شاء الله منتظرين مشاركاتك دائما. شكرا لك.
0: اكيد طبعا يا استاذه، مع السلامه.
1: الله يسعدك. مع السلامه. خلينا نقول كده بعض المعلومات في ما يخص الأمر اللي نتكلم فيه اليوم عن المراهقين والشباب اللي بيفضلوا الرسائل على المكالمات الهاتفية وجوالاتهم بتكون على الصامت، وبيتعاملوا بالرموز التعبيرية أو الإيموجي أكثر من إنهم بيعبروا بالكلام. خلينا نقول إنه بتشير الأبحاث، أبحاث الاتصال الحديثة، إلى إنه في فعلا تحول واضح في تفضيلات التواصل لدى الأجيال الأصغر سنا، خصوصا اللي نشأوا مع الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي. بدلا من المكالمات الهاتفية صار التواصل الكتابي عبر تطبيقات المراسلة هو الخيار الأول في كثير من المواقف. بس يعني إحنا ما حنعمم هذا الكلام على كل المراهقين وكل الشباب. الموضوع انه فعلا صار في تفضيل للرسائل كوسيله افتراضيه للتواصل اليومي اكثر من الاتصال، مو على الكل ولكن في كثير من الاجيال او الدول والمجتمعات حاصل ده الشيء. ايش السبب؟ اول حاجه الشعور بالتحكم في الحوار، يعني من اكثر الاسباب اللي بتؤدي الى تفضيل الرسائل انها بتمنح الشخص سيطره اكبر على التواصل. في المكالمة الهاتفية بترد على طول، بتسمع وتجاوب بسرعة، بتتعامل مع المفاجآت من غير تفكير. أما في الرسائل هذا الموضوع بيسمح لك أنك أنت تقرأ في وقت المناسب اللي أنت تبغاه، وترد في الوقت اللي أنت تبغاه، تفكر قبل ما ترد، تختار الكلمات بعناية أو إيش أنت تبغى ترد على الكلام، تأجل الإجابة لو أنت كنت مشغول، وهذا يمكن بيمنح كثير من الشباب والمراهقين شعور براحة أكبر. كمان انخفاض القلق الاجتماعي، بتشير دراسات في علم النفس إلى أنه نسبة من الشباب بيشعروا بقدر من التوتر أثناء المكالمات الهاتفية، خصوصا إذا كانت مع أشخاص ما يعرفوهم أو في مواقف رسمية. فعشان كده في مصطلح اسمه قلق المكالمات، هو ما هو اضطراب نفسي ولكن بيظهر في صورة زي تأجيل الاتصال، تفضيل الرسائل على الاتصال الصوتي، التفكير قبل الرد، وشعور بالتوتر أثناء المكالمة كمان. هذا بيشوف الباحثون إنه الرسائل بتقلل من هذا الضغط لأنها ما تتطلب استجابة فورية. غير كده في جيل كامل نشأ داخل عالم رقمي، المراهق اليوم ما تعلم التواصل مع الوالدين أو مع الناس بالطريقة اللي نحن تعلمناها. يعني الجيل القديم اعتاد على مثلا المكالمات الأرضية، الحوار الصوتي، الزيارات المباشرة. الجيل الحالي نشأ على تطبيقات المراسلة، على الدردشة الجماعية، على الصور، على الفيديوهات، على الرموز التعبيرية. فعشان كده صارت الكتابة بالنسبة له لغة، يعني خلينا نقول ما هي مستخدمة بنفس الطريقة اللي كانت زمان، ويمكن الكتابة أو الرسائل أسرع من فكرة التواصل الصوتي زي ما كان زمان. الرموز التعبيرية كمان لحالها أصبحت لغة كاملة، ممكن نشوفها أو يعني الأجيال اللي أكبر شوية يشوفوها مجرد إضافة للكلام، يعني نكتب الكلام ونحط الإيموجي عشان أو الرمز.

المكالمة الهاتفية بتتطلب تفرغ، أما الرسائل زي ما قلنا في أي وقت وبأي طريقة. الحياة كمان صارت متعددة المهام، حتى الشاب أو المراهق ممكن عنده درس وممكن بيشوف فيديو، ممكن بيتابع فيلم ولا مسلسل، ممكن بيستخدم أكثر من تطبيق في نفس الوقت. عشان كده ما بده يدي، ما يبغى يعطي يعني تركيز واهتمام لموضوع المكالمات، فبيشوف إنه الرسائل أقل يعني أكثر مرونة. هل هذا التحول له أثر سلبية؟ للأسف في تحديات ممكن تكون مرتبطة بهذا الموضوع: ضعف مهارة الحوار المباشر، صعوبة التعبير الصوتي عن المشاعر، زيادة سوء الفهم، لأن الرسائل ما تخلو من أو الرسائل ما فيها نبرة صوت توصل الكلام أو تعبيرات وجه، انخفاض الثقة كمان في المكالمات وفي التواصل المباشر. وعشان كده بيلاحظ بعض من أصحاب العمل إنه بعض الشباب بيترددوا في إجراء الاتصالات اللي تتعلق بالوظيفة أو خدمة العملاء أو غيرها. هل هذا يعني إنه مهارات التواصل بتتراجع؟ نوعا ما، لكن مو بالضرورة. الشباب اليوم صاروا بيتقنوا التواصل الرقمي والعمل الجماعي عبر التطبيقات وغيرها من هذه الأمور، شبكات التواصل والاجتماعات الموسعة، لكن يحتاجوا إلى تدريب على الحوار الشفهي والإقناع المباشر والتواصل المهني. هذه نحتاج فعلا نقويها عند الشباب والمراهقين، ودور الأسرة في هذا الموضوع كبير جدا، يبدأ من المنزل. فكان هذا موضوعنا مستمعينا اليوم، تكلمنا عن تفضيل الشباب والمراهقين للرسائل والرموز التعبيرية أكثر من التواصل بالاتصال أو حتى بالكتابة. مستمعينا، نحن بكذا نكون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم. شكرا لكل اللي تواصلوا معنا، وشكرا لكل اللي أدلوا بآرائهم حول موضوعنا. يعطيكم العافية يا رب. نشكر سعيد الحليمي كمان اللي أرسل رسالة، نشكر كمان فهد اللي يقول قلة الاتصال والكلام المختصر خلتنا نعرف نرد بسرعة بس نسينا كيف نسمع ونوصل صح أو نوصل صح. شكرا لك يا فهد. هذه تحيات فريق العمل مستمعينا في نهاية الحلقة. من الإعداد والتقديم كنت معكم أنا آلاء محمد، هذه أجمل تحية من مخرجتنا مناهل دحمان. نتمنى لكم ويكند سعيد، نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم، وإلى اللقاء.

0: جدة اف ام على هواك. من المونديال.
1: في عالم المونديال الوقت لا يتوقف والأحداث تتسارع لتكتب فصولا جديدة في سجلات التاريخ. واليوم نعيش معكم في قلب ملاحم دور الاثنين وثلاثين، حيث تلاشت التوقعات وظهرت الحقائق وبدأت ملامح دور الستة عشر ترتسم بوضوح، حاملة في طياتها مفاجآت لم تكن في الحسبان. 10 منتخبات حجزت مقاعدها بالفعل في صالون الكبار، والخريطة تكتمل فصولا. الديوك الفرنسية في صدام ناري مع باراغواي، التي أطاحت بالماكينات الألمانية، أسود الأطلس المغاربة أيضا في موعد مرتقب مع كندا، بينما تضرب المكسيك موعدا مع الأسود الثلاثة الإنجليز. وفي قمة مرتقبة يصادم السامبا البرازيلي بالنرويج، وتكمل بلجيكا عقد الصخب بمواجهة نارية أمام الولايات المتحدة. وفي واشنطن واصل المنتخب الأمريكي مغامرته بالتأهل للمرة السادسة في تاريخه إلى الأدوار الإقصائية بفوز ثمين على البوسنة في ليلة توج فيها مالك تيلمان كأفضل لاعب، بينما في المقابل تشتعل بلجيكا ملك الإقصائيات غير المتوج بجدل يوري كليمانس مع زملائه وواقعة اقتحام أرضية الملعب الغريبة لتعكس صورة من الجنون المونديالي الذي لا يهدى. أما كيليان إمبابي فقد قرر أن يكتب التاريخ بمداد أرقامه الخاصة، فبثنائية في شباك السويد بات الهداف التاريخي للأدوار الإقصائية في المونديال بعشرة أهداف، متخطيا أساطير بحجم رونالدو الظاهرة. وبينما يطارد ميسي في صدارة الهدافين، يظل هاري كين في معسكر الإنجليز يبعث برسائل القوة، لدرجة أن مدربه توماس توخيل طالب الآباء بالسماح لأطفالهم بالسهر لمشاهدة مواجهة المكسيك.

0: وعلى صعيد التحكيم يصدع نجم الصافرة العربية، إذ منح الموقع الإسباني المتخصص أرشيفو فار الحكم الأردني أدهم مخادمة أعلى تقييم في دور 32. وفي سياق آخر، تستعد الجماهير للغد بقلوب واجفة، خاصة جماهير منتخب مصر التي تترقب جاهزية صلاح ورفاقه لمواجهة أستراليا، رغم رياح الغيابات التي تعصف بالفراعنة بسبب الإصابات وتراكم البطاقات. إلى هنا نصل إلى النهاية، إلى اللقاء.
1: من المونديال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: في 60 ثانية.
3: أسبوع المياه السعودي يطلق جائزة مائي لتعزيز الابتكار الوطني وترسيخ ثقافة الاستهلاك المستدام. ب140 برنامجاً تدريبياً انطلاق الموسم الثاني من صيفك ذكي لتمكين المجتمع من مهارات المستقبل. جدة تنضم رسمياً لمبادرة جودة الحياة العالمية لترتقي بتجربة العيش وتكامل المرافق في المدينة. بألوانها الزاهية، أشجار الجهنمية تكتسي شوارع جازان وتضفي لمسة جمالية على المشهد الحضري. اختراق علمي ألماني يكشف لغز الشيخوخة المبكرة، فاتحاً أبواب الأمل لإبطاء شيخوخة الخلايا مستقبلاً. وختاماً، 2.3 مليار فنجان على المحك، حيث يهدد التغير المناخي مستقبل القهوة في العالم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: جدة اف ام على هواك.
3: استدامة الان على جدة اف ام.
4: مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يصبح الوعي بالسلوكيات اليومية عاملا أساسيا في الحفاظ على سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات. فالاستدامة لا تقتصر على المبادرات الكبرى، بل تبدأ من تفاصيل حياتنا اليومية، من العناية بالسيارة

والالتزام بإرشادات السلامة والمحافظة على المرافق العامة واختيار التجهيزات المناسبة للأنشطة الصيفية، وصولاً إلى ممارسة الهوايات بمسؤولية تحافظ على الإنسان والطبيعة. صيف بوعي، الاستدامة في أدق تفاصيلنا اليومية. وفي حلقة اليوم أعزائي المستمعين والمتابعين لنا عبر طبعا منصة إكس في حساب الإذاعة المباشر، وعبر تطبيق سعودي راديو بلس من خلال الأيقونة الحمراء لإذاعة جدة تتابعوننا بثا مباشرا، وكذلك من خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم فأنتم معنا. نتعرف على أهم الممارسات والتوصيات. ما هي أهم الممارسات والتوصيات التي تجعل صيفنا أكثر أماناً واستدامة؟ من السيارة إلى صالة الألعاب إلى الأنشطة، أين تكمن الاستدامة في كل ذلك؟ نتناول في حلقة اليوم، فأهلا بكم. معكم من الإعداد والتقديم نهى الجديبي، ومن الإخراج شريكة النجاح مناهل دحمان.

0: تقرير وخبر.
1: في إطار حرصها على تعزيز العمل البيئي الدولي وفق المبادئ المتفق عليها، جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها على أهمية الحفاظ على الأطر الدولية القائمة للحوكمة البيئية، مع التشديد على أن أي إصلاحات مؤسسية يجب أن تدعم المنظومة الحالية دون إحداث إزدواجية أو إضعاف للاتفاقيات القائمة. التفاصيل في التقرير التالي بصوت الزميل أكرم عمر.
2: أكدت المملكة العربية السعودية أهمية الحفاظ على الأطر والمبادئ الدولية القائمة في منظومة الحوكمة البيئية، مشددة على أن أي إصلاح مؤسسي يجب ألا يؤدي إلى الإزدواجية أو إضعاف الأطر المعتمدة دولياً، وفي مقدمتها إعلان ريو. وجاء ذلك خلال كلمة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبد العزيز الواصل أمام اجتماع الجمعية العامة المخصص لاستعراض التقدم المحرز في مبادرة الأمم المتحدة 80 ضمن الجزء المتعلق بتقييم الحوكمة البيئية الدولية. وأوضح الواصل أن منظومة الحوكمة البيئية تطورت عبر مسارات تفاوضية متوازنة، مؤكدا أن المملكة لا ترى مبررا لإعادة تأطير هذه المنظومة أو توسيع نطاقها، داعيا إلى الحفاظ على استقلالية الاتفاقيات البيئية المتخصصة وعدم التوسع في الصلاحيات التنسيقية أو استحداث هياكل مؤسسية جديدة. كما شدد على أهمية مراعاة الظروف الوطنية للدول عند تنفيذ الالتزامات البيئية، مع التحفظ على التوسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في هذه المرحلة، مؤكدا أن الأولوية ينبغي أن تتركز على تنفيذ الالتزامات البيئية القائمة ودعم الدول الأعضاء، مع الحفاظ على حق الدول الأطراف في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاتفاقيات البيئية ووسائل تنفيذها. ويعكس الموقف السعودي حرص المملكة على تعزيز العمل البيئي الدولي من خلال دعم الأطر القائمة، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة بكفاءة مع احترام سيادة الدول وخصوصية ظروفها الوطنية.
0: لقاء الأسبوع.
1: طبعا مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، طبعا يصبح الوعي بالسلوكيات اليومية عامل أساسي. يعني عنوان حلقتنا اليوم صيف بوعي، الاستدامة في أدق تفاصيلنا اليومية. طبعا نتعرف على يا ترى ما هي أهم الممارسات والتوصيات التي تجعل صيفنا أكثر أمانا واستدامة، من السيارة إلى صالة الألعاب إلى الأنشطة إلى تفاصيل الحياة التي نمارسها كل يوم في أعمالنا في بيوتنا في المماشي في أي مكان. ترى أين تكمن هذه الاستدامة في أدق تفاصيل حياتنا اليومية؟ طبعا لهذا الموضوع يسرنا بكل سرور أن يكون معنا في الاستوديو، أهلا ومرحبا فيك الدكتور فهد عبد الكريم تركستاني، مدير إدارة البيئة بالاتحاد العالمي الإسلامي للكشافة.

0: والشباب. أهلا ومرحبا بكم دكتور فهد.
1: يا هلا وسهلا، حياكم الله وحيا السادة المستمعين.
0: دكتور فهد، يعني حنبدأ، كيف الجو؟ كيف مكة وجدة؟
1: حر
0: طبعا، إنه حر صيف، بس في التفاصيل لازم نعرفها أثناء الصيف عشان نستمتع بهذا الصيف بأقل تكلفة، يعني بأقل تكلفة من الهدر، من
1: المشاكل، من الصحة، من الطاقة، من كل الأشياء،
0: من كل هذه الأشياء. فنبدأ مع أول محور، السيارات. دكتور، طول ما أنا جاية في الطريق، يعني لاحظت كم يوم من يوم ما بدأ درجات الحرارة ترتفع إني بشوف شظايا للتاير، العجلات في الطريق، يعني بشكل ما حبيت، يعني بعض السيارات يعني، لكن الآن خفت، يمكن الناس انتبهوا الآن بعد ما دخل الصيف. مظبوط. فما هي أهم الفحوصات دكتور اللي ينبغي إجراءها للسيارة قبل السفر في فصل الصيف أو مع دخول موسم الصيف؟
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حلقة مهمة جدا، خاصة أن احنا الآن في هذا الفصل الصيف الحار.
0: نعم.
1: وكلنا والجميع يقتني سيارات وعنده خطط للسفر، إلى سواء كان داخل المملكة بسياراته إلى من هنا التنقل فيها. فيفترض أنه السيارة سواء كانت لسفر أو حتى كانت
0: تنقلات داخل المدينة،
1: نعم،
0: لابد
1: أنها تتبع إرشادات معينة وتعليمات معينة في هذا الجانب. يعني الكشف عن الإطارات هذه مهمة جداً. أنه خاصة زي ما تفضلتي أنت هنا في إطارات في الشوارع زي ما قلتي في المقدمة.
0: نعم.
1: عملية الإطارات خاصة في فصل الصيف، أن السكة نفسها تكون حارة.
0: نعم.
1: يعني حرارتها يمكن تصل إلى حوالي 50-60 درجة مئوية، ما يؤثر على هذه الكفرات. فالكفرات لابد أن تشيك عليها أنها لا تكون ممسوحة، لا تكون مشقوقة، لا تكون منتهية الصلاحية، خاصة في بعض أصحاب البناشر. هذه نقطة مهمة جدا، يعني التخزين اللي هم بيعملوه لهالكفرات قد تكون الصاج حق المخزن نفسه هو نفسه حار، فبالتالي بيأثر على،
0: يعني ما بيخلي نفس تاريخها، بيسرع،
1: يعني حتى لو كانت في نفس تاريخها، عملية الحرارة في التخزين.
0: نعم.
1: بتأثر على
0: جودة
1: الكفر نفسه وتخليه ناشف، يعني هذا بالتالي يقلل من عمره. وتأثير الحرارة، درجة الحرارة في الشارع أيضا مع الضغط اللي بيحصل على نفس الكفر، هذا لا قدر الله قد تؤدي إلى انفجار الكفر أو انعدامه أو عدم صلاحيته. أيضا عملية التكييف في السيارة.
0: نعم.
1: هي المسألة، ما هي مسألة المكيف حقي أنا شغال.
0: نعم.
1: ما بيقول شيء، لكن هناك في أمور يعرفها هو نفسه اللي يقوم بعملية صيانة المكيفات، الفلاتر.
0: أيوة.
1: فلاتر المكيفات، أنا أشدد على عملية يا استبدال الفلتر حق المكيف حق السيارة قبل فترة الصيف أو تنظيفه. يعني هذه نقطة مهمة جدا في معظم السيارات، لأنه الفلتر هذا بيقوم بعملية امتصاص كل الملوثات اللي سواء نابعة من نفس السيارة او حتى من نفس الأراضي. ناهيك عن الإضاءة للسيارة، الصدامات الى اخره، كل هذه الامور لابد ان تكون في صيانة شاملة قبل عملية السفر والتخطيط لها. لا حتى لو ما انت تبغى تخسر توديها لهذا الكلام، انت عينك هي الصيانة، يعني انت لازم تشوف السيارة بنفسك. والله فكيت فك الاسطبات، فك الانوار، فك الاشياء دي كلها، شوفت النوايق على نفس الكفرات، كفاءة الماكينة بتعرفها من الشكمانة، الدخان اللي هو صادر منها،
0: تغيير يعني
1: معايا، وتغيير الزيت طبعا شيء مهم جدا هذا الكلام ده. فبالتالي يقول لك عشان تكون واحد دكتور فهد يبغى يخسرنا ما يخسر، لا يعني قبل لا توديها الشركة وتخسرها، انت قيدك عارف، انت الحكم على سيارتك، انت تعرف بالضبط ان سيارتك هذه والله يحتاج لها اني اوديها الشركه للصيانه او اوديها المكان الورشه لعمليه صيانه معينه في هذا الجانب.
0: دكتور، الان يمكن المستمع والمتابع لنا صوتا وصوره بيتساءل، بيقول طيب ما ما ما يعني إيش دخل هذا الكلام بالاستدامة؟ يعني كيف تسهم هذه الصيانة الدورية للسيارة في تقليل مثلا استهلاك الوقود، المحافظة على البيئة، إطالة عمر المركبة، عدم وجود نفايات خطيرة من قبل إنه عدم الصيانة الدائمة بشكل مستمر.
1: عملية الصيانة الدائمة للسيارة أو هذا هي الاستدامة في حد ذاتها للمركبة. يعني أنت عندك جهاز في البيت مثلا البوتوغاز على سبيل المثال، إذا أنت أهملت صيانته في هذا الجانب هتحصل فيه مشاكل، مشاكل إما في الشعلة أو إما في شو اسمه في الفرن. يعني أديكم مثل بسيط جدا في قضية البوتوغاز على أساس أنه يعني مرتبط في كلمة الاستدامة في هذا الجانب. إذا الشعلة حقة البوتوغاز هذه كان اللهب، هو عادة اللهب يكون أزرق، إذا طغى اللون الأصفر على الأزرق فانت دحين في خطر، او السيده اللي بتطبخ في البوتاغاز اخطر. ليه؟ لانه كميه اول اكسيد الكربون بيطلع بشكل كبير جدا في عمليه الاحتراق. فبالتالي في طب الخلل فين يكمن؟ يكمن في التواصيل حقت نفس الغاز اللي هو قد تكون فيه هناك في نوع من الانسداد البسيط اللي ما يخلي الشعلة تطلع بشكل كبير. نفس الكلام بالنسبة للسيارة أو الخلاط أو إيش ما كان. يعني
0: فإحنا لما بنعمل صيانة دورية لأي شيء عندنا، والسيارة والمنزل كل شيء الأجهزة، بنقلل من استهلاك الوقود، بنقلل من الاحتراق الكيميائي اللي يطلع لنا زي ما تفضلت هنا أول أكسيد الكربون، بتطلع لنا منتجات كيميائية خطيرة ومؤثرة على صحتنا وعلى بيئتنا، وبذلك نحافظ على البيئة وفي نفس الوقت نطيل عمر المركبة. طيب إيش رأيك دكتور ناخد فاصل ونرجع ونتكلم في محور آخر؟

0: طبعا المحور الثاني اليوم دكتور فهد اللي هو توصيات السلامة والدفاع المدني. يعني الدفاع المدني مشكورا طوال الوقت، خصوصا لما يدخل الصيف بتكون بتزيد التوصيات اللي بيقدمها. فما هي أبرز توصيات الدفاع المدني خلال موجات الحر دكتور فهد؟
1: والله الدفاع المدني توصياته مهتم جدا في قضية المركبات. يعني في موضوع في غاية الخطورة، وكثير مننا هامل هذه النقطة، وخاصة في فصل الصيف، إنه يجي رايح مثلا إلى مقضى مع زوجته وأولاده،
0: نعم،
1: ويجي يخلي السيارة مثلا في مكان والشمس الحارة عليها، ويقول لك أنا مشغل المكيف، ويجي لا قدر الله يحصل أطفاله ماتوا في هذا الجانب.
0: ترك الأبناء مش هذه
1: مخالفة
0: أصلا،
1: هذه واحدة
0: من أبشع
1: وقضايا. يعني ما بقولها كده، وهذه
0: حصلت
1: موجودة في الجرائد، كتبت عن كده حال، وأيضا في الموقع الرسمي للدفاع المدني.
0: نعم.
1: عندهم صفحة كاملة تنوه عن خطورة هذا الشيء. يا جماعة الخير، المشكلة ببساطة إنك أنت هو المشكلة إنه ما بيحط السيارة في مكان مفتوح، هو عادة عشان يهرب من سعة الشمس في الموضوع، فياخذ مثلا شايف جراش معين ولا شايف
0: مكان على جنب كده،
1: فيخلي السيارة مفتوحة، الهواء اللي بيخرج ما بيحصل
0: منفذ،
1: فبيدخل من
0: إعادة
1: المكيفات.
0: نعم.
1: معاي، لكن لو يخلي السيارة على مكان مفتوح، فعملية سريان مع تيار الهواء العوادم كلها تروح، ما فيها أي مشكلة. يعني
0: هو المشكلة الإنسان إذا نام في السيارة أو ترك أطفاله كما ذكرت، التكييف الداخلي بيطلع أول أكسيد الكربون، بيعمل مشكلة.
1: هو أو أول أكسيد الكربون من فين بيجي؟ من يجينا من الشكمانات.
0: أيوة،
1: من الشكمان،
0: وهذا قاتل، هذا غاز، يعني غاز قاتل بدون ما نحس فيه.
1: يعني
0: لا
1: هناك
0: ولا
1: أيضا
0: رائحة.
1: هناك توصيات أيضا من الدفاع المدني في هذا الخصوص، أيضا في الصيف، إنك لا تترك أي عبوة قابلة للانفجار.
0: نعم.
1: ولاعة السجائر، البخاخات، العطور، الأشياء دي كلها، هذه كلها عبارة عن قنابل مؤقتة داخل السيارة. ما تشوف يعني مو المشكلة، ما هي عملية إنه تتسرب تنفجر، تيجي تحصل الدنيا، قد يكون الانفجار هذا قد يولد شرارة تروح السيارة. هذا الكلام، فالحرص على أننا ما نترك هذه الأمور، خاصة العبوات اللي هي الضاغطة هذه. حق بيبسي لو تركته في هذا الجو
0: بينفجر. نعم.
1: أكبر مثل، يعني كثير مننا بيحط الستاند حق الجوال.
0: نعم.
1: على السيارة معايا، لو أنت بعض الأحيان مع الحرارة والمكيف موجود، الجوال يطفي من قوة الحرارة.
0: نعم.
1: فهذه واحدة، هذه المشاكل. فأنت أنت في حرارة
0: يرينا عنها لما
1: في نعم، فأنت في حرارة لمؤاخذة درجة الحرارة تصل إلى بعض الأحيان إلى 50 أو هذا، فهذه قضية كبيرة جدا في هذا الجانب. الدفاع المدني ما قصر.
0: نعم.
1: في مواقع الرسمية حاطت تنويهات وحاطت تعليمات في هذا الجانب، في هذا الموضوع، في هذا المشكلة. وأعيد وأكرر، قضية ترك الأطفال في السيارة في مكان مغلق، ما في عملية تيار هواء ماشي تحت السيارة عشان يخلصنا من أول أكسيد الكربون المنبعث من الشكمانات، هذه تعتبر جريمة قاتلة في حق الأطفال، وفيها موت.
0: في ناس يسيبوه بدون مكيف كمان، ودرجة أصلا السيارة بتزيد 70 درجة عن الدرجات المعروفة. يعني
1: هذه عاد مشكلة ثانية. ناهيك عن موضوع هذه، نحن كلنا هذه فيها في هذا الجانب برضو، وخاصة في الصيف. عملية انك انت ما حصلت موقف مضلل لسيارتك ورايح العمل، بتركيها في مكان في
0: الشمس،
1: في الشمس.
0: أيوة.
1: معايا، اللي بيحصل انه كثير مننا بيغلق النوافذ غلق تام،
0: ما يخلي منفذ،
1: ما يخلي
0: نفس.
1: هنا في مشكله كبيره وخطيره جدا. ايش هي؟ الطبلون حق السياره، خاصه اذا بسك، وهذا كلام مو مني، هذا كلام
0: الدفاع المدني،
1: الدفاع المدني وجريده الشرق الاوسط.
0: نعم.
1: كتبت تقرير علمي من الدكتور الخس من الاحساء، دكتور في الاداره البيئيه، في هذا الموضوع، عنده سماه القاتل الصامت، او مو القاتل الصامت، عفوا، يعني اسم مفجع،
0: يعني قاتل بصمت.
1: معايا.
0: نعم.
1: قال لك هذه المادة النفتالين اللي هي الفثلايت عفوا اللي هي تعتبر ملينات للبلاستيك، يعني حطوه في في في, في البلاستيك عشان يعطي له نوع من الليانة أو القساوة فيها في هذا الجانب.
0: نعم.
1: فعملية الطبلون. وضع السيارة في الطبلون بتنبعث هذه المركبات مجرد ما انك تفتح بتستنشق هذا الكلام. فحرصا على هذا الموضوع خلي الفجوات القزاز
0: نفس
1: حق سنتي او نص سنتي عساس إن، وايضا حتى لو دون نفس حتى بدون الفثلايت لو انت بالفعل تفك اول شيء تحصل وهج حراري من السيارة خارج
0: كمان.
1: لكن لما تخلي شوية نفس في هذا الجانب تحصل الوضع مختلف تماما، يعني نعم. في حرارة بس ما هي ديك الحرارة القوية. وأيضا كل المركبة داخل، يعني هناك في دراسات كثيرة إنه التلوث داخل المركبة حوالي يمكن 3-4 أضعاف التلوث خارج المركبة. ليه؟ الجلد حق السيارة بينبعث منه مركبات، الطبلون حق السيارة بينبعث منه مركبات، كل ما تحتويه السيارة الداخلية بتنبعث. طب تنبعث من إيه؟ من الحرارة
0: في تفاعل
1: الكلام. نعم. فتطلع هذه المركبة خاصة اللي مشتري سيارة جديدة مع يفترض إنه يكون حريص على المدة 2-3 شهور في عملية فتح الطيق. طيب انا دخلت السياره
0: ونحن نفرح بريحه السياره الجديده دكتور.
1: هذه هي المشكله. هذه يقول لك والله سياره حلوه. والله العظيم انت بتستنشقي عده مركبات، مو مركب واحد، عده مركبات ناتجه عن تصنيع هذا الكلام.
0: نعم.
1: يعني داخله في تصنيعه
0: دكتور. في كمان يعني اضافه لل، يعني قرات نفس الكلام اللي ذكرته دكتور، انه حتى لما نفتح السياره وبعد التوقف توقفها خصوصا فصل الصيف، هو في كل الفصول لأنه في انبعاث لهذه المواد، نفتح الشبابيك.
1: يفترض
0: نفتح الشبابيك ما وبعدين الخلل إنه مثلا زوج وزوجته هو بيولع السيجارة وهي بتبخ هنا قنبلة.
1: نعم.
0: فهذه النقطة سواء صيف ولا شتاء نكون حذرين منها، يعني في تصرفات بسيطة لكن
1: والله أنا عملية التدخين داخل السيارة هذه جدا
0: جريمة في عقل السيارة
1: حق الأطفال. يعني نعم. خاصة
0: لأنه الدخان دكتور اللي بيدخنه في السيارة ترى، يعني مثلا ما كنا نطلع مع بعض سيارات التوصيل
1: بتقعد فترة.
0: أيوة أنا بكلمه بقول له لو تكرمت أنا عندي ربو، إذا أنت إنسان مدخن أو طلع معك شخص مدخن بلغني عشان أكنسل الرحلة، ما أقدر، ليس في مقدرتي.
1: إلا
0: الرائحة دكتور بتمسك بطريقة عجيبة في السيارة.
1: نعم. نعم.
0: يعني بطريقة أنه تتفاعل وتصبح جزء من مكوناتها،
1: تقعد أيام حتى لو
0: هذا. نعم. يعني. نعم. طيب دكتور كيف بيتصرف السائق أنه إذا تعطلت سيارته على الطريق أثناء ارتفاع درجات الحرارة، إيش التصرفات الصحيحة والمستدامة؟
1: أول شيء أنه يشوف المكان آمن ووقف السيارة فيه، هذا نقطة في غاية الأهمية. يعني واحدة من عائلتنا سألهم حادث جو من جدة، فتاتين ووقفوا السيارة حقتهم متعطلت وحاولوا انهم يجنبوها بقدر استطاعتهم، ما استطاعوا يجنبوها جنبوها على طرف الطريق.
0: نعم.
1: لكن جاء شاب مسرع متهور وقعد في المستشفى يمكن فترة الحمد لله، يعني بصحة هذا ومدى الكلام. أمن سيارتك. نعم. أمن سيارتك عن الخطوط خاصة الخطوط السريعة. نعم. وضع الإشارات المهمة،
0: المثلث السلامة،
1: مثلث وأفتح الفليشر وأفتح وحط المثلث السلامة إلى آخره. اتصل فورا بإما 911 أو بأي شخص قريب، ويفترض أنك تتصل ب 911 هذه مهمة جدا عساس هم يأمنوك أيضا.
0: أنا شفت الحركة هذه شفتها أمس في الطريق، إنه كانت في سيارة متوقفة وهي كانت سيارة يعني دينة وسيارة الشرطة كانت وراها، يعني هو نعم. اتصل عشان لأنه في طريق حيوي.
1: نعم.
0: طريق سريع. نعم. وحيوي.
1: نعم نعم. الحكومة نعم. ما قصرت. وجهزات الداخلية في هذا الموضوع في هذا الجانب حريصة جدا.
0: إحنا اللي نقصر مع نفسنا. نعم. إحنا بقلة وعينا أحيانا نقصر. نعم. مع نفسنا، لكن إحنا نعرف التصرفات السليمة، وإذا خصوصا حتى لو في الليل أو في النهار لابد إن إحنا نتخذ الإجراءات والاحترازات السليمة. طيب دكتور يعني إيش أهمية وجود حقيبة طوارئ داخل السيارة وإيش تنصح أنه هي تحتوي؟ هي السيارات الجديدة بتجي معاها شنطة بس أكيد تقدم الأشياء.
1: والله هذه
0: طب الطوارئ كل
1: نعم
0: شيء ليس فقط إسعافات أولية أقصد.
1: نعم هذه نقطة مهمة جدا.
0: نعم.
1: يعني لو تيجي الحين تدخل مواقف السيارات تفتش السيارات تحصل نصهم ما عندهم مسلس التحذير، وجزء كبير منهم حتى الإسعافات الأولية البسيطة، هذا الكلام كله، وهذه أشياء مهمة،
0: ولا حتى التيار الاحتياط.
1: نعم نعم، حتى ترى الاحتياط هذه نقطة جيدة.
0: نعم،
1: ترى الاحتياط للأسف إنه لما يعني قولي سيارتك الحمد لله ما ما ما ما أصابها شو اسمه، قولي معي بنشر ولا حاجة، أو حتى لو أنا أصابت البنشر ما البنشري ما بيخرج لك الكفر، هو جاهز من ذا الكلام، ما استخدمتي الكفر حق
0: لمدة
1: الاحتياط
0: ثلاث
1: سنين، ثلاث سنتين أو ثلاث
0: أيوه.
1: سنوات، هنا لازم تشيك على كفر الاحتياط هذا كل فترة من الفترات، لأنه الحرارة تجففه
0: أيوه.
1: يصير قديم، يصير مستهلك، هو انت ما استخدمتيه، هو
0: أيوة.
1: مكانه مستهلك
0: ما شاء الله، هو في فرن اصلا، هو في فرن،
1: هو بالضبط، هو هو هو هو تحت السياره، فبتلاقي الحراره من الـ من من الـ الـ الـ الـ السكه، الغبره، كل اللي تتخيليه موجود، فتلاقي بعض الاحيان الكفر
0: ينشف،
1: إيه شكله ناشف، شكله باين،
0: حجر
1: شكله
0: أصبح صخرة.
1: نعم.
0: طب دكتور إيش رأيك بالله، أنا لما أروح أغسل السيارة يعني بتخاصم معهم، بقول لهم لا تحط البخاخ للتاير، يعني أنا في بيئة حارة ليش يحط لي بخاخ؟ بعدين لاحظت إنه بيتصلب التاير،
1: بخاخي
0: البخاخ الملمع، إيش أبغى لمع التاير دكتور إيش رأيك؟ ايش رايك دكتور، لاحظت انه هو خصوصا لما يكون التاير اصلا قدم، يعني خلاص هو في مراحله الاخيره ويجب تغييره، فقوم انا المعه ليش؟ يعني ازود من احتراقه،
1: تحترق
0: احتراقه، خلينا نقول ازود من انقص من جوده كفاءته.
1: لا ما اعتقد هذا الكلام يعني يصير،
0: ما ادري هذه ملاحظه شخصيه.
1: لا لا
0: يعني
1: لا لا ما اعتقد انه هذا الكلام، لا بالفعل بالعكس، يعني يعطي منظر للسيارة،
0: يعطي منظر دكتور بس بيصل اذا كان
1: لا
0: اذا كان يعني خلاص قرب على النهايه اشوف انه
1: ايش هو الكفر بغلق من النهايه،
0: ايوه يعني
1: يتغير،
0: يتغير
1: على
0: فما
1: طول
0: فما
1: يعني.
0: ما في داعي نلمعه يعني نغيره، ما نلمعه،
1: انت اساسا وديتيه للسياره عشان تتغسل. طيب.
0: اكيد اكيد. طيب دكتور يعني ايش اللي بتنصح انه اهم طوارئ السياره اضافه لما ذكرته؟
1: والله هي الصيانه زي ما ذكرنا مهمه جدا للسياره، فممكن سواء في الصيف او قبل الصيف، الصيانه الشامله، انت قلت لك باول كلام نظرك هو المقياس والمعيار الحقيقي لسيارتك.
0: نعم.
1: انت اللي تقدر تقول هذه السياره تحتاج الى اني اوديها الورشه، فيها كذا فيها كذا فيها كذا فيها كذا، مو بعد ما تطيح السياره مره واحده توديها للسياره
0: وزادت التكلفه وزاد الهدر وزاد الفلوس اللي حتدفعها ووقتك.
1: فهنا الصيانه الدوريه تجعل المحرك يعمل بكفاءه اقل اعلى عفوا.
0: نعم.
1: وايضا تنقذ كمية الوقود المستهلك، وتخفض أيضا الانبعاثات الضارة من السيارة، في أشياء كثيرة جدا، فأنت بتحافظ على البيئة، بتحافظ على الجو، بتحافظ على أسرتك، بتحافظ على نفسك، بتحافظ على سيارتك، وفيها هذه الاستدامة اللي هي تكون حتكون.
0: نعم.
1: للسيارة
0: دكتور، إيوه هذه النقطة مهمة، إنه لما بتعملوا صيانة دورية للسيارة ترى أنت بتقلل من استهلاك الوقود.
1: نعم نعم،
0: هذه النقطة نعم. مرة مهمة. أوكي طيب دكتور، احنا يعني نسينا نتكلم عن السيارة الهايبرد، العناية بها، والسيارة اللي بتكون كهربائية، والسيارة اتوقع كلامنا كله كان عن سيارة البنزين، لكن السيارة الهايبرد والسيارة اللي بتكون كهربائية كيف نعتني بها بشكل افضل؟
1: شوفي، هي الكهربائية فيها محورين مهمة.
0: نعم.
1: معايا المكيف والبطارية معي، والثاني كلها مشتركة ما بين السيارتين.
0: نعم.
1: الإطارات والصدامات.
0: نعم.
1: كل شيء. كل شيء، لكن أهم حاجتين في السيارات الكهربائية اللي هي البطارية ومكيف المكيف،
0: يعني العناية المستمرة والمتابعة.
1: نعم.
0: والصيانة.
1: نعم.
0: الدورية،
1: بينما اختلف عنها اللي هو احتراق الوقود في السيارات
0: البنزين
1: العادية اللي نستخدمها نحن.
0: نعم. طيب دكتور، ناخد فاصل وننتقل إلى محور طبعا اللي هو محور الصالات الألعاب، وطبعا أماكن الترفيه والحدائق العامة.
2: استدامة

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
0: استدامة.
2: نجدد الترحيب بكم مستمعين الكرام، وطبعا بضيفنا الكريم المستشار والخبير البيئي الدكتور فهد عبد الكريم تركستاني. أهلا ومرحبا بكم.
3: يا أهلا وسهلا
2: دكتور فهد. يعني اليوم احنا بنتكلم صيف بوعي، الاستدامة طبعا في أدق تفاصيلنا اليومية والحياتية. وكنا قبل الفاصل تكلمنا عن السيارات بأنواعها وتفاصيلها الدقيقة، الآن نتحدث عن يعني صيفنا حلو، فنتكلم انه صيف واجازه، حنتكلم عن الحدائق العامه، اماكن الترفيه سواء كانت اماكن الترفيه المفتوحه او المغلقه في يعني صالات الالعاب. يا ترى ايش هي اشتراطات السلامه التي تضمن سلامه العاب الاطفال في الحدائق العامه خلال فصل الصيف؟ يعني انا كأم باخذ اولادي وبطلع على الحديقه العامه، ايش اهم الاشتراطات اللي انا الاحظها سواء اعمل فيها بلاغ او انتبه ليها انه لاولادي؟
3: سيارة الألعاب هذه واحدة من الشاكل المهمة جدا في الحدائق العامة. نعم. للأطفال المرجحة ولا غيره، إذا كانت في مثلا البراغي حقتها محلولة ولا كده،
2: ولا لون البلاستيك تغير مع الشمس
3: وأشياء
2: متهتك.

0: فهمك يعني للأسف يعني البعض منها للأسف ما ما ما ما ما, ما بتعمل لها صيانة، وإن كان البلدية الآن اتجهت فيها في هذا الجانب
1: حقيقة في اهتمام
0: في في هذا الموضوع. نعم. معي فنحن بنتكلم، لما نتكلم ما بنتكلم عن منطقة جدة، عن منطقة مكة المكرمة أو أو أو مكة نتكلم نحن على مستوى المملكة. نعم. جمعاء. فقضية الاهتمام من أمانة العاصمة أو البلديات من للحدائق العامة خاصة ألعاب الأطفال، وهذه مهمة جدا. البلاستيك قد يكون مشقوق، والطفل الصغير ما يعرف يجي يجاوب، بالفعل يصير عنده عملية إصابة في فخده ولا في يده ولا في هذا الكلام. فعملية متابعة الصيانة للألعاب الأطفال في الحدائق، مو كمان ألعاب الأطفال الآن حتى الرياضيين
1: أيوة بيمارسوا الرياضة في الحدائق العامة،
0: في لهم أجهزة خاصة. نعم. صحة وضعتها الأمانة. نعم. طيب جزاكم الله خير، انتوا اعطيتونا
1: جوده حياه
0: في هذا الجانب، بدل ما اروح ادفع
1: للاشتراكات
0: في النوادي،
1: سهلتوا عليه الوقت تحت عند بيتي.
0: فطيب المتابعه من قبلكم في قضيه صيانه هذه الالعاب او
1: الاجهزه
0: والاجهزه مهمه جدا في هذا الجانب
1: حقيقه. يعني ممكن مع ارتفاع درجات الحراره في خطر كبير.
0: أكيد أكيد. نعم. سواء كانت ارتفاع الحرارة أو بشكل عام يعني فعلا.
1: نعم. من خلال الاستخدام. طيب إيش النصائح اللي بتوجهها دكتور للأسر قبل السماح للأطفال باستخدام الألعاب الخارجية؟ يعني أنا كأم كيف إيش الأشياء اللي بوجه فيها أبنائي؟ يعني توجيهاتك للأسرة.
0: الـ الـ الـ الـ الـ الأم عادة هي بترافق أولادها في هذا، الأم تفرش الفرشة وتحط الفسفس وتحط المكسرات وتحط الصاهي والدنيا وسيب الدنيا كلها. لا يفترض أنك أنت حطيت الأشياء دي كلها عشان تطمني على صحة ولدك. أول شيء تروح تشيك أنت بنفسك على
1: يعني دكتور ماني موسوسة لما واحد يشوف صح؟ مو موسوسة
0: كيف؟
1: يعني في ناس يقولوا أنت موسوسة.
0: لا ماني موسوسة.
1: أنا مهتمة.
0: أنا صحة ولدي لا قدر الله. نعم. في ثواني إذا صارت له مشكلة أنا. نعم. أنا أتحمل. نعم. أتحمل خسائر في الأدوية في العلاجات
1: الجري والمستشفيات. إحنا خارجين ننبسط مو عشان يصير عندنا مشاكل. لا. نعم.
0: أنت لما شوفي الحاجة يمكن أنت تقدري تعدليها.
1: صح.
0: أنت بالتالي أنت أنقذتي ابنك وأبناء الآخرين.
1: نعم.
0: في هذا الجانب يعني يمكن حتحصلي
1: مرجحة مقلوبة.
0: غير مقروبة البرغي حق هذا محلول، تقدري انت مثلا شفتي والله سهل جدا
1: رجعتي
0: مرة تانية.
1: اذا مشكلة كبيرة نعمل بلاغات
0: بالضبط.
1: نعم. إذا يعني يكون نساهم في
0: أو في إدارة الحديقة إذا كانت في هناك. نعم. إدارة حديقة مدرية. نعم. جامعة الخير هذه اللعبة حرصوا أنكم تصينوها أو تلغوها. نعم.
1: طيب دكتور إيش الكلمة اللي بتوجهها للجهة المشغلة للحدائق في الصيانة الدورية والتأكد من سلامة المرافق؟
0: والله سواء الحدائق أو الألعاب، يعني الحادث اللي صار في الطائف قبل سنتين كانت المشكلة الكبيرة الأساسية حقته الطائف الصيانة اللي مات فيها واحدة من اللي بيلعبوا الألعاب اللي موجودة هناك.
1: نعم.
0: فالصيانة ثم الصيانة ثم الصيانة، والآن حريصة جدا الدفاع المدني في هذا الموضوع
1: بمتابعة
0: دقة شديدة جدا على مستوى المملكة وليس على مستوى الأماكن هذه.
1: طيب ننتقل للصلاة المغلقة اللي بتكون فيها، نطلع فاصل بعدها ننتقل للصلاة الألعاب المغلقة.

0: دكتور، دحين احنا كنا في الحدائق العامة وأماكن الترفيه المتاحة طبعا والمجانية واللي موجودة طبعا من قبل الأمانات. الآن ننتقل إلى صالة الألعاب المغلقة اللي بيكون فيها الألعاب هنا في كهربائية أكثر من الألعاب اللي بتكون ميكانيكية فيزيائية. فإيش اشتراطات السلامة التي ينبغي أن يلتزم بها ملاك صالة الألعاب وهذه التجارية الكهربائية خلال فصل الصيف خصوصا؟ وطبعا أكيد حنعرج على موضوع الصيانة الدورية للألعاب والأجهزة الكهربائية التي تحتويها.
1: والله شوفي، صالة الألعاب أنا قسمها إلى قسمين أو ثلاثة كمان.
0: جميل.
1: معايا قسم ممتاز بيرفكت، فيها كل شيء ما شاء الله تبارك الله، تدخليها بالفعل تروحي وانت مغمضة ومرتاحة تلعبي.
0: نعم.
1: من سواء أجهزة مرتبة مصانة
0: نظيفة، الإضاءة حلوة،
1: الهواء، التكييف، كل شيء، المسبح، كل حاجة. هذه بالفعل نرفع القبعة إلى ملاك هذه. هناك تيجي الدرجة الثانية اللي هي فيها نص نص.
0: نعم. تحس ما انت مرتاح كده.
1: بالضبط، تدخل يا انه مثلا الريحه، انبعاثات ريحه
0: مش مقبوله،
1: ما هي مقبوله، تدخل الاجهزه طيبه وكل حاجه بس ما في نظافه، ما
0: الاحساس
1: في
0: العام مش مريح.
1: ده الكلام. نيجي اللي هو السيء مره، اللي هي ابو رخيص. يعني معي.
0: طيب ما نقصد ابو رخيص يعني ثمنا، هي اصلا مسترخصه يعني.
1: لا، اشتراك رخيص كمان. اشتراك
0: أوكي.
1: رخيص.
0: تمام.
1: والله دخلت واحده مره قلت خليني، قالوا لي على واحد من النوادي، قلت ابغى اسجل فيه. أوكي. دخلت اصل ولا تكلمت، خلاص بعد اخذت بعضي على طول. يعني المسبح
0: امراض،
1: الاطفال اللي فيه والناس اللي فيه كبار وصغار.
0: نعم.
1: حك ساردين وكمية عالم. يا الله أكبر، إيش هذا؟ هذا مرض، هذا مرض.
0: لا.
1: يعني أنت
0: لابد يكون في نسبة وتناسب.
1: بالضبط.
0: زي يعني أيام، أيام كورونا دكتور، اللي بيدخل المحل كان في عدد معين وفود، نفس الفكرة.
1: أنت هنا تتحكم في هذا العدد. يعني يقول لك أنا دافع، طب لا دافع، تعالي سيدي يعني قسم الدرجات،
0: ناخذ أيوة ناخذ الخدمة يعني بجودة حياة.
1: يعني بعض المحلات اللي هي الراقية في الممتازة اللي قلت عليها من ده الكلام، لما بالفعل المسبح بيكون
0: مكتظ
1: يقول لك أوقف.
0: أي نعم. خلاص. صحيح
1: دهين.
0: فعلا بس الأماكن المحترمة. نعم. في عندها في جودة توقيت،
1: تعليم ودنيا وهلا بهذا الكلام، وتعليمات جاية من هذا الكلام. نعم. الصيانة طبعا مهمة جدا، زي السيارة، زي الألعاب، زي
0: أي شيء،
1: زي أدوات المطبخ اللي عندك كلها واحد، كلها واحد. الصيانة مهمة في هذا.
0: طيب.
1: لأنك أنت بتعرض حياة.
0: طب دكتور، إيش أبرز الأخطاء اللي ممكن تؤدي إلى حوادث وعطال داخل صالات الألعاب في رأيك؟
1: هي زي ما قلت لك، زي ما انت تكلمنا من اول، الروائح.
0: انك ما ناكل ونشرب واحنا نلعب كمان في اجهزه كهربائيه.
1: بالضبط. الاجهزه صيانتها مهمه جدا، فاهمه كيف؟ في هذا.
0: نعم.
1: الجانب الاضاءه زي ما تفضلتي بتاثر. المرافق الصحيه، المرافق.
0: نعم.
1: الصحية في النوادي هذه واحدة من أهم المسببة للأمراض، أحد.
0: نعم.
1: مسببات الأمراض. يعني لابد إنك تكون عندك عمالة دائمة في هذه المحلات، لأنها شغالة 24 ساعة، ناس بتطلع وناس تيجي بتستحمم دول الكلام.
0: نعم.
1: فأنت لازم يكون عندك أيضا فريق عمل في هذا الجانب مقابل اللي انت بتاخده من.
0: نعم.
1: من المش
0: وتحافظ على البيئة.
1: وتحافظ على غير البيئة، انت بتحافظ على ممتلكاتك،
0: وتحافظ على
1: الصحة العامة. انت بتحافظ على اجهزتك، انت بتحافظ على الجو العام للنادي.
0: طيب دكتور، ننتقل لنقطة الان صيف، فعندنا في رحلات برية، رحلات بحرية، تخييم، وفي ناس بتروح شاليهات، وفي ناس بتاخذ استراحات، وفيها ضمنها مسابح. فيعني ايش اهم النصائح اللي ممكن نستخدمها، عفوا نوجهها للناس اللي بيحبوا البر مثلا؟ اسطوانات الغاز، في اسطوانات تخيل دكتور غير مطابقة، يعني انا ذهلت من هذا الموقف.
1: والله شوفي، الان الواحد الان يطلع،
0: واحد يجتهد دكتور معلش قبل
1: الواحد الان يطلع وهو مرتاح، لانه قوات الامن البيئي قائمه بدور خرافي في.
0: نعم.
1: هذا الجانب معي
0: حقيقة غير مسبوق.
1: نرفع القبعة لهم في قضية المخالفات على طول، ما عنده يعني محددين أماكن للجلوس ومحددين أماكن لعملية شبة النار، نعم. محددين أماكن للشوي، محددين أماكن
0: نلتزم.
1: وعندهم مكاتب في الأماكن اللي أنت تبغى تروحها، تروح تقول له فين المكان يوديك
0: لحمايتك عشان كمان ما تتوب في الصحر.
1: بالضبط. يعني سواء وزارة البيئة، مشاركة من وزارة البيئة مع
0: الدفاع المدني
1: في هذه النقطة، نرفع لهم قبعة اللي هي قوات الأمن الداخلي في هذا الجانب، قائمة بعمل حتى المخلفات المخلفات. يعني الآن الجهة قوات الأمن الداخلي بتستخدم الدرون في عملية الكشف.
0: معايا
1: الذكاء الاصطناعي. إذا أنت رحت وتركت مخلفاتك ودنيتك
0: يجيبوك
1: وغرامة على طول. ما فيها والغرامة من 5,000 بعض الأحيان إلى 10,000.
0: دكتور، هو مو جاب الأغراض في كيس؟ حبيبي حط الأغراض كمان الأكياس الخفيفة في الكيس نفسه، سهل الموضوع. يعني عزيزي المستمتع بالرحلة، استمتع بالرحلة ودع غيرك يستمتع في نفس المكان. طيب دكتور، يعني أنا أتذكر قبل كم سنة وفعلا حقيقة يعني الأمن البيئي والدفاع المدني ما قصر، كان في بعض الأشخاص يجتهدوا وعملوا اسطوانات غاز يعني صغيرة الحجم وكده، على طول الدفاع المدني تكلم ما سكت. تتذكر دكتور إنه واحد عمل مشروع يعني عملها، أو إنه عملها الشخص وصار ينشرها بين الشباب، لكن أبدا ما عدى الموضوع، على طول كان فيها توجيه.
1: لا أنا صراحة في هذا الجانب ما شاء الله تبارك الله،
0: ما شاء الله ما نزيد عليهم كلام. تمام. كل هذا طبعا عشان نتجنب الحرائق أثناء التخييم وأثناء التنزه في البر، ونحافظ على بيئتنا ومحمياتنا كذلك. طيب إيش أهم الإرشادات ننتقل للناس اللي بتحب السباحة والغوص دكتور؟
1: هذه
0: عشان معدات الغوص دكتور ما يسترخص.
1: شوفي الدولة رعاها الله، وخاصة سواء كانت في جانب وزارة الداخلية أو وزارة البيئة في هذا الجانب معايا. يعني أنا أتذكر من زمان بجمعية البيئة نزلوا، موجود المقطع في اليوتيوب.
0: أيوة.
1: سووا عملية مسح لشواطئ جدة.
0: جميل.
1: صدمنا وأنا أشوف الفيديو إنه غرفة نوم كاملة محطوطة في قاع البحر.
0: يعني هو كان يبغى يصور ولا إيش بيسوي يعني؟
1: أقول لك كنب وغرفة نوم موجودة كامل
0: بالكامل. يعني هو يعني كان يعني تحدي شباب ولا إيش بالضبط؟
1: ما تدري يعني هم قاموا بحملة تنظيف.
0: نعم.
1: للشواطئ وعلى مدى 10 أمتار كده من الساحل، دخلوا في الغاص، جابوا غواصين وغاصوا وفوجئوا بغرفة نوم وكنب ودنيا وهي لما كاملة. يعني شوفي فين فين فين تخلصوا منها، فين تخلص منها؟ هذا كلام من أول كده
0: الآن ما عاد في هذا الكلام الحمد لله. طيب دكتور، إيش توجه طبعا الناس اللي بتحب السباحة والغوص من ناحية أنه الاهتمام بأدوات السلامة وكذلك التأكد من صلاحية طبعا المعدات؟
1: نفس الكلام اللي قلناه نحن في النوادي الرياضية اللي فيها مسابح.
0: نعم.
1: هذه واحدة كمان من المهم جدا. يعني هو عمنا حق المسبح جايب لك واحد مدرب حاطه أوكي على عيني وراسي، لكن غير المدرب خاصة في المسابح الأطفال أنت لازم يكون عندك واحد شغال 24 ساعة عامل نظافة في عملية تجفيف الموية حتى لا يتزحلق.
0: نعم.
1: تفيل من الأشياء. نعم. من كل من هذا الكلام. فأيضا الكلور، نسبة الكلور لازم أن تكون مقننة في هذا الموضوع. نحن عندنا كمان مشكلة كبيرة يعني في المسابح المنزلية. معايا المسابح المنزلية في الغالب في شركات هي تكون صاحب المسرح، صاحب المسرح المسبح بيتعاقد مع شركة تيجي.
0: نعم.
1: في عملية تغيير الفلاتر، تنظيف الخزان وعمل وبع الكلور. لكن بعضهم إيش يسوي؟
0: يهمل.
1: يجيب لك الحارس حق العمارة ولا السواق ولا شيء، يقول له شو الحين أبغى الشركة أول مرة تجي يسوي لك تيست بلاش عشان توريك إيش يسوي.
0: أيوة.
1: فلما تيجي الشركة يشوف العامل يقول له شوف خليك مركز معاهم. فيجي عمنا ذاك حط الكلور وحط الدنيا وهنا مطخ واخذ بعضه ومشي متيت الشركة عشان أبغى. ها طيب خلاص أنا أجيك أتعاقد معك إن شاء الله. طيب هاي يا واد عرفت السواق؟ قال له أيوة عمي. طيب يو. حط طخ حط الفولكلور والدنيا وهي لما ده الكلام بنسبة غير طبيعي. طيب هناك في دراسات وهذه دراسات بعضها
0: أجهزة وبيكشفوا
1: بعضها صحيحة نعم. وبعدها يعني لكن هي دراسة منشورة علمية
0: نعم.
1: نسبة الكلور إذا زادت تقوم بعملية تكسير للحاجب عند الطفل اللي أقل من 5 سنوات في القفص الصدري في الحجاب الحاجز الحجاب الحاجز تقوم بعملية تكسيره
0: يعني التنفس والهضم راح
1: معايا في, نعم. في في في الطفل اللي عمره أقل من 12 سنة. في بعضهم أكد هذا الكلام وفي بعضهم قال لك لا هذا كلام, لكن بالفعل هو نسبة الكلور العالية مش على الأطفال حتى نحن على
0: نعم
1: الكبار
0: خطيرة.
1: بتأثر على عيوننا بتأثر على
0: تنفسنا على جلدنا, جلدنا على أعضائنا الداخلية نعم.
1: فبالتالي كلامي لأصحاب المسابح إلا في الفلل رجاء
0: اهتموا بالصيانة.
1: الشركة تعاقدوا مع شركات متخصصة في هذا الجانب ومرخصة في هذا الجانب
0: نعم, مو انه اي شخص يجي يقوم بالعملية دي, انسان دارس وفاهم وواعي وكما تفضل
1: إيه لانه نسبة الكلور بيحطها هو على حسب
0: مدروسة بحسب
1: الموية نعم. حجم الماء اللي في الخلف
0: وهو عنده طرق انه بينظفه بطريقة صحيحة. طيب دكتور قبيل الختام يعني كيف احنا يعني اليوم احنا موضوعنا وعنواننا صيف بوعي الاستدامة في أداء تفاصيلنا, كيف إحنا راح نوازن بين الاستمتاع بالصيف والمحافظة على مواردنا الطبيعية وإيش السلوكيات اليومية اللي تعكس ثقافة الاستدامة يعني الإنسان الواعي والاستدامة.
1: والله شوفي أنا قضية الـ الـ الـ الـ الـ الوعي ينبع من الأسرة, يعني الأسرة هي إذا كانت واعية في هذا الكلام فهي تنقل هذا الكلام ده إلى أولادها. الوعي سلوك, ففي سلوك إيجابي وسلوك سلبي, فأنت كيف بتتعامل مع هذه البيئة بسلوكيات إما إيجابية أو إما سلبية. فإذا كانت الإيجابية انعكست على أطفالك وعلى الناس اللي حولك في هذا الجانب, إذا كانت سلبية فهذا الموضوع زي نحن عندنا دحين المكاتب الإرشادية الإرشاد السلوكي التوعى المالي النفسي المدري. البيئة أيضا مكتب إرشاد سلوكي للفرد هي سلوك.
0: نعم, إذا نشكرك دكتور فهد, احنا وصلنا طبعا لختام لقائنا اليوم مع حضرتك, نتوجه بالشكر الجزيل لحضرتك على كل ما قدمته من معلومات مثرية وتوصيات قيمة, وطبعا شكر موصول لمستمعينا الكرام. حابب تضيف إضافة دكتور فهد؟
1: والله أنا هنا في بس كتبت كلمتين
0: اتفضل.
1: تذكروا دائما الأرض ليس إرثا ورثناه من آبائنا بل أمانة استعرناها من أبناء من آبائنا, فلنجعل هذا الصيف عنوانه الوعي والسلامة والاستدامة, وكل عام ووطننا وقيادتنا بخير.
0: وكل عام وحضرتك بخير بإذن الله تعالى. شكرا لك دكتور فهد.

0: جودة حياة.
1: طبعاً جودة حياة إحنا عودناكم كل خميس إنه في أشياء جميلة تنتظرنا. طبعاً جدارية تاريخية توثق 90 عام من إنجازات قطاع المياه في أسبوع المياه في المملكة تخطف أنظار زوار أسبوع المياه السعودي. جذبت جدارية أعزائي المتابعين تاريخية خاصة بتطور قطاع المياه في المملكة العربية السعودية، عرضت خلال معرض أسبوع المياه السعودي الأول المقام في جدة خلال الفترة من 28 من يونيو حتى 2 يوليو 2026، جذبت اهتمام واسع من زوار المعرض داخل المملكة وخارجها، حيث قدمت الجدارية سردا بصريا متكاملا لرحلة تمتد لأكثر من 90 من تطور منظومة المياه وتحولاتها المؤسسية والتقنية. طبعا شكلت الجدارية لوحة توثيقية شاملة جذبت اهتمام الزوار لما قدمته من سرد متكامل يحكي قصة قطاع المياه في المملكة من التأسيس إلى الريادة العالمية ضمن مسار يعكس التحول الكبير الذي تقوده المملكة في إدارة مواردها المائية واستدامتها. طبعا قد عرضت الجدارية تسلسلا تاريخيا دقيقا لتطور قطاع المياه منذ بداياته، من بدءا من عام 1931 للميلاد عندما 1931 عندما استقطب المؤسس الملك عبد العزيز نخبة من الخبراء الدوليين لإجراء الدراسات الجيولوجية وتحديد التكوينات الجيولوجية والتعرف على مصادر المياه، وصولا إلى مرحلة التأسيس المبكر للبنية العلمية للمياه في المملكة، مرورا بكل مراحل تطور صناعة قطاع المياه في المملكة والجهود المبذولة في ذلك.

0: والرحلات طبعا البرية والمهتمين بعلوم الأرض ليعزز مكانة المنطقة وجهة للسياحة البيئية والجيولوجية دعما للاستدامة وإبرازا طبعا لثراء الطبيعة في المملكة.
1: الحياة الفطرية
0: طبعا جازان جدا، كل أسبوع أسبوعين لازم تطلع معانا خبر. تتزين الحدائق والمماشي والواجهات البحرية بألوان الجهنمية الزاهية المتعددة لتمنح المنطقة مشهدا طبيعيا نابضا بالحياة، وتعكس جهود التشجير والاستدامة البيئية، وتواصل طبعا أمانة جازان التوسع في زراعتها دعما لجودة الحياة وتعزيزا لجمال المشهد الحضري انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. بهذا متابعي الكرام، متابعينا سواء كنتم على منصة إكس حساب الإذاعة بتشوفونا صوت وصورة، أو كنتم بتابعونا بالترددات الراديو في السيارة ولا في أي مكان، أو كنتم بتابعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس، شكرا لكم ولمتابعتكم. طبعا ندرك في ختام هذه الحلقة أنه الاستدامة ليست شعار بل أسلوب حياة يبدأ من قرارات صغيرة نصنعها كل يوم، من العناية بسياراتنا والالتزام بالإرشادات السلامة إلى ممارسات طبعا المسؤولية البيئية والمحافظة على مرافقنا والمحافظة على بيئتنا. جميعها تعكس وعينا وحرصنا واهتمامنا ونكون مجتمع أكثر أمن واستدامة. شكرا لكم، وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من استدامة. مع استدامة تحلو الحياة دائما. كنت معكم نهى الجديبي وشريكة النجاح مناهل دحمان. دمتم بخير، في أمان الله، مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام.
2: توقعات الطقس ليوم الخميس في المملكة العربية السعودية 2 جولاي. بمشيئة الله تعالى يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية الشرقية الرياض، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة القصيم، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة. توقعات البحر الأحمر: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة باتجاه خليج العقبة. ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، كذلك باتجاه خليج العقبة، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي. توقعات الخليج العربي: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، تتحول مساء إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة، وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. وأخيراً، حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: تجوال الآن على جدة اف ام.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في برنامج تجوال. مع نهاية هذا الأسبوع نحييكم مستمعينا في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. أشمل التحايا من فريق عمل البرنامج من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بلحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج مناهل دحمان. كذلك نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال صفحة إذاعة جدة على جدة @جدة، وكذلك على تطبيق سعودي راديو بلس. نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. أمير حائل يوجه بتكثيف الاستعدادات خلال فترة الإجازة الصيفية والارتقاء بجودة الخدمات بالمنطقة. الأمير فيصل بن مشعل يشهد استعراض منجزات كرسي الذكاء الاصطناعي بجامعة القصيم. أمير منطقة الجوف يرعى حفل الزواج الجماعي لمئة شاب وفتاة ضمن برنامج تيسير. أمير منطقة جازان يدشن مبادرة صحة ووعي. نيابة عن أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة يشهد حفل فرح جدة 2026. توزيع 1.9 مليون نسخة من المصحف الشريف هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج. جدة تحتضن المؤتمر الدولي الثالث للدراسات القانونية والشرعية بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين. للعام الثاني المملكة الأولى عالميا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2026. وزارة الاتصالات تطلق مبادرة صيفك ذكي لتنمية مهارات الكوادر الوطنية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحقق تقدير متميز في بطاقة أداء كفاءة الطاقة. أخيراً أمانة الجوف تطرح حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة.
3: تجوال على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
3: تجوال على جدة FM.
4: تشهد مدينة جدة انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثالث للدراسات القانونية والشرعية تحت عنوان الأنظمة والاتجاهات الحديثة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والقضاة والمحامين والباحثين من مختلف الدول العربية والإسلامية، في حدث علمي يناقش أبرز المستجدات التشريعية والقانونية ويستعرض أثر التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة العدلية. ولمزيد من التفاصيل عن أهداف المؤتمر ومحاوره وأبرز مخرجاته، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مركز إثراء المعرفة للمؤتمرات والأبحاث والنشر العلمي ورئيس المؤتمر الدولي الثالث للدراسات القانونية والشرعية الأنظمة والاتجاهات الحديثة الدكتور عبد الرحمن محمد الزهراني. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الرحمن، حياكم الله في برنامج تجوال على جدة FM.
5: اهلا وسهلا استاذ دلال، مع خالص شكرنا وتقديرنا لجميع الزملاء في اذاعه جده وفي الاستديو وفي الاعداد الاستاذ عبد العزيز العضيله، ونتمنى ان نقدم ماده علميه تثري مستمعي اذاعه جده
4: باذن الله تعالى. الله يسلمك دكتور، ولكن قبل ما نبدا معكم الحوار فضلا لا امرا لو تكلمنا مباشره من الجوال بدلا من السماعه او السبيكر.
5: طيب تم ذلك.
4: شكرا شكرا دكتور.
5: الله.
4: طيب في البداية نود أن تحدثنا عن أهم الأهداف التي يسعى المؤتمر الدولي الثالث للدراسات القانونية والتشريعية إلى تحقيقها في النسخة الحالية.
5: لكل مؤتمر أهداف يسعى إلى تحقيقها، وفي هذا المؤتمر نسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها إبراز الجهود العلمية وآخر ما توصلت إليها البحوث والدراسات في مجال الدراسات القانونية والشرعية، الاستفادة من التجارب الدولية. الصوت واضح أستاذ؟
4: نعم أسمعك بوضوح.
5: بس في مؤثرات خارجية بدوني.
4: لا الصوت طيب، أنا أسمعك بوضوح.
5: طيب الاستفادة من التجارب الدولية في مجال القضاء والمحاماة والقانون والأنظمة، تبادل الخبرات البحثية والعلمية أثناء سير الجلسات العلمية وعرض المواصفات وورش العمل التدريبية، توحيد الجهود فيما يتعلق بتطوير المحاماة والقضاء والتحكيم في ضوء تسارع وتيرة التقنية الحديثة، وتطوير أعمال إدارة وأعمال مكاتب المحاماة.
4: نعم طبعا، يعني يحمل المؤتمر عنوان الأنظمة والاتجاهات الحديثة، هذا العنوان كيف جرى اختيار محاور وما هي أبرز الملفات التي يركز عليها المؤتمر؟
5: نحن في مركز إثراء المعرفة للمؤتمرات والأبحاث والنشر العلمي أقمنا خلال الفترة من 2020 إلى 2026 تقريبا أكثر من 42 مؤتمر علمي في مختلف التخصصات، وبالتالي لدينا خبرات تراكمية في مجال المؤتمرات العلمية. وقبل أن يتم تحديد عنوان المؤتمر يتم إجراء مقارنة مرجعية مع المؤتمرات المحلية والخارجية، ونبدأ ندرس الاحتياج الفعلي ونضع العنوان الجديد الذي يتناسب مع الأحداث الجارية في كل عام.
4: نعم.
5: وجرى اختيار محاور المؤتمر، طبعا المؤتمر تكون من عدة محاور إضافة إلى العنوان الرئيسي، وهي المحاور التي تقدم الباحثين من خلالها بالمشاركة بأبحاثهم ودراساتهم. قبل أن يبدأ المؤتمر يتم الإعلان عن محاور المؤتمر والتي عادة يعني تصل إلى 20 محور جميعها تناقش الجوانب القانونية والأنظمة والدراسات الشرعية بشكل عام. لدينا لجنة علمية للمؤتمر. قبل أن نعلن عن المؤتمر يتم الإعداد الأولي للثيمز التي هي مجالات المؤتمر من خلال لجنة علمية جميع أعضاء الأكاديمية المتخصصين في القانون والشريعة والقضاء ومعظمهم بدرجة بروفيسور. ويتم قبل الإعلان عن المؤتمر تحديد المحاور والمجالات من خلال جلسات العصف الذهني وتحليل الاحتياج وإجراء المقارنات المرجعية الداخلية والخارجية مع مؤتمر الداخل في نفس المجال داخل المملكة وخارجها. أيضا يتم ربط الأهداف بالمحاور التي هي التيمز التي يتقدم عليها الباحثين. يتم ربط المحاور بالأهداف ويتم اختيار المحاور بما يتماشى مع رسالة المؤتمر مثل تعزيز الابتكار، تطبيقات عملية، بناء القدرات والأولويات الوطنية والإقليمية. أيضا يراعى في محاور ومجالات المؤتمر التوازن بين النظرية والتطبيق، وغالبا ما تدرج محاور تجمع بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية والدراسات الحالية والتجارب الواقعية.
4: جميل. طيب دكتور، يعني جميع الأبحاث وكل الملصقات العلمية خضعت للتحكيم العلمي، برأيك كيف يسهم ذلك في تعزيز القيم العلمية لهذا المؤتمر ومخرجاته البحثية؟
5: قبل الإعلان عن المؤتمر يتم وضع الشروط والضوابط للمشاركات، سواء مشاركات بأبحاث، بدراسات، بأوراق علمية، بملصقات علمية. فالإعلان عن هذه المشاركات وفق شروط وضوابط محددة يتطلب من المشاركين التقيد بها، وتسهم عملية التحكيم للمشاركات في ضمان الجودة العلمية، بحيث يفرض التحكيم معايير صارمة على المنهجية، صحة البيانات، تحليل النتائج، وما يخفض الأخطاء المنهجية ويزيد من موثوقية الأوراق والملصقات. تعزيز الثقة والاعتراف الأكاديمي، وجود محكمين مستقلين من خبراء في نفس المجال يعزز من سمعة المؤتمر ويجذب أبحاث ذات جودة عالية من المجتمع الأكاديمي والصناعي، مما يحسن فرص الاستشهاد والانتشار. أيضا التحكيم يقدم للباحثين النقد البناء من خلال تدوين الملاحظات وبناء التوصيات العلمية، وتسهم في تحسين لغوي للملخصات وتوجيه الباحثين نحو مسارات بحثية أقوى. أيضا بناء قدرات الباحثين، التحكيم يسهم في بناء قدرات الباحثين، لأن تعليقات المحكمين تدعم تطور مهارة البحث العلمي والعرض والتواصل العلمي لدى المشاركين، خصوصا أن نسبة كبيرة من المشاركين في المؤتمر من طلاب الدراسات العليا. فالبحث العلمي يحتاج إلى ممارسة، الاحترافية والجودة والدقة تتطلب ممارسة. فالمشاركة في المؤتمرات وتحكيمها من قبل المتخصصين يسهم في بناء قدرات الباحثين وتطويرها.
4: جميل. طيب المؤتمر يتضمن 7 جلسات علمية وورش عمل تدريبية تناقش مختلف المواضيع مثل التشريعات والأنظمة العدلية، الملكية الفكرية، التحولات الرقمية، الذكاء الاصطناعي، وأيضا مقاصد الشريعة. يعني كل هذه المحاور كيف تكاملت لتقديم برنامج علمي متكامل يواكب أبرز المستجدات القانونية والشرعية؟
5: جميل. بعد يعني بعد الإعلان عن المؤتمر يتم استقبال الأبحاث والدراسات من المشاركين في المؤتمر، ويبدأ تحكيم الأعمال تباعا، تحكيم المشاركات تباعا، بحيث يستغرق من فترة استلام المشاركة حتى تحكيمها أقل من شهر تقريبا، من 20 يوم إلى شهر. قبل انتهاء المؤتمر تقريبا ب20 يوم يتم إغلاق استقبال المشاركات، وتبدأ اللجنة العلمية للمؤتمر في تحديد جميع المشاركات الموافق عليها والتي تحكمت من قبل اللجنة والتي استعرضت في المؤتمر، ويتم توزيعها بالتجانس بين الجلسات. مثلا أبحاث الذكاء الاصطناعي والرقمنة والموضوعات ذات العلاقة بالتقنية.

0: يتم وضعها في جلسة واحدة، وموضوعات الحوكمة والمسؤولية القانونية في جلسة أخرى، ثم يتكامل جدول أعمال المؤتمر وفق تناغم الأطروحات وبناء مسار تدريجي من القاعدة إلى التطبيق، حيث تبدأ الجلسة بمداخل نظرية حول المفاهيم والتشريعات الأساسية، ثم ينتقل إلى القضايا التطبيقية، إضافة إلى ربط الملكية الفكرية بالتقنيات الحديثة، ويتم تعزيز هذا الجانب من خلال ورشة عمل تدريبية بناء على متطلبات العصر وضرورة رفع مستوى الوعي تجاه الملكية الفكرية في القانون والأنظمة. وفي حالة يكون هناك عدة موضوعات فردية غير متجانسة مع بقية الموضوع في موضوعات المؤتمر أو موضوعات الجلسات، يتم وضع جلسة مخصصة باسم قضايا ومشكلات في القانون والأنظمة. هذا العنوان يقبل جميع الأبحاث الغير متجانسة التي تتجانس مع الجلسات السابقة.
1: ممتاز. طيب في الختام دكتور عبد الرحمن، ما هي أبرز المخرجات والتوصيات التي تتطلعون إلى تحقيقها، وبرأيك كيف يمكن أن تسهم في تطوير المنظومة القانونية والشرعية في المملكة؟
0: عادة ما تختم المؤتمرات أعمالها بعدة توصيات، هذه التوصيات عادة تكون مستمدة من الدراسات والأبحاث والملصقات وورش العمل التدريبية التي تضمنها المؤتمر، وتعد هذه التوصيات إرشادية وليست إلزامية، وتطرح كإشارات موجهة إلى الجهات التنظيمية والتشريعية للعمل بها أو البحث في شأنها. ونأمل أن يتم الإعلان عن التوصيات في اليوم الختامي للمؤتمر، والتي يعني نذكر منها على سبيل المثال رفع مستوى الوعي بأهمية الملكية الفكرية وتعزيز احترامها وإنفاذها لحماية وتطوير الاقتصاد المعرفي، تطوير برامج إعداد وتأهيل القانونيين والقضاة والمحامين بما يتوافق مع المستجدات العالمية، تخصيص مكتبة عربية إلكترونية ذات وصول مفتوح للبيانات تتضمن الكتب والأبحاث والدراسات المتخصصة في القانون والأنظمة. ولو نظرنا للقانون والأنظمة في المملكة العربية السعودية نجدها قفزت قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، فبالتالي الدراسات والأبحاث والمؤتمرات العلمية في هذا المجال تعتبر مكملا لما تقوم به وزارة العدل وهيئة المحامين وأقسام القانون والأنظمة في الجامعات والكليات في المملكة العربية السعودية وفي دول العالم العربي والإسلامي.
1: نعم، كل الشكر والتقدير لك الدكتور عبد الرحمن محمد الزهراني، رئيس مركز إثراء المعرفة للمؤتمرات والأبحاث والنشر العلمي، رئيس المؤتمر الدولي الثالث للدراسات القانونية والشرعية الأنظمة والاتجاهات الحديثة. كل الشكر والتقدير لك دكتور لوجودك معنا اليوم في برنامج تجوال.
0: شكرا جزيلا لجميع المستمعين وللزملاء في الاستديو، وإلى اللقاء إن شاء الله في لقاء
1: بإذن الله تعالى. شكرا، مع السلامة.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك. الحدث الاكبر والقصة الاجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
5: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
6: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
7: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
8: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
9: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف فيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
2: تجوال على جدة اف ام.
1: مستمعينا الكرام، نستمع الآن إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري التي توافينا بآخر وأهم الأحداث.
10: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. أعلنت لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية الاجتماعية عن فوز 4 مشاريع رائدة للعام 2025، والبالغ قيمتها $1,000,000. جاء الإعلان خلال الاجتماع 27 للجنة الجائزة. تم عقد الاجتماع في مقر برنامج الخليج العربي للتنمية أجفن بالعاصمة الرياض. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس لجنة الجائزة.
11: جائزة بما أنها دولية تسلط الضوء على المشاريع المميزة التي تستطيع المجتمعات الأخرى بالدول الأخرى أن تستنسخها أو تعمل مثيل لها من الابتكار. فحقيقة ما نراه اليوم الحراك المجتمعي التنموي بالذات في الدول الأقل حظا. بالنسبة للجائزة، نتمنى من الشباب والشابات أن يرشحون المشاريع المميزة في الجائزة القادمة إن شاء الله السنة القادمة فيما يخص بالصحة الجيدة والرفاه.
10: وإلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، دشن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استراتيجية معهد الأئمة والخطباء، وذلك بالشراكة مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بمعهد التنمية والخدمات الاستشارية بالجامعة، والتي تستهدف في المرحلة الأولى أكثر من 15,000 إمام وخطيب. يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لمواكبة البرنامج الوطني لتعزيز قيم الوسطية والتسامح. معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ.
12: أولا أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، وأشكر سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء وولي العهد على الدعم المنقطع النظير الذي يقدمونه سواء ماديا أو توجيهيا لخدمة الإسلام والمسلمين من خلال هذه الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية. تم التعاون مع هذه الجامعة المتميزة من أجل إن شاء الله العمل على تطوير منظومة معهد الأئمة والخطباء للقيام بواجبه تجاه الأئمة والخطباء في المملكة العربية السعودية. كما لا يفوتني أن أشكر زميلي وأخي معالي وزير التعليم أستاذ يوسف البنيان على تشجيعه أيضا ودعمه لهذا المشروع ودعمه لهذه الجامعات وعلى رأسها جامعة الأمير نورة.
10: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع أمانة منطقة عسير. كثفت أمانة منطقة عسير زياراتها الرقبية على المنشآت التجارية والمرافق العامة ومواقع الفعاليات، وذلك تزامنا مع موسم صيفي هذا العام. وكيل أمين منطقة عسير للتراخيص والامتثال المهندس عبد الله الشريد.
13: طبعا ترفع أمانة عسير تتواصل على خطتها التشغيلية لموسم الصيف، حيث كثفنا زيارات الرقابية على المنشآت التجارية والمرافق العامة ومواقع الفعاليات، كما صرحنا أكثر من 44 فعالية، إضافة إلى عدد الإقبال كبير في التصاريح الموسمية تجاوزنا أكثر من 700، وكذلك في العربات المتنقلة أكثر من 515 إلى هذا اليوم، والعدد في تزايد. متوقع الطاقة الاستيعابية لهذا الموسم أو هذا الصيف في عسير عدد الزوار يتفوق أو يفوق السنوات السابقة. متوقع أن يزورنا 3 مليون زائر في موسم. بالنسبة لأمانة عسير مستعدة كامل الاستعداد مع الجهات الحكومية والتنسيق ذات العلاقة لتسهيل رحلة السائح في منطقة عسير.
10: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. دمت في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: استمعتم فيما مضى إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هانية الدوسري.
1: تجوال على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
1: تجوال على جدة FM.
0: نظم المركز الوطني للأرصاد اليوم اللقاء الثاني التنسيقي للمهتمين بالطقس والمناخ في مدينة جدة في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع المختصين والهواة وبناء شراكات تسهم في رفع الوعي المجتمعي والتعريف بمبادرات المركز ودوره في تطوير خدمات الطقس والمناخ ودعم سلامة الأرواح والممتلكات. كما يشهد اللقاء إطلاق مبادرة هاوي الموجهة للمهتمين بعالم الطقس والأرصاد. وللحديث بمزيد من التفصيل حول أهداف هذا اللقاء وإطلاق مبادرة هاوي ودور المركز في تعزيز الشراكة مع المهتمين بالطقس والمناخ، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد الأستاذ حسين القحطاني. أهلا وسهلا بكم أستاذ حسين في برنامج تجوال على جدة FM.
3: أهلا وسهلا.
0: ما هي أبرز أهداف اللقاء الثاني للمهتمين بالطقس والمناخ؟
3: نعم، هذا اللقاء هو لقاء تنسيقي هدفه جمع جميع المهتمين بالطقس والمناخ على مستوى المملكة بهدف تعزيز فرص الاستفادة والتشاركية مع المركز الوطني للأرصاد لرفع مستوى الوعي وتثقيف المجتمع بأهمية الطقس والمناخ، وأيضا تعزيز دور هذه الفئة المجتمعية في تحقيق أهدافها من الاستفادة من خدمات المركز. أيضا اليوم حقيقة في هذا اللقاء تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم لإعداد البرامج التوعوية والتثقيفية ذات الارتباط بالظواهر الجوية وأثرها على المجتمع.
0: نعم، هذا اللقاء يشهد إطلاق مبادرة تحت اسم هاوي، ما هي الفكرة من هذه المبادرة وما الذي ستضيف للمهتمين بالطقس؟
3: نعم، مبادرة هاوي هي إحدى المبادرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد مع صدور نظام الأرصاد. هدف هذه المبادرة هي تعزيز الشراكة المجتمعية ورفع مستوى الوعي بأهمية الأرصاد وحماية وسلامة المجتمع من الظواهر الجوية من خلال فئات مجتمعية مختلفة

0: تسمى بالطقس والمناخ أو هواة الطقس أو الجمعيات المرتبطة بالأرصاد. اليوم هذه المبادرة تعطي فرص لدعم هذه الفئات لتحقيق الأهداف المرجوة في رفع مستوى الوعي بأهمية الأرصاد في مناشط الحياة.
1: سؤالنا الأخير، كيف يسهم إشراك الهواة والمهتمين في رفع الوعي المجتمعي بالطقس والمناخ؟
0: نعم، اليوم هذه الفئة مهمة جدا بالنسبة لنا في المركز الوطني للأرصاد، ونسعى من خلال مبادرة هاوي إلى تحقيق فرص التعاون وزيادة وتنمية مهاراتهم في هذا الجانب ليكونوا عامل قوي لتعزيز الوعي الأرصادي على مستوى المملكة وفي مختلف المناطق.
1: نعم، كل الشكر والتقدير لك المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد الأستاذ حسين القحطاني لوجودك في برنامج تجوال. مستمعينا الكرام، نختم معكم بأهم العناوين لهذا اليوم. جازان تصنع الأثر، مبادرة لدعم العمل التطوعي وتحويل الأفكار المجتمعية إلى مشاريع مستدامة. سوق الإنتاج يسدل ستاره محققا أرقاما غير مسبوقة في تاريخ مهرجان أفلام السعودية. إطلاق مبادرة الباحة جميلة وآمنة لتعزيز العمل المجتمعي التطوعي. بيت الثقافة ببريدة يطلق باقة من المعسكرات الصيفية لتنمية المهارات واكتشاف المواهب. الأكاديمية الصحية تعلن بدء التقديم على 4 برامج تدريبية. أخيرا مع الأرصاد، توقعات برياح نشطة على الشرقية، الحدود الشمالية، الرياض تمتد إلى القصيم، كذلك على المدينة المنورة ومكة المكرمة، وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان عسير والباحة. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج تجوال. لكم منا أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي كان معكم لهذا اليوم، من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج مناهل دحمان. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.

صيحني أنا بالكو منه قلبي قلواو معاك لي سلاو درتي لحياتي بوس ما فيك حتى غلطة حطيت قلبي فرطة وعقلي قريب يتسطر.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
0: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
2: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة، كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
3: كأس العالم
4: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
3: كأس العالم
5: سوبر بيرفكتو.
6: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر
7: والحياة. يلا انطلق
8: في الزحمة.
9: سوبر سوبر سوبر نار نيرة،
10: مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
8: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: أسبوع المياه السعودي يطلق جائزة مائي لتعزيز الابتكار الوطني وترسيخ ثقافة الاستهلاك المستدام. ب140 برنامجاً تدريبياً، انطلاق الموسم الثاني من صيفك ذكي لتمكين المجتمع من مهارات المستقبل. جدة تنضم رسمياً لمبادرة جودة الحياة العالمية لترتقي بتجربة العيش وتكامل المرافق في المدينة. بألوانها الزاهية، أشجار الجهنمية تكتسي شوارع جازان وتضفي لمسة جمالية على المشهد الحضري. اختراق علمي ألماني يكشف لغز الشيخوخة المبكرة، فاتحاً أبواب الأمل لإبطاء شيخوخة الخلايا مستقبلاً. وختاماً، 2.3 مليار فنجان على المحك، حيث يهدد التغير المناخي مستقبل القهوة في العالم.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.
1: نقاش الآن على جدة FM.
2: السلام عليكم. تعد مرحلة ما بعد الثانوية مرحلة حساسة جدا، وخصوصا من الناحية النفسية، ما بين ضغوطات القبول في الجامعة واختيار التخصص وتحديد مسار المستقبل، إلى أيضا ضغوطات الأهل والمجتمع وغيرها من التحديات اللي تواجه الشباب في عمر صغير، يضع أمامه الكثير من التحديات اللي تحتاج إلى عوامل نفسية لتجاوزها. اليوم نناقش هذا الموضوع الهام مع ضيفتنا الدكتورة نجوى المطيري، المستشارة الأسرية والاجتماعية. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. إذن الضغوطات النفسية ما بعد المرحلة الثانوية هو موضوعنا اليوم في نقاش. حياك الله دكتورة نجوى.
3: أهلا، حياكم الله جميعا، مساكم سعيد.
2: يا أهلا وسهلا دكتورة. لماذا تعد مرحلة ما بعد الثانوية من أكثر المراحل تحديا على المستوى النفسي؟
3: طبعا هي بلا شك تعتبر أول قرار مصيري يمر بهذا الشاب أو هذه الشابة، لأنه المستقبل كله مبني على هذه الدرجة، لأنه هذه النتيجة الدرجة اللي راح يحصل عليها في الثانوية العامة راح يتوقف عليها قبول الجامعة في تخصص معين. بعد تخرج من الجامعة أيضا مستقبل الوظيفة كله قائم على هذه التخصص الجامعي، لذلك بيصير عليه أشياء كثيرة جدا، يجتمع عليها ضغط الدرجات، اختبارات القبول، المقارنات المجتمعية، خوف أيضا من المجهول، نتائج الاختبارات الستيب والتحصيلي، وأيضا التحصيل الدراسي للأكاديمي الخاص فيه والقدرات، هذه كلها بسبب له ضغط كبير جدا. بناء عليها هو الآن يحس بمشاعر يعني جدا زي ما تقول
2: متضاربة
3: وضايعة، أكون صادقة، لأنه ما يدري هل هو يأخذ التخصص هذا. طيب كان حلمه تخصص معين، لكن لما ظهرت لنتيجة القدرات بالأمس انصدم أن النتيجة سيئة جدا ومتدنية، بالتالي راح يأخذ أي شيء، يختار أي شيء، بس أنه ما يجلس في البيت. فبالتالي بناء على هذا العشوائية في اختيار التخصص الجامعي راح يتوقف كل مستقبله. لكن احنا دائما نقول بحاول قدر الإمكان أنه إن الأهل لابد يكون واعين في اختيارات التخصص، ويكونون معهم أيضا في المتابعة الدراسية والاختبارات التحصيلية، يعني قد ما يقدر يأخذ أكثر من فرصة، وبالتالي يحاولون أنه يذكرون معه. في النهاية أعتقد أن هذه المرحلة إن شاء الله تكون مؤقتة، وبالتالي يعني قد ما يقدر الإنسان أو العائلة أن تكون مساندين لهذا الابن.
2: طيب وش الدور اللي ممكن يقوم به الأهل من أجل كما ذكرتي مساندة هذا الابن أو هذه الابنة؟
3: بلا شك الوعي الثقافي والتعليمي مهم جدا يكون عند الأب والأم، المساندة الدائمة والمساعدة، لابد أن يطلعون على إيش الجديد في سوق العمل، بناء عليه راح يختارون التخصصات الجامعية، إيش الجامعة هذه في التصنيف العالمي، كم ترتيبها من ناحية الأبحاث العلمية، طيب ابني هل هو فعلا حقق هذه النتائج اللي على أساسه يقبل في هذه الجامعة؟ فهذه كلها ترجع سبحان الله العظيم على الأباء والأمهات ومدى وعيهم. طيب ممكن الأم تكون مشغلة، الأب كذلك منشغل، مو مستوعبين شو التطورات التقنية والتعليمية في الجامعات السعودية. فبناء عليه نقول شوف مستشار، حاول تبحث عن مستشار تعليمي في أحد الجامعات، راح يفيدك بإيش التخصصات المقبولة أو المطلوبة في سوق العمل، بناء عليه يبدأ الطالب يعني يقدم على هذه الجامعة.
2: دائما نسمع أنه فيها خوف إيجابي اللي يكون محفز للاهتمام والانطلاق سواء في الدراسة أو في العمل أو في غيرها. متى يكون الخوف من المستقبل بالنسبة لطالب متخرج من الثانوي، تجربة بسيطة في الحياة، صغير في السن، متى يكون هذا الخوف إيجابي ومتى يكون سلبي يؤثر عليه وعلى مستقبله؟
3: هو شوف احنا دائما نقول الخوف الايجابي دائما يعتبر هو نقطه استعداد لك، يعني يحفزك انك تستمر، يحفزك انه يعني يساعدك على الحركه اكثر، ما يشلك، ما يجلسك في مكان معين وتبدا تفكر ومكانك سر. لا، هذا الخوف الايجابي يخليك تضغط على نفسك، معلش تسهر شويه، ضاع ساعات المتابعه والاختبارات عشان تنجز. هذا يعتبر انه اخاف انه يصير شيء في اختباري، اخاف انه يظهر هذا البحث بطريقه يعني تسيلي أنا كمقدم لهذا البحث. فهذا يسمى خوف إيجابي، يعني من باب حرص، من باب استعداد، من باب متابعة دقيقة جدا، حتى لو ضغط على نفسي وضغط على يعني راحتي، بس أهم شيء أني أنجز. لكن الخوف السلبي لا، مختلف تماما. الخوف السلبي يعني سبحان الله يبدأ أني كأني تقلص على نفسه، ما يتحرك، خلاص يبدأ أنه يلوم نفسه، يبدأ يقول أنا فاشل، أنا شهولة، ما له داعي، خلاص أنا ما أقدر، أنا غبي، أنا. فيبدأ هو يطرق على نفسه أحكام شخصية بناء عليه، يتكوقع على نفسه ومكانك سر، ما يتحرك أصلا، كأنه يضع على نفسه دائرة. فهذا هو الخوف السلبي، أنه حتى أنه ما يجرب. يعني حتى أنه أحيانا نقول مثلا أبناء نقول طب جرب خلينا نشوف، بناء عليه أن تحكم يعني. فهو لا، الخوف السلبي مشكلته أنه هو آخذ الأحكام مسبقا وبناء عليها أضعف شخصيته، وبناء عليه خلاص توقف في مكان.
2: ما تشوفين يا دكتورة أنه الجو المكهرب واللخبطة اللي تصير والكركبة اللي تصير في العائلة، لأنه عندهم واحد مثلا بيتحدد مستقبله في المرحلة الثانوية، ما تشوفين أنه عامل ضغط على هذا الطالب أو هذه الطالبة؟
3: أكيد بلا شك عامل ضغط، إذا كانوا ما يستوعبون ابنهم إيش قدراته، إيش هي مهاراته. أحيانا فعلا الجامعة ما تقبل لأنه جايب نسبة متدنية في القدرات، وبعد التحصيل في المدرسة كذلك، فخلص هنا توقفت فيه الحياة. فبعض الأسر يقول خلاص يجلس في البيت ونكمل الصرف عليه، فما عندهم خطط مرونة كبيرة جدا أو خطط مساندة أنه لا يلا خلينا نشوف مثلا أخذ دبلوم عالي، طيب حاول قد ما تقدر أنك مثلا تنزل سوق العمل، حاول طيب تطور المهارات اللي أنت تملكها. يعني إحنا أبنائنا ترى الفكرة الغالبية على الأسرة أنه بس فقط أكاديميا، طيب والمهارات الثانية؟ يمكن ابنك مبرمج، ممكن الابن مثلا تبارك الرحمن في الخطابة والأداء المسرحي، ما ينتبهون لهذه المهارات بقدر تركيزهم على الناحية الأكاديمية. أي نعم صحيح هي يعني لابد منها، ولكن قد ما يقدر الإنسان يوسع مهاراته في هذا الجانب. وإحنا دائما نقول قد ما نقدر أنه حاول أن تكون الأسرة أو جو الأسرة العام داعم مساند، لأن هذا الجو المكهرب هذا بيزيد الضغط النفسي على هذا الطالب يعني المشحون نفسيا من النتائج اللي هي ظهرت عليه، بيستنزف طاقته وبيجعل أنه مشي حاله بأي شيء، ما يفكر حتى في اتخاذ القرار هو قاعد. بالتالي أحيانا سبحان الله يحتاج أنه حتى تدخل نفسي، لأنه وصل مراحل نفسية أنه مو راضي يختار أو راضي يتحرك أو حتى يخرج من غرفته.
2: يعني فيها طلاب ممكن يوصلون إلى مرحلة أنهم يحتاجون إلى تدخل من مختص نفسي؟
3: صحيح، إذا صار حس أنه خلاص أن تقفلت الحياة. ولا أنا أشوف النتائج طلعت يعني جدا يعني للأسف النسب جدا سيئة، خصوصا القدرات يعني الآن في ظل درجاتهم اللي خرجت بالثانوية يعني ها تقريبا وصلت إلى 90%، في ظل وجود القدرات والنسب المتدنية اللي حصلوا عليها الآن، أعتقد أنه بيحاولون قدر الإمكان أنه يعيدون هذه النسبة أو أنه بيرضون بأي شيء، لأن الآن الجامعات ارتفعت نسبة القبول، ارتفعت أيضا اشتراطات الآن ستيب وأشياء كثيرة جدا متطلبة. فطبيعي جدا أنه راح يقفل نفسه، يشوف أنه خلاص إنسان غير مقبول في أي جامعة، فبالتالي يبدأ أنه يعني يرتفع حول نفسه وبيجلس، وبالتالي بيدخل في دوامة نفسية من القلق والاضطراب والفراغ. أنت بعد إحنا دائما نقول نعمتان مغبون عليها ابن آدم، الصحة والفراغ. فهنا يبدأ أنه خلاص يبدأ أنه يلعب في أوقات النوم ويخربط أشياء كثيرة جدا، وهنا يبدأ يفلت هذا الابن من هذه العائلة.
2: يمكن أخطر شيء أنه هذا الطالب لأنه من قبل مثلا في الجامعة يبدأ يصم نفسه بينه وبين نفسه، حتى لو كان حوارات داخلية، بأنه فاشل.
3: صحيح.
2: يمكن هذا الطريق الأخطر لأنه بالفعل يرسخ بعدين هذه القناعة اللي تدور داخل يعني
3: الدوام هذا اللي هو
2: نعم.
3: فيها
2: أي نعم.
3: لأنه إحنا دائما نقول اختار الكلمات اللي سبحان الله تزيد من طاقتك النفسية، يعني دائما حتى لو فعلا تشوف أن الظروف حولك كلها سيئة، حاول تدعم نفسك بنفسك وتقول كلام إيجابي لنفسك، لعل خير، لعل إن شاء الله الجاي أفضل. فإنسان لما يتكلم بطريقة إيجابية على نفسه، هو ما يحتاج يحكي الناس

0: تحكم عليه ترى بيتقدم في ظل أن الظروف سيئة. لكن تخيل أنه الظروف كلها جنبي أو بيحاول يعني حولي كلها طبيعية، أنا هنا بس مجرد أني أقول نفسي أنا فاشل، أنا غبي، أنا ما راح أقدر أنجح، ما راح أقدر أتقدم، بصير كذا عالة على أهلي. بالتالي سبحان الله ترى مع الوقت بصير كذا، لأنه خلاص وقفت الحياة، حتى ما أعطى نفسه تجربة أو فكرة أنه يتحرك، أو أنه سبحان الله العظيم الله طلب منه السعي، فهو حتى ما سعى أصلا، لأنه خلاص أعطى نفسه هذا الحكم بناء عليه تكوكع حول نفسه، بناء عليه أهمل نفسه، وبالتالي دخل دوامة نفسية.
1: لأنه البعض حتى الأهل يمكن يرسخون هذا الجانب، يحطون معيار التقدير ومعيار النجاح أنه هو يدخل الجامعة، إذا فشل في هذا الموضوع لسبب أو بآخر فهو فاشل.
0: صحيح. وغير الفاشل يبدون الأهل يلومون، يعني الأمس استشارتين وصلتني أنه البنت تشكي تقول أمي تقول أنت على الجوال 24 ساعة فما أعطيتي حقها. قلت معليش بس ترى فعلا ترى قدرات القياس هذه مي سهلة، يعني بغض النظر أنت صدق فعلا أنك أنجزتي وذاكرت. قلت والله أني أخذ في اليوم 4 ساعات بس مذاكرة، يعني شادة حيلة من سنتين، متخيل من ثاني ثانوي والآن ظهرت النسبة. فهل هو تقصير من البنت أو في هذا الجانب؟ لا، بغض النظر الاختبار مو سهل، يعني يحتاج قدرات عالية جدا، وفي نفس الوقت لما تظهر بهذه النتيجة ففي محاولة أخرى. هذا جانب. الجانب الثاني نحاول نطلب من الأسرة أنه ما يلومون الطلاب، لأنه الآن يبدأ يتكوكع عن نفسه أنه فاشل، وأني أنا كسرت نظرة أهلي والنظرة المستقبلية، فيبدأ سبحان الله العظيم أنه يضع في نفسه الشيء، ثم بعد ذلك يضطر إلى يبحث عن دعم نفسي. فبالأمس أنا أتكلم معها، هي واصلة مرحلة نفسية جدا سيئة، السبب في ذلك أنها نظرة اللوم، نظرة الفشل في عين أهلها، بناء عليه وصلت هذه المرحلة النفسية.
1: طيب نستأذنك يا دكتورة واستأذن مستمعينا الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: سوبر بيرفكتو.
5: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات.
6: يلا انطلق
4: في الزحمة.
5: سوبر سوبر سوبر نار نيرة.
6: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
4: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس 14 على جدة اف ام.
2: نقاش على جدة اف ام.
1: حياكم الله مرة أخرى. اليوم نتكلم عن أهمية تجاوز الضغوطات النفسية لمرحلة ما بعد الثانوية. ضيفتنا هي الدكتورة نجوى المطيري، المستشارة الأسرية والاجتماعية. دكتورة نجوى، الضغوطات النفسية لا تقتصر فقط على الطالب أو الطالبة، بل الأسرة، الأب والأم يعيشون هذه الحالة. كيف ممكن يتصرف الأب والأم في هذا الوضع اللي يعتبر أيضا في ضغوطات نفسية كبيرة عليهم؟ يفكرون في مستقبل أولادهم، ينقبل في الجامعة ما ينقبل، إذا ما انقبل بيجلس عندي في البيت، الفراغ، الخوف من الانحراف، وهذه نقطة كمان مهمة بنتكلم فيها بعد شوي. لكن كيف يمكن للوالدين يتصرفون مع هذه الضغوطات النفسية اللي عليهم بسبب التفكير في مستقبل أبنائهم؟
0: هو صحيح بلا شك أنه ضغوطات كبيرة جدا، أنك مجرد أنك حامل هم أبنائك ومستقبلهم هذه مي سهلة، بس أنه إحنا دائما نقول خذها على الجانب الإيجابي، بمعنى أنك حاول تدعمهم، حاول أن توجههم دون يعني قيود كبيرة جدا أو إملاء أوامر كبيرة جدا، يحسونهم كأنهم مربوطين أو في منظمة عسكرية لازم تقوم لازم تعمل، فهنا يصير عليهم ضغط ويبدؤون يتمردون على هذه الأنظمة، أو أنه فعلا تنكسر شخصياتهم ويبدون يمشون مع هذه الأنظمة، بالتالي بيفقدون هوياتهم. لذلك إحنا دائما نقول كأسرة ابعدوا عن المقارنات، ابعدوا عن الإملاء للرغبات. أنت ممكن تجبر ابنك أن يدخل كلية الهندسة، طب هو ما عنده الرغبة هذه. ممكن تجبر ابنك مثلا على المحاماة، ما عنده الرغبة هذه. إحنا في نفس الوقت أكيد لنا ميول ولنا نظرة مستقبلية كأباء أمهات، ولكن قد ما نقدر نشوف هو إيش ميوله، يعني بعض الأبناء مثلا لديه نظرة أنه مثلا يدخل بالتصميم والأنفوجرافيك وأشياء كثيرة جدا، هذه كلها تعيني على اختيار التخصصات مثلا في الأمن السبراني وغيرها وغيرها في البرمجة والذكاء الاصطناعي. بعض الأهالي يشوفون لا ما مو طيب، أفضل أنك تكون مثلا تدخل في تخصص الطب. إحنا دائما نقول قد ما نقدر انتبهوا إلى مواهب أبنائكم، حاولوا أنكم تفهمونهم، حاولوا تشوفون رغباتهم بناء عليها، حاولوا تدعمونهم في هذا الجانب، وحاولوا قد ما تقدرون أنه فعلا تربطون يعني هذه الأشياء بإنجازات عظيمة جدا، يعني إنجازات حتى لو جاءت بشكل صغير جدا أو أنها متباعدة، المهم أن يتحرك هذا الإبن وبدأ يشتغل على نفسه. يعني بعض الأباء يقول لا إذا ما جاب هذه النتيجة مو ابني، هذه هو قدراتك كذا العقلية، هذه أقصى أنه جاب هذه النتيجة. طيب شوف الأشياء المهارية لدى ابنك، بناء عليها هي اللي بتحاول انه يعني يتوازن او انه يتقارب مع سوق العمل في يعني قطاعات او في تقاطعات كثيرة جدا تفيد هذا الجانب.
1: طيب وش خطورة تدني الاستحقاق حتى لدى الأسرة انه يقول لك ابغى يدخل الجامعة اي تخصص؟ وهذا على فكرة بسبب الإحباط، لانه كان مثلا باني آمال سواء الطالب او الأسرة على أنه الطالب يدخل الكلية الفلانية وعنده مثلا ميول لهذه الكلية، بس الجامعات رفعت مثلا نسبة القبول، رفعت الاشتراطات، فيوصلون للمرحلة أنه يقول أبغى أدخل الجامعة في أي تخصص. وش خطورة هذا الشعور بالإحباط؟
0: خطورة أنه أضيع المستقبل كامل، أنت بس خلاص مجرد مجرد أنه الآن تمشي أي كلام، خلاص أهم شيء أنه ما يجلس ولدي في البيت، خلاص أي تخصص يقبل هالنسبة جاي من فيها ولدي راح يدخل فيها. طيب هل سألت الابن عن رغبته؟ لا. طيب هل حاولت أنه قد ما تقدر تقنع فيه؟ لا. طيب هل عرفت أن هذا التخصص الآن بعض الجامعات يفتحون تخصصات كذا يعني بناء عليها هل لها مستقبل فعلا أو بس مجرد أنه يدرس ويجلس جنبي بعد بشهادة جامعية؟ فدائما عادة التخبطات والعشوائية فيها اختيارات التخصص والرضا بأي قسم أو أي تخصص بناء عليها بيكون فيها انهيار لمستقبله. راح يدخل أي كلام، ممكن احتمال أنه صح يدخل ولكن ما راح يقدم فيها أي إنجازات أكاديمية، يعني بس رايح جاي كذا والنسبة تجده لنا بالسالب. فإحنا دائما نقول قد ما يقدر يعني حاول توازن هذه النسبة وترفعها، وفي نفس الوقت حاول تشوف التخصصات المطلوبة في سوق العمل. يعني أحيانا بعض التخصصات كنظرة مجتمعية يشوفون أنها متدنية، بعض التخصصات فما يليق باسم هذه العائلة وهذه الأسرة أن ابني يدخل هذا التخصص، مع العلم أن هذا التخصص رغبة الابن وكنسبة موزونة تتقارب مع هذا التخصص، لكن بعض الأهالي الله يهديهم يجبرونهم على أشياء أو تخصصات بالتالي يدرس فيها كذا عشوائيا، ما عنده الرغبة والشغف إنه يدرس، بس مجرد إرضاء لوالديه في النهاية يتخرج يجلس بعد أيضا في البيت لأنه ما راح يطور من هذا التخصص بناء على عدم رغبته فيه.
1: يمكن بناء على الاستشارة اللي جاتك يا دكتورة للبنت هذه اللي ما جابت نتيجة مرضية وتواجه لوم متواصل من أسرتها، وش الانعكاسات النفسية على الطالب أو الطالبة اللي نقول ما هو مهمل اللي اجتهد وحاول لكن مثلا الاختبار صعب ما توفق، وش خطورة وانعكاسات أيضا اللوم المتواصل من الأهل ومحاولة تحميله السبب في أنه ما نجح أو ما جاب النسبة المطلوبة؟
0: طبعا بلا شك الانعكاسات كلها نفسيا متدمره، لان هي اصلا يوم تكلم تقول انا خيبت نظره اهلي فيني انا. فهذه الكلمه هذه مو سهله، حتى يوم اني حاولت ابرر قالوا انه لا انت على جوالك 24 ساعه انت ما اعطيتيها حق، مع اني والله يا دكتوره من سنتين يعني مسكينه حتى من الثانوي هي شاده حيلها، لكن انا اعرف ان هذه الاختبارات بعد يبي لها يعني جهد مو سهل، وغير ذلك فيها صعوبة يعني مستحيش. والآن بالأمس واحد فقط من المملكة العربية السعودية حصل على 100%، 1%، متخيل فكرة أنه واحد على مستوى وصلنا كم عدد السكان في المملكة العربية السعودية، فهذا يعطي فكرة أنه لا هي الاختبارات أصلا صعبة ويبيلها جهد مضاعف، يعني في ظل أنه أصلا الطالب مو متفرغ لهذه الاختبارات لأنه قاعد يدرس في الوقت نفسه، فأوريدي عندي تحصيل أكاديمي، مواد دراسية، اختبارات على طيلة أو مدار السنة، العام الدراسي الطويل هذا، بعد انعدم عنده الشغف طبيعي جدا بيكون عنده فتور في الاختبارات، تدني في بعض الدرجات. بالتالي اللوم المستمر من الأهل إنك أنت كطفل أو ابن لي مقصر في هذا الجانب طبعا جدا بيترك أثر يعني نفسي عميق على هذا الطالب، بدل من أنه يشعر بالدعم ويلا يا بنتي معنا محاولة ثانية، يلا شدي حيلك، نبي نختار إن شاء الله أكثر من تخصص، وش رأيك في التخصص هذا؟ طيب أنا مش خلينا نرجع المستشار أكاديمي في هذا الجانب، قال لي إنه حلو فرصة حلوة، أنا حاول قد ما أقدر إني أحتوي هذا الابن حتى ما يزلق من يدي وبالتالي يرفض كل الخيارات، وبالتالي بيجلس في البيت وبقعد بعد أنا بعد أكمل صرف عليه وأكمل بعد اهتمام عليه وكأنه طفل أبو في المرحلة الابتدائية. إحنا دائما نقول وسع الخيارات، اهتم في رغبات ابنك ومهاراته وبناء عليه حاول تدعمه وتحتويه.
1: أيضا في خطورة الانحراف خصوصا بسبب الفراغ، بسبب الشعور بالفشل. أحيانا الطالب أو الطالبة في هذا العمر الصغير قد يستجيب لأي مثلا شخص يحاول أنه ينتشله من هذا، يكون عنده مآرب سيئة ينتشله من هذا الواقع ويمشي معاه في انحرافات أخلاقية، انحرافات سلوكية، انحرافات على مستوى مثلا تطرف وإرهاب وغيرها.
0: صحيح، لأنه عادة نحن ذكرنا قبل قليل إنه الفراغ سبحان الله الصحة نعمتان مغبون عليها ابن آدم، وهي أكبر يعني سبحان الله يعني بيئة خصبة للمخاطر، لأنه متفرغ جالس في البيت يحس إنه بلا هوية، يشوف الناس تروح الصباح والدوام هو جالس كده عالي على أهله، فهذه النظرة السيئة تحاول إنه ودي يسوي أي شيء، ودي إنه يعمل أي شيء أيا كانت هذه العواقب، فدايركت على طول أول أي أحد يطرق الباب أو يطرق النوافذ الإلكترونية لحظة إنه بس بيثبت الأهل إني أنا أقدر، وإني أنا أقدر يعني أحمل نفسي وأقدر أتوظف وأقدر وأقدر الآخر. في الوقت نفسه هذا الشخص أو هذا المجموعة لها مآرب نسأل الله فيها السلامة، لذلك إحنا دائما نقول قد ما تقدرون حاولوا إنه تحتوون أبنائكم حتى لو ما صار عنده قبول جامعي، لعل فيه مجالات أخرى، مجالات المهنية، المؤسسات الخاصة بتنمية المواهب، الدبلومات العالية، الدورات، مواهب الابن، حتى أضعف الإيمان يدخل في السلك التجاري ويشوف آلية البيع والشراء، يعني حاول إنه ما يفرغ، لأنه الفراغ هذا يعتبر هو يعني أكبر بيئة خصبة لهذه المخاطر، وبالتالي بصير أكثر عرضة يعني عرضة على الانجرافات السلوكية السيئة.
1: طيب دكتورة، ليه ما في عندنا ثقافة اللجوء للمستشارين سواء أكاديميين أو نفسيين؟ معدومة عندنا تقريبا،
0: مو معدومة بقدر ما أنه فيه، بس أنه للأسف صار فيه عندنا نسأل الله السلامة بعد في هذا الجانب، أنه صاروا يعني الوهميين أكثر من الحقيقي، صاروا الآن بس مجرد يفتح لايف وما شاء الله تبارك الرحمن يعطي استشارات للعالم، عاد أنت وحظك مرة تشوفه في التجارة ومرة تجي في الدين ومرة يعني بتاع كله إحنا دائما نسميه. فالتشبع اللي صاير الآن في هذا الجانب وعدم الموثوقية فيهم وعدم تراخيصهم في هذا الجانب أدى إنه الناس خلاص قالوا وش هو ده، كلهم نصابين، كلهم أصلا كذبي، كلهم، فهذه ظهرت النظرة السيئة هذه بسبب وجود هؤلاء اللي فعلا خربوا على بعضهم البعض أو على الواقعيين بسبب وهميتهم وبسبب استهتارهم في هذا الجانب. فبالتالي قبل أسبوع تحصله ما شاء الله يعطيني في الجانب الهندسي، شوية له داخل على التجارة، وعلى بعد بكرة داخل على الاستشارات الأسرية، فالتخبط اللي حدث هو اللي جعل ان الاهل شويه يكشون عن هذا الجانب ويقول لا والله ما عاد نثق في المستشارين بسبب التخبطات اللي صايره في هذا الامر، وهذا ان شاء الله نتمنى لفت النظر من جانب وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه لضرب يد من حديد على هؤلاء الغير مرخصين واللي قاعدين الان يتعبثون في اشياء كثيره جدا، ولعله اهمها اللي هو الاسره والتخبيب اللي حدث الان من خلال هذه الاستشارات الوهميه.
1: في فرق دكتورة بحسب خبرتك ما بين الشاب والشابة في امتصاص الإحباط في الشعور بالضغط النفسي؟
0: مو فرق إلا بدرجة بسيطة من ناحية الأنثى، لأنه البنت عادة حساسة بدرجة عالية، الولد ترى يمشي ويتحرك ويعدي ويعني يحتوي هذا الموقف ويمشي به، يعني حين دائما يقول الرجل ترى فيه خشونة وجفاف، لكن الأنثى لا مستحيل، لأنها تأخذها على محمل آخر، محمل فشل، محمل نظرة أهلي، يعني نفس ذكرتها قبل قليل تحس أنه جانب الحس والعاطفي عندنا عالي جدا، فإحنا نأخذ الكلمة ترى بأكثر من معنى، فتتعب شوية من جانب الأنثى، لكن من ناحية الولد لا أتوقع أنها سهلة جدا، لأنه ياخذها بجانب رجوله او بجانب تحمل المسؤوليه فيتجاوز هذا الموقف.
1: طيب وكيف يتعامل الاهل مع الاحباط او الشعور بالفشل عند الابن وعند الابنه؟
0: احنا دائما نقول قد ما نقدر احتواء الدعم النفسي، نحاول قد ما نقدر انه يعني نلتهي بهذا الموقف
1: وش
0: كامل.
1: وش فروقات التعامل مع ابن وابنه؟
0: البنت نضعف، يعني قد ما نقدر نضعف وننتبه للكلمات اللي قاعدين نلقيها. يعني ترى الولد طبيعي جدا وبياخذ الموقف وبيعدي، لكن البنت لا، ضاعف قد ما تقدر الاحتواء، قد ما تقدر الدعم، قد ما تقدر الكلمات الحانية في هذا الجانب، قد ما تقدر يعني حاول تعرض الخيارات للاثنين، ولكن الدعم الأكثر يكون للفتاة لأنه إحنا عندنا الجانب الحسي عالي جدا هو الجانب العاطفي، فهذه تتعامل معها بكل ذكاء عاطفي حتى تكسب الموقف، حتى انه هي ما يعني تنطوي على نفسها في هذا الجانب وتبدا انه تشيل نظره اللوم او من الاخرين ونظره الفشل والى اخر، حتى ما يصير عندها تراجع في التقدم في الحياه.
1: ودائما الشيء الصعب انه يشعر الطالب والطالبه بانهم يتحملون مسؤوليه سمعه العائله ووضع العائله المادي، حتى يكون هذا برضو عامل ضاغط.
0: لان ضاغط اذا كان الاهل يرددونها، يعني دائما يقول ترى ولد عمك ما شاء الله وترى عمك مفتخر بأبنائه،
1: المقارنات
0: المجتمعية خصوصا من الدرجة القريبة، فهو يشوف نفسه أنه ما حققت هذا الشيء، فأنا يعني بصمة عار عليكم لأني ما حققت هذا الجانب. والجانب الثاني المالي، فعلا لما نشوف أن الأهل مجتهدين في جانب المدارس الأهلية والإنترناشونال يدفعون أموال ويقترضون قروض على أساس أن كنت تظهر بهذه النتيجة، أو معلمين خصوصيين أو دورات في التحصيلي، أجيب هالنسبة هنا يشيل هم كيف أعوض أهلي وكيف، فيروح يشتغل أي شغلانة أو أنه يدخل في الانجرافات السلبية نسأل السلام اللي تسرع عمليات الدعم السريع في هذا الجانب. فإحنا دائما نقول حاولوا قد ما تقدرون لا توظفون المقارنات هذه نهائيا، ولا تقارنون أبنائكم، ولا توظفون أنه في عندنا ضغط مالي، لأنه بيشيل هم المسكين وهو ما في يد حيلة.
1: طيب استأذنك يا دكتورة أو استأذن مستمعينا ومشاهدينا، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد اف ام. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة اف ام.
2: نقاش على جدة اف ام.
1: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. دكتورة، يمكن واحدة من أيضاً المراحل الصعبة اللي هو الضغط النفسي المصاحب للانتظار، انتظار نتيجة قبول، انتظار نتيجة اختبار. كيف ممكن يتعامل الطالب أو الطالبة مع هذه الفترة الحرجة؟
0: احنا دائما نقول في الوقت هذا اللي فيه الانتظار اصعب شيء صراحة، على فكرة ترى فترة الانتظار في كل
1: صحيح
0: شيء.
1: صحيح.
0: في كل شيء، لانك انت تبني عليها امال، تبني عليها اشياء، يوم تجي هي محطمة تمسح كل شيء في كل شيء. يعني احنا ما نتكلم عن درجات، نتكلم عن حتى لما توعد بأمل أنه انتظر في تقديم وظيفك وروح تقدم عليه وتبني عليه راتب اللي انت سمعته ويلا حياتك كلها رسمتها في ظل الوقت أسبوعين ثلاثة بكثير، بعد ذلك تجيك النسبة سيئة أو أنه عدم القبول، فهنا تتحطم نفسي. إحنا دائما قد ما نقدر في هذه الفترة تحديدا خلاص وكل أمرك الله سبحانه وتعالى وخوض الله عليه في هذا الجانب.
1: أنت سويت اللي عليك وما في يدك شيء
0: خلاص. ايه وحاول تنشغل، يعني حاول انك تنشغل، لانه احيانا التفكير بالشيء ترى ما يجي، وهذه نقطة نفسية يعني فعلا ابني ابني ابني عليها اشياء كثيرة، واني واخر شيء انصدم. فهنا نقول لا ترفع سقف التوقعات ولا تبني عليها احلام، خلاص انت قدمت، حاول تنشغل في شيء ثاني وهذا الصح. حاول انك تبدع في جانب معين، تبني مهاراتك مثلا في تطوير اللغة، تطوير الحاسب، حاول انك تبتعد عن متابعة المقارنات بشكل مستمر، وهذه هي هذه اكثر شيء سيء في فترة انتظار، انك تشوف فلان توظف وفلان نجح هناك وفلان وانا قاعد انتظر، فيجيك احتراق ذاتي انه ودك تدق عليهم، ودك انك تسرع هذه الدرجة او هذا القبول المعين، او تحس ان فيك شيء وش معناهم، فهنا تبدا انك تلوم نفسك وتدخل في دوامة نفسية، وبالتالي تضغط على نفسك ذاتيا. الامر الاخر حاول انك تنظم يومك، حاول انك يعني ما تخلي هالنتيجة دي اللي انت تنتظرها هي محور يومك. حاول تنشغل بأشغال، حاول انك تسافر، حاول انك مثلا تزور اهلك، حاول انك تشوف صناعة جديدة، تتعلم حاجة جديدة، مهارة، تسجل في نادي، حاول انك شوي كأنك تتناساها، لان الان في الوقت اللي الان تنتظر فيه تبدا انك بعد سبحان الله حتى تدخل مرحله لما تنام تحلم فيها، تقوم على فزع ان النتيجه طالعه، فتضغط نفسك على شيء هو لا زال فيه وقت انتظار طويل جدا، ممكن ياخذ شهر ممكن ياخذ شهرين. لذلك قد ما تقدر حافظ على علاقتك مع الله سبحانه وتعالى بالدعاء، بحاول تطمئن نفسك بالصلاه وبالنوافل، حاول انك يعني تتحدث مع اشخاص داعمين وناجحين ويحاولون يفتحوا لك افاق اخرى، بالتالي تيجي النتيجة إن جت الحمد لله خير وبركة وهي طيبة، وإن ما جت بدرجة يعني سيئة أو كذا فالحمد لله في محاولة في اثنين في ثلاثة. المهم إنه ما تبني أحلام على فترة انتظار، وهذه أكثر شيء دائما يعانون منها الناس في فترة القبولات، خصوصا قبولات الوظيفة أو قبولات مثلا الزواج، فيبني أحلام في النهاية يعني يتدنى أو زي ما تقول كذا ينصدم فيها نفسيا.
1: يمكن أصعب شعور ضغط نفسي أو مرحلة يصل لها الإنسان بشكل عام والطالب والطالبة، اللي هو مرحلة التبلد. يوصل لمرحلة من التبلد يقول أنا اجتهدت ومع كذا ما توفقت، أنا حتى لو دخلت الجامعة يمكن ما ألاقي وظيفة، فخلاص يعني بين قوسين صار بايعها. فكيف نتعامل مع هذه المرحلة اللي تعتبر امتداد أو نهاية مطاف، اللي هو الشعور بالفشل والإحباط، يوصل الواحد إلى مرحلة من التبلد؟
0: هذا هو، لأن دائما ليش يصل مرحلة التبلد النفسي أو تسمى في علم الناس الإرهاق الانفعالي اللي هو يأتي، هذا تصل له من الضغوط النفسية المستمرة. ها وش سويت؟ ها وش رديت؟ طيب ما شفت القبول؟ طيب دقوا عليك؟ وكل يوم كل يوم كل يوم هنا يصير عنده تبلد، خلاص بعد إن جت ولا راحت ما راح تفرق معي. طيب إيش الحل مع طول القلق هذا واللي وصل لهذا الضغط أو وصل هذه المرحلة الضغوطات النفسية إن تبلد ما عاد تفرق مع الدرجة أو ما عاد يفرق مع القبول الجامعي؟ هنا قد ما نقدر نحاول إنه نستمع لابننا يعني أو الابن بدون ما نقاطع، نعطيه يعني فكرة إنه خليه يعبر عن مشاعره، خليه يتكلم. أحيانا سبحان الله الفضفضة هذه لأشخاص وتثق فيهم ترى تريح الإنسان بشكل ما تتخيل، خصوصا إذا كنت أنا أثق فيه وأعرف إن هذه الأسرار أو هذه الأشياء اللي أنا قلتها هي محمل جد وراح يأخذ بها بعين الاعتبار وما راح ينشرها، بالتالي تلاحظ أن سبحان الله أكثر وقع على النفس إنه يهدى، لأنه حصل من يحتويه، حصل من يسمع مشاعره، حصل حتى لو إنك بس ساكت وتأيده ترى هذه بحد ذاتها أن تريح الشخص اللي قاعد يشكي. حاول قد ما تقدر أنه ما تلومه، تراك سويت وتراك فعلت وأنت كذا وأنت مهمل، لا تضغط زيادة لأنه وصل هذه المرحلة خلاص ما فرقت معه. حاول قد ما تقدر أنك يعني تشجع على العودة على الروتين، يلا خلينا نبدأ من جديد، طيب وش رأيك نجرب كذا، طيب وش رأيك نروح الجامعة الفلانية، شوف التجارة، طيب شوف مثلا التطبيقات هذه ممكن تساندك، طيب شوف. فحاول أني أفتح له آفاق ثانية حتى أنه ما يصل مرحلة أنه خلاص يبقى فعلا عالي على نفسه ويرى في نفسه أنه فعلا وصل مرحلة الصفر وأنه ما في فائدة أصلا مرجوة من دخوله لهذه الجامعة.
1: ولا ننسى يا دكتورة أن نتعامل مع مرحلة حساسة جدا، خبرات في الحياة قليلة، فورة الهرمونات، المراهقة وغيرها من العوامل اللي تجعل اتخاذ القرار يمر بفلاتر غير منضبطة. والأمر الآخر أنه الضغوطات الخارجية كمان تزود الإرباك.
0: صحيح، لأن لما يروح أي تجمع عائلي قريب من درجة قريبة، ها وش قبلت فيها فلان، ما شاء الله على فلانة قبل مهندس وانت صفر، فهذه بعد ترى بياخذها على محمل جد. أوكي أنا بحتوي كعائلة، لكن لما يطلع للدائرة القريبة اجتماعات العائلة في الزواجات، إحنا الآن في يعني في إجازة صيفية، فطبيعي جدا في اجتماعات كبرى زواج وغيره وغيرها، فبيسألونه وش قبلت فيها فلان، فهنا ها يرجع نفس النكسة. فإحنا دائما نقول قد ما نقدر يعني حاولوا تحتون الأبناء، حاولوا ترسمون لهم خطط، حاولوا توجهونهم قد ما تقدرون، حاولوا أنكم تستفيدون من مهاراتهم، حاولوا أنكم قد ما تقدرون بعد أنه ما يضيع الفترة الصيفية هذه في ظل يعني قبول إن شاء الله الجامعي، لابد أن يشتغل مثلا على تطوير لغة إنجليزية أو تطوير مهارات في الحاسب الآلي والبرمجة، حتى أنه يساند ويساعده في أيضا الدخول للسنوات التحضيرية في هذه الجامعة.
1: طيب في حالات نقدر نسميها المزمنة اللي مر عليه كذا سنة، كل سنة يقدم في الجامعة ما ينقبل، فصار عنده تراكمات، يمكن هذه التعامل معها صعب جدا لأنه
0: صعب لأنه جالس في البيت. هذه النقطة ذي المفصل، إحنا دائما هذه نقول اللي مر 4 سنوات جالس في البيت ولا تحرك، كل سنة يقدم وهو يعني ما قبل، خلاص كل ما سبحان العظيم أجنى كل ما ترى تصعبت اشتراطات الجامعة، كل ما تطلع بقرار جديد واشتراط جديد يصعب عليه القبولات أكثر، في ظل أنه جالس في البيت ما هو مو قاعد يطور من نفسه ولا قاعد يضيف لنفسه مهارات وخبرات وساعات تطوعية ودبلومة، لا جالس. فحتى هي احنا بنقول اذا ما اتى القبول في الترم الدراسي الاول من المدرسة من الجامعة، خلاص على طول شوف اي توجه اخر، لا يجلس، لان اصلا اذا تعود على النوم والفراغ ما راح يتحرك، خلاص مبسوط اكل شارب نايم سهران، شيل لي داخل على الخط وشو لا ادرس اتعب نفسي، هذا امي وابوي يصرفون علي وكل شيء مأمن لي. فيدخل مرحلة التبلد صدق فعلا، يدخل 5 سنوات جالس في البيت، بالتالي يدخل مرحلة 30 أو 40، بالتالي لا تحمل مسؤولية، لا بنى نفسه أكاديميا ولا وظيفيا ولا مهني ولا شيء. ففعلا هنا معتمد اعتماد كلي على الوالد. احنا دائما نقول لا تتركون أبنائكم يتعودون على العطالة هذه، اللي فعلا أن يجلس في البيت بدون أي شيء، لو فاتح التقديم الجامعي يشوف التخصصات الأخرى، المهارات الأخرى، الجانب التجاري، الجوانب المهارية والمهنية، تطوير مهاراته، ممكن هو في الخطابة، ممكن في الإعلام، أيا كان، المهم أنه ما يتعود على الفراغ، لأنه لو تعود رح نخسره.
1: طيب يمكن الآن فيه شاب ولا شابة يسمعون يقول أنتوا قاعدين تنظرون، ما تعرفون الضغوطات اللي عندنا، ما تعرفون أنه مثلا صعب أني مثلا أحصل مجال ثاني غير الجامعة، كم ممكن نرد عليهم؟
0: والله المجالات كثيرة، بس من يبحث؟ هذا هو المجال التجاري، هذا البيع والشراء، هذا أقصى شيء المحتوى الإعلامي. الآن مجرد أنك تفتح قناة وتتحدث بخبراتك وثقافتك، هذا تفتح جانب أو جوانب كثيرة جدا في هذا الجانب، بمعنى أنك تطور الثقافة، تبني صناعة محتوى كاملة على هذه القنوات، كم عدد الأرباح وكم عدد المتابعين، هذا يفتح لك أفاق كليا عن هذا الجامعة. هل هي بديلة؟ بديلة في حال أنك فعلا لم تقبل في هذا التخصص الجامعي، لكن بعض الأبناء يقول شو لأدرس جامعة، لا أنا أشوف أن المحتوى أفضل، فهذا خطأ. في حال أنك لم تقبل، هنا تأخذ المسارات الأخرى، مسار تجاري، البيع والشراء، المزادات، تبدأ تشوف التطبيقات، تطبيقات التوصيل، هذه بعد الآن تبارك الرحمن أشوف أبناء يدرسون في الجامعة وفي نفس الوقت هو يوصل من خلال تطبيقات التوصيل أوبر وغيرها وغيرها، فهذه بعد تخدم في هذا الجانب. يعني شوف هو الآن يصرف أو عفوا يدرس وفي نفس الوقت تتقاضى راتب ويوفر، مستفيد من وقته، ولا أهمل هذا ولا هذا، وإنما جمع بين الأشياء اللي تفيده وتحاول إنه يعني يستزيد فيها في جانب التعامل مع الناس، مع البشر. طبيعي جدا لما يطلع مع أي واحد أكيد إنه في ثقافات مختلفة، فهنا بيصير عنده ذكاء اجتماعي كيف يتعامل مع البشر، وفي نفس الوقت راتب وفي نفس الوقت دراسة وتعليم أكاديمي.
1: طيب نعود للوالدين، متى الأب والأم يحسون إنه والله ردة فعل الطبيعية لابنهم بسبب إنه ما انقبل مثلاً في الجامعة إنه يزعل وذا، فهذه ردة فعل طبيعية، متى تكون ردة الفعل تدق ناقوس الخطر؟ وش الأعراض أو العوامل اللي تظهر على الابن تخلي الأب والأم يشعرون بخوف ويجب أن نتدخل للدعم النفسي لهذا الابن؟
0: طبعا احنا دائما نقول متى يدك نقص الخطر، خصوصا من الوالدين، اذا ضغطوا على الابن نفسيا وصلوا الى مراحل نفسيه، لما يقارنونه بالاخرين من نفس العائله، لما يحاولون يجبرونه على تخصصات اجتماعيه او نظره، انت من يوم صغير انت مهندس، انت من يوم صغير وانت دكتور، انا اشوفك كذا، طب هو ما اتى فيها ولا يقدر، ولا هي يعني قدرات النفسيه،
1: ما هي ميول، ما هي الميول،
0: ما هو ميوله ولا عندها القوه ان يصل لهذه المرحله. فهنا نظره الاحباط، انت خلاص ما تولدي، خلاص اطلع من البيت. فبعض الاباء كان شديد في التعاملات، فكانه اقترف ذنب كبير جدا في هذه النسب. حصل الحمد لله والامر انتهى، من انتهينا منه. هل في محاولات؟ نعم، في محاوله 2-3 في تجريب الاختبارات. هنا حاول تدعم نفسيا، حاول توفر له يعني مثلا دورات او معلم خصوصي.

0: التخصص يساعد في هذه الاجتياز، هذه الدرجات الخاصة بالقدرات. بعد ذلك حاول أنك مثلا تستشير أنت أي أحد أكاديمي بناء على نسبة الولد بعد اجتياز المحاولتين. هنا تشوف إيش طبيعة الولد وميوله، ممكن يدخل في جانب صناعة المحتوى، جانب التجاري، جانب المهني، جانب التطوع، جوانب كثيرة جدا. بس نحاول أنه إيش ندعم أبنائنا في هذا الجانب، ولا نحاول أنه نضغطهم نفسيا أو نخسرهم في هذا الجانب.
1: لا أنا قصدي في سؤالي أنه متى الأب والأم يشعرون أنه والله ردة الفعل هذه عند الابن أوفر، أو أنها بداية خطر سواء نفسي أو سلوكي؟
0: بداية خطر إذا صار عنده عصبية زائدة، إذا صار عنده انعزال، إذا صار عنده قلق، إذا لاحظنا عنده أحيانا تبلد، ما فرقت معي يضرب الباب ويمشي، هذا بعد هذا بعدين ننتبه لهذا الطالب أو الابن، لنوصل مراحل خلاص ما عاد تفرق معه ولا يهمني أصلا نظرتكم ولا تهمني هذه الدرجة. فهذا قد ما نقدر نحاول نحتويه. متى تدق نقص الخطر الثاني في الأمر الثاني؟ الأمر الثاني إذا وصل مرحلة من الضغوطات النفسية انعزل، ما عاد حتى يجلس معهم ولا يتغدى ولا يتعشى، صار عنده اضطرابات نوم، صار ينام يومين ثلاثة لأنه صار الآن يحاول أن يبعد عن الواقع بافتعال النوم، فصار عنده نسبة خمول عالية جدا. أو لاحظ تغيرات مفاجئة على سلوكه، شوية لاحظ أنه يدخن، شوية أنه بعد أن يختفي ما يرجع غير وجه الفجر. فهذه كلها من ضمن التأثيرات اللي تدق نقص الخطر، وهي مؤشرات انه يجب انتبه لابنك، حاول انك تحتويه، حاول انك تدعمه، حاول انك توفر اشياء او مسارات اخرى حتى ان الابن هذا ما يضيع من هذه العائله.
1: طيب نعود الى هذا السؤال الاخير، الى عودا على بدء الى مرحله ما بعد الثانويه، وش اكثر الاخطاء الشائعه اللي يرتكبها الطلاب والطالبات في هذه المرحله؟
0: أعتقد أنه لما مثلا يرون أنه تأخر نسبة القبول هذه أو تدنيها مثلا، وهذا نهاية المستقبل بالنسبة لهم، خلاص الدنيا تقفلت بوجه، خلاص يجلس البيت. لا، هي لعلها بداية لمرحلة جديدة، لتوجه جديد، لمسار جديد. فإحنا نقول دائما جرب، لا توقف، امشي، خليك على هذا المسار، وحاول تبحث عن نفسك في جوانب المهارات اللي أنت تملكها. من الأخطاء اللي أكثر شيوع اللي يعني في جانب الطلاب الثانوية العامة الآن في الفترة الحالية قبل قبولات الجامعة، لعل هم إهمال تطوير اللغة، يعني ما يهتمون بتطوير اللغة، إهمال المهارات التقنية خلال هذه الفترة الإجازة. فهو خلاص الآن يقول أنا تعبت فأبي أنام هالشهرين، لا، الشهرين هذه طور فيها أشياء كثيرة. أيضا من أخطاء العزلة، احيانا يصير عند استسلام مثلا للقلق هذا، فيروح ينام، فيقلب الليل بالنهار، فيضيع اليوم كله بدون اي اهداف وبدون اي تقدم. احيانا يصدق الشائعات، وهذه ترى من ضمن النقاط المهمه جدا، ان يسمع شائعات مروج لها مثلا على التخصصات انها ما لها مستقبل هو قبل فيه، فهذه بعد تجي صدمه نفسيه اني يوم اني قبلت اخ شيء ما لها مستقبل، طيب ليش؟ ها شوف نسبه الخريجين العاطلين في هذا التخصص، فهذه بعد تصدمه لأنه جاية من يعني من حسابات أصلاً غير موثوق بها، وبالتالي قاعدة هي الآن.
1: ومو شرط تجربة فلان تنطبق عليك، ودائماً نقول
0: ممكن فلان بعد، ممكن فلان ما جرب بعد نفسه في جوانب سوق العمل. نعم. هذه بعد نقطة مهمة.
1: نعم، وأي أن تكون النتيجة الخيرة فيما اختاره الله، ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ويمكن الله مخبئ لك مستقبل أجمل حتى لو كان خارج أسوار الجامعة. نتمنى التوفيق لأبنائنا وبناتنا، ويكونوا لبنا في بناء هذا الصرح العظيم. شكرا لك الدكتورة نجوى المطيري، المستشارة الأسرية والاجتماعية.
0: شكرا لله، شكرا لكم جميعا.
1: تحية لكم من محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن مناهل دحمان في الإخراج. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من نقاش أن نفكر أولاً.

اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما

0: والأضراس جمرة. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك، وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي، ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا، ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.
5: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. من المونديال.
1: في عالم المونديال الوقت لا يتوقف والأحداث تتسارع لتكتب فصولا جديدة في سجلات التاريخ. واليوم نعيش معكم في قلب ملاحم دور الـ32، حيث تلاشت التوقعات وظهرت الحقائق وبدأت ملامح دور الـ16 ترتسم بوضوح، حاملة في طياتها مفاجآت لم تكن في الحسبان. 10 منتخبات حجزت مقاعدها بالفعل في صالون الكبار، والخريطة تكتمل فصولا. الديوك الفرنسية في صدام ناري مع باراغواي، التي أطاحت بالماكينات الألمانية، أسود الأطلس المغاربة أيضا في موعد مرتقب مع كندا، بينما تضرب المكسيك موعدا مع الأسود الثلاثة الإنجليز. وفي قمة مرتقبة يصادم السامبا البرازيلي بالنرويج، وتكمل بلجيكا عقد الصخب بمواجهة نارية أمام الولايات المتحدة. وفي واشنطن واصل المنتخب الأمريكي مغامرته بالتأهل للمرة السادسة في تاريخه إلى الأدوار الإقصائية بفوز ثمين على البوسنة في ليلة توج فيها مالك تيلمان كأفضل لاعب، بينما في المقابل تشتعل بلجيكا ملك الإقصائيات غير المتوج بجدل يوري تليمانس مع زملائه وواقعة اقتحام أرضية الملعب الغريبة لتعكس صورة من الجنون المونديالي الذي لا يهدى. أما كيليان إمبابي فقد قرر أن يكتب التاريخ بمداد أرقامه الخاصة، فبثنائية في شباك السويد بات الهداف التاريخي للأدوار الإقصائية في المونديال بـ10 أهداف، متخطيا أساطير بحجم رونالدو الظاهرة. وبينما يطارد ميسي في صدارة الهدافين، يظل هاري كين في معسكر الإنجليز يبعث برسائل القوة، لدرجة أن مدربه توماس توخيل طالب الآباء بالسماح لأطفالهم بالسهر لمشاهدة مواجهة المكسيك. وعلى صعيد التحكيم يسطع نجم الصافرة العربية، إذ منح الموقع الإسباني المتخصص أرشيفو فار الحكم الأردني أدهم مخادمة أعلى تقييم في دور الـ32. وفي سياق آخر تستعد الجماهير للغد بقلوب واجفة، خاصة جماهير منتخب مصر التي تترقب جاهزية صلاح ورفاقه لمواجهة أستراليا رغم رياح الغيابات التي تعصف بالفراعنة بسبب الإصابات وتراكم البطاقات. إلى هنا نصل إلى النهاية. إلى اللقاء.
0: من المونديال.
2: في 60 ثانية.
3: أسبوع المياه السعودي يطلق جائزة مائي لتعزيز الابتكار الوطني وترسيخ ثقافة الاستهلاك المستدام. بـ140 برنامجاً تدريبياً انطلاق الموسم الثاني من صيفك ذكي لتمكين المجتمع من مهارات المستقبل. جدة تنضم رسمياً لمبادرة جودة الحياة العالمية لترتقي بتجربة العيش وتكامل المرافق في المدينة. بألوانها الزاهية أشجار الجهنمية تكتسي شوارع جازان وتضفي لمسة جمالية على المشهد الحضري.

0: اختراق علمي ألماني يكشف لغز الشيخوخة المبكرة فاتحاً أبواب الأمل لإبطاء شيخوخة الخلايا مستقبلاً. وختاماً، 2.3 مليار فنجان على المحك حيث يهدد التغير المناخي مستقبل القهوة في العالم.
1: العقارية وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ عن مزاد خام النرجس، 3 أراضٍ خام في أهم المواقع نمواً وطلباً لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.
3: 4 3 2 1 0. أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، يا أهلا ومرحبا بالجميع، حياكم الله مع حلقة ختام الأسبوع من مشوار برنامج في الزحمة. فيا أهلا ومرحبا فيكم، ويا أهلا ومرحبا أيضا بالخميس الونيس معايا أنا مينا العبد الله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم لاقونا.

أصدقائي بهذا اليوم المميز، يوم مميز أكيد لأنه بمشاركاتكم ورح نسمع أصواتكم إن شاء الله، ومن خلال أصواتكم رح نبدأ معاكم الويكند. ساعتنا الأولى أو قبل ساعتنا الأولى اسمعوني واستمتعوا معاي من خلال الترددات والتطبيقات على مستوى المملكة، وأيضا من خلال البث المباشر على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية خارج حدود المملكة بإمكانكم أنكم تستمتعون معاي من خلال هذه التطبيقات والروابط، بالإضافة إلى سعودي راديو بلس. ساعتنا الأولى أصدقائي مثل ما تعودنا رح تكون معنا سناكة، وسناكتنا لهذا الخميس الونيس رح يكون لمنه اللي وعدناهم الخميس اللي طاف، متذكرين؟ من أهلا أولا حنا أنت بسألك سؤال، شايفة عيونك كلها استفهامات. رح يكون طبعا لرابطة ومحبين التي الشاي. الأسبوع الماضي كان في اكتساح كبير من محبين الشاي لسناكة القهوة لرابطة القهوة، فعلشان كذا اليوم أنا قلت لكم أنا من الأسبوع الماضي أني رح أراضيكم، رح يكون لكم طبعا حلقة خاصة، ولكن نفس الكلام اللي قلناه حق رابطة الشاي رح نقوله لرابطة القهوة، رح نلتزم الصمت. بس إذا كنت أنت من رابطة القهوة والشاي يعني ممكن أنت هم بعد تحب القهوة الشاي، فكل اللي عليك فقط إنكم تشاركوني، وأيضا رابطة القهوة حياكم الله محبين الشاي منكم على 800-2-4-4-2-8-2-8. ومن خلال حناجركم الذهبية وأيضا عضلاتكم اللي فيه وأيضا عضلاتكم بعضلاتكم الصوتية أيضا تقولون مناهل ما في مين عودي، أيضا من خلال حناجركم الذهبية وعضلاتكم اللي تمتلكونها في أوتاركم الصوتية، سواء كان بالغناء سواء كان بكتابة الشعر بإلقاء الشعر طبعا بمختلف أنماط وأنواع القصايد أو الشعر الخواطر المقالات، أيضا الغناء أيضا بمختلف اللغات أصدقائي، الفويس أوفر، عندنا المراسلين اللي حابين إذا كنتوا حابين تجربون تجربة أنكم تكونون مذيعين، تقليد الأصوات، الدوبلاج، يا هلا يا مرحبا فيكم من خلال أرقامنا التالية على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقائي أنكم ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012. عفية عليكم رابطة الشاي على طول بديتم. اللي تقول يا هادي يعني وايد وايد يعني حتى اخواننا المصريين عندهم انواع من الشاي غير الشاي العام المتعارف عليه، ناطرة ايضا انتم تشاركوني. ساعتين اصدقائي مع اجمل الاغاني اللي راح تسمعونها من فنانينكم، اغانيهم المفضلة عندكم راح تستمتعون فيها، ومع مخرجتنا مناهل دحمان.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغط زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

لكم إبريوان، حياكم الله أصدقائي، أهلا مرحبا فيكم. أنا قاعدة أشوف صراحة ما شاء الله، يعني هو إلين الآن ما صار الهجوم زي الأسبوع الماضي على موضوع القهوة، ولكن رابطة محبين الشاي بدوا ما شاء الله تبارك الرحمن بدوا يطلون وبدوا يعطون آرائهم في الشاي، والشاي اللي ما فيش أحلى من كده. هذا ريوقك الساعة 4 الجارح، الساعة 4 هذا ريوقك، هذه قهوة مو بشاي، يعني بدينا ندش. شفتوا ترى بدوا حقين القهوة دشوا معاكم. عموما أصدقائي خلينا نروح مع بعض لسناكات اليوم. سناك، مجموعة من أنواع الشاي الأكثر فائدة للصحة، كيف تختار؟ هم حاطين طبعا في سناكة اليوم مجموعة من أنواع من الشاي. هذا الشاي بيعتبرونه من الأكثر فائدة طبعا لصحتنا، لأن الشاي يعد من أكثر المشروبات استهلاك حول العالم. رابطة القهوة سمعوا يقولكم من أكثر المشروبات استهلاكا حول العالم، لكن السؤال اللي بيطرحه الكثير أصدقائي، ما هو الشاي الأكثر فائدة للصحة ما بين الشاي الأخضر والماتشا والشاي الأسود والأبيض وأنواع شاي الأعشاب مثل البابونج والزنجبيل؟ الخيارات كثيرة وأيضا تتباين من خلالها الفوائد. طبعا أصدقائي احنا انا راح استعرض كل انواع الشاي هذا بشكل سريع، راح نشوف انتم اي نوع من الشاي اللي تحبونه، لان ابرز انواع الشاي الصحيه لها فوائد مره كثيره وكبيره على القلب والدماغ والجهاز الهضمي. ولكن كيف ان احنا ممكن ان نستخدم او نختار افضل الانواع والانسب لنمط حياتنا؟ هذا اللي راح نعرفه اليوم من خلال معرفتنا او تعرفنا على انواع الشاي. صراحة عبد الله اللي من المدينة، شاهي المرستك، هذا المفروض أنت تكون معانا اليوم حلقتك، أنت أكثر واحد دائما تقول مساكم شاي مرستك. أول نوع من أنواع الشاي أصدقائي شاي الماتشا. محبين الماتشا وينكم؟ أبي أشوفكم، أبيكم تطلعوا لي الآن على الواتساب. صراحة أتمنى محبين أو اللي بيشربون الماتشا يطلعوني. أنا ما أعرف شو تحبون الماتشا، أنا ولا يمكن، يعني أنا حتى جربته بشكل جدا ضئيل، عجيبة غريبة. الماتشا شنو؟ الماتشا مسحوق، حتى ما قالوا يا جماعة نوع من أنواع أو أوراق، قالوا مسحوق. أنا والمقرات مسحوق، صدع راسي صندر. فيقول لكم يصنع الشاي الماتشا مسحوق بيحضر من أوراق الشاي الأخضر الكامل المزروعة في الظل، مدلع شاهي مدلعينه، حتى ما يزرعونه إلا في الظل، ما يتحمل الشمس. فهو يقولكم هو نوع من أنواع الشاي الأخضر الكاملة لكن زرعينه في الظل، وتحتوي على الورقة كاملة، وبما أنه بيحتوي على الورقة كاملة فيوفر تركيز أعلى من مركبات. هذه المركبات اللي رح أذكرها موجودة في كل أنواع الشاهي اللي رح نذكرها أيضا، ولكن هو بشكل كامل. المركبات هذه سبحان الله الموجودة في كل أنواع الشاهي هي مركبات الكاتيكين والثيانين والكافيين، مقارنة بالشاي الأخضر التقليدي أو الشاي الأسود أو الأحمر. هو الماتشا فيه النسبة هذه عالية. طب شو اللي بنستفيده؟ شو اللي بيفاي الماتشا؟ شو اللي بيعطينا؟ يقولكم أول شيء بيحسن الانتباه والذاكرة، بيقلل خطر الأصابة بأمراض القلب، بيخفض مستويات أيضا التوتر والقلق. أنا هذا هنا صراحة قلت لا، لازم أشوف لي حل. الشاي الأحمر اللي أنا أحبه ما في هذه الفوائد، تخيلوا انتباه ذاكرة خطر الإصابة بأمراض القلب وبيخفض مستويات التوتر والقلق. نروح للشاي الأخضر اللي بيحبونه السيدات عقب جمعاتهم وعقب ما يطقون بالخمس أو عقب البوفيه أو عقب الأكل اللي بيحطونه، لازم تلاقون جايينك بالشاي الأخضر. يلا عشان إيش الدهون؟ الشاي الأخضر يصنع من أوراق فريش أو طازة، بتعرض للبخار بدرجات حرارة مرة حيل مرتفعة، وهذا بيساعدها على أن تحافظ على محتوياتها العالية. طبعا الشاي الأخضر أصدقائي مشهور بغناء بالثيانين والكاتيكين، هذه المركبات يعني غني فيها، هذه اللي قلت لكم موجودة في أي شاي. طبعا الثيانين هو حمض أميني، وبيساهم في أنه بيقلل الإجهاد التأكسدي
هذه، وأيضا تلف الخلايا، وهذا بيخفف من التأثيرات المنبهة للكافيين إذا كنتم تشربون كافيين بكثرة، وبيؤدي إلى طاقة أكثر استقرار، الطاقة عندنا بتكون مستقرة. الكاتيكينات خصوصا موجودة في بعض طبعا في الشاهي، ولكن خلينا ناخذ فوائد. فوائد الشاي الأخضر يحسن الوزن، شفت عشان كذا قلت لكم بذات السيدات يحبونه عقب السهرات، عقب الجمعات، عقب البوفيهيات، عقب الأكل، على طول تلاقون قلاص أو بيارة الشاي شكبرها استكانة الشاي، شاي أخضر يحسن الوزن ومؤشر كتلة جسم، بينظم مستويات الدهون في الدم، وبيعزز تدفق الدم، وبيساهم في خفض أيضا الدم، وبيحسن حساسية الأنسولين، وأيضا تنظيم سكر الدم. الله عليك. ومو بس كده، أيضا الشاي الأخضر بيدعم الصحة النفسية وبيقلل من القلق واضطرابات النوم. ملك كينج الشاي هذا، كينج صراحة. نروح من الماتشا والشاي الأخضر إلى الشاي الأبيض. أنا ما قد جربته، ما أعرفه. الشاي الأبيض اللي جربه يشاركني. طبعا الشاي الأبيض بيقولكم هو الأقل خضوعا للمعالجة، أقل شيء، بس أتوقع عشان كذا مو مشهور واحد يعرفه. يقولكم بيمنح محتوى أعلى من مضادات الأكسدة، وفي كثير من التقارير اللي تكلمت عن الشاي الأبيض يقولوا بيحتوي على نسب أعلى من الكاتيكينات مقارنة بالشاي الأخضر، في عنده موجود أعلى. شنو فوائد الشاي الأبيض هذا الضيف الجديد؟ أنا حسيتها الصراحة من الضيوف الجدد. بيحسن استقلاب الدهون، بيخفض الكوليسترول، بيحسن التحكم في مستويات السكر والدم، وبيدعم صحة القلب، which is very perfect perfection. نروح لمحبوبنا الشاي الأسود أو الأحمر اللي إحنا نشربه. طبعا يمكن هذا الشاي في الخمسين عند أخواني المصريين، يقولون شنو أنت عاد عندكم الطواج نوع من الشاي، نبي نتعرف عليها. الشاي الأسود بيتعرض لعملية أكسدة كاملة مقارنة بالأنواع الشاي الثانية، وهذا بيعطي نكهة أصدقاء بتكون أقوى، ومحتوى غذائي طبعا مختلف، وبيخضع لعملية أن أكسدة أكثر أو تخمير، بيؤثر في تركيبته أكثر، عشان كده بيكون أسود لونه أكثر. شنو فوائد الشاي الأسود؟ بيحسن وظيفة بطانة الأوعية الدموية، بيخفض ضغط الدم، وعنده بيعطي تأثير إيجابي لميكروبيوم الأمعاء، وبيعزز الأداء المعرفي. ندخل على نوع الشاي الثاني اللي هو شاي الأعشاب. أنا أعتقد هذا في 2015 صراحة، أول ما 2005 شفته في إيطاليا في أحد مدن الإيطالية، حاطين بوكس في التراز. وحطين بوكس كذا، وحطي لك شاي أنت تسويه، بوكس مليان أنواع من الشاي، قرنفل وأنواع الزهور وأنواع الورود وأنواع، طبعا أختكم بالله شي اللي سويته ما خليت نوع ما فكيته، وبالتوت وبالأورنج وبالقرنفل جربتها خلال نص ساعة، وأنا قضيت عليها جربتها كلها. طيب في البلكونة يما البلكونة يقول لكم شاي الأعشاب يعتبر من أكثر أنواع الشاي شيوعا، البابونج، الكركديه، النعناع، الزنجبيل، وأيضا الترنجان، وكلها وكل نوع له خصائصه الصحية المميزة. طيب لو رحنا لشاي البابونج، هذا معروف شاي البابونج بيحسن جودة النوم، يعني تشربونه قبل النوم عشان يحسن لكم جودة النوم، ويخفف من أعراض الاكتئاب. الكركديه بيساعد في خفض ضغط الدم وأيضا الكوليسترول الضار، وهذا معروف عن الكركديه. النعناع، يعني ما أعتقد كلنا ما نشرب إلا شاي نعناع، بيرخي عضلات الجهاز الهضمي، وبيخفف ألام المعدة وأيضا التقلصات، وبيساعد على تحسن أو بيحسن لنا الذاكرة. شاي الزنجبيل هذا اللي أنا ما هضمته، شاي الزنجبيل يا جماعة بتشربون شاي زنجبيل هذه تطلع، أنا ما أقدر أشربها، ولكن بيعد من أنواع الشاي، يعني ممكن أحطه مع الشاي الأسود الورق، طبعا ما أقدر أقول اسمه، وينحط عليه حليب عشان يخفف من حدته. ولكن يقول لكم شاي الزنجبيل بيساعد في تقليل الغثيان والقي، ويخفف الالتهابات، وبيساعد على صحة الجهاز الهضمي. آخر نوع لأن كده طولنا، شاي الشاي، حسيته ياباني ولا صيني؟ شاي، يس
ما أدري ما جربته، بس ما أدري قاعد كذا اللي جربها بعد هالشاي يقول لنا شاي شاي، يقول لكم يتكون من الشاي الأسود لكنه ممزوج بتوابل دافئة مثل القرنفل وجوزة الطيب والزنجبيل والهيل والفلفل الأسود. I think أنا سويتها بما أني أنا بحط لما أمرض يحطون الزنجبيل على الشاي، هذا هو الشاي يعني شاي الشاي العادي لكن بيضيفون عليه هيل فلفل أسود. يعني ما أدري حسيته كأنه مو الشاي العدني، شاي كرك، ما أدري اللي حسيته كرك، رحت كذا ما أدري حسيته شاي اللي هو الكرك، لكن هنا ملبسينه باسم ثاني. طبعا يجمع بين فوائد الشاي الأسود وخصائص الصحية من التوابل، لأن الزنجبيل لما يضيفونه يخفف الغثيان والالتهابات. طيب لكن يقول لكم أن بعض أنواع الشاي الجاهزة أو المركزة تحتوي على كميات مرتفعة من السكر المضاف، وهذا بيقلل من فوائده الصحية. Done. This is our snack for today. وشنو هذا الجمال اللي قاعدة أشوفه على الواتساب، الهجوم الكبير وأنا لسه ما خلص السناك. صراحة والله مبدعين، جروب الشاي خطيرين. يلا قولوا لي شنو نوع الشاي اللي تحبونه؟ أعطيتكم أنواع، تحبون شاي الأعشاب؟ شاي الأعشاب هو تقريبا أنا حسيته هو نفس الكرك، لأن فيه الهيل، فيه القرنفل، فيه الزنجبيل، في عندنا غير الكرك. أنا أحب الكرك كثير، أحب الكرك بس مش من أي مكان. الكرك مع ال منال أنت لازم تغششيني. إنزين أحب الكرك. في عندنا الشاي العدني، كثير ناس تحب الشاي العدني. في عندنا الشاي بالحبق، شاي بالنعناع، في ناس تحب الشاي بس شاي، شاي الأخضر، شاي الأبيض، الماتشا. أنا وينكم جروب الماتشا؟ أبي أعرف شلون تحبون الماتشا. في أنا مثلا أحب الشاي مع الحليب، صراحة ما أقدر أشرب شاي سادة، لازم حليب ونعناع، والحمد لله لقيت لي هذا الأسبوع جروب أبشرك. نفس مودي بالضبط. استنس حال استنس، سوينا جروب بريطاني هذا حبيتي، شاي مع الذب بس لازم يكون معه في معه حبق، لا بدون الحليب. انتوا قولوا لي شنو مزاجكم مع الشاي وليش تحبونه وشون تحبونه ومتى واي حزه، شنو التوقيت اللي انتوا بتحبون تشربون الشاي، اي وقت انزين، وشنو تشربوا وشنو تاكل الشاي، تحبون بس فقط شاي ولا تحبون مثلا شاي مع الكيك، انواع من الكيك الخاصه بالشاي، مع المكسرات، تحبون وقت المباريات. يلا قلولي أنا أحبه مع الكيك والمكسرات. في شغلة ناس ما أدري شو ناسيتها، بالجبن شباتي، مع الشباتي الكرك، مع الشباتي ما في. مع الشباتي أكيد كلكم كرك مع الشباتي، هذه بالذات في محل في المنطقة الشرقية، الله من أروع ما يكون. الكرك كلها بريالين ما أدري بثلاثة، والشباتي بريالين كلها، ما تجي الموضوع كله ما أجي سبع ريال، أحلى من كذا ما في. قبل أطلع الفاصل الله أبدو، شاركوني جروب الشاهي على 800-2-4-4-8-8-8.

جدة اف ام على هواك. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

ويلكم ايفريون، حياكم الله جروب الشاهي محبين الشاي. ايش هالجمال؟ شنو هالجمال وشنو هالابداع؟ كميه من الواتساب، يعني انا راح احاول اخذكم على السريع لان كميه جدا كبيره، ويعني بلس انه في ابداع، في ابداع صراحه. فيها انواع من الشاي الاكثر فائده للصحه، تعرفنا على الشاي التشاي والماتشا، وقلت لكم جروب الماتشا، انا نفسي اشوف جروب الماتشا. ليش تحبون الماتشا؟ اعطوني جروب الماتشا، تعالوا وينكم جروب الماتشا، لان الان ما حد شارك. وايضا الشاي الاخضر والشاي الاسود اللي احنا بنستخدمه، والشاي الابيض وشاي الاعشاب اللي هو البابونج والكركديه والنعناع والزنجبيل. قولوا لي انتم شلون تحبون الشاي، اي نوع من انواع الشاي هذا تحبونه، وشلون تحبونه تشربونه، بسكر او بدون سكر. العالم اللي تشربه بدون سكر انا ما ادري شلون، حسيت انكم تطلعون برا حدود الشاي. الشاي السكر ينطبخ مع الشاي او ينحط برا، انت حط بالمقدار اللي تبيه. تحبون الشاي الكرك؟ الكرك

سكروا، بس احنا نحب الشاهي العدني. شلون تحبون تشربون الشاهي؟ يعني مثلا نحب الكرك بس مع الشباتي، او تحبونه مع المكسرات، تحبون الشاهي فقط شاهي، او تحبون تضيفوا له حليب. انا من الناس اللي شاهي مع حليب، مستحيل اني اشرب شاهي الا كان فقط بنعناع او حبق او وات ايفر، الا اذا كان عند ضيوف بالبيت لا، او عند صديقات المقربات يحطون حليب. قولوا لي تشربونه بكاسات الجبن؟ اللي يشربونه بكاسات الجبن لسه انتم موجودين؟ قولوا لي، شاركوني على 8002442288، ولا بيالات الشاي تتذكرون هذيك القديمة؟ أنا الشاي عموما بكوب، الكوب زي كوب الكافي أشربه بكذا بكوب، لا بيالة ولا بكاسة جبن ولا كذا بالكوب. يلا نبدأ مع بعض. أم جمانة ويلكم يا أم جمانة، شكرا على الكومنت اللي كاتبتها. تقول أحسن شيء في الحياة أمينة الشاهي الأحمر والأخضر. بعقبة بالعافية على قلبك يا بعد قلبي، هذا تصويت للشاهي الأخضر والأحمر. أيضا أنا مدمن شاهي أمينة، بس ما قلت أنا دائما تكتب ما تكتب اسمك، ترى بعدين ما راح أقول الواتساب إذا ما كتبت اسمك، قول اسمك. طيب حياك الله، يا أهلا ومرحبا فيكي. نوال من سهات، حيا الله أهل الشرقية. تقول أجمل تحية خميسية مرسولة من ساحل سهات إلى أسرة في الزحمة، وأحلى تحية وصلتنا. تقول مليئة بالحب الأمونة المزيونة، شكرا لك. تقول أنا أحب الشاي الأحمر سابقا، تقول أشربه بإدمان بخلطتي الخاصة، الجميع يحبه. شنو الخلطة؟ أعطينا خلطتك نبي نشوف إن نسويها. تقول الآن أشرب شاي أخضر، يقولون الشاي الأخضر الصيني الورق اللي يحرق الأكل بسرعة. والله حسب السناكة إيه، والشاي الأخضر هو أكثر أجود، هو والماتشا الفوائد هم أعلى اثنين صراحة، نمبر ون في المرتبة. والله أعلم، نسمع باقي المعلومات منك أمونتي، تحياتي لك. فعلا المعلومات كلها اللي قلتها عندك، الماتشا والشاي الأخضر هم أفضل اثنين، يفوزون حقيقي صراحة. جروب الشاي قاعدين يحطوني بيالات الشاهي، كل واحد بيالته أحلى من الثاني. شكرا لك عموما الوافي النجمي، شكرا على بيالة الشاي اللي حاطها يا صديق الملوك ويا صديق الطفارة. حلوة، برافو، هذه المفروض عليها طيران صراحة. من أهل نعطيه اللي بيعطينا مسمى للشاهي وصف دقيق راح ياخذ أحلى طيران للنجمي. يا نجمي

المشروب اللي يحبه جميع، يحبونه جميع الليفلات، كل مستويات يعني المستوى الاجتماعي المعيشي او الاقتصادي. الشاي الاخضر يستخدم الاكثرية عند محاكاة الضمير. يقول عندنا محاكاة الضمير. والله الوافي انت صراحة رهيب، وفيت وكفيت. يقول أمينة يستخدمون الأكثرية عند محاكاة الضمير، إيه بعد ما يطقون بالخمس، بعد ما يأكلون الأول والتالي الأخضر واليابس، معزومين ما خلوا شيء بالبوفيه ما أكلوا، الصحون فوق بعض تصير ويحلون ماكو شيء، حتى يمشوا يحطون في صحونهم حلا ويمشون يحلون بعد. يحتاج الضمير وبقوة. ونروح الآن جبران ويلكم، شنو الصورة الفخمة هذه؟ عطي جبران بعد، جبران لازم نعطي طيران، لازم لازم، أحلى صورة وصلتني من الواتساب. الله الله يا جبران، أحلى تحية. حاط صورة قائدنا، قائد الرؤية والرائع وأيقونة الشباب المجدد، صورة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وهو ماسك أحلى بيالة شاهي، أحلى بيالة شاهي فعلا، مشروب العظماء والله. وأنا أشهد مشروب، أنا كل ما أشوفه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحطوا له صورة وهو يعني ماسك بيالة شاهي، أشعر أني أنا من العظماء، أشعر أني أنا VVIP اكسترا رويال، احس اني رويال صراحه، اني قاعده ان صاحب سمو الامير الملك الامير محمد بن سلمان يشرب شاي من يعني احنا من نفس الجروب، احنا من جروبه محبين الشاي، اكثر من كذا فخامه ماكو. يقول كوب شاي ثقيل واستمع ببرنامج في الزحمه واستمتع بكل لحظه، ما اجمل ان يجتمع جمال الشاي مع متعه الاستماع. الله عليك، ايش الفخامه هذه. يقول إن لي قلبا في حب الشاهي قد فتنا، ما قلت لكم إنهم رهيبين جروب الشاهي؟ إن لي قلبا في حب الشاهي قد فتن، قد فتن. أنا من الناس اللي

يشوفون ان الشاي له مكانه ما ينافسه اي مشروب ثاني، في راحه، في هدوء، في شعور جميل ما القاه في غيره. يكفي كوب الشاي يعدل المزاج ويخلي يومي اجمل والطف، يكفي انه مشروب العظماء، ولهذا سيبقى الشاي سيد الجلسات ورفيق الارواح الهادئه. انا اعشقه واحب اشربه ثقيل ومضبوط. اصبع عليك يا جبران، ابدعت الوصف. ايضا حياك الله مازن، يا هلا مرحبا فيك. امينه، احب الشاي يكون ساده، افضل الشاي الساده، اوكي يعني بدون الشجر. مبدعين. هذا مين اللي قاعد يسمع حاط الراديو الجلد البني تتذكرون وحاط بياله الشاي جنبه؟ ام صالح من الطايف، يلا انك تحيها، يلا انك تحيي اهل الطايف. يا هلا بام صالح منوره، مساء الخير امينه. مساكي شاهي احمر مع المكسرات. ابو مصطفى، الشاي بالحليب ما في احسن منه. امينه، الشاي العدني احبه بكل الاوقات. ابو رهف، الله عليك ابو رهف، ابو مصطفى، ابو رهف، ابو مصطفى، الشاي بالحليب ونشهد. ايضا حياك الله، مساء السعاده اختي امينه، والله انا من مستمعينك من زمان طويل ومستمتع ببرنامجك الرائع، وتسلم البطن اللي جابتك، شكرا لك، الله يعلمين قدرك. من زمان كنت بتجين الصباح، كنت الصبح نسيت منيو الصباح، كنت بدعته صراحه، بدات الشباب بدعوا في منيو الصبح. يقول كمان شنو شاي الحلبه ما تنسى، يشيل آلام البطن ومفيد جدا، بشارة خضر. شاي الحلبة ما أدري، أو الشاي يحطون عليه حلبة، أنا أول مرة أسمع فيه شاي الحلبة. يقول بيشيل آلام البطن ومفيد جدا، هذه أول مرة معلومة جديدة. ماتشو غراسياس، ثانك يو لك. إبراهيم من أبها، إبراهيم شنو هالاستكانة، شنو هالبيالة الحلوة السمبتيكية الكشخة، وحاطين كذا قطعة نعناع عليها. شوفوا الروقان والمزاج الجميل، لا يحلى الشاي إلا بخلطة النعناع والحبق والوزاب، وبعض الأحيان مرمية. شاي يعيد ترتيب المزاج. إبراهيم من أبها، شنو الوزاب هذا؟ شنو مناهل؟ الوزاب هذا شنو؟ النعناع حبق عارفينه، لكن هذا شنو؟ مو زعتر، برد المردقوش، مردقوش، اوكي يعني هو زي النعناع، بردقوش ولا مردقوش؟ يا مردقوش يا بردقوش. مردق ولا بردق؟ بردقوش ولا مردقوش؟ ابراهيم احترنا والله. مرمية انا اعرف ان في مرمية، بردقوش يا معودة. بردقوش، ماكو شيء اسمه بردق. هذا من كيسنا انا وانا اهل، معليش. بكثر حبنا للشاي. مرروا يا جماعة. زين، حياك الله، حيا الاهل. نوال مسيهات، امسي عليك يا امينه بالخير وقدوتنا في الدمام، شكرا لك. والنوال من سيهات، سعيد البيشي من الدمام، حي الله اهل الدمام منور، بس ما قلت لي شنو نوع الشاي اللي تحبه. نروح لاهل مصر، اهل مصر نشوف الشاي بتاعهم، شاي معمر، مساء سعاد عليك، شكرا. يقول الشاي الاسود مع الفول السوداني المملح. عارف جرى، عارف شنو لما قلت الشاي الأحمر مع الفول السوداني المملح؟ ما أدري، أحس هذا اللي يسويها ويقعد يأكل الفول السوداني هذا شخص مستشر شراني كذا، وقاعد يتكتك يأكل فول ولا كذا، عارف كذا، ورافع حاجب كذا ويأكل ويتكتك، شو يسوي؟ عنده مخالفة ولا عنده فضول، شغلة يبي يعرفها، ولا ربع راح وتركه وشلون انتقم منهم؟ يقعد مستشر مع الفول السوداني والشاهي الأحمر. شكرا لك يا الجرح. لا سمع، يقول مناه القاموس مينا. حلو هذا، عجبتني قاموس. والله ما حصل دنا تعبان في دماغ. هذا اللي واضح عندي، انتوا قاعدين تعطوني توصيف لكم، هذا اللي انا قاعده اشوفه. الوقت بدا يداهمنا واحنا ما حنخلص. ابو إلاف حياك الله، احب شاهي اسود وشاهي الخضار،
تقصد شاي الأخضر مو الخضار يا معود يا معود، تونا قاعدين نمدحكم جروب الشاي، لا تفشلونا قدام جروب القهوة، يقولون يشربون شاي خضار مو كفاية الماتش. انتبهوا انتبهوا، ترى جروب القهوة شوفوا جروب القهوة ما حد دخل منهم، والله ما حد جاء من جروب القهوة ولا نفر فيهم دش عليكم. شنو هالأناقة؟ شنو هالذرابة؟ شفت شلون معطينكم وقتكم، قاعدين يقولون خلينا نسمعهم نسمع شنو شلون بيتفلسفون. طيب كلها خمسة ريال أمينة مو سبع ريال، أي أنا حسبتها تحت الهواء خمسة ريال، هي ما تطلع سبع ريال. الكرك مع الشباتي، تصدقين الشاي الحليب أو العدني ما أستطعمه إلا بقوطي من جد، وحاط صورة القوطي زي كذا حاط شاي، إيش معنى بقوطي؟ ليه ما تشرب الشاي، ليه ما تشرب الشاي إلا بقوطي؟ قوطي يا جماعة، قوطي حديد، قوطي يعني زي مثلا، لا مو كاسة حديد، مو الكاسة الحديد، القوطي يعني مثلا حقة البازلة ولا حقة مال الحليب كذا، يفكونه ويصبون جوته الشاهي ويحط، يقول أنا ما أحب الشاي إلا بقوطي، شلون هذه أنا ما أدري ليه يعني، والله شكلي بجربها صراحة، أشوف قوطي عندي التونة ولا قوطي الفول ولا ذا. بجرب الشاي فيها. شاي اسمه شاي قوطي، زي شاي كرك شاي عدني شاي قوطي عندنا. شاي جديد هذا، والله تصدقون انه مسمى دي، يبي يفتح بوث او يفتح فود زي فود تريك مال شاهي، اكتب شاي قوطي وحطوا انواع القواطي. انواع القواطي يا جماعه حطوها، سووا لهم فيه شاي، صدقوني راح يضرب رح يضرب، جربوها. مساء الخميس الونيسة مون القلب منورة يا عمري، شكرا لكي كل الحب، لكي كل الحب، بس ما قلتي لي بسمة شنو الشاي اللي تحبينه. فضل السنيدي من العاصمة الرياض، تحياتي لكي، شكرا على الكلام اللي حلو كل اللي كاتبه. الشاهي ذوق وطعم الأحمر مع الهيل والقرنفل، بس الشاهي الأخضر هو علاجه، منه فوائد. حلو تمام، شاي الأحمر مع هيل وقرنفل، إيه هذا زي الكرك، أحسها راح للكرك أكثر، بس ماكو حليب، إيه ماكو حليب، معناته مو بكرك، مزاج. شفتوا اللي يحبون الشاي شنو مزاجهم. أحب الشاي بالحليب أمينة، معاكم عبدو عبد المجيد العباسي، وأحلى شاهي، شكرا لك، شاي سادة بسكريك فيني. طيب أمينة أخوك غازي شولان، شكرا لك وشكرا على الكلام اللي كاتبك. أهم شيء عندي الشاي، عندي مهم في يومي، ما يحلى يومي إلا بالشاي، كلنا والله كلنا أخوي غازي، كلنا ما يحلم يومنا ما يضبط إلا بالشاي صراحة. في ناس حتى فكت الريق، يعني ما تحب الكافي، ما تشرب، يعني ما قلتولي على فكرة أنتوا تشربون أو ما تصحون من النوم شاي بحليب ولا تشربون الكافي؟ أنا كافي ما أقدر، أنتوا شنو شاي بحليب ولا شاي كافي؟ يقول أفضل الشاي الأزرق المخلوط مع الشاي، أفضل الشاي الأزرق المخلوط مع الشاي الأخضر المرستك وسكر وسط. خالد خرجاوي، تحياتي لك أمينة. إحنا خالد إحنا تونا ما طلعنا من البردقوش، ما أدري المزراب، شاهي المزراب ولا شاهي القواطي، ولا شاهي القواطي، شاهي أزرق هذا شنو الشاهي؟ شاهي هلالي يعني ولا شنو بالضبط؟ أول مرة أسمع فيه أنا. أنا سمعت شاهي أبيض قريته لكم، والماتشا وشاي الشاي اللي قلت لكم هذا كأنه يعني في كل أنواع الأعشاب، شاي أزرق هذا جديد، إحنا كده بندش في الشاي الأصفر والشاي الأسود والشاي الأخضر. أكو إيه تقول فيه والله لونه أزرق بعد، حلو حلو. إيش هالصور يا جماعة اللي قاعدين تحطونه، إيش هالصور الجميلة، تناسي كل شيء مركون بخاطرك واشربي شاي. ونشهد ونشهد ونشهد من اللي كاتبها، حاط صورة شاي الوافي هذا، الله عليك. شكرا على تراد، شاي الحلبة موجود في مصر أمينة، شاي الحلبة يقول نعم موجود في مصر. نسميه في الجنوب وزاب، نسميه هذا إبراهيم من أبها، في الجنوب معروف عندهم بهذا الاسم، ما أدرينا ولا مرة اسمه فيه. فهد المبتسم والكمي، أوه شنو استكانة الشاي الفخمة دي، شنو هذا الفخامة، قروب الفخامة مو بس قروب الشاي، الشاي الأحمر بدون سكر، أول كنت ما أقدر أشربه بدون سكر، بس أشربه عادي وتعودت عليه، وبالعافية على قلبك. مساء الخير، أشرب الشاي الأحمر وأكتب شعر عاطفي، وأشرب شاي الأخضر وأكتب شعر حزين.
من هذا أكيد ماكو غيره، حسن القويضي من الأحساء. حي الله، شفتوا شعراء؟ إيش قلت لكم العضو

الحيل حيل قديمين، وذاك الفنجال تذكرونه الفنجال القديم هذا، شكلك انت ابو ناصر من اللي يشربون وبعدين ما يحبون يحطون الشاي في الثلاجة، لا يحطونه بالبراد، بالبراد البريك، تتذكرون البريك هذا مال زمان اللي يجيكم البريك في بريك اصفر، ما ادري اللي فيه احمر وابيض كذا، ولا حتى ياخذونه في البر في الكشتات، ولا الابريق المعدني اللي من برا معدن، هذا انت ابو ناصر واضح واضح، مو اي شاي يجي معه. ايضا كاس من الشاهي وكاس من الشاهي يحتار العزول به واشواق واسرار بها العجب من جبال السروات ابها ابو مصطفى. الله عليكم شعراء، شنو هذا المنظر، شنو هذا المنظر، هذه جبال سروات ابها وبيالة شاي، احلى من كذا ما في، يحتار العزول ونشد ونشد يا ابو مصطفى. الأزرق مفيد للقولون، صح مفيد للقولون، ونشد يا عمار، هذا يحتاج يحتاجونه. قوتي قوتي قلت لكم ايش معناته القو، مو قوتي قوطي. هشام من جزان ويلكم، مساء الورد والياسمين، ولا تنسون أمين الشاي بالياسمين، اللي يقبل عزومته مصالحك كلها تمت. شنو شاي الياسمين ذا؟ يا سلام هو ذا الكلام، يا سلام هو ذا الكلام، شاي ياسمين اعتقد هذا من ضمن شاي الاعشاب، هذا من ضمن شاي الاعشاب، يندرج ضمن شاي الاعشاب زي ما قلت لكم. يلا على الشاي الكشري، الله شاي كشري، ربع الكاس شاي اسود مع النعناع، حسن الفاتح الله عليك يا حسن، شاي كشري، واحد شاي كشري وصلحوا. حط خالد الشاي الازرق، اكتساح الصراحة أهل الشاي، والله فازوا على جروب القهوة، يعني صور إلين الآن أنا ماني قادرة أوقف، الواتساب مو راضي يوقف، واعذروني الواتساب يروح ويطلع وينزل، يعني يمكن بتفوق يفوتني كثير. من الاستوديو لقطة شاي على شط الإسكندرية، الله الله الله، حتى أخواننا المصريين الله شنو الشاي على الإسكندرية يا جماعة، صورة واحد مصورها مشاركنا من الإسكندرية، رقم دول يلا عليك، من الإسكندرية ويصب شاي ما في، حاطين له نعناع وشط شط الإسكندرية يا شط، روعة الوافي النجمي، روعة تفوز تفوز صورتك. دع الأيام وتفعل ما تشاء وتعال نشرب شاهي، الله عليك الله عليك، نكتفي بهذا القدر. شنو بيالات الشاي اللي قاعدين تحطونها؟ أنا راح أكتفي بهذا القدر، اسمحوا لي، ساعة صارت 5:30، أنا أكتفي بهذا القدر، ويعني وأعتذر من اللي ما قادرة، لأن قاعدة لين الآن أنتوا قاعدين تشاركون، فشكرا جروب الشاهي صراحة، أنتوا تفوزون لما قالوا إن فعلا مشروب العظماء ومشروب العباقرة ومشروب الناس اللي صراحة بيرفكتو والسوبر نار نيرو، هذا لا أنتم. شكرا لكل اللي شاركوني الساعة الأولى، راح نروح أصدقاء لساعة صح صوتك، اللي حابين يشاركوني راح يكون على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 647 8544.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة.

حدا لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
3: الزحمة على جدة اف ام.

0: الله أصدقائي ومستمعينا الكرام في ساعتنا الثانية من مشوار برنامج في الزحمة. ومثل ما تعودنا في ساعتنا الثانية بيوم الخميس الونيس بيكون ختامها مسك من خلال أصواتكم ومن خلال مشاركاتكم. فكل أصدقائي اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية اللي بيمتلكون العضلات في أوتارهم الصوتية سواء كان بالغناء بالعربي بالإنجليزي بالفرنسي بالإسباني الإيطالي وين ما كنتم تبحرون أصدقائي بجمال أصواتكم سمعونا إياها. وأيضا لكل كتاب الكلمة الشعر المقالات الخواطر ولكل المؤدين لهذه الكلمات اللي عندهم القدرة على أنهم حقيقي يوصلون الحرف ونبضها وأحاسيسها ومشاعرها الفويس أوفر اللي حابين يجربون أنهم يكونون مذيعين حياكم الله. اليوم إحنا من خلال هذا البرنامج بنعطيكم هذه المساحة تشوفون إمكانياتكم ونقيمها لكم بالإضافة إلى المراسلين وتقليد الأصوات والدوبلاج من خلال أرقامنا التالية على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقائي خارج مدينة جدة أنكم ترفقونها بمفتاح خطات الجدة على 012 ويلكم من خلال الواتساب على 800-244-2022 لا غلط على 800-244-28-28. طبعا أصدقائي كلمة مشاركة لا تنسون وأرحب لجنة أيضا الحكم وأتمنى أنكم تسمعوني وتستمتعوا معي من خلال هذه المنصة أو منصة إكس على آت جدة أندرسكور ريديو وأيضا على صفحتي الشخصية. نبدأ يلا نقول بسم الله ونبدأ مع مراسلنا صراحة مراسل برنامج في الزحمة من أخذها من الزحمة في أسبوع إلى الزحمة مع العالم أكيد ماكو غيره خالد خرجاوي. حياك الله يا خالد منور.
1: الله يحييك منور نورك
0: المبدع حقيقي المبدع
1: الله يسلمك الله يعطيك العافية وحيك وحي مستمع البرنامج جميع فردا فردا
0: يا هلا ومرحبا فيك. ها يا خالد مستعد اليوم صراحة أبهرتنا الأسبوع اللي طاف أبهرتنا كثير
1: والله نقول إن شاء الله
0: يلا نقول إن شاء الله يلا نبدأ معك يا خالد.
2: الزحمة على جدة اف ام
1: اهلا ومرحبا بمستمعي برنامج في الزحمه واليكم الزحمه في اسبوع. بسم الله الرحمن الرحيم. برئاسه الملك سلمان مجلس الوزراء يشدد على امن المنطقه ويعتمد القرارات في الاستثمار والتنميه والخدمات. مصدر مسؤول بوزاره الداخليه الكشف عن ضبط شبكه اجراميه بالرياض تمتهن تهريب المخدرات والقبض على عناصرها. نزاهة تنفذ 1585 جولة رقابية وتفتح 325 تحقيقا وتوقف 130 موظفا في يونيو الماضي. وسفارة المملكة في واشنطن تحذر من عمليات احتيال تنتحل صفة موظفيها. مركز الملك سلمان للإغاثة يوفر مأوى عاجلا لأسر نازحة في مواصي خان يونس. وتحذير رسمي الطب البديل يمنع عن ممارسين من تجاوز صدور التراخيص. وإلى الأخبار المتفرقة من الموجز النفط يتراجع مع تقدم محادثات الدوحة بين واشنطن وطهران فيما واصل الذهب مكاسبه فوق 4060 دولار وسط ضعف بيانات التوظيف الأمريكية. حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا يرتفع إلى 2300 قتيل وأكثر من 11000 مصاب. وبركان تالا يثور في الفلبين بأعمدة رماد ترتفع 4000 قدم. وإلى أخبار كأس العالم بلجيكا تقصي السنغال من كأس العالم بعد تأخرها بهدفين. ويوم غد الجمعة يلتقي الجزائر نظيره منتخب السويسري في مواجهة مصيرية فيما أخرج منتخب البوسنة من دور الثاني 32 بعد خسارته من المنتخب الأمريكي. انتهى الموجز شكرا لإصغائكم أتقيكم في رعاية الله.

0: الله يا مبدع، الله يا مبدع، الله يا مبدع. خالد الله عليك يا خالد، شنو هذا؟ شنو هذا الإبداع؟ شنو هذا الاحترافية؟ شنو هالجمال؟ شنو هالمحتوى؟ شنو هالصوت؟ شنو حقيق المرونة؟ مرونة في الصوت،
1: الله يبارك فيك.
0: إجادة في التنقلات ما بين الأخبار، النفس صار ممتاز، ولا غلطة. كل مرة بتبهرني، يعني بتبهرني. أصبحت أنت الآن تبهرني بالتنقلات، تنقلاتك في الأخبار. الزحمة في أسبوع صرنا حتى بنروح حول العالم، أخبار رشيقة، أخبار متنوعة، وبعدين أنت بتعطي الخبر يعني في الصميم زي ما بيقولون، بتعطي بثواني، وهذا المطلوب. وعلى فكرة يعني مش أي شخص عنده هذه القدرة اللي أنا بشوفه، مو أي شخص عنده القدرة إنه يحكر خبر في ثانيتين أو ثلاث ثواني، يعطيك العناصر المهمة. كيف العناصر المهمة؟ استخدام المفردات بيوظفها بطريقة جدا صحيحة، وأنت عندك هذه الاحترافية، عندك احترافية الإعلاميين اللي بيوظفون الكلمات كخبر صحيح 100%، ولا غلطة، ولا غلطة يا خالد. أنا أعتبرك منافس لأكبر المحطات التلفزيونية. أنت لو تدش خالد، أنا أتوقع خلال سنة ممكن تكون مدير المراسلين صراحة، على هذه الجودة اللي أنا قاعدة أسمعها وهذا الإبداع. أحسنت صراحة، أحسنت.
1: أشكرك
0: يا خالد،
1: والله أشكرك والله على الإطراء الجميل أخت أمينة.
0: هذا قليل حقك، قليل.
1: وأشكر حقك. وأشكر متابعي البرنامج أنهم يستمعوا الفقرة هذه المميزة الحلوة.
0: أنا أتمنى
1: اللي هي صح صوتك.
0: شكرا لك، وأنا أتمنى حقيقة سواء المسؤولين عندنا في قنواتنا السعودية، سواء إذاعة جدة، إذاعة الرياض، إذاعة القرآن، أو حتى القنوات الأخرى صراحة، سواء إذاعات أو راديو، أنا أتمنى أن يتم تبنيك والاستفادة منك من هالإمكانيات العالية، إمكانياتك جدا عالية. شكرا لك يا خالد وممنونك.
1: يومكم خميس وكم سعيد.
0: يا إن شاء الله خميسك فلا موتش جراسس، وباي باي خالد.
1: Thank you.
0: برافو خالد أمينة، مراسل مميز. ونشهد يا سعيد القحطاني من أبها، ما شاء الله تبارك الرحمن. تحية خاصة للأستاذ خالد من صديق البرنامج الوافي النجمي، تحية كبيرة. أماني أيضا، ويلكم أماني، نورتي أماني. خالد مبدع يا أمينة، والله مبدع. نوال من سهاد، تحية للمبدع خالد. شكرا لكم على أنكم بتحفزونا، وأنكم حقيقي بتشجعونا، ويستاهل. نروح لامتنان. يا أهلا ومرحبا بامتنان الرقيقة. بالله امتنان،
2: أهلين أموني، يسعد لي مساءك. كيفك؟
0: مساكي أسعد ومساكي أجمل، وخميسك إن شاء الله فلا بعد.
2: حبيبي تسلمي، الله يسعدك، وكل سعيد عليكم يا رب.
0: يا رب الجميع. ننطلق يا امتنان؟
2: ننطلق، ليش ما ننطلق؟
0: يلا الله على الواثق. يلا.
2: يقول قالوا حبيبك يسمع الشعر قلتيه،
0: الله
2: يقراه بعيوني قبل تسمعونه، لولا حتى طاري الشعر ما بيه مركتبه من شان خاطر عيونه، هو روح شعري ومنياته ماضيه، جذع الشجر وش كان لولا غصونه، أكتب الغيرة والقصايد تجي فيه، كان القصايد حال فهما تخونه، هذاك لا منه زعل قمت هاديه، حتى وهو مخصي تعذرت دونه، يمكن لو انه يلمس الجرح بيديه يستغرب ان اللي لمسها طعونه، ابطى وهو غايب وزلت حراويه، وانا من العامة تحرى مزونه. سلامتكم.
0: شنو هذا؟ شنو هذا الجمال؟ وشنو هذا الروعة؟ بس عجبتني، أكتب القصايد والقصايد فيه؟
2: تجي فيه.
0: تجي فيه.
2: كن القصايد حالفة ما تخونه.
0: كن القصايد حالفة ما تخونه. شنو هذا؟ شنو هذا الإبداع؟ شنو هذا الجمال؟ شوفي أنا كل مرة بجي عليك يا امتنان، بس هذه المرة أرفع لك الشبوة، أنا أرفع لك القبعة. مبدع صراحة، قصيدة جميلة ورائعة حقي. وإذا أن الشخص يستاهل أن الواحد يتغزل فيه في مثل هذه الكلمات حقيقة.
2: يستاهل مرتين أمونة،
0: والله أميزنج. الله عليك. الله عليك، شكرا يا امتنان، كثير مبسوطة صراحة. إلقاء مميز، إلقاء مميز يا امتنان، يستحق الثناء والتقدير. شكرا امتنان، هذا من سعيد القحطاني، وايضا شاعر 100% سعيد البيشي من الدمام. تمام وامتنان جميلة أمينة فعلا يا أماني، وأحلى مراسل خالد مبدع كعادتك، ونشهد والله يا جبران رائع رائع أيضا ما شاء الله كلهم كلمات جميلة وإلقاء أجمل، شكرا امتنان الوافي النجمي. أكو واحد بعد يلا بارك الله فيك يا امتنان، إحساس مو طبيعي امتنان ما شاء الله عليه، إحساس وإلقاء واختيار ذائقة جميلة ذائقة رائعة. طيب جاهزين نسمع أصوات جميلة، جاهزين نسمع الرائعة والمبدعة فاتن وأبو وليد، الوليد ظاهر أو أبو وديع، أبو وديع اليوم رح نعمل لكم دويتو جميل مع الصوتين الحقيقي الجميلة. مساكم الله بالخير أبو وديع وفاتن.
3: الله
1: يمسك بالنور يا مرحبا.
0: أبو وديع وفاتن، ها يا أبو وديع ها يا فاتن جاهزين؟
3: إن شاء الله
0: جاهزين. إيش ولا خلي فاجئونا على الهواء، فاجئونا ما رح أقول لكم إيش هنسمع.
3: أوكي
0: يلا ابدو.
1: يا بس خليني أقسم في البداية. فاتن
3: اي هلا
1: على هالطبقة من بعد ما زحولات اهو صار حبك صحيح اصبح غرامي امسيت قلبي طاش من بعد ما زحولات اهو صار حبك صحيح أصبح مغرم عيون أمسك قلبي طريح أخشى عين

0: وانت جنبي واشتاق لو تغيب احسد عليك حتى اغشاك غالي.
1: توحشني وانت جنبي واشتاق لك لو تغيب واحسد عليك حتى نفسي واخشى يمسك غريب
0: اخشى تشيلها تعيش.

0: طيب انت مو مدربين مره صح؟ هذا اول نقطه. النقطه الثانيه خليني اقول لك فاتن. النقطه الثانيه التون جاي على ابو وليد ضابط على صوته، لكن على صوتك انت لا، مو ضابط على صوتك
1: لان العود يعني انا توقعت انه هو بيدخل في صوته، فهمتي؟ يعني العود
0: بس الاغنيه ما هي جايه على صوتك يا فاتن، ابدا ابدا ما هي جايه بطبقتك ابدا، مش طبقه فاتن. يعني انت بتادين وصوتك اجمل بكثير، بس انها على ابو وديع. ابو وديع ضابطه عليك.
1: شوفي احنا هو ما اخترناها من قبل، يعني هو اليوم قال لي ان هذه الاغنيه، فهمتي؟ يعني احنا المفروض من البدايه.
0: طيب ابو وديع
2: لبيه
0: تلبي الكعبه ان شاء الله. شكرا لك ابو وديع، صراحه ما شاء الله تبارك الرحمن فنان جاهز، بس هم راح ارد نفس الاسبوع الماضي، الصوت يقطع، العود مش موزون وصوتك يقطع. المشكله انا صوتك واضح انه ما شاء الله تبارك الرحمن، بس ابيك ترجع تسمع البث المباشر واسمع كيف طالع صوتك. الشغله الثانيه بصراحه انا بعطي مساحه للفاتن الان. فاتن انت حد غني، يلا خلي ابو وديع يدق لك العود وانت غني.
1: لا لا لا لا بدون عود.
0: بدون عود. طيب طيب على كذا على كذا شكرا يا ابو وديع، انا ممنونه لك. والاسبوع الجاي حاولوا توزنون على اغنيه على طبقاتكم انتوا الاثنين. ابو وديع يغني بالتون العالي، انت تقدر.
1: انا لا احس
0: تقدرون يعني. تقدرون انكم تجون على نفس الليفل. طيب شكرا لك يا ابو وديع، ونسمع بنتنا فاتن. يلا يا فاتن اعطينا شغله.

0: وانت مسعدتنا بهذا الصوت الجميل. ايش هذا يا فاتن؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: فرق يعني عندك الأغنية
0: مرة صراحة، عشان كذا أنا قلت لازم أعطي ماما يعني متصلة، لازم لازم تغنين شيء لك. هو رائع، وأصواتكم الاثنين ترى مع بعض حلوة، بس
1: هو
0: أنتو إيه الطبقة.
1: هو أبدع المفروض إيه. هو غنى وبعدين أنا، لأن حسيت إنه إحنا ما تدربنا على الأغنية، فهمتي؟
0: لا يعني لا، والأغنية ما هي طبقتك، الأغنية ما هي طبقتك، مع انك
1: انت تروحين. انا بس احاول
0: اي مع انك انت تروحين للعالي، حلو حلو العالي منك، بس صراحة يعني شوف الحين غنيتي سلبتي قلوبنا. إن كانوا، هذا أحد الأخوان يقول أمين، إن كانوا يقبلون النقد، الأغنية مناسبة مع صوت أبو وديع جدا، شفتي زي ما قلت، فهي من الأفضل تغني بدون عود، هي حتى بالعود والله حلو أخوي. يقول بس أغاني الأخت لازمها تتدرب أكثر، للأغاني الناعمة مناسبة لها. بس ها شوفي كاتب لك ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. فاتن اسم على مسمى، ونشهد اسم على مسمى، أبدعتي. أنا أتمنى وجبران يا جمال صوتك يا فاتن، وأبدعت روعة. الأسبوع الجاي تدربي على طبقة مناسبة لك. أبو وديع، أبو وديع باين إنه محترف.
1: شوفي يا إيه إيه، هو شوفي يا أمينة، هو أبو وديع ما شاء الله عليه فنان ترى.
0: إيه إيه ترى حيجي على أي طبقة.
1: صوتي عند صوتي عند صوته ما يجي. عشان كذا أنا خايفة.
0: إيه لا لا ما بيك تخافين، بس أنتي خذ الأغنية اللي أنت تناسبك، هو حيمشي معاكي. هو حيمشي لأنه هو already واضح إنه عنده experience كثير في الغناء. فأنت خذي أنت انتقل الأغنية اللي أنت تبينها، حتى لو قد غنيتيها قبل فاتن عادي، ردي غنيها وخليه يمشي معاكي. بلس شغلة ثانية، اتفقوا في الدخلات مين يدخل،
1: بس أهم شيء بيكون بدون عود.
0: بدون عود بدون عود أوكي، بدون عود إتس أوكي، أنا معاكم. حتى لو تبون بدون عود بدون عود، ما عندنا مانع، بالعكس يمكن حتى نسمع صوت أبو وديع أفضل لأن العود بياخذ منه.
1: انت لو اعطيت بودي مساحه، بودي صوته حلو.
0: لا صوته حلو، ورح نعطيه مساحه، ورح نعطيه مساحه، بس لانه غنى اكثر منك، فانا حب المساحه اللي متبقيه بهذا اللينك اعطيك اياها. لكن يبشر وكيف، بالعكس احنا نبي نكسبه معانا، نبي نكسبه معانا يكون صديق لنا يعني. طيب شكرا لك يا فاتن، موت شكرا لك، شكرا لكم، شكرا انك شاركتيني عزيزتي، يا هلا ومرحبا فيك. ناطرين نسمع أصواتكم أصدقائي، بصح صوتك على 6-4-7-7-1-5-4، أيضا على 6-4-9-5-1-5-4، بالإضافة إلى 6-4-7-8-5-4-4. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012. حياكم الله بكلمة مشاركة من خلال الواتساب على 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8.

0: جدة اف ام على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
3: الزحمة على جدة اف ام.
4: حياكم الله أصدقائي من جديد بصح صوتك، فيهلي ومرحبا فيكم. ونروح على السريع ناخذ أكبر كمية نقدر من الأصوات. نروح مع ميلا، صح؟ ميلا؟
5: مينا.
4: يا هلا مرحبا يا ميلا، شلونك حبيبتي؟ شو اخبارك؟
5: تمام الحمد لله، كيفك استاذه امينه؟
4: منوره يا ميلا، منوره. ها السهل الممتنع. التنهيده وصلت لي يا ميلا. يلا عزيزتي، يلا حبيبتي انطلقي. يلا.
5: يقول أسكر أبواب التعب والمتاهات، وابني مدينه حلم في وسط بالي، أنتج من خيوط الأماني حكايات.
4: ميلا.
5: أنتج من خيوط الأماني حكايات، وصدق الكذبة وأنا بس لحالي، أضحك وأسولف وأكسر الصمت مرات، وفز الوحدة تجاوب سؤالي، الروح تبعد في السماء الوهم ساعات، والجسم مرمي في زوايا انعزالي، أحاول انهض وتخطي المسافات، ولقى الهزيمة ساكنة في ظلالي. يا كثر ما خضت بسكاتي سرعات، وكابر بجرحي وضيقت مجالي، وشلون أبوق في وجه الصعوبات، وننهزم وطيح حسب خيالي.
4: الله الله الله الله يا ميلا، وش هالقصيدة، وش هالإلقاء، وش هالروعة. ميلا مبدعة مبدعة.
5: يسلم الله يسعدك يا رب.
4: صراحة كالعادة مثل ما عودتينا متألقة، وعندك ذائقة خاصة جميلة من أجمل يعني خانة كده بوحدك، أحسك زي الفراشة تدخلين البرنامج ولا زي العصفورة فاردة كده جناحاتك، وتنثرين إبداعك وتقولين مع السلامة.
5: يسلم يا قلب، الله يسعدك، تعلم منكم الابداع.
4: وخاطره جميله والقاء اجمل، امينه كل التالق لك يا ميلا، هذا من جبران. وكمان مبدعتنا اماني، صح لسانها، ومازن الله عليك يا ميلا، الكل قاعد صراحه ما شاء الله. سعيد البيشي من الدمام، يعني من كل مكان، من كل مكان في المملكه، الكل قاعد يقول الله عليك. شكرا شكرا لك يا ميلا. شكرا حبيبتي. ناخذ فارس. بونسوار فارس، شلونك يا فارس؟ أول مرة يشارك معانا، إذا تسمعني يا فارس أدخل هوا. طيب نرجع نتصل فارس. طيب إذا كنت عموما رح نرجع نتصل عليك إذا أنت مو على الهوا، ومنال رح تدق عليك مرة ثانية. لكن اللي حابين أيضا يشاركوني بالوقت المتبقي على 6477154 بالإضافة إلى 6495154. ما شاء الله الكل يعني السل ما زالوا بيعلقون على ميلا، مبدعة صراحة حقيقة، تستحق كل هذه الإشادة. أيضا بالإضافة إلى 6477154.

0: طيب اللي حابون يشاركوني احنا اللي حنتصل مره واحده يا جماعه، لان في ناس كانت على الخط وقفلت او قطع الخط بمعنى اصح. اتصال ما رد، رح ناخذ اللي عقبه. 6-4-7-7-1-5-4 ايضا على 6-4. وينك يا فارس؟ انت بتشارك ولا شكل؟ لا شكل قصم على الخط. اخذ احمد. احمد شلونك يا احمد؟
1: هلا اختي، الله يحفظك، كيف حالك؟
0: الحمد لله تمام. شو اخبارك يا احمد؟
1: تمام والله، الله يسعدك يا رب.
0: من وين تكلمني؟
1: من جيزان. الله
0: يحفظك. من جيزان الفل، ديرة الفل، حياك الله. الشعر يا احمد؟
1: لا غنى، بجرب حظي في الغنى.
0: لا ما شاء الله الصوت واضح، ما شاء الله باين الصوت. واهل جيزان من الناس اللي يتمتعون بجمال الاصوات صراحه في الغناء.
1: لا تبالغ عشان ما تنصدمي.
0: واضح اني بنصدم، هو واضح. طيب يلا تفضل يا احمد.
1: طبعا اول مره والله.
0: اوكي يلا نسمع.
1: يا حبيبي أتعبني على إيديك قلب لكنها جريح، بنشدك في نجم في سماء أو نشيت الدرب ما هو للصحيح، أو مشيت بضرب مهولي صحيح.
0: أحمد.
1: هلا.
0: أحمد إيش رأيك تجرب الشعر؟ شوف أنت يبي لك تفتح صوتك، صوتك مكتوم، صوتك مش طالع أصلا.
1: من السماعة والله.
0: وبعد بتغني بعد من السماعة، ممنوع ببرنامجي، ممنوع السماعات وممنوع السبيكر، الشغلتين هذه ممنوعة. صوتك مكتوم. إيه صوتك مكتوم، صوتك لو تغني تفتح صوتك رح يطلع الجمال صوتك. أتمنى أسمعك المرة الجاية الخميس الجاي إذا ربي أحياني، أتمنى أسمعك الشعر في خانة الشعر القائش القصايد، اسمعها مني، اسمعها مني احمد.
1: بدل الكلام ذا خلاص، لا شعر ولا غنى.
0: اسمعني، متاكده راح يطلع منك شغلات حلوه. شوف عندنا
1: ببحث الين احصل موهبه.
0: تمام. وانا متاكده. شكرا لك عموني احمد، يومك جميل ان شاء الله، مشكور. طيب ناخذ نوال. بونسوار نوال، بالله نوال شلونك؟
2: لا هلا مساء الخير.
0: يا مساء الجمال، حياك الله، شو اخبارك؟

0: حالة تمام نفسك بخير الله يسلمك.
1: والله تمام ومبسوطة وسعيدة أني بسمع أصواتكم ومشاركاتكم.
0: حتى احنا سعيدين اليوم، الحلقة جميلة جدا، حلقة الشاي والمستمعين مبدعين ما شاء الله عليهم
1: صراحة. أنت اللي تصنع من هذا الجمال للبرنامج حقيقي والله. طيب
0: الله يحفظكم إن شاء الله. يلا أنا في خاطر أنا كاتبتها وفي شعر مختار، ما أدري وش تبغين
1: اللي تبين أنت. وين بتشوفين الأقرب لقلبك؟
0: اثنينهم قريبين.
1: خاطرة شعر، خاطرة شعر، خاطرة يلا راح الخاطرة.
0: لا لا خلنا نقول، خلنا نقول شعر جابيني في الشعر.
1: يلا يلا
0: يلا، طبعا الشعر حق علي مساعد.
1: الله يلا نسمع.
0: يلا. قبل كل شيء، قبل كل شيء ضمني حيل حيل ضمني، يا عمر العمر يا عمر العمر، نار الشوق بفراقك يحرقني، وفداك عيوني يا عيوني، وفداك عيوني يا عيوني، من هذه قبل هذه، ولا من طحت من طولي، بنسى الناس من حولي، ونادي لك بكل إحساس، ضمني حيل حيل ضمني. شسولف لك شسولف لك وشعدد لك، وجروحي ما لها تالي، منين أبدي وأعبر لك، وحبك دمر أحوالي، علي علي صرت وياهم، غرك سر دنيا سحر دنياهم، أبشكي لك وغني لك عذابي وطول حرماني، ومن قلبي أبى بدي لك، عساك تحس بأحزاني حبيبي. لا يغرونك وربي ما يفيدونك، قبل شيء قبل كل شيء ضمني حيل حيل ضمني، يا عمر العمر، نار الشوق بفراقك يحرقني. سلامتكم.
1: صح صوتك، صح صوت الكاتبها وصح صوت ناقلها، لكن نوال يبي لك تدريب، يبي لك تدريب.
0: لا لا ما مو يبغي لي تدريب، انا في الشعر ممتازه، بس لان من كثر ما انتظر تعبت. لان انا ترى والله صار لي الحين ساعه ونص ادور بالسياره.
1: ما شاء الله تبع وينك الحين، وين واقفه في الخبر؟
0: انا الحين واقفه في السيهات. لا في
1: السيهات لسه، فكرنا السيهات هناك. ها
0: لا لا لا في السيهات، السيهات في المزارع.
1: اوكي اوكي الله يا بختك عند المزارع، ترى انا احبها حيل لما اروح.
0: والله عشان لان انتظر والله من زمان. طيب. فمع الحر وكذا والله يعني
1: نعوضك ان شاء الله. اعتذر منك حبيبتي،
0: ونسمع ونسمع يعني رايش، ما عندي مشكله
1: حبيبتي، بس يبي لك تدريب، بس فقط تدريب اكثر. بشري تدريب
0: ان شاء الله المره الجايه، الماي المره الجايه عجبش.
1: تسلمي لي يا بعد قلبي، شكرا لك، ممنونه لك حبيبتي، انا اللي ممنونه لك كثير. تسلمي لي حب ولا عدم يا رب،
0: حياتي للجميع ان شاء الله.
1: ان شاء الله، شكرا لك يا نوال. طيب اخذ محمد. منو؟ يا هلا محمد الحربي والنعم، حياك الله محمد، شلونك؟
2: معك زوجي ام عبد العزيز، جميع المستمعين من يسمع محمد الحربي.
1: أكيد. تسلم. يلا يا محمد، عندك كسره صح؟
2: عندي كسره كتبها من اول وبرجع بتكرر، لاني انا صراحه ما كتبت اليوم، بس انه عشان
1: طيب يلا.
2: ما اطول على اللي بعد يعني
1: يلا
2: كذا برنامج وقته قصير. ف تقول الكسرة، طبعا كتبت أول في إذاعة جدة، تقول من صادق الود والإحساس، نكتب لكم أجمل الأبيات، فيها مشاهير وإعلاميين، فيها أحبة وفيها أصحاب، وسلامتكم.
1: وصح صوتك، صح صوتك يا محمد، وشكرا لك على هالكسرة الصغيرة، مشكور ممنونة لك، شكرا لك. طيب يلا ناخذ عمار. عمار شلونك يا عمار؟
3: يا هلا
1: يا هلا، مرحبا، شو اخبارك يا عمار؟ ويكند
3: الله.
1: ها
3: الله بخير. ها
1: اقول ويكند،
3: والله ويكند.
1: يلا يا عمار ننطلق معك
3: سعيد
1: يا رب. اللهم امين. يا يلا
3: بك يا حيل من احلى شاعر، يدور بابوكا لهي مدينة، أحاول بس أنا ما

0: قادرني مشاعرك تدفينا، أنا وشوقي وإحساس مشاعر
1: الله.
0: ولا متعة وما لنحاتنا.
1: الله يا عمار، الله يا عمار، على هالأداء وهالإحساس وهالصوت وهالانتقاء صراحة. يا سلام. أماني؟ أماني موجودة؟
2: هلا هلا، مساء الخيرات يا مول.
1: لا كذا ما يصير، المفروض أنت
0: لا
1: قلتيها
0: خليها
1: وهو
0: خليها تروح.
1: غناها.
0: ايوه انا استغربت. خليها تروح، هي خليها تروح دحين.
1: المفروض أماني ليش ما بديتي؟
0: كله يا مناعم.
2: ما ادري، انا فاجاني عمار غنى وخلاص سكت.
1: هو
0: والله
1: انت
0: كله
1: انت عارفين، هو
0: كله
1: وانت قاعد
0: ملاعب.
1: تغني قاعده ببالي اقول يا ليت اماني بس قايله الكلمات وعمار دخل عليها.
0: انا
1: غنى.
0: عادي، خليه تروح في حاجه ثانيه.
1: طيب عموما المره الجايه راح ارتبكم مع بعض. ما في لازمه يعني. اول شكرا، اختيار جميل، اختيار خطير صراحه، من اجمل الاغاني. تمنيت انه فعلا تقولها اماني وانت دخلت غنيت.
2: طيب اموني ينفع الحين؟
1: اي ينفع طبعا.
0: يلا روح.
1: يلا.
2: طبعا الانسان دائم في نضال وحرب مستمره مع اماني واحلامه واماله يبيها تتحقق باي شكل من الاشكال، واذا لا لام الدنيا حط العتب على الحياه. الابيات راح اقولها تمثل هالموضوع. ما على الدنيا عتب، كلها الدنيا اماني. ما على الدنيا عتب، كلها الدنيا اماني. مثل بحر الى شط ومواني، اقول الوقت باكر يلتفت لي واشوف الوقت في همي لساني. تركني تايه محتار، مدري افكر في الدقايق والثواني. اهوجس كيف دنياي غدرت بي، وهوجس كيف غرر بي زماني. زماني قد عطاني فين ما ابي، وفجاه جاء بلا موعد خذاني. زماني يوم عاهدني ومنته بلا ذنب، خدعني ثم رماني، وخلاني غريب النفس حاير، وخلاني غريب النفس حاير. ذريحة صوت مذبوح الحنان، أنا مالي سواك أحيا عشانا، وحبك خلى جسمك في كياني. أنا من قبل حبك كنت أكذب، أنا من قبل حبك كنت أكذب، كلام الحب لين الله بناني. سلامتك أموني.
0: أماني كل هالدنيا أماني، مثل بحر

0: أقول الوقت فاكر يا شفتني وأشوف الوقت في هم المساني تركني تايه محتار مدري أفكر فيك وسواني. سلامتك.
1: الله الله الله عليكم انتوا الاثنين، صراحة روعة روعة بمعنى الكلمة. وشنو هذا؟ اميزنج اميزنج اميزنج. يعني اماني وانت قاعدة تقولينها قاعدة اقول حق ملاهي شنو هذا، انا شنو قاعدة اسمع صراحة. وبعدين عمار انت لما دشيت ما عاد اقدر اتكلم صراحة، جميلين اثنين مع بعض.
2: حبيبتي
1: يبينا نربطكم بميوزك صراحة خاصة
2: للمرة الجاية ان شاء الله.
1: ايوه بس اثنينكم مع بعض يعني كوكتيل جميل، كوكتيل رائع. أختم في حلقة اليوم وأنا سعيدة وأنا فخورة فيكم حقيقي. أنا ممنونة.
0: القادم أحسن إن شاء الله، القادم أحسن إن شاء الله. أنا كل فضل الله وفضلك يا أمون.
1: لا والله هذا بفضل الله وفضلكم أنتم. إبداعكم، هذا إبداعكم اللي قاعدين تنثرونه واللي قاعدين إحنا ما تتخيلون في الاستديو، حتى إحنا سعيدين فيكم حقيقي. أبدعتوا حقيقي، أبدعتوا. شكرا لكم، ممنونة لكم، ممنونة بحجم السماء. شكرا لكم. شكرا. دائما أحلى اثنين في صحيح.

صوتك أمينة وعمار دائما مبدعين، تحياتي لهم. جبران الله يا عمار، الله يا أمانة، الاثنين أمينة أبدعوا حقيقي، كفو والله، بطل يا عمار، بطلة يا أمينة، إجرام فني حقيقي. أكثر من كذا وصلاكم. شكرا لكم حقيقة، شكرا لكل اللي شاركوني في حلقة اليوم، سواء بالساعة الأولى بالساعة الثانية، شكرا لكل من نثر هذا الجمال وهذا الإبداع وساهم حقيقي في أن صورة وحلقة جميلة بهذا التواصل الراقي منكم. شكرا اللي شاركوني من الاتصالات من الواتساب، شكرا مناهل دحمان من الإخراج لهذا الجندي الجميل والرائع حقيقي اللي بيصنع كمية الجمال اللي قاعدين تسمعونا على الهواء. شكرا أمينة العبد الله من خلف المايك والإعداد. أتمنى لكم بقية نهار ممتع وسعيد مع كافة باقة برامجنا، برامج جدة FM، وهابا نايس ويكند، ألتقيكم إن شاء الله يوم الأحد.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: اف ام. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً الثامنة مساءً على جدة اف ام.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: لون سيفك ما هي مجرد منطقة طبيعية خلابة وبس، هي كمان وجهة مثالية للمغامرة والترفيه. الشفا بتتمتع بجاذبية سياحية بتلتقي فيها الطبيعة السماوية والطبيعة الجبلية على ارتفاع 2500 متر. كمان بالإضافة لجمال طبيعتها الساحرة بتقدم لزوارها العديد من الخيارات الترفيهية مثل مدن الملاهي والألعاب، الاستمتاع برحلات السفاري، المشي المسافات طويلة في أحضان الطبيعة. من أبرز معالمها جبل دكة، كمان فيها العديد من المنتجعات والمنتزهات ومزارع الورد الطائفي والأودية الخصبة والمزارع الخضراء المفروشة بأشجار الرمان والعنب والتين الشوكي. تشتهر منطقة الشفا بصناعة أغلى أنواع العطور وعسل النحل وغيرها. في مشهد يعانق فيه بياض الضباب جبال الثروات المملوءة بعبق أشجار العرعر، متع عينك بمناظر شلالات الأمطار وهي بتشق طريقها في منحدرات جبال الشفا. لون صيفك.

0: جدة اف ام على هواك. الآن مونديال 26 على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله اوقاتكم بكل خير مستمعينا ومستمعي جدة اف ام، حلقة جديدة من برنامج مونديال 26، هذا البرنامج اليومي الذي يأتيكم على مدى ساعة كاملة من الساعة 6 وحتى 7 مساء. من الإعداد زميل هادي الدغريري، ومن التقديم أنا أسامة الغريبي، والإخراج خلود لبني. والبداية دائما مع العناوين. استقالة المسحل تفتح صفحة جديدة، هل تعيد الانتخابات رسم مستقبل الكرة السعودية؟ محاربو الصحراء أمام اختبار الحسم، هل يكتبون فصلا جديدا في تاريخ المونديال؟ وصلاح يقود حلم الفراعنة، هل يحين موعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم؟ ريمونتادا بلجيكية وتأهل أمريكي، من يخطف بطاقة العبور إلى دور الثمانية؟ وفضيحة التذاكر تهز المونديال، دعاوى قضائية وملايين الدولارات على المحك. أهلا بكم مرة أخرى، راح نكون إن شاء الله مع ضيوفنا، ضيوف هذه الحلقة، لكن بعد هذا الفاصل القصير. مع إشراق

0: تزداد كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.
0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في مونديال 26. أرحب بشركائي في حلقة اليوم، الناقد الرياضي هيثم بامغوس. يا هلا ويا مرحبا فيك. حياك الله هيثم. خليني أبدأ معاك باستقالة المسحل واجتماع الجمعية العمومية. خرجت استقالة ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم من جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية، وفق خطاب أرسل إلى الأندية. الاجتماع المقرر الأربعاء المقبل عند الساعة الواحدة ظهرا عبر الاتصال المرئي بإعلان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وتشكيلها وفقا للنظام الأساسي للاتحاد. كيف تقرأ دلالات خروج التصويت على استقالة الرئيس من جدول أعمال الجمعية العمومية؟
1: والله شوف أسامة، أولا استقالة الرئيس أصبحت يعني مؤكدة بشكل عام، خصوصا بعد يعني تأكيدها من حساب الرسمي، لكن مسألة خروجها من جدول الجمعية العمومية الغير عادية يعني خلينا نشوف تبعات الموضوع هذا أثناء انعقاد الجمعية. أنا من وجهة نظري أنه هو واحد من أهم القرارات الآن اللي لابد أنه يتم البت فيها، اللي هو مسألة يعني قبول استقالة الرئيس، وأيضا فتح موعد التقدم للترشح لمنصب رئيس اتحاد القدم، وأيضا إعلان التواريخ. يعني بكل أمانة أنا أعتقد أنه هذا أهم نقطة يعني حقيقة يتم الإشارة لها في الاجتماع الخاص بالجمعية العمومية الغير عائدية، أنه فعلا النظر أيضا لموضوع الحديث عن أيضا رحيل إيمينيالو في من الرابطة والبرنامج الاستقطاب وخلافه، ممكن بعض الأندية في اليومين الماضي أبدأت امتعاضها الآن أنه ما هي عارفة حقيقة موضوع الميزانيات وبرنامج الاستقطاب وإلى آخره. فحقيقة هذه من المواضيع المهمة اللي لابد مناقشتها، يعني سواء مناقشة رحيل ياسر المسحلة وحتى إيمينيالو خلال الفترة القادمة.
0: جميل، رحب أيضا بالناقد الرياضي عاطف الأحمدي. هلا ومرحبا عاطف.
2: حياك الله أخوي أسامة، تحية طيبة لك ولزميلنا أبو كادي ولجميع المستمعين الكرام.
0: حياك الله. كنا نتكلم عاطف عن استقالة المسحل واجتماع الجمعية العمومية وما إلى ذلك، وتكلمنا عن أعمال الجمعية العمومية غير العادية. خلينا نتكلم معك عن التعديلات المقترحة على النظام الأساسي. إلى أي مدى تسهم هذه التعديلات في تعزيز استقرار الاتحاد خلال المرحلة الانتقالية؟ يعني من بين التعديلات إضافة فقرة في المادة 33 الخاصة بتشكيل الإدارة، في حال قرر مجلس الإدارة عدم استكمال مدة ولايته فيتم البدء بالعملية الانتخابية ويتم تسليم جميع عمالة مجلس الحالي للمجلس الجديد بموجب الجدول الزمني للانتخابات المعتمد من قبل لجنة الانتخابات. كيف شايف هذه التعديلات في تعزيز استقرار الاتحاد خلال المرحلة الانتقالية؟
2: بالتأكيد أخوي أسامة، شوف أي تعديلات مهمة مهمة خصوصا في رسم سياسة العمل في الاتحاد السعودي. اليوم يمكن استقالة ياسر المسحل بعيدا عن إيجابية أو سلبية حسب رأي الشارع الرياضي، اليوم نتكلم هي أزمة وتحتاج عندهم القدرة على إدارة الأزمة، خصوصا المنتخب عنده استحقاقات مقبلة. اليوم تتكلم على كأس آسيا في حدود 6 شهور حيكون عندنا مشاركتين، وبالتالي احنا نحتاج لعملية تسريع الأمور فيما يخص وجود مجلس جديد قادر على إدارة الأمور بشكل سريع. عملية إضافة نقاط أو خلاف هذه بالنهاية يعني من خلال انعقاد الجمعية العمومية يقررون هذه الأمور حسب وجهة نظر أعضاء الجمعية العمومية في مدى أهمية هذه الأمور. لكن الوضع بأمانة غير جيد بشكل عام، نحتاج تسريع لهذه الأمور حتى المجلس الجديد يأخذ وقته في عملية اتخاذ القرارات أمام قرارات حاسمة سواء على مستوى إدارة اللعبة أو حتى على مستوى المنتخب اللي هو يهمنا بشكل كبير.
0: كمان من ضمن التعديلات عاطف أنه تضمنت حذف وإضافة وتعديل 9 فقرات من مواد اللائحة، أهمها تعديل طرأ على تعريف القائمة الانتخابية بأن تصبح القائمة مكونة من 12 مرشح لمجلس الإدارة بدلا من 11. هذه أيضا أحد التعديلات. عندك أي تعليق على التعديلات عاطف قبل ما أروح معك لمحور آخر؟
2: أنا أشوف التعديلات يعني ما هي تعديلات جوهرية بقدر ما هي إضافات.
0: إضافات يعني نعم.
2: إيه كلها في النهاية إضافات، ما هي تعديلات جوهرية فيما يخص النظام الأساسي للجمعية العمومية.
0: جميل. هيثم، إيش أبرز الملفات اللي يجب أن يمنحها المجلس الجديد الأولوية فور انتخابه؟
1: والله الملفات كثيرة، يعني سواء لما نجي نتكلم على موضوع يعني الدوري روشن أو الدوريات الأقل دوري يلو أو خلافه، أو حتى ملف الجهاز الفني للفترة القادمة بالنسبة للمنتخب، خصوصا أنه عندنا استحقاق بعد 5 أشهر، يعني بكل أمانة الاستحقاق قريب جدا، واستحقاق إحنا نستضيفينه كيف راح يكون الوضع؟ هل أنت هتستمر على دونيس؟ هل أنت هتغير دونيس؟ هل الأجهزة الإدارية ستظل كما هي ولا في تعديلات؟ الموضوع الرابطة، موضوع يعني بشكل عام الدوري وانطلاق الدوري، ولا أنت عارف يعني هل حتى الأعضاء الموجودين الآن في الاتحاد السعودي لكرة القدم راح مستمرين ولا لا؟ مثلا حيجي شخص بإدارته بأعضاء جدد؟ كل الأمور هذه حقيقة ملفات أمام رئيس الاتحاد القادم. المسألة هي ما هي مسألة أسامة، ما هي مسألة هي فقط تركيز على منتخب أول، أنت عندك فئات سنية، عندك برامج عديدة، عندك ملفات كبيرة. بكل صراحة الموضوع ليس بالسهل، والله يعين الرئيس القادم بكل أمانة، يعني له كل الدعم خلال الفترة القادمة أنه يعني يبدأ ينجز ويبدأ يشوف الملفات الأكثر أهمية ويبدأ ينتهي منها يعني، وينتقل إلى الملفات الأخرى تباعا. أنا أعتقد أن الموضوع ليس بالموضوع السهل بكل صراحة، يحتاج له وقت، وأيضا حتى على الإعلام والجماهير إنها تصبر على الرئيس القادم. الرئيس القادم ما هو سوبرمان في شهر ولا في شهرين ينجز كل شيء، يحتاج له وقت، يحتاج له حقيقة يعني يأخذ فرصة الكافية للحكم عليه. أنا ما أعتقد حقيقة أنه حتى في أول سنة أنت تستطيع أنك أنت تحكم على عمل بشكل كامل، على الأقل أنه يمضي هذا الرئيس سنة واثنين، يمضي فترته بشكل عام اللي هي 4 سنوات، وبعد ذلك يكون هناك إن شاء الله تعالى الحكم القاطع على هذه التجربة بشكل كامل.
0: جميل. عاطف، هيثم تحدث عن الاستحقاقات للمنتخب السعودي القادم ومنها كأس آسيا 2027 اللي تستضيفها المملكة، مدى تأثير هذه المرحلة على استعدادات المنتخب الوطنية والمسابقات المحلية بشكل، خلينا نتكلم عن المنتخب الوطني والاستحقاقات القادمة، ممكن هذه المرحلة الانتقالية الآن في مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يكون لها تأثير على على على استعدادات المنتخب لهذه البطولة؟
2: أول شيء خلينا نختلف مع أخويا هيثم، لما نقول أنا أصبر على رئيس الاتحاد السعودي، لا أنا ما حصبر على رئيس الاتحاد السعودي. اليوم أي واحد شايف نفسه إنه هو قادر على إدارة الاتحاد السعودي وعارف الأزمات اللي عنده وعارف جميع الملفات اللي عنده، يا أنت قادر على إدارتها يا لا تجيني، الله يسعدك، خلك في مكانك اللي أنت فيه. أنا ما جيت كلفت شخص وقلت له يلا تعال دير لي أزمة. اليوم هذه انتخابات، الأجدر والأكبر هو اللي بيقدم لهذه الانتخابات، هو بالتالي عارف الأمور كاملة. اليوم أنا ما هضحي بسمعة بلد في مشاركة مهمة وقارية وأنا استضيفها على أساس إني أنا أقيمه بعد 4 سنوات، لا أنا حقيمه بعد 3 أيام من استلامه لمهام الأمور. خلاص المفروض انت انسان قادر على على على على التقديم لهذا المنصب، انت مجهز ملفاتك ومجهز امورك وعندك الرؤيه وعندك التخطيط وعندك الاستراتيجيه.
0: بس ياسر المسح العاطف، ياسر المسح من 2019 إلى 2026 نتكلم 6-7 سنوات، يعني المجلس او المرشح اللي ياتي بعد ياسر المسح خلينا نقول يحتاج وقت على الاقل 6 شهور. يعني انا اعتقد انه يعني حتى لو اخفق المنتخب في في في في بطولة في البطولة الخليجية وفي بطولة اسيا، هل ممكن انه نحملها الاتحاد السعودي او مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد؟
2: نعم، حمل اختياراته زي ما حملنا ياسر المسحل وانتقدناه باكثر من موقف على كثير من قراراته على كثير من تاخره في عملية اتخاذ القرار. اليوم يمكن من اهم مشاكلنا في مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم هي اتخاذ القرار المتأخر. يعني سواء من من من بعد خروج هيرفي ريناد وقدوم مانشيني وعودة هيرفي ريناد، هذه كلها قرارات كانت متأخرة وقرارات غير صائبة، وبالتالي احنا انتقدنا الأمور هذه. طيب اليوم احنا ملف ياسر المسحل انتهى بخير وشر، وكنا ننتقد ونقول انه في تقصير، هل انا انتظر احد كمان يعدي نفس الموضوع يعدي نفس التقصير؟ لا، انا ماني في حاجة لهذا الأمر، انا في حاجة لرجل قادر على إدارة الأمور بالشكل المميز، سواء على مستوى الجميع المباريات. يمكن اهم ملف عندنا اليوم نتكلم عن الاتحاد المنتخب السعودي بسبب الاستحقاق، باقي الملفات تشارك فيها جهات اخرى، زي ما نتكلم عن الدوري في الرابطه وفي يمكن حتى على مستوى الفئات السنيه، يمكن ما في اي مشاكل.
0: عاطف، ما عاطف،
2: هذا اللي انا احتاج فيه حسم من اللحظه الاولى. يكون عندهم برنامج واضح، انا عندي هذا المدرب استمرار دوريس او تغييره، وعندي هذه المنهجيه وعندي هذا الاجهزه.
0: ايش اهم ملف عاطف؟
2: انا شو المنتخب السعودي الان،
0: المنتخب السعودي ايوه، هل هو تغيير المدرب
2: حسب تقييم حسب التقييم للفتره الاخيره حق دوريس؟ يعني اليوم دوريس تتكلم جاي اداره ازمه، انا ما عندي مدرب جبته وأفق استراتيجية، بنصابر على هيرفي ريناد في ظل أم التخبطات اللي حصلت، وفي النهاية جيت في آخر لحظة وغيرت هيرفي ريناد وجيت دونيس لإدارة أزمة. قبل قبل قبل تغيير هيرفي ريناد إحنا كلنا متوقعين المنتخب ما كان حيقدم الأشياء المأمول، عفوا على مستويات اللي كان يقدمها مع هيرفي ريناد وآخرها كأس العرب، وحتى على مستوى المباراة الودية. اليوم جيت أنت اتخذت قرار في تغيير هيرفي ريناد، ويمكن الشارع الرياضي كله دعمك في هذا الامر، حتى على مستوى اختيار دونيس، وقلنا انه مدرب عارف كل التفاصيل الخاصه بالكره السعوديه بحكم التواجد والتعايش مع كثير من الامور، والجميع دعم هذه المرحله. اليوم اتخاذ القرار عند المسؤول، انت شايف من وجهه نظرك انه مرحله دونيس مرحله جيده ممكن البناء عليها، ولا لا انا احتاج اعلى من هذا المدرب؟ هذه القرارات اللي انا احتاجها.
0: جميل. طيب هيثم، تعليقك قبل ما نروح إلى محور آخر.
1: والله شوف، يعني أنا زي ما ذكرت، يعني ممكن أختلف معي الزميل عاطف، لكن مسألة اللي أنا أحكم عليه من أول مثلا مسابقة، زي مثلا مسابقة آسيا، إذا ما حقق مثلا منتخب ثلاثة محلات بطولة آسيا أقول على الاتحاد إنه فاشل. ما أعتقد إن الاتحاد حيكون وقتها أخذ فرصة كافية بكل أمانة. الملف لما نبغى نجي نقيم ملف الاتحاد السعودي لكرة القدم، احنا يعني نقيم ملف نادي،
0: تتكلم عن 6 شهور الان من الان هيثم.
1: نعم، اتحاد كامل، لكن شوف مثلا يعني مثلا احنا نحتاج الى خطوات تصحيحية بكل امانة. تتكلم على اهم ملف في الفترة القادمة، ما في نقاش ولا في اختلاف على انه هو ملف المنتخب الاول، واستمرار دونيس من عدمه، إعلان عن برنامج للفترة القادمة للمنتخب من خلال مباريات ودية قوية، من خلال يعني الاستفادة من جميع الأخطاء اللي حدثت في الفترة الماضية. يعني أيضا بالنسبة لي رسم استراتيجية للفترة القادمة، تبغى تجيب مدرب، أنا من وجهة نظري ما يجيني مدرب مرحلة، أنا أتمنى حقيقة أن المدرب القادم يكون مدرب على الأقل لعدة سنوات، يكون مع المنتخب. الجميع إن شاء الله تعالى يصبر على المدرب في المرحلة القادمة. نبدأ نشوف فعلا أنه في خطوات تصحيحية من الاتحاد القدم. أنا على صعيد شخصي ما أتمنى أن أنا أشوف أحد من الأسماء الحاليين هو يكون مرشح لاتحاد القدم. أتمنى حقيقة يكون شخصية اتحاد رئيس اتحاد القدم شخصية سبق لها أنها كانت في رئاسة أحد الأندية، وأحد الأندية اللي استفاد من التجربة بشكل كبير جدا، يعني مر بالعديد من الأزمات، رجل له تاريخ كبير في الكرة السعودية. ما أتمنى حقيقة أنه يجي فقط شخص على أساس أمور إدارية واستراتيجيات وكذا، إحنا أحيانا نحتاج إلى شخص عنده خبرة، عنده إدارة أزمة في التعامل حقيقة من خلال نجاحات سابقة في أندية، أنه فعلا اليوم لما نجي يترشح لاتحاد القدم لأنه قادر على تصحيح كثير من مسار اتحاد القدم والمنتخبات، ابتداء من المنتخب الأول ونهاية بالمنتخبات السنية بشكل كامل. فأتمنى حقيقة أنه يعني رؤساء الأندية السابقين واللي لهم تجارب عديدة وخاضوا تجارب كبيرة اللي عنده الرغبة يعني دي التقدم إنه يعني حقيقة يتقدم، وراح نكون له خير داعمين كإعلام وكجماهير وكمحبين من أجل عودة الكرة السعودية. إحنا مر علينا العديد من الأسماء في السنوات الماضية، لهم كل الشكر والتقدير حقيقة على اللي قدموه، لكن أنا أعتقد حقيقة إنه إحنا نحتاج إلى اسم يكون يعني سبق له تجربة وسبق له الخبرة، ما هي مسألة والله فقط هي خبرة سنتين أو خمس سنوات يكون عملها في الأندية. لا أتمنى حقيقة إنه
0: مش أفضل فترة هيثم للاتحاد السعودي لكرة القدم. خلينا نتكلم من 2012 من بداية أحمد عيد إلى استقالة ياسر المسحيل.
1: والله
0: يعني مر عادل عزت وأحمد عيد
1: فترات كلها متشابهة بكل أمانة، ما في يعني فترة نقول والله كنا فيها الأفضل أو حققنا فيها بطولات على صعيد المنتخب الأول تحديدا. ممكن على مستوى المنتخبات الفئات السنية حققنا آسيا، حققنا غرب آسيا إلى آخره، لكن أنا أتكلم على المنتخب الأول لا، خروج في آخر 20-30 سنة من كل البطولات من كل المنافسات، حقيقة يعني غبنا كثيرا عن التتويج وغبنا كثيرا عن منصات الذهب. وأنا أقول بكل صراحة على أساس أنه المنتخب فعلا ترجع له الشخصية والمنافسة ويكون حتى يكون طرف قوي في كؤوس العالم القادمة في نسختي 20-30 و20-34 اللي احنا حنستضيفها، لابد المنتخب أنه يعود أولا عن طريق البطولات آسيا، لابد أنه يرجع يتربع على قمة آسيا بكل صراحة، لابد هذا يكون هدف عند رئيس الاتحاد القادم، إنه البطولة الآسيوية القادمة قدر مستطاع المنتخب لابد إنه ينافس فيها إلى آخر رمق. غير مقبول إن أنا أشاهد المنتخب يغادر من دور مجموعات أو دور 16 أو دور 8، لا، لابد الهدف القادم بحكم إنه إحنا حنستضيف البطولة يكون هدفنا إن شاء الله تعالى تحقيق البطولة، أيضا بعدها كأس الخليج أيضا يكون هدفنا تحقيق كأس الخليج. طالما هذه بطولتين إحنا راح نستضيفها لابد انه فعلا انه احنا نقدم منتخب قوي وفعلا نكون احنا من ابرز المرشحين لتحقيق هذه البطولتين. في حال لم يستطع اتحاد القدم القادم انه يعني يشكل منتخب مع مدير فني جديد يستطيع تحقيق هذه البطولتين، انا اعتقد انه ما صار شيء بكل صراحه من نتائج ايجابيه، هي نتائج مكرره من خلال السنوات الماضيه.
0: عاطف، في خبر مر علي، طبعا هو مش خبر رسمي، انه الاتحاد السعودي ممكن انه يتجه لإلغاء سقف عدد اللاعبين الاجانب لإتاحة الفرصة للاعب السعودي انه يحترف خارجيا. تعليقك.
2: في نقطة دقيقة اخوي اسامة، في نقطة الحين قاعدين ما تناقشنا في موضوع رئيس الاتحاد السعودي، في شركاء نجاح وشركاء فشل لازم احنا نحطهم في عين الاعتبار اللي هم أعضاء الجمعية العمومية. اليوم الاتحاد السعودي أو رئيس الاتحاد السعودي ما بيجي إلا من خلال انتخاب من خلال الجمعية العمومية، والجمعية العمومية لازم في أثناء الانتخابات يكونوا صادقين ويحطوا مستقبل الكرة السعودية أمام عيونهم في هذا الموضوع. يعني أبعد عن المجاملات في عملية الاختيار أو في عملية التصويت، لا أنا خلاص لازم كل مرشح يحط أمامي الخطط والاستراتيجيات وعمليات التصحيح اللي هو يسعى لها، ومن خلالها انا اصور. نبعد عن المجاملات في هذا الامر، لان هم في النهايه شركاء نجاح. احنا كنا نتكلم على رئيس الاتحاد او اعضاء مجلس اداره الاتحاد السعودي، طب مين اللي وصلهم لهذا المكان؟ اعضاء جمعية عمومية. بالتالي هم لابد ان يحاسبوا ايضا في هذا الموضوع، سواء بالسلب او بالايجاب.
0: جميل. طيب، ما علقت على قرار سقف اللاعبين الأجانب، عدد اللاعبين الأجانب،
2: إنه يكون زيادة على العدد المتاح أو أقل؟
0: لا، إنه يلغى سقف العدد، يعني يكون عدد لا محدود.
2: والله إذا كان بهذا العدد وإحنا بنفتقر المواهب السعودية، انا اشوف انه قرار غير جيد، لانه بامانه احنا ما عندنا القدره. خلينا نتكلم بصراحه وسام،
0: هو قرار غير رسمي بس اقول لك لو حصل، يعني يقول لك يعني اتاحه الفرصه للاعب السعودي انه يحترف خارجيا.
2: نتكلم بالعموميات، احنا ما عندنا يعني اغلب اللاعبين العرب اللي احنا نشوفهم في الدوريات العربيه ترى هم ما جات الانديه الاوروبيه واخذت اللاعبين، هي عمليه التسويق الجيد والمميز لهؤلاء اللاعبين سواء وخصوصا على مستوى الفئات السنيه. اليوم احنا ما عندنا القدره على هذا الامر، وبالتالي انت عشان يكون عندك مخرج جيد لازم يكون اللاعبين مشاركين في الدوري المحلي. ما عندنا، احنا وصلنا لمرحله يمكن لنا سنين احنا نتكلم في هذا الامر، احتراف اللاعب السعودي احتراف اللاعب السعودي والنتيجه لا تذكر. نتكلم على سعود عبد الحميد فقط من المنتخب السعودي اللي شارك في كاس العالم، ما عندنا سعود عبد الحميد. وبالتالي انا ما نجحت في هذا الملف، فلازم اول شيء ابدا في عمليه التعديل من الدوري من الدوري المحلي كده امر لهذا الامر. وما يعاب من الاتحاد السعودي انه يستعين بأهل الخبره في عمليه التسويق. يعني احنا جبنا كذا مدرب وكذا مدير رياضي وكذا مستشار للاتحاد السعودي، لكن ما شفنا اي لاعب سعودي على الرغم ان عندنا مواهب. اليوم لما نتكلم على المنتخب الاولمبي منتخب الشباب، عندنا مواهب كفيله انها ممكن تخوض غمار الاحتراف في سن مبكر.
0: نعم صحيح.
2: ونصبر عليها، لكن ما كان فيها الناتج صفر، الحراك صفر. الاول المنتخبات المحليه نعم احنا نجحنا لان خلينا الدوري عندنا دوري مميز ومتابع وعلى مستوى عالي من الاثاره والتنافسيه، لكن في المنتخب لم ننجح. إذن هذه الاسباب لازم ندرسها ودراسه بعمق عشان نعرف ايش الخلل اللي فيه ونبدا نشتغل عليه. اليوم الحراك عندنا في هذا المجال صفر يا اسامه. لازم نحط يدنا على الجرح ونكون شفافين وصراحة ومتسامحين مع النفس قبل ما نتكلم، بعيدا عن عملية الانتقاد وبعيدا عن شخصنة الأمور وبعيدا عن الفرق. لازم اليوم هذا مستقبل الكرة السعودية، لازم يكون بكل قوة في عملية التعامل مع هذه الملفات.
0: والله الملفات كثيرة عاطفة، وملف الفئات السنية من أكثر الملفات أهمية وتأثير بالنسبة للكرة السعودية. المواهب موجودة في كل مكان. نعم.
2: يعني أكثر من مشروع اشتغلوا عليه الأخوان في الاتحاد السعودي أو في وزارة الرياضة أو حتى في رابط المحترفين، ما نجحنا. حتى عملية الابتعاد اللي صارت اليوم في مخرجات الابتعاد اللي المشروع اللي تم العمل عليه من 10 سنوات. أديني اسم لاعب واحد اليوم هو موجود من ضمن برنامج الابتعاد. وإيش الأسباب؟ يعني هل المشروع هذا ناجح؟ يعني ما جانا الاتحاد السعودي أو وزارة الرياضة وقلنا هذا المشروع ولا نجحنا فيه، هذا المشروع أخفقنا فيه، ما في. هو مجرد نسمع على البدايات وننسى التفاصيل.
0: طيب أنا عشان الوقت عاطف نبغى نروح للمحور العالمي، المحور الأهم في حلقتنا اليوم، محور كأس العالم. راح نتكلم بالتفصيل عن مباريات أمس وكمان على مباريات اليوم اللي راح تقام في الدورة 32، وتحديدا مباراة الجزائر وسويسرا ومباراة مصر وأستراليا. لكن خلوني أروح معكم لهذا الفاصل القصير وبعد راجعين.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
5: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
4: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، رحب مجددا بضيوفي الناقد الرياضي هيثم بامقوس والناقد الرياضي عاطف الأحمدي. هيثم، المنتخب الجزائري يتطلع لمواصلة مغامرته في بطولة كأس العالم لكرة القدم والتأهل لدور 16 في مونديال 26. حيواجه منتخب سويسرا فجر اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة في مدينة فانكوفر الكندية. هل يمتلك المنتخب الجزائري المقومات الفنية اللي تأهلوا لتجاوز المنتخب السويسري؟
1: لا، شوف، يعني حقيقة من خلال ما قدم المنتخب الجزائري في المباريات الثلاثة الماضية قادر حقيقة على مجاراة المنتخب السويسري. المنتخب السويسري ليس بالمنتخب السهل بكل صراحة. من خلال ثلاث مباريات شاهدناها جمع 7 نقاط، المنتخب أوروبي قوي بكل أمانة. لكن أيضا على الجانب الآخر، المنتخب الجزائري ليس بالمنتخب السهل، ليس لم يصل لهذا الدور وهو منتخب يعني سهل تجاوز. وأنا وجهة نظري حتكون مباراة متكافئة إلى حد كبير. المنتخب الجزائري يملك حضوره في التأهل أمام المنتخب السويسري، ليس بالمنتخب اللي يعني يصنف من أفضل مثلا 10 منتخبات على مستوى العالم. المنتخب السويسري ما هو المنتخب الفرنسي أو الأسباني أو يعني العديد من المنتخبات مثلا اللاتينية زي الأرجنتيني أو البرازيلي، تقول المهمة فيها صعوبة. لكن المنتخب السويسري يمكن يعني يكون من المنتخبات الأقل لو أجي أقيسه مع المنتخبات الكبرى الأوروبية. هذا الشيء ممكن يعطي حافز أكبر عند لاعبي المنتخب الجزائري إنه إن شاء الله تعالى قادرين على التأهل والتواجد في دور 16. إحنا عارفين الجزائر من سنوات عديدة لم يتأهل لكأس العالم، فاليوم إن أنت تتجاوز حتى دور 32، ونعتقد هذا الشيء بيكون مميز جدا للمنتخب الجزائري.
0: جميل، تعليقك عاطف على المنتخب الجزائري.
2: سنتفق على نقطة معينة يمكن من خلال ما شاهدناه من كثير من مباريات كأس العالم. اليوم ثلاثة منتخبات، أسبانيا، فرنسا، الأرجنتين، هذه يمكن نسبة ترشحهم للفوز في أي مباراة نسبة عالية. باقي المباريات لا، تأخذ وتعطي فيها، يعني توصل يمكن زي ما قال هيثم 50-50 بالنسبة لمباراة مثلا الجزائر وسويسرا. لأنه أصبحت ما في هنالك فروقات كبيرة، وخصوصا في مع المنتخبات العربية حقت شمال أفريقيا باستثناء تونس. يعني منتخبات قوية، منتخبات عندها لاعبين محترفين، عارفة قيمة التفاصيل حقت هذه المباريات، وقادرة على عملية التجاوز. يمكن أنا في المنتخب المغربي أكبر مثال في هذا الموضوع. فلا، أنا ممكن أشوف إنه الجزائر فرصة عظيمة. الموضوع هذا في أيدي اللاعبين، قادرين. منتخب السويسري مو المنتخب القوي اللي أنت ما تقدر تتجاوزه، لا، في تفاصيل معينة تقدر أنت تتجاوز هذا المنتخب بكل سهولة.
0: أنت ذكرت إسبانيا وفرنسا والأرجنتين عاطف. ليش الثلاثة المنتخبات هذه؟ يعني شايف إنه إنجلترا والبرازيل يعني أقل من هذه المنتخبات وممكن ما تكون مرشحة للحصول على كأس العالم؟
2: لا، ممكن تكون مرشحة أسامة، أنا ما أقول لك، بس أنا أتكلم على العطاء المثالي في المباريات. أنا ما شفت يعني فرنسا،
0: إسبانيا ما قدمت ترى مباريات، يعني ما هو مستوى إسبانيا صراحة في
2: لا، مو مستوى. لكن نشوف اليوم لما تتكلم على العمل الفني، العمل العام الفني متعالي في إسبانيا، ما في أخطاء فنية كبيرة. يعني نشوف يمكن هو تعثرها أمام الرأس الأخضر في المباراة الافتتاحية، وهذا أمر طبيعي. يمكن عندنا اليوم الأرجنتين في كأس 2022، المنتخب السعودي فاز عليه في أول مباراة حتى كأس العالم، والجميع قالوا المنتخب الأرجنتيني في ذيك البطولة ما حيأثر عليه خسارة في أول مباراة، لأنه اليوم يملك العناصر القادرة على تحقيق الطموحات. نفس الكلام اليوم تكلم على منتخب إسبانيا، لا، منتخب يعني على مستوى الإدارة الفنية، على مستوى العناصر، 8 لاعبين من برشلونة، اللعيبة فاهمين بعض، حيظهر أكثر. ودائما المنتخبات الثقيلة دائما ما تظهر في المباريات الحاسمة.
0: اليوم إسبانيا والنمسا الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، من الأقرب للفوز؟
2: أنا بنجد نظري إسبانيا. يعني إسبانيا ممكن نشوف في دور الأربعة، في دور الثمانية ممكن تكون في مباريات على قولهم تكسير عظام. هتظهر فيها اكثر. لكن انا اشوف الثلاثه منتخبات هذه اذا ما تواجهت يعني اعتقد فيها حتكون في مواجهه مباشره بقى. اذا ما تواجهت لا هي ممكن اللي تكون اقرب للوصول للنهائي. يعني انت دحين مسيره الارجنتين حتقابل البرازيل.
0: نعم صحيح.
2: في
0: او انجلترا
2: في احد المحطات. حتقابل البرازيل. البرازيل بالنسبه لك اسامه انت مقنع هذا البرازيل او هذا؟
0: لا لا لا طبعا
2: انا احتاجه من البرازيل.
0: البرازيل انا اخر مره شفت البرازيل في 2006. آخر برازيل مقنع كان في 2006 رغم أنه خرج يعني على يد المنتخب الفرنسي في دور الثمانية، لكن يعني ما كان بالشكل هذا اللي نشوفه اليوم.
2: بس أشوف آخر نسخة 2002 للمنتخب البرازيلي يعني هذه آخر نسخة استمتعت أنا فيها المنتخب البرازيلي فيها سواء على مستوى النتائج أو حتى على مستوى الأداء. خلاف هذا الأمر أنا ما شفت المنتخب البرازيلي حتى لما استضاف البطولة في 2014 شفت أنت في نصف النهائي ألمانيا إيش سوى فيه.
0: خرج بأكبر فضيحة في تاريخه.
2: فأنا ما أنا أشوف هذه ثلاثة منتخبات هي يمكن القادرة على على على, على, على تتويج في يمكن المرشح الأول بالنسبة لي هو منتخب فرنسا.
0: والله منتخب فرنسا مرعب عناصريا صراحة، خلينا نتكلم عناصريا مرعب خصوصا على الشق الهجومي، عنده خيارات كثيرة ممكن يعني يكسب أي منتخب أمامه وبسهولة.
2: ولاعبين صغار بالسن. شوف أنت ما دام ذكرت وحين تعرف عندنا حق على منتخب السعودي على نقطة وحيدة كذا يعني نقطة للتأمل. في 94 يعني عام 94 المنتخب السعودي فاز على المنتخب المغربي في نهاية كأس العالم لما كانوا في دور المجموعات. اليوم شوف فين المنتخب المغربي وفين المنتخب السعودي.
0: نعم والله شوف المنتخب المغربي يعني أول شيء خلينا نقول أنه استفاد من احتراف اللاعبين المغربيين في أوروبا، هذه نقطة مهمة جدا. في لاعبين كانوا يعني خيروا بينه أن يلعب لمنتخب أوروبي أو يلعب لمنتخب المغرب أو لبلده الأصلي، واختار منتخب المغرب يعني زي إبراهيم دياز، زي أكثر من لاعب يعني اختار تمثيل المنتخب المغربي. احتكاكهم بالدوريات الأوروبية واللاعب الأوروبي أنا أشوف أنها نقطة مهمة في لمنتخب المغرب وفي المستويات اللي قدمها سواء في مونديال قطر 22 أو مونديال أمريكا 2026. تتفق مع هذه النقطة؟
2: أسامة في 94 كان عنده لعيبة محترفين هذا واحد. اثنين الأسماء التحليل اللي انت حللته أو الشخصيات الملاعبين اللي تكلمت عليهم لا يذكر كعدد لا يذكر. تتكلم على واحد اثنين هم اللي اختاروا انهم يلعبوا للمنتخب المغربي. اغلب اللاعبين المغاربة اللي موجودين يشتغلوا يتكلم على أندية غير معروفة اللي لعبوا فيها في أوروبا. اليوم تتكلم عن المنتخب المغربي هو محقق كأس العالم 2025 لفئة الشباب. اتخاذ القرار اللي اتخذه رئيس الاتحاد المغربي لما بعد نهائي كأس إفريقيا وليد الركراكي مع المنتخب المغربي جايب المركز الرابع في كأس العالم، أنا أعتقد لو أنه مدرب سعودي ممكن يقعد حياته كله ويدرب المنتخب السعودي ما حيخرج منه. مع ذلك تم اتخاذ القرار وحطوا محمد وهيبي اللي هو حقق كأس العالم مع المنتخب المغربي 2025 للشباب، وشوفنا العناصر اللي أضافها. اليوم تتكلم على أيوب بعدي كم عمره، تتكلم على صابيري كم عمره.
0: أنت تتكلم عن خمسة لاعبين عاطف، خمسة لاعبين فقط من مونديال 22 اللي مشاركين الآن في 26.
2: أنت متخيل؟ هذه القرارات اللي أنت تحتاجها قرارات جريئة. أنا ما حقعد على لعيبة 10 15 سنة هم أماكنهم مضمونة في المنتخب. طيب فين عملية الإعلان؟ فين عملية التطور؟ اليوم تتكلم على قائد المنتخب المغربي يلعب في نادي الهلال، تتكلم على رحيمي يلعب في نادي العين. يعني ما انت لا نحط المنتخب المغربي ان تجربه اوروبا هي التجربه اللي هي انجحت المنتخب المغربي، لا في خطوات وشغل في الاتحاد.
0: طيب
2: في اكاديميات بتفرز لاعبين وفي عمليه تطوير لهؤلاء اللاعبين.
0: طيب عشان الوقت واستكمال باقي المباريات عاطف خليني ارجع لك هيثم، يمكن تكلمنا عن إسبانيا والنمسا لكن في لقاء آخر الساعة الثانية فجرا بتوقيت مكة المكرمة، لقاء ينتظر الكثير، البرتغال أمام كرواتيا، قراءتك لهذه المباراة؟
1: والله يمكن هي المباراة أكثر متابعة أنا اليوم على مستوى العالم، يعني هي البرتغال وكرواتيا بحكم تواجد كريستيانو، بحكم يعني دائما تسليط الضوء على كريستيانو وعلى المنتخب البرتغالي في وجود كريستيانو، لا شك أنها يعني واحدة من المباريات المهمة بشكل كامل. الفريقين ترى متقاربين متشابهين، ظروفهم متشابهة حتى في مسألة التأهل، يعني من دور المجموعات كلا الفريقين يعني تأهل عبر المركز الثاني. منتخب البرتغالي بكل صراحة منتخب حتى الآن غير مقنع، يعني بكل أمانة من خلال ثلاث المباريات اللي قدمها على مستوى المجموعات فقط استطاع انه يعني يتفوق على اوزباكستان، كان بنتيجه عريضه بخمس اهداف. مع ذلك حقيقه الى اخر مباراه امام كولومبيا ما كان المنتخب اللي تستطيع انك تراهن عليه انه يروح بعيد على مستوى كاس العالم. ممكن ابتداء من دور 32 يتغير هذا الامر، يفوز على كرواتيا، يبدا انت عارف يعني الحماس، وتبدا يعني الامور النفسيه تتغير عند المنتخب بشكل اكبر. لكن حقيقة من خلال ثلاث مباريات قدمها المنتخب البرتغالي ما كان المنتخب المقنع بكل أمانة، ونفس الحال ترى ينطبق على المنتخب الكرواتي. يعني المنتخب الكرواتي جمع ست نقاط، أيضا ما هو من المنتخبات اللي مثل ما ذكر عاطف إنك أنت تراهن عليه إنه مثلا يكون بطل لهذه النسخة، زي ما اتفقنا يعني من خلال المجموعات فرنسا، الأرجنتين، إنجلترا، البرازيل يمكن هم الأفضل بكل صراحة. مع عدا ذلك انا اعتقد انه يعني الكفة متقاربة، الكفة متساوية 50-50 بالنسبة لأي منتخبين، وتأهل أي منتخب ليس لن يكون مفاجئ. يعني ان كان تأهل البرتغال او تأهل كرواتيا ما راح يكون مفاجئ بكل صراحة، نتيجة المستويات بالنسبة للمنتخبين في الفترة الماضية.
0: طيب احنا عاطف هيثم تكلم عن كرواتيا مركز ثاني، البرتغال أيضا مركز ثاني. كرواتيا يعني أعتقد أنه أخذت مركز ثاني خلف المنتخب الإنجليزي، المنتخب الإنجليزي أفضل فنيا من كرواتيا، يعني خلينا نقول في هذا المونديال على الأقل. لكن المشكلة هنا في المنتخب البرتغالي، يعني المنتخب الكولومبي تفوق على المنتخب البرتغالي في مباراة المجموعة، وأيضا في المباراة اللي لعبوها ند لنت، يعني المنتخب الكولومبي كان متفوق في ذيك المباراة. ذكر أيضا أنه فقط مباراة أوزباكستان هي اللي كانت المباراة الوحيدة اللي قدم فيها المنتخب البرتغالي مستوى جيد. رغم العناصر اللي موجودة في المنتخب البرتغالي، ما شاهدنا المنتخب البرتغالي يظهر بالشكل المتوقع منه، ظهر بمستوى باهت. إيش الأسباب اللي خلته يظهر بهذا الشكل؟
2: زي ما قال، ممكن ما قال هيثم، ما قدم البرتغال وكرواتيا من خلال دوري المجموعات حتى

0: لو انتصروا حتى لو انتصروا ما قدموا نفسهم بشكل جيد. ما ادري يمكن اعتقد انه في مشاكل على ما نسمع بال
1: في ناس قالت المشكلة فنية بمدرب مارتينيز، في ناس المشكلة قالوا على مستوى العناصر انه في مشاكل بين لاعبي الفريق، يعني ما انت عارف ايش المشكلة.
0: نعم هذا اللي انا بتكلم عنه، واضح انه يمكن في مشاكل بغرفة الملابس.
1: نعم.
0: هذه انعكاساتها على المنتخب، يمكن في يعني ما اعرف، يمكن كريستيانو رونالدو تواجده في هذا العمر مع المنتخب ماني عارف، يعني احنا ما لنا داخلين المنظومه عشان نعرف التفاصيل اكثر، لكن ثق تماما انه مع اول تاثر حقيقي للمنتخب البرتغالي حتظهر كل المشاكل على على على على الصدر. اليوم مباراه متاحه للمنتخبين، يعني ممكن اليوم كرواتيا تفوز، ممكن اليوم البرتغالي يفوز. منتخبين يمكن زي ما قلت وزي ما اكد هيثم انه ما قدموا في دوري مجموعات الأداء المقنع اللي أنا أقول له اليوم والله البرتغال حيفوز، لا أنا كرواتيا حيفوز، لا ما ما ما أعتقد.
1: طيب أنت شايف مين الأقرب للفوز؟
0: والله كل المنتخبين قريب، بس أنا أتوقع إنه مغامرتهم المنتخبين هذا شيء في الدور المقبل، يعني الدور 16 ممكن ما يكملوا بعد دور 16.
1: أنا والله كنت أبغى أتأكد إيش المسار، مسار البرتغال وكرواتيا. أعتقد إسبانيا،
0: اعتقد هي اسبانيا دوبي اقول لك، يعني يمكن حتى مغامرتهم تنتهي مع اسبانيا.
1: طيب بالنسبه ل
0: بس هي جميله وممتعه لنا كمتابعين، لو دور 16 حمل مباراه اسبانيا والبرتغال.
1: صح، هذا انا اتفق معك. نعم بتكون يعني اجواء المباراه الاعلاميه، خلينا نقول الاجواء المباراه الاعلاميه بتكون يعني
0: والتنافسيه
1: على ارض الملعب بحكم يعني قرب البرتغال واسبانيا والتنافس التاريخي بين المنتخبين. طيب خليني اروح معك هيثم لمصر واستراليا. المنتخب المصري يخوض مواجهة تاريخية أمام نظير الأسترالي غدا الساعة 9 مساء على استاد دالاس بمدينة دالاس الأمريكية ضمن دور 32 من كأس العالم. خليني أبدأ معك بشخصية المنتخب المصري والخبرة الكافية هل يمتلكها لتحقيق إنجاز تاريخي في هذه البطولة وتأهل لدور 16؟
2: بلا شك، يعني انا وجهه نظري اروح من المنتخب المصري حقيقه حتكون الكفه له اكثر من المنتخب الاسترالي. ما اعتقد حقيقه المنتخب الاسترالي يعني منتخب قادر على ايقاف المنتخب المصري، وفون المنتخب المصري اللي قاعدين نشاهده انا اعتقد حقيقه الكفه وجهه نظري انها تميل بشكل كبير جدا الى المنتخب المصري. المنتخب المصري اليوم عنده حافز اكبر إنه يتجاوز دور 32، يبغى يروح دور 16، يبغى يواجه الأرجنتين المرشح للتواجد في دور 16. لا شك إنه اليوم المنتخب المصري حقيقة يملك من اللاعبين اللي عندهم الخبرة شيء كثير، يعني اللاعبين في أوروبا، لاعبين على مستوى عالي، تتكلم عن صلاح، مرموش، يعني حقيقة مجموعة من الأسماء المميزة اللي قدمت نفسها على مستوى يعني البطولة بشكل رائع، وشاهدناها أيضا أمام منتخبات قوية مثل المنتخب البلجيكي وكيف ظفر المنتخب البلجيكي بالتعادل أمام المنتخب المصري. حقيقة المنتخب المصري يملك المقومات اللي تخليه يتجاوز المنتخب الأسترالي، ليس بالمنتخب المرعب المنتخب الأسترالي أو المنتخب يعني القوي أو المنافس على مستوى كأس آسيا أو إنه حد أو عفوا على كأس العالم، إنه حتى يملك ترسانة من اللاعبين اللي ممكن يسبب مشاكل المنتخب المصري. لا أنا أعتقد حقيقة أنه الكفة تميل بشكل كبير جدا للمنتخب المصري.
1: جميل. طيب عاطف تعليقك على المنتخب المصري.
0: شوف المنتخب المصري يمكن ما فاز إلا في المجموعات اللي على نيوزيلندا. يعني
1: لكن له تعادل أمام المنتخب البلجيكي.
0: تعادل أمام المنتخب البلجيكي وتعادل المباراة الأخيرة أيضا، لكن ما المصري في الفكرة حقت حسام حسن اللي قاعد يشتغل عليها على مستوى كأس العالم في عملية استقبال اللعب وعملية التحولات، ممكن ما تكون الفكرة هذه ناجحة مع كل المنتخبات. بمعنى اليوم المنتخب الأسترالي أو المنافس الحقيقي المنافس لمنتخب مصر في هذه المباراة هو بيلعب بنفس الفكرة اللي بيشتغل عليها حسام حسن. يعني منتخب استراليا لو جي لو عدنا عمليات التصفيات ما هي النسخة الأفضل لمنتخب استراليا. كلام على تصفيات آسيا يمكن ما كانت النسخة الأفضل لمنتخب استراليا. وإحنا نتذكر في بداية التصفيات أنا وأنت وهيثم إنه منتخب الاسترالي ما قدم مباريات كبيرة، يمكن ما عاد إلا بمباراة الدورة الثانية اللي يمكن حزمت له كثير من التعب.
1: نعم صحيح.
0: ما كان من ضمن المرشحين لعملية الوصول. يمكن كلنا في بداية التصفيات حقت كأس العالم ما استبعدنا المنتخب الاسترالي إنه ممكن يتأهل عن آسيا. في مباراة كأس العالم لا قدم المنتخب الاسترالي، انا شفت مباراة البراغواي يمكن قدم مباراة كبيرة، حتى خسارة امام امريكا قدم مباراة كبيرة، فوز على المنتخب التركي اذا قدم نفسه بشكل جيد. لكن هي القضية بين اليوم قضية نفس الفكرة الفنية اللي بيلعب بحسام حسن هي نفس الفكرة الفنية اللي حيلعب فيها مدرب استراليا. احنا نحتاج عنصر المفاجأة اللي بنشوف، انا اشوف انها 50-50 المباراة،
1: يعني 50-50
0: ممكن 50-50 المباراة اشوفها. ليه؟ لانه ممكن في جوانب يتفوق فيها المنتخب المصري زي ما قال هيثم، تكلم على مرموش، تكلم على محمد صلاح، عندهم قوة على مستوى التحولات، قوة على مستوى السرعات، قادرين على التسجيل في اي لحظة. لكن برضو المنتخب الاسترالي عنده عناصر تفوق على مستوى البنية الجسمية، عنده لاعبين كثير محترفين في الدوري الانجليزي. فكرة المدرب يمكن هي اللي ترجح الفريق الفائز. فانا اشوف المباراة 50-50 ما حتكون يعني متجهة لمنتخب اكثر من المنتخب الاخر.
1: جميل. هيثم، توقعاتك من الاقرب للفوز، مصر ام استراليا؟
2: لا اتوقع مصر صراحه، مصر يملك الامكانيات العاليه انه حيكون يشارك على في دور 16، ونشاهد مواجهه ما بين المنتخب المصري والارجنتين، لا شك انها مواجهه حتكون كبيره جدا بصراحه.
1: عاطف، خليني اروح معك لمباراه امس، شفت مباراه انت انجلترا والكونغو ايضا بلجيكا والسنغال، يعني عاطف معايا؟
0: معك
1: إيه. انجلترا والكونغو وبلجيكا والسنغال، يعني كانت خصوصا خلينا نبدا معك بالسنغال. السنغال كانت متقدمه بهدفين مقابل لا شيء في اخر تقريبا 4 دقائق من عمر المباراه، سجلت بلجيكا هدفين في الوقت الاضافي، احرزت بلجيكا هدف الفوز وتاهلت الى دور 16. ايضا الكونغو كانت متقدمه بهدف وقلبت النتيجه، وقلب النتيجه المنتخب الانجليزي لفوز بهدفين مقابل هدف واحد وتاهل الى دور 16. ايش مشكله المنتخبات الافريقيه في نهايه المباراه عاطف؟ يعني يكونوا متقدمين وفجاه ينهارون امام المنتخبات الاوروبيه.
0: والله شوف اللي حصل مباراه بلجيكا والسنغال غير منطقي وغير مقبول. اليوم إلينا الدقيقة 85 ومنتخب السنغالي مسيطر سيطرة تامة على المباراة.
1: نعم صحيح.
0: شوف حتى في ظل غياب اليوم تتكلم على ميندي، تتكلم على كولوبالي من أهم العناصر اللي ما شاركت في هذه المباراة. ممكن إحنا وأنا أتكلم عن مستوى الشخصي، وأنا أتفرج خلاص وأنا حاسب المباراة قاعد أطالع في الجدول السنغال فين حتروح. يعني خلاص أنت أخطاء فردية بسيطة هي اللي غيرت كل التفاصيل حقت المباراة. يعني الهدف الثاني خروج غير موفق من الحارس. يعني لو كان احنا ما نبغى نذهب لهذه الامور، لكن هي شيء ما موجود، لو ميندي كان موجود ما كان الخطا حصل هذا حق
1: الحارس. اعتقد معنويا في الاشواط الاضافيه السنغال يعني خلاص باي
0: ضربه الجزاء، يعني حتى ضربه الجزاء يعني تدخل غير منطقي. يعني بأمانة نجح فيها لاعب بلجيكا انه يضحك على المدافع ويضحك على الحكم بضربة الجزاء. يعني مرة ما توقعنا انه السنغال بأمانة قدم مباراة جدا كبيرة. السنغال حتى المباراة اللي بيخسر فيها بيقدم مباريات كبيرة. هذا نصيبه. مباراة الكونغو وانجلترا حتى لو تقدم الكونغو زي ما اتفقنا انجلترا من المنتخبات القوية الثقيلة اللي ممكن قادر على تغيير الأمور في أي لحظة. لكن أنا بصراحة المباراة اللي انصدمت فيها هي مباراة السنغال وبلجيكا.
1: هيثم معانا؟
2: إيه معك.
1: كنا نتكلم على بلجيكا والسنغال والأحداث اللي حصلت في هذه المباراة، تقدم السنغال بهدفين وعودة لمنتخب البلجيكي في آخر 5 دقائق تقريبا من نهاية المباراة بالتعادل والفوز مرة أخرى في الأشواط الإضافية والتأهل إلى دور 16.
2: يعني حقيقة هذا واحد من المباريات اللي تقول عليها غادر المنتخب يعني
1: الأفضل
2: حق التأهل الأفضل. يعني 85 دقيقة قدم المنتخب السنغالي مباراة كبيرة جدا بكل صراحة. خمس دقائق تعادل المنتخب البلجيكي، حارب من عدم التركيز الذهني عند اللاعبين خصوصا بعد تسجيل الهدف الأول من لوكاكو. أنا أعتقد أنه كان في حالة من الارتباك عند المنتخب السنغالي، لو لعبوا بتوازن أكبر ما تراجعوا بشكل مبالغ فيه ما أعتقد كان المنتخب البلجيكي كان يستطيع أن يدرك التعادل. أدرك التعادل خطأ عن طريق أيضا ضربة جزاء، يعني حقيقة بعض كان يتحدث على أنه قد تكون صحيحة أو غير صحيحة. بعد ذلك تأهل المنتخب البلجيكي في الدقيقة 124. تقول لي والله بلجيكي مثلا مرشح أنه يروح دور 8 دور 4، أنا ما أتوقع أنه يجاوز دور 16 القادم. ما المنتخب البلجيكي ما هو المنتخب حقيقة اللي تراهن عليه، لا على مستوى المجموعات ولا على مستوى أمس. أنك أنت تشاهد المنتخب البلجيكي وتقول والله قادر مثلا على أنه يتجاوز يعني دور 16 مثلا،
1: حيواجه المنتخب الامريكي، حيواجه المنتخب الامريكي ان شاء الله،
2: حيواجه المنتخب الامريكي. فما اعتقد يعني حقيقه انه قادر على تجاوز المنتخب الامريكي. انا اعتقد انه راح يقف عند دور 16، وكان من المفترض انه يقف عند دور 32، لكن الحظ في هذه المره انا وجهه نظري انه خدم غارسيا وخدم المنتخب البلجيكي بشكل كبير.
1: جميل، داهمنا الوقت، يعطيكم العافيه. شكرا لك الناقد الرياضي هيثم بومقوس على تواجدك معنا، يعطيك الف عافيه.
2: الله يعافيك، شكرا لك وسام وللزميل عاطف والأستاذ المستمعين الكرام.
1: شكرا جزيلا لك ناقد الرياضي عاطف الأحمدي، شكرا جزيلا لك ويومك سعيد إن شاء الله يا رب. شكرا لكم أنتم مستمعينا، كان معكم من الإعداد هادي الدغريري، من التقديم أنا وسام الغريبي، والإخراج خلود لبني. نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد من برنامج مونديال 26. في أمان الله.

0: جدة اف ام على هواك. لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
2: لون سيفك ما هي مجرد

0: بمنطقة طبيعية خلابة وبس، هي كمان وجهة مثالية للمغامرة والترفيه. الشفا بتتمتع بجاذبية سياحية بتلتقي فيها الطبيعة السماوية والطبيعة الجبلية على ارتفاع 2500 متر. كمان بالإضافة لجمال طبيعتها الساحرة بتقدم لزوارها العديد من الخيارات الترفيهية مثل مدن الملاهي والألعاب، الاستمتاع برحلات السفاري، المشي المسافات طويلة في أحضان الطبيعة. من أبرز معالمها جبل دكة، كمان فيها العديد من المنتجعات والمنتزهات ومزارع الورد الطائفي والأودية الخصبة والمزارع الخضراء المفروشة بأشجار الرمان والعنب والتين الشوكي. تشتهر منطقة الشفا بصناعة أغلى أنواع العطور وعسل النحل وغيرها. في مشهد يعانق فيه بياض الضباب جبال الثروات المملوءة بعبق أشجار العرعر، متع عينك بمناظر شلالات الأمطار وهي بتشك طريقها في منحدرات جبال الشفا. لون صيفك.
1: كأس العالم.
2: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
1: كأس العالم.
3: جدة FM على هواك.

0: سبحانك سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: Mm-hmm.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم. كأس العالم،
1: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
0: كأس العالم،
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
1: النفايات ليست نهاية الاستخدام بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءا من الحل لا من المشكلة.
2: كأس العالم،
3: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظهيرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
2: كأس العالم،
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
0: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: من المونديال.
4: في عالم المونديال الوقت لا يتوقف والأحداث تتسارع لتكتب فصولا جديدة في سجلات التاريخ. واليوم نعيش معكم في قلب ملاحم دور 32، حيث تلاشت التوقعات وظهرت الحقائق وبدأت ملامح دور 16 ترتسم بوضوح، حاملة في طياتها مفاجآت لم تكن في الحسبان. 10 منتخبات حجزت مقاعدها بالفعل في صالون الكبار، والخريطة تكتمل فصولاً. الديوك الفرنسية في صدام ناري مع باراغواي، التي أطاحت بالماكينات الألمانية، أسود الأطلس المغاربة أيضاً في موعد مرتقب مع كندا، بينما تضرب المكسيك موعداً مع الأسود الثلاثة الإنجليز. وفي قمة مرتقبة يصادم السامبا البرازيلي بالنرويج، وتكمل بلجيكا عقد الصخب بمواجهة نارية أمام الولايات المتحدة. وفي واشنطن واصل المنتخب الأمريكي مغامرته بالتأهل للمرة السادسة في تاريخه إلى الأدوار الإقصائية بفوز ثمين على البوسنة، في ليلة توج فيها مالك تيلمان كأفضل لاعب، بينما في المقابل تشتعل بلجيكا ملك الإقصائيات غير المتوج بجدل يوري تليمانس مع زملائه بواقعة اقتحام أرضية الملعب الغريبة لتعكس صورة من الجنون المونديالي الذي لا يهدأ. أما كيليان إمبابي فقد قرر أن يكتب التاريخ بمداد أرقامه الخاصة، فبثنائية في شباك السويد بات الهداف التاريخي للأدوار الإقصائية في المونديال بعشرة أهداف، متخطيا أساطير بحجم رونالدو الظاهرة. وبينما يطارد ميسي في صدارة الهدافين، يظل هاري كين في معسكر الإنجليز يبعث برسائل القوة، لدرجة أن مدربه توماس توخيل طالب الآباء بالسماح لأطفالهم بالسهر لمشاهدة مواجهة المكسيك. وعلى صعيد التحكيم يسطع نجم الصافرة العربية إذ منح الموقع الإسباني المتخصص أرشيفو فار الحكم الأردني أدهم مخادمة أعلى تقييم في دور 32.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام. صيفنا أحلى الآن على جدة اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام مساء الخير ومساء السعادة ومساء البدايات الجميلة، بداية برنامج صيفنا أحلى، وبدأ أكيد الويكند، والويكند أكيد راح يكون طعم غير في الصيف. أكيد في كثير من الخطط اللي راح تكون في الويكند، أكيد إجازة والكل مستمتع، والصيف له أجواءه وله برامجه وله خططه وله أكيد مزايا، واللي راح نكون فيها معاكم دائما في برنامج صيفنا أحلى. صيفنا أحلى يأتيكم من الآن وحتى الساعة 10 مساء، كونوا معنا. يرحب فيكم فريق العمل خالد مستور ولولو العبد الله وخلود لبني، مع فعالياتنا ومع مواقعنا التراثية وأخبارنا المتنوعة وسواليفنا الحلوة في الصيف، راح نكون معاكم في هذا البرنامج كل يوم طوال أيام إجازة الصيف. إجازة الصيف اللي ممتدة لشهرين حنكون فيها معاكم في هذا البرنامج، فكونوا معنا وراح نكون معاكم. ممكن نكون جزء من خطتكم لسفرة معينة أو زيارة موقع معين أو رحلة معينة، كمان أنتوا لابد أنكم تكونوا شركاء معنا في هذا البرنامج. كل واحد فيكم أكيد يقدر أنه هو يصور لنا مكان جميل راحة، بس أهم شيء داخل المملكة، لأن حقيقة بلدنا تستحق أنه إحنا نستكشفها، وتستحق أنه إحنا نشوف كثير من المعالم الجميلة اللي راح نكون فيها معاكم، ونقول لكم عن بعض المعالم هذه، لأنه إذا كنا نبي نتكلم عن كل المواقع والمعالم والمتاحف والأماكن الجميلة في السعودية يبغى لنا سنة كاملة وما راح نخلص. فعشان كذا كمان تقدروا أنتوا تشاركونا بالصور الجميلة من خلال الواتساب على 800-244-28-28. صوروا لنا بعض الوجهات السياحية الحلوة والأجواء الرائعة اللي موجود داخل المملكة ورحتوها وزرتوها واستكشفتوها، وقولوا لنا ممكن نغش منكم يوم من الأيام نروح عشان نستمتع في المكان اللي استمتعتوا فيه يوم من الأيام. فإن شاء الله بإذن الله تعالى ساعتين تكون حلوة وخفيفة ولطيفة بمناسبة الويكند. نقول لكم انبسطوا قد ما تقدروا، وكمان لا تنسوا أكيد طبعا أجواء المونديال، مونديال كأس العالم أكيد له نصيب في هذه الإجازة وهذه الصيفية، فإن شاء الله بإذن الله تعالى تكونوا مستمتعين معنا. خلونا نروح لأولى محطاتنا الغنائية مستمعين الكرام، ونرجع نكمل المشوار، لا تغير الموجة على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
0: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM. حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. نكمل معكم صيفنا أحلى وسواليفنا وأجواءنا وفقراتنا، الكثير من الفقرات اللي إن شاء الله راح تكون معنا خلال هذه الساعتين، ومنها حاليا لولو سالفة الصيف. يعني هذه فقرة ثابتة معنا بشكل يومي، ونتكلم عن شغلة، يعني موضوع نتكلم فيه غالبا راح يكون موضوع صيفي. واليوم اخترنا نتكلم في العادات. أحس أنه في كل سنة تمر علينا في كل صيف في عادات ما تتغير، وفي أشياء تعتبر من الثوابت العائلية بالنسبة لنا، ممكن حتى من الثوابت الشخصية، أنه هذه الشغلة لازم تصير، أنا لازم يعني تحدث، سواء كانت شغلة أنا أحبها ولا شغلة يعني مرغم عليها ولا صارت يعني كذا مع مجريات الصيف. زي أول عادات الصيفية اللي ما نتركها، يمكن أنا بالنسبة لي بشكل شخصي، النوم عندي دائما يتلخبط.
3: إيه

0: وهذه من اكبر ازماتي في الصيف. كل شيء عندي يعني قبل الصيف انا من الناس اللي صباحيه خلص اموري في النهار في الصباح ما يجي الليل على دوامي وما الى ذلك، ولكن مع الصيف لا صارت الامور عندي تتاخر وصارت مسائيه.
1: ايه
0: فهذه من العادات الصيفيه اللي ما اتركها في كل سنه للاسف، اتمنى اتغلب عليها، بس يعني صيف مره في السنه
1: صحيح
0: في تنبسط.
1: وخلينا نقول انه احيانا في الاشياء تجبرك ان انت تغير نظامك، يعني على سبيل المثال يعني مثلا في الايام العاديه عندك ارتباط صباحي مع ابنائك، الان هذه المساحه والخانه هذه صارت فاضيه.
0: اي نعم.
1: فهي صارت مساحه ممكن للنوم الاضافي، بالاضافه انه الاسره تلاقي مثلا البيت في الاولاد في البيت، البيت في الاولاد، طيب اوكي الاولاد في البيت بتلاقيهم يقول لك انا اجازه ابغى اسهر، عارف يعني حتى احنا زمان اجازه عندنا سهر
0: صح.
1: ليش كيف ما نعرف، حتى لو ما حنطلع حتى لو ما حنروح نشعر بقيمه الاجازه لما نسهر، حتى لما كانوا يقولوا لنا عشان لا تتعبوا عشان لا ترهقون ناموا بدري نقول لهم احنا في اجازه، فهذه إيه؟ نقطة انتهى، فمستحيل ان انت حتنام بدري في ظل انه البيت صاحي كأن العصر. هذه ترى مشكلة يعني في البيت اصلا حتحس انك انت عكس الناس، فهذه اول شيء بيتغير وشيء مرتبط يعني شيء اساسي ما راح انك تغير ان موضوع السهر. في اشياء كمان وعادات انت لازم تسويها في الصيف.
0: نعم.
1: موعد الاكل يتغير
0: صح، موعد الوجبات يصير غير،
1: الغداء موعده فطور، رغم ان انا دائما هذا طول السنه يعني
0: كيه.
1: انه اصلا فطور الساعه 12 ففي ناس الطبيعيين يعني اللي قاعدين بيفطرون الساعه 7 8 يعني تلاقي انه هذا الوقت تو نايم يدوبك حيصحى الساعه 1
0: يبدا يفطر الساعه 2
1: يبدا يفطر الساعه 2 متى حيتغدى
0: 7
1: 8 بالليل متى راح يتعشى
0: الساعه
1: 1 الساعه 2 نص الليل مواعيد الغداء الاكل تغيرت
0: وجبات غير
1: اي مواعيد حتى الذهاب للنادي تغير
0: صح.
1: فالمواعيد كلها راحت فيها
0: اي لا فعلا الصيف يضرب كل المواعيد
1: يضرب كل المواعيد
0: غير انه فتره النهار اصلا حاره
1: فعلا
0: اساسا يعني فهي سبحان الله تلقائيه جاي مع اجازه فانت يعني تريح من طلعه الشمس ومن حراره الجو الايام هذه توصل يمكن إذا تشوفها في مؤشر السيارة اللي مؤشر درجة الحرارة ممكن 43 44 تقريبا ما دخلت صراحة تطبيق الطقس ولا شفت يعني في المصدر الأساسي
1: بس هي حولها تقريبا
0: أي نعم حولها بكم درجة في الأجواء أصلا حارة الصيف بعادته وطبيعته يجبرك تخلي مشاويرك وأوقاتك كلها مسائية إذا ما كان عندك دوام صباح إحنا جماعة نتكلم كذا لأن إحنا دوامنا فترة مسائية
1: بالضبط
0: أي نعم
1: وبعضهم يأخذون إجازة مع أبنائهم في هذه الفترة
0: صح.
1: شهر شهر أو نص يعني يقول لك عشان استمتع أنا وأبنائي يعني في هذه
0: بالضبط.
1: الفترة
0: بالضبط أي نعم هذه يمكن العادات الصيفية إجازة الصيف
1: إجازة الصيف إيه يعني
0: مو للطالب الموظف والموظفة
1: بالضبط
0: أي. في ناس عندهم العادة هذه صيفية أنا والله مخلي إجازاتي مجمع رصيد السنة إذا جت الصيفية أصيف مع أولادي سواء أنا أسهر معهم خرف النوم ولا أسافر معهم كل وظروفه يعني
1: فعلا وكمان هي الفترة اللي تكون الفترة من العادات إنه العوائل تأخذ الإجازات في وقت واحد مثلا عشان مثلا بيسافروا
0: نعم
1: وتكون
0: صح.
1: مثلا عيلتين اثنين أخوان مع عيال يعني كم عيلة بتلاقيها بتسافر لوجهة معينة
0: بالضبط
1: بيروحون يعني. للجنوب بيطلعون الطائف بيرجعون مثلا لمسقط رأسهم فتلاقي
0: صح.
1: هذه هي فترة الإجازات فعشان كذا اللي ما عنده ارتباط يروح لمديره يقول له أنا أبغى إجازة يقول لا لا خليني أرتب الجدول نص الموظفين وياخذون إجازة فعارفين إن عندكم مشاكل فالتمس العذر لمدراءكم في هذه الفترة تحديدا فهي هذه كذا بعض العادات اللي قاعدة بتصير أحيانا تكون العادات كمان خالد مرتبطة بزيارات معينة
0: نعم.
1: يعني زي في واحدة قالت إحنا عندنا وقت ما عندنا وقت لابد في إجازة الصيف لازم نطلع الطائف لازم وهي الرحلة عبارة عن 3 أيام
0: خلاص
1: والمنتجع نفس المنتجع ما يتغير حتى لو شفنا أحسن منه
0: وراي المنتجع يعرفهم وديهم خصم
1: خلاص يعني خلاص انتهى يعني بالنسبة لهم يروح المدينة معينة في منتجع معين ويعملوا نفس الفعاليات ممكن يضيفوا عليها فعاليات إضافية جديدة
0: هذه حلوة يعني إيه؟ صح فيها تكرار فيها روتين بس إنها عادة العائلة
1: صحيح.
0: مميز في العوائل هي عاداتها الخاصة
1: صحيح
0: ولو كان هذا المكان يبان لبعض الناس إنه والله مكان أنت دائما تروحه أنت وعائلتك دائم هو عائلته مبسوطين
1: يعني فعلا
0: فطالما هذه العادة العائلية تسعدهم خلاص ادب عليها واستمر ولا يمنع أنك تغير ولكن المهم جدا يكون عندنا عادات إيجابية

0: عادات جميلة خاصة فترة الصيف، هي فترة كلنا عندنا ذكريات فيها.
1: صحيح.
0: جميلة ولا حزينة أيا كانت عندنا ذكريات بكل أشكال الذكرى، فإن شاء الله يعني تستمتعوا فيها في هالإجازة وأنتم تمام الصحة والعافية بإذن الله. هذا موضوعنا اليوم، أكثر عادة صيفية ما تتركها في كل سنة. ندخل فقرتنا الثانية ولا نطلع فاصل؟ شو رأيك؟
1: نطلع فاصل ونرجع.
0: يلا نطلع فاصل. حياكم الله على 012-64-77154.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم أصدقائنا، معنا من جديد نكمل معكم مشوارنا في صيفنا أحلى. اليوم تذكيرا موضوعنا للوة، سألنا في سالفة الصيف وش أكثر عادة صيفية أنت ما تتركها في كل سنة، فاليوم أتوقع نسمع إجابات كثيرة. كمان عندنا فقرة خمن المكان معنا اليوم، وسؤالها كالتالي. طبعا احنا كل يوم نجيب مكان
3: نعطي معلومات يعني عنه وانت عليك تستكشفه.
2: اي نعم. فالسؤال اليوم، هي قرية أثرية جنوب غرب المملكة العربية السعودية، شيدت مبانيها بشكل متلاصق من الحجر، تميزت بالبناء الحجري المتسق، ويعود تاريخها إلى نحو 900 عام. نعيدها؟
3: وين هذا المكان؟
2: يلا نعيدها كمان مرة. قرية أثرية جنوب غرب المملكة العربية السعودية، شيدت مبانيها بشكل متلاصق من الحجر، وتميزت بالبناء الحجري المتسق، ويعود تاريخها إلى نحو 900 عام. عرفتيها خلود؟
3: اي امس جبنا طاريخ.
2: عرفتيها؟ تكلمتوا فيها؟
3: لا امس احد المتصلات اعتقد انها جابت طاريها.
2: سهله اليوم يعني. ما توقع فيها صعوبه،
3: خالد مسهلها صراحه.
2: يلا جل نشوف اليوم اصدقائنا،
3: خلينا نشوف اول اتصال معانا ونقول مازن مساء الخير.
4: يا هذا والله دكتورة لولو،
3: هلا ومرحبا، كيف حالك؟
4: الله يحفظك بخير، جعلك بخير. كيفك يا ابو فيصل؟
2: الحمد لله. شو اخبارك مازن اليوم؟ طيب
4: والله الحمد لله.
2: كيف اجواء الصيف؟
4: والله الحمد لله، دام نسمع الاصوات الجميله هذه احنا بالف خير.
2: الله يخليك حبيبنا من بعدك
4: حبيبي.
2: يلا اعطينا عاده صيفيه مازن ما يتركها في كل سنه، موجوده جزء من حياتك، جزء من يومك الصيفي.
4: والله هيك كالعادة يعني، فالصراحات يكون في صراحات مع الشباب.
2: كبسات يعني؟
4: لا لا، مو شرط يعني على قولتهم. في يعني جمعات الشباب مع بعض وطلعات شباب كثير، وبعدين الطايف، سفرية الطايف.
3: اوكي يعني أحب. تكثر استراحات الشباب، طلعت الشباب في الاستراحات. وكمان طلعت الطايف.
2: ايوه حلوه العاده. هذه جميله، من رابغ للطايف تطلعون.
4: ايوه
2: زين والله. نسيت وين ساكن ولا؟
4: لا لا لا، لانه احنا زمان كنا نطلع من جده يعني اول.
2: اوكي اليوم غير. طيب اليوم غير. عرفت اليوم في خمن المكان ايش المكان اللي يتكلم عنه ولا لا؟
4: البارح كان في الشرقيه.
3: البارح غير اليوم غير. لا البارح ما كان الشرقية، كان الجوف.
4: لا البارح
2: لا، هذه الشرقية كانت مع أختنا الكريمة، أحد المتصلات. لا خلك من أمس، خلنا في اليوم.
4: لا لأنه علت في بالي البارح. لا والله ما أعرفها والله.
2: ما عرفتها.
3: طيب. جنوب غرب المملكة.
4: والله ما عرفتها.
3: طيب إذا عرفتها أرسل لنا على الواتساب. أوكي
4: اوكي
3: يلا يعطيك العافيه. هلا ومرحبا يا مازن،
2: حياك الله. يا مرحبا. طيب حناخذ معنا اتصال ثاني كمان. اهلا وسهلا بالجميع. كمان لا تنسون تحميل تطبيق الاذاعه السعوديه، السعودي راديو بلاس. اي نعم، للمشاركه معنا ومشاهدتنا كذلك صوت وصوره. ناخذ اتصال لولو.
3: افراح، نقول مساء الخير يا افراح.
5: مساء النور. هلا والله، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك يا افراح؟
5: الحمد لله. كيفك دكتور لول واخبارك؟
3: الحمد لله الله يسلمك.
5: كيف حالك استاذ خالد؟
2: الحمد لله استاذ افراح، امورك زينه؟
5: الحمد لله يا رب لك الحمد.
2: يا رب لك
3: الحمد. قولي لنا وش العاده الصيفيه اللي مستحيل تتركونها؟
5: والله زي ما ذكر مازن طلعت الطائف، لما نطلع الطائف نطلع احنا كلنا الاهل اللي في مكه اللي في الرياض اللي زي كذا،
3: واو
5: والله مع بعض يعني خلاص يتجمع في مكه ونطلع كلنا.
3: حلو. الرحلات هذه عاد مهما تكررت ومهما صارت الاحداث نفسها والفعاليات نفسها الا انه المتعه فيها لا تنتهي.
5: لا تنتهي لانه كلنا اجتمعنا العائله مع بعض. يعني اللي كانوا بعيدين في الإجازة استمعوا. أما قصة النوم الملخبط فأنا دائما النوم الملخبط سواء في الصيف في الشتاء في كله
3: في كل الفصول
2: حلو. عادة يومية عندها يعني
3: الله يديم جمعتكم إن شاء الله، وبإذن الله تعالى لما تيجي هالجمعة تكلمينا وانت بالطايف. أوكي
5: إن شاء الله أتواصل معكم وانا بالطايف
3: إن شاء الله بإذن الله.
2: بإذن الله.
3: طيب ها استكشفت المكان وعرفتيه؟
5: تقدر تعيدي لي هو؟ معلش.
3: طيب أوكي. طيب طبعا هي قرية أثرية جنوب غرب المملكة العربية السعودية، يعني هي جنوب غرب. أوكي. شيدت مبانيها بشكل متلاصق من الحجر وتميزت بالبناء الحجري المتسق ويعود تاريخها لنحو 900 عام.
5: يعني المنطقة هي في الجنوب؟
3: إيه جنوب غرب المملكة وعندها مباني متلاصقة حتى جنب بعض.
5: أتوقع ها. أتوقع يمكن أحد رفيدة ما أدري.
3: أوكي.
2: قرية أثرية.
3: قصدك سرات عبيدة؟
5: لا لا ها. أحد رفيدة.
3: اوكي تعرف الاجابه ان شاء الله نهايه نهايه الساعه باذن الله. واذا كمان عرفتي الاجابه يعني كذا قلبتيها في مخك وعرفتي الاجابه ارسلي لنا. اوكي
5: اشوف ادور راح تغششني.
3: طيب اوكي شكرا لك حبيبتي. باي باي.
2: اليوم لازم نستعرض وين نروح كمان في اماكن ترفيهيه كثيرة، بنتكلم عن مزارع
3: وأخبار حلوة عندنا اليوم
2: بإذن الله. يعني راح نتكلم عن مزارع الريفية بجازان بعد في الدقائق القادمة إن شاء الله، نتكلم عن القصيم والأجواء الجميلة هناك، فكونوا معنا أصدقائنا. نطلع هالفاصل ونرجع مع فقرتنا التالية.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزين، يوميا 6 مساء على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد

0: النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
1: الله أكبر الله أكبر.

وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: صيفنا أحلى على جدة FM.
2: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. نواصل مشوارنا وما زلنا في ساعتنا الأولى في برنامج صيفنا أحلى، وأكيد الصيف يعني ما يكتمل إلا بأخبار الصيف والفعاليات والمناطق الجميلة اللي ممكن الواحد يزورها. فوين تروح اليوم؟ نبدأ في الفقرة.
3: حنبدأ معاكم في القصيم. تنوع طبيعي يعزز مكانتها وجهة للسياحة البيئية. تزخر منطقة القصيم بمقومات طبيعية وبيئية تبرز مكانتها بوصفها إحدى مناطق المملكة الغنية بالتنوع، وتمتلك أي مساحات متنوعة من المراعي الواسعة والنباتات أكثر تنوع، وأسهم ذلك في تكوين المنظومة البيئية المتوازنة، وجعلت منها أكيد وجهة سياحية للمتنزهين ومحبي الرحلات البرية والطبيعية، وأكيد هي مورد مهم للغطاء الرعوي في وسط المملكة. طبعا تتوسط القصيم المملكة على مساحة تتجاوز 73 ألف كيلو متر مربع، وتتكون تضاريسها بين السهول والأودية والفياض وكذلك والروضات، وطبعا التي تتحول بعد موسم هطول الأمطار إلى ريف خلاب يحتضن النباتات البرية ويعكس ثراء البيئة الطبيعية في المنطقة. وأكيد تنتشر في مراعي المنطقة أنواع متعددة من النباتات الصحراوية والرعوية المتكيفة مع الظروف المناخية، ومن أبرزها الأرطة ورمث والعرفج وعوسج والقيسوم والثمام وكذلك والنصي والربلة، الأمر اللي يسهم في بعض المراعي الطبيعية والمحافظة على التوازن البيئي والحد من زحف التصحر. طبعا معروف أن الغطاء النباتي يؤدي إلى دور مهم في استدامة التنوع الحيوي من خلال توفير موائل مناسبة للعديد من الكائنات الفطرية والطيور المقيمة والمهاجرة، إضافة إلى دور في تثبيت التربة والحد من تأثير العوامل المناخية على الأراضي المفتوحة. وتستقطب القصيم العديد من هواة الطبيعة من خلال مواقعها الطبيعية، وفي مقدمتها وادي الرمة، إلى جانب العديد من المواقع اللي تتحول بعد الأمطار إلى مواقع فريدة جاذبة للاستمتاع. أما نيجي على المواقع البرية، فتتميز في بصفاء السماء وانخفاض التلوث الضوئي، مما يهيئ البيئة المناسبة لهواة رصد النجوم والأجرام السماوية والتصوير الليلي. طبعا شيء جميل.

0: تخيل عارف الفقرة هذه زمان كنا نحب نطلع بالليل عشان نشوف الشهب.
1: شوف النجوم إيه.
0: الشهب كمان
1: أي إيه؟ صادق
0: تكون واضحة خصوصا في أماكن. فأكيد يعني القصيم دائما جميلة بمزارعها المتنوعة وتنوعها الطبيعي. فخلينا نقول أكيد بعد موسم الأمطار دائما الأرض تكون ارتوت والأشجار تلاقيها ازدهرت والمزارع تلاقيها ما شاء الله تبارك الله فعلا. فما بالك أنت تطلع في مزرعة في القصيم وتبدأ تشوف النجوم بالليل
1: الله.
0: وتبدأ تشوف الشهب فعلا. يعني مشاهد فلكية رهيب
1: تستمتع
0: حقيقة
1: فيها. خلينا نروح من مزارع القصيم إلى المزارع الريفية بجازان، منتج سياحي يثري تجربة الزوار خلال فصل الصيف. طبعا تحتضن منطقة جازان خلال الإجازة الصيفية خيارات سياحية متنوعة تستمد تميزها من تنوعها الطبيعي الممتد بين الشواطئ والجزر، المرتفعات الجبلية، المزارع، الأودية، بما يوفر للأهالي والزوار تجارب سياحية تلائم مختلف الاهتمامات. ومن بين هذه الخيارات برزت المزارع الريفية بوصفها منتج سياحي حديث يجمع بين الترفيه والسياحة الريفية وكذلك التثقيف الزراعي في أجواء طبيعية تمنح الزائر تجربة مختلفة وسط المساحات الخضراء. طبعا لولو تشهد المزارع الريفية بجازان حضور متنامي ضمن المشهد السياحي حاليا بعد أن تحولت العديد من المزارع لوجهات تستقبل أهالي والزوار مستثمرة ما تتميز به المنطقة من مقومات زراعية وطبيعية لتقديم تجربة تجمع بين إيش الاستجمام والتعرف على البيئة الزراعية والاستمتاع بالمرافق الترفيهية في نموذج يعكس تنوع المنتجات السياحية بالمنطقة وتعكس جانب كذلك من الهوية الزراعية التي عرفت بها المنطقة عبر عقود إذ تحولت المزارع المنتجة إلى وجهات تستقبل الزوار محافظة على نشاطها الزراعي في الوقت نفسه تقدم تجربة سياحية تستلهم طبيعة المكان وتبرز العلاقة الوثيقة بين الإنسان والأرض. طبعا تضم المزارع الريفية مرافق متنوعة تشمل الجلسات المفتوحة وهذه واحدة من الأشياء المهمة جدا، كذلك عندك المقاهي، المشات المتخصصة في إنتاج نباتات الزينة، تعال واشتري يعني أشجار الظل، كذلك الأشجار المثمرة، إلى جانب محميات للطيور والحيوانات الأليفة ومسارات تعريفية بالنباتات والزهور بما يتيح للزائر التعرف على مراحل نمو النباتات، اقتناء بعض أنواعها، الاستمتاع بتجربة تجمع بين الترفيه والتثقيف الزراعي والتواصل مع الطبيعة في أجواء ريفية هادئة. يعني ختاما أو أخيرا في الخبر، ينتقل الزوار بين ممرات المزارع اللي تتوزع على جانبها الأشجار المثمرة، نباتات الزينة، فيما تستقطب المشاتل المهتمين بالتعرف على أنواع النباتات واقتنائها، وتشهد الجلسات المفتوحة حضور للعائلات الباحثة عن قضاء أوقات في أجواء طبيعية هادئة، والأهم أنه بعيدا عن صخب المدينة.
0: الله.
1: أمس تكلمنا تقريبا في ذات سياق عن المزارع
0: صحيح.
1: في الباحة اليوم المزارع الريفية بجازان، كذلك المزارع الموجودة بالقصيم، كثير من المحميات والمزارع صارت توفر التجربة السياحية التعريفية والتثقيفية، كذلك تقدر تشتري يعني من الأشياء اللي ممكن تشوفها، لأن كل مكان سبحان الله فيه يعني نباتات خاصة
0: صحيح.
1: في أي نعم، فأنت تستمتع بتجربة متكاملة، وهذه من الأشياء الحمد لله اللي أصبحنا نشوفها حقيقة وحاضرة موجودة، بالإضافة للمرافق. يعني أنت مو بس جاي تتفرج، ممكن في بالك تشرب قهوة، تجلس
0: صحيح.
1: جلسة على طلالة معينة، ففي محميات كثيرة ومزارع جميلة اليوم تقدر تزورها وتستمتع فيها، ما عاد هي فقط يعني لأصحابها، صار في توظيف سياحي وزراعي لها.
0: صحيح. خلينا نقول نقطة في هذا الموضوع خالد، يعني من واقع تجربة أنه دائما الرحلات لما أنت بتروح في بعضهم بيقولك أنا رايح لمزرعة إيش أسوي، تأكد أنه أنت راح تعيش أجواء غريبة جميلة رائعة، شعور ما عشته قبل كذا لما تروح لمزرعة وانت تتنقل بين الأشجار والمحاصيل وما بين المناظر الطبيعية، تشعر بإحساس وكأنك رحت من أجل الاستشفاء الروحي، تحس أنك كذا نفسك قاعد تستنشق هواء نقي، راح تعيش جو جميل، كمان بتشوف يعني المنظر لوحده، يعني الوحدة تلاقيه ياخذك لمكان اخر. يعني انا مره من المرات رحت كذا عشت يوم كامل فطرت في مزرعه وانبسط، اقسم بالله انه الشعور اللي عشته ما عشته
1: طبعا اكيد
0: اجمل المدن في العالم.
1: صحيح.
0: لانه تجربه خاصه كذا، تحس انك انت تروح عشان تبغى تنقي داخلك وذهنك وترجع وانت فريش. تخليني اروح مزرعه حتلاقي لولو ثانيه جات للدوام.
1: اكيد.

0: والمزارع. نحمد الله كل يوم وكل سنة نشوف المملكة في مكان آخر وفي تطور آخر.
1: اللهم لك الحمد. ذكركم موضوعنا اليوم سالفة الصيف، وش أكثر عادة صيفية ما تتركها في كل سنة. أيضا عندنا في خمن المكان اليوم، عندنا مكان أثري تراثي، قرية جنوبية، هي قرية أثرية، يعني تذكير بسؤالنا اليوم، قرية أثرية جنوب غرب المملكة العربية السعودية، شيدت مبانيها بشكل متلاصق من الحجر، تميزت بالبناء الحجري المتسق ويعود تاريخها إلى نحو 900 عام ماضية. فإيش هو هذا المكان؟ خمن معنا المكان اليوم في برنامج صيفنا أحلى، وحياكم الله دائما على 012-64-77154.
0: أنا مبسوطة.
1: بيش؟
0: في ناس جاوبوا صح عندي. في
1: ممتاز. هو المكان سهل بس يبغى له تركيز شوية. إيه؟ في السؤال،
0: رغم أنه في رسالة هنا يعني غشاش، بس برافو أنك اشتهت أنك بحثت. أوكي، انك بحثت، هذه ترى شيء جميل انك انت حتى لو ما عرفت المعلومه تبحث عنها. ببحثك عن المعلومه عمرك ما راح تنساها ابدا.
1: يا سلام.
0: فحنرجع ونقرا بعض، ناخذ بعض المشاركات ونقرا بعض الرسائل للجزء الخاص في ساعتنا الاولى. بعد كده حنكون لسه مكملين في فقراتنا المتنوعه ان شاء الله.
1: يا فاصل، نرجع لكم في هذه الساعه.

0: ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزين، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1:00 ظهرا على جدة FM.
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كله. يلا انطلق
4: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
4: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة FM.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.
5: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا. ساعتنا الثانية من صيفنا أحلى، مجدد لكم التحية هنا داخل استوديو لولو عبدالله، خالد مستور، وفي الإخراج خلود لبني. اليوم سؤالنا عن عادات صيفية أنت تكررها في كل سنة، وإيش هي هذه العادات؟ هل هي متعلقة بالنوم، متعلقة بالسفر، متعلقة حتى بالعمل، بالإجازات؟ كل واحد وكل بيت أتوقع يعني لولو له أجواء خاصة فيه. كمان عندنا خمن المكان اليوم للتذكير. سؤالنا: هي قرية أثرية جنوب غرب المملكة العربية السعودية، شيدت مبانيها بشكل متلاصق من الحجر، تميزت بالبناء الحجري المتسق ويعود تاريخها إلى نحو 900 عام. فناخذ معنا اتصال حاليا. يلا.
3: الو، مساء الخير نوال.
6: سلام، مساء النور، كيف حالكم؟
3: بخير الله يسلمك، كيف حالك؟
6: كيف معاكم اليوم؟
3: الحمد لله، احنا امورنا طيبه.
6: تون قاعدين احنا الاستكيم او في الاستديو.
3: اي هو هو الاستوديو بصراحه بارد.
6: اي اسكيم والله.
3: لا بس الحمد لله، يعني عندي خالد، يعني مو ما نتضارب على انه التكييف شغال او لا،
5: متعودين
3: على
5: أجواء الرطوبة يعني عادي.
6: يعني
5: إيه
6: عشان برا في تاتي، بس يكون بارد وايد داخل الاستديو.
3: أكيد طبعا، دائما المباني داخلها يكون
6: برد عشان الأجهزة وكل شيء.
5: يعني الجهاز أهم المذيع.
6: لا لا لا عاد يا خالد، قولي لبل.
5: لا لا مقدرين، مالي مقدرين،
6: قولي خلود.
5: مقدرين مقدرين، لا تشيل يا هو دائم في أماكن العمل يعني بالحديث، والله الأجهزة مهمة صدق.
3: صحيح
5: يعني.
3: إيه.
5: عاد أنت إذا جيت مكان بارد سنع أمورك، عاد خذ لك جاكيت شيء.
6: إيه. أي.
5: تكيف على بالكم.
6: الله يعطيكم العافية.
5: الله يحييك أنا وأهلا وسهلا.
6: كيف أصواتكم بالدافية؟ بالدافية تبرد علينا حرارة الصيف.
3: يا حبيبة قلب الله يسعدك يا رب. ها قولي لنا يا نوال، إيش العادة السنوية اللي تصير في الصيف وما تتركونها؟
6: كان في حولنا، الحين ما في
3: خلاص. ما في
6: تغير. اي لا، صارت مسؤوليات كثيره، يعني الطلعات العاديه اللي احنا نسويها. انا صراحه يعني في شيء شخصي حقي انا اسوي انه يعني اقعد اقرا طول الاجازه.
3: الله عليك.
6: اي لان يكون وقت الدوام ما عندي وقت اني اقرا، اكتب، يعني اسوي الانشطه الخاصه حقي، هواياتي الخاصه.
3: حلو.
6: ايه
3: ترى هذه ترى من الاشياء اللي فعلا حلوه، يعني احيانا فعلا الواحد مثلا وقت دراسه، وقت عمل، ارتباطات كثيره، يكون ما عنده وقت انه هو يمارس بعض الهوايات. ففي اللي عنده مثلا هوايه القراءه بيقرا كتب اكثر، عنده هوايه مثلا ان الرسم يبدا يرسم، فاشياء كثيره. بالعكس هذا شيء جميل انه انت عندك عاده سنويه ما تغيريها. جميل.
6: إيه
3: والله
6: ما غير هي، بس انا اول ما شاء الله كان عندنا اشياء نسويها، بس الحين الاسره كبرت وياها الوايد عندنا.
3: الله يحفظهم. يعني
6: مسؤولياتهم، مسؤوليات. اي والله مسؤولياتهم كثيره ولويتهم، ونبغى هذه ونبغى هذه، كرفونش حتى بحياتك.
5: يعني انت العاده الصيفيه اللوية عندك.
6: اللوية على قولك.
5: العاده الصيفيه.
6: والله العاده ترى خالد ترى مو ولادي دليل، انا ماني مسجل عندي اولاد، ولا اخواني ولا اخواتي، يعني احفادهم.
3: الله يحفظهم ويخليهم.
6: طول الوقت بوجهي، طول الوقت بوجهي.
5: الله يعين، قولي الله يعين بس.
6: الله يعيني والله.
5: خلاص الصيفية.
3: والجميل إنها إيه، عنده وقت تقرأ كتب وقت ما تحب وزي ما تحب.
6: ليش متى أقرأ لولو؟ إذا ناموا طول النهار نايمين.
5: المشكلة الأولاد في الصيف ما ينامون، شفتات كأنهم في حراسات يعني.
6: أنا في الليل وقاعد في النهار وأقرأ.
5: الله يعين ان شاء الله ويقويك يا رب، وعسى يعني هذه عادة جميلة ان تجتمعون، فالله يديم عليكم المحبة والتواصل الدائم والمستمر. طيب اليوم عندنا
6: ما ادري هو قرية رجال المع،
5: قرية رجال
3: المع. اوكي احنا حنقول حنقول الاجابه طبعا اكيد في نهايه الحلقه
6: بيه. لولو ضحكت كانه صح.
3: اوكي حبيبتي الله يعطيك العافيه،
6: لاني كانه ادري ان هي بيوتها متلاصقه وكذا يعني.
3: والله شوف انا لو ما مسكوني كم من بدايه الحلقه قلت الاجابه. انا عندي مشاكل نخبي السر.
6: يلا ما علينا نستفيد ما يخالف.
3: يحفظك ربي، سعدتينا باتصالك. هلا مرحبا، باي باي، في امان الله.
5: حياك الله.
3: انتوا عارفين انه خالد طبعا احنا راسلين للاعداد.
5: نعم.
3: طبعا اول شيء شكرا على اعدادك الجميل والمنسق والمنظم والمرتب
5: من بعدك.
3: وزحمه ومو باكسل صح، بس انه بصراحه تنظيم ولا اروع.
5: الله يخليك.
3: برج العذر ايش نسوي؟ بس انت عارف بمجرد انت حطيت كده خانه انه سؤال المستمع انه ما بعده نقوله.
5: اي نعم.
3: قبله مكتوب اسم المكان.
5: كنت بتقول اسم المكان
3: على الهوى على طول.
5: حلو ممتاز، خليني المرة الجاية.
3: ولكن روضت الفضول اللي عندي وسكتها.
5: يلا زين. لا هذا خطأ مني هذا. لا ما حسبت حسابه، دائما أحسب حساب هامش
3: لا
5: الخطأ.
3: لا لا لا أنت بالعكس الآن المفروض تثق فيه أكثر.
5: ما ظنيت بس طيب. ناخذ معنا أبو سعود نقول ألو.
7: هلا سلام عليكم.
5: يا مرحبا أبو سعود. عليكم السلام.
7: يسعد الله مساكم بالدنيا ويسعد الله مساكم بالآخرة.
5: ومساك يا مرحبا فيك، كيف حالك أبو سعود؟
7: والله إلا بنعمه الحمد لله.
5: الله يديم عليك إن شاء الله. اليوم كيف أجواءكم؟ ها مستانسين أمطار؟
7: لا ما في أمطار، ما ودنا نيجي المطر هالوقت حنا.
5: ليه؟
7: بجري يخرب التمر ويخرب العنب. أوكي.
5: موسم حصاد يعني حالياً.
7: وقت ودنا يصير براد، لا حد براد عندنا وسط النهار والله حر، كلمة الساعة 10 للساعة 5 وبعد ذلك لا والله الحمد لله شكر براد ونعمة
5: يا الحمد لله. الحمد لله. نعم.
3: طيب على الأقل نص اليوم عندكم جميل يعني يكون الأجواء حلوة.
7: جميل أو أجمل من الجميل.
5: الله يديم عليك
3: يا
5: الله.
3: رب. طيب يا أبو سعود وش العادة اللي دائما تسوونها في الصيف؟
7: والله بالصيف ما نروح، إن يتجمعون أنا عندي عيال بالصيف.
5: ما شاء الله تبارك الله.
7: عندي أنا بالقرية، أنا بالمدينة.
3: أوكي حلو.
7: بالقرية ويطلعون يتوسعون عندي هناك، يطلعون أبنائهم تطلع على البر شوي، يطلعون اللي بالمدينة واللي هنا ويجون عندي الحمد لله والشكر.
5: تبارك الله.
7: نص الإجازة عندي.
5: الحمد لله الحمد لله.
7: سنويا عندي نص الإجازة سنويا. أنا مرتبط، أنا مرتبط المسجد، ما أروح ولا أجي، مؤذن مسجد ولا أروح ولا أجي.
5: الله يبارك فيك في عملك إن شاء الله. وهذه أحلى عادة صيفية تشوف حقيقي. الأولاد والأحفاد.
7: والله أنا ينبسط إنه أيام عيد، الإجازة هذه عندي أيام عيد.
3: اجعل أيامك كلها سعادة ودائما ربي يجمعك بأحبابك وكل من يعز عليك يا رب. طيب يا أبو سعود عرفت المكان اللي تكلمنا عنه؟
7: والله تمام يا طاولة بالباحث، انا ما ادري وين هي.
3: اها طيب اسمعنا الى نهايه الحلقه وراح تعرف المكان وينه. تمام
7: ان شاء الله. هن فنتين هن طلعنا يعني خبر هنا انا سجيت الجنوب انا.
3: أها.
7: لكن اتوقع انها على طاوله انا باش اسمه.
3: تمام حتعرف الاجابه ان شاء الله باذن الله نهايه الحلقه. يعطيك العافيه بسعود، اسعدتنا بسماع صوتك، تحياتي لك.
7: الله يسعدكم، الله يسعدكم بالدنيا والاخره.
3: امين وياك في امان الله.
5: يا لو سهلة. طيب كم ها
3: أقول كم رسالة
5: أكيد يلا.
3: أوكي خلينا أروح لبعض الرسائل والإجابات اللي وصلتنا. هذه رسالة من صالح اللي يقول مساء الخير، أنا حاولت أعمل عصف ذهني بس بصراحة ما عرفت المكان، وبصراحة نفسي أعرف وين لأنه وصفكم للمباني خلاني أشتاق إن أنا أعرف. طب حلو يا صالح إنك ماسك عمرك إلى الآن إلى ما تعرف الإجابة من عندنا، يعطيك العافية يا صالح. كمان يقول العادة اللي أسويها إني لازم أنا

0: أطلع بالبوت حقي كل أسبوع، وهذه العادة ما تصير إلا بالصيف، نروح للصيد، والمشكلة إن حتى لو الجو حار نبرد على نفسنا بالبحر، هذا شيء معتاد لأن الشتاء كفاية الأجواء حلوة تقعد قدام البحر، أما الصيف يحتاج إنك تنزل ويحتاج إنك تأخذ لك بوت، بس أهم شيء تجنب وقت الظهر لأن الشمس تكون حقيقي قوية.
1: مزبوط.
0: الله عليك يا صالح.
1: يا بدري يعني على الفجر، ولا عد الفترة المسائية ممكن يعني.
0: فعلا.
1: شكرا صالح حبيبنا.
0: رسالة من إبراهيم اللي يقول مساء الخير. أوكي الله يرضى على، وقال يعني أدوة الذكاء الاصطناعي ترى هي رجال ألمع. أوكي ترى إحنا ما إحنا زعلانين إنك أنت رحت سألت أحد أدوات الذكاء الاصطناعي ترى.
1: من
0: بالعكس إبراهيم.
1: شكرا.
0: بالعكس إنك اجتهدت حلو. كمان هذه رسالة من خالد اللي يقول تحية للسمي الغالي، يقول هذه دعوة خاصة مني لقرية رجال ألمع، يقول بما أن الموضوع عندك فخلينا نروح أنا وانت وخلي لولو في الرطوبة. لا أنا برضو رايح الباحة.
1: لا هي اختارت مكان قبل شوي. يلا تم الله يبيض وجهك.
0: طيب. رسالة من جوري تقول والله ما عرفت، قمت سألت برضو ذكرت أحد أدوات الذكاء الصناعي وقالت لي رجال ألمع صح ولا أرجع لها؟
1: لا ارجعي لها.
0: لا لا لا تسبينا الله يرضى عليك. جوري انت معاك شكلها انت من النوع اللي تتكلمين معاه كثير فزعلانة منها فتبغيها تكون غلط عشان.
1: طيب جوري الله يعطيك العافية.
0: أكيد احنا موصلين مستمعين الكرام وشكرا لكم، متواصلين معاكم في صيفنا أحلى، حنروح لفاصل ونرجع نكمل المشوار.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.

0: مختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزين يوميا السادسة مساء على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
3: ورجعنا لكم مستمعينا الكرام، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على سمع عبر أثير جدة FM وبرنامج صيفنا أحلى. مثل ما عودناكم حنكون معكم بكل الفعاليات والأنشطة والفعاليات اللي موجودة في جميع مناطق المملكة، ونقول لكم وين تروحون. أكيد حنرجع ثاني للقصيم، مهرجان صيف بريدة يستقطب الزوار بعروض السيارات الكلاسيكية وفعاليات الدراجات الهوائية. يواصل مهرجان صيف بريدة استقبال زوار عبر برنامج متنوع من الفعاليات الترفيهية والرياضية، مقدم تجارب تجمع بين الترفيه والهوايات في إطار الترفيه في إطار برامج موسم صيف القصيم 2026 في حديقة الملك عبدالله ببريدة. وشهد المهرجان إقبال كبير من الزوار ومحبي فعاليات السيارات التراثية والكلاسيكية، اللي يضم مجموعة من السيارات القديمة اللي تعكس تطور صناعة المركبات عبر العقود، إلى جانب إتاحة الفرصة لهواة التصوير والمهتمين بالتراث والتراث الميكانيكي للإطلاع على مقتنياتها. كما خصص المهرجان فعاليات للدراجات الهوائية تضمنت مسارات للقيادة وعروض استعراضية بمشاركة عدد من الهواة والفرد الفرق المتخصصة في أجواء تعزز ممارسة الرياضة وتشجع على تبني أنماط الحياة الصحية. وكمان تأتي هذه الفعاليات ضمن باقة متنوعة يقدمها مهرجان صيف بريدة، تشمل أنشطة ترفيهية وثقافية ورياضية بهدف توفير خيارات جاذبة لمختلف الفئات العمرية ودعم كذلك الحركة السياحية والاقتصادية في المنطقة. وين تروحوا؟ على بريدة.
4: ومن بريدة إلى الهيئة الملكية للجبال وينبع، الهيئة الملكية للجبال وينبع تطلق فعاليات صيف ينبع الصناعية 2026 ببرامج تستهدف مختلف فئات المجتمع. أطلقت الهيئة الملكية للجبال وينبع فعاليات صيف ينبع الصناعية 2026 متضمنة حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة التعليمية والرياضية والترفيهية بهدف استثمار أوقات الإجازة الصيفية وتعزيز جودة الحياة وتنمية المهارات وتوفير خيارات ترفيهية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع. طبعا تقام الفعاليات في عدد من مرافق مدينة ينبع الصناعية خلال شهر يوليو وأغسطس، وتشمل برامج نوعية تستهدف الأطفال والناشئين والشباب والسيدات في إطار جهود الهيئة لتعزيز المشاركة المجتمعية وإثراء التجربة الصيفية للسكان والزوار. ويتضمن البرنامج ورشة عمل تقنيات الفعاليات اللي تقام خلال الفترة من 6 إلى 9 يوليو في مسرح المعهد التقني، وتهدف إلى تنمية المهارات التقنية والتنظيمية إلى جانب معسكر لأبطال الصيف. هذا رهيب جدا، اللي راح يقام خلال شهري يوليو وأغسطس في مركز الناشئين الرياضي، ويهدف إلى تنمية القدرات الرياضية والبدنية للناشئين. طبعا تشمل فعاليات برنامج ساعة لياقة في ساحة المرح، برنامج الفارس الصغير في مركز الفروسية خلال فترة من 5 إلى 23 يوليو، إضافة للبرنامج الصيفي النسائي في مركز رضوى 4، وبرنامجي مهارة السباحة للرجال في مركز الفيروز وللسيدات في مركز المرجان ومركز رضوى 4، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 30 يوليو. طبعا طبعا تتضمن الفعاليات لولوا الألعاب المائية البحرية في القناة المائية طوال شهر يوليو وأغسطس لتوفير تجربة ترفيهية ورياضية متنوعة تلائم مختلف الأعمار. وأكدت الهيئة الملكية للجبال وينبع أن هذه البرامج تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة في مدينة ينبع الصناعية وتوفير بيئة متكاملة تجمع بين التعليم والترفيه والرياضة بما ينسجم مع شعارها صناعة وحياة.
3: الله.
4: يعني جاء في عنوان الخبر أنه فعلا تستهدف مختلف فئات المجتمع
3: حقيقي،
4: وأنا قاعد أقرأ ويمكن أنت تستمعين والمستمعين الكرام، فعلا الفعاليات تشمل الجميع، الصغار والكبار، الرجال والنساء.
3: صحيح.
4: فلا حد يقول ما أني لاقي فعالية تناسبني، لا موجود وفي فعلا. تواريخ يعني مختلفة، سواء نتكلم من 6 إلى 9 يوليو أو من 5 إلى 23 يوليو أو حتى من 5 إلى 30، فطوال هذه الفترة من يوليو أغسطس حتلاقي أنشطة وفعالية.
3: والجميل دائما أحيانا اللي يكون عندهم أطفال صغار يقول لك والله أنا أبغى أروح مكان، دائما يعني تفكير الأهالي أنا أبغى أروح أنبسط وأبغى عيالي ينبسطون. يعني أول كنا نشوف بعض الفعاليات للأطفال ولكن ما في أي متعة للكبار.
4: نعم.
3: الآن الحمد لله الأسرة كاملة تستمتع في مكان واحد، وأكيد الفعاليات والمهرجانات مستمرة، وأكيد دائما في صيفنا أحلى حنكون معاكم على الموعد بكل الفعاليات وتفاصيلها وين مكانها ومتى تبدأ ومتى تنتهي، بس أنتوا خليكم دائما معانا في برنامج صيفنا أحلى. فاصل ونرجع نكمل مشوارنا معاكم لتغير الموجة على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام،
2: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
4: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم في الجزء الأخير من صيفنا أحلى. اليوم إحنا كنا نتكلم في موضوع عادات صيفية أنت ما تتركها موجودة معك في كل سنة، إيش ممكن تكون هذه العادات؟ حقيقة أنه سمعنا الكثير من الأشياء الجميلة، وما زلنا يعني حنستقبل إن شاء الله ونقرأ الرسائل اللي وصلتنا. كمان عندنا خمن المكان للتذكير آخر مرة، كان سؤالنا اليوم هي قرية أثرية جنوب غرب المملكة العربية السعودية، شيدت مبانيها بشكل متلاصق من الحجر، تميزت بالبناء الحجري المتسق ويعود تاريخها إلى نحو 900 عام. قرية، لما نقول قرية ففي واحدة دائما تجي في البال،
5: صحيح.
4: راح إن شاء الله نتكلم عن معلوماتها بعد شوي. هنا تحية من مازل غانمي يقول استحالة نغير الموجة، دائما إذا أجد فم وعادة سنوية، يقول إجازة الصيف لما الشباب يكونوا في الاستراحات والجلسات تقريبا تكون إلينا الساعة الواحدة بالليل، والسفر يقول ممكن نسافر للطائف. تسلم حبيبنا،
5: حلو.
4: وشكرا لك على التحيات الجميلة.
5: طيب أنا حقرأ كمان الرسائل، بعض الرسائل اللي وصلتنا. هذه رسالة من مهد، قلت تحية لكم ولبرنامج الصيف الرائع، ولازلتم تزينون هالبرنامج إلى أنكم أصبحتوا متفقين أكثر. يمكن الصيف أخذ طاقتكم، ولكن أنا أقول أنه القرية رجال ألمع، بس لا تفكر أن أنا اللي جبتها، الله يخلي العم جوجل. طيب أهم حاجة أنه بحثت عن المعلومة. مها تقول لا، أهم شيء أنه طاقتك في الصيف قلت في المشاكل. طيب
4: صيف هادين شوي.
5: كمان هذه رسالة من العنود، تقول تحية لكم، تقول برنامج جميل وانتم زينينا وطلتكم حلوة، تقول والله عادتي في الصيف ان انا طول النهار نايمة والليل صاحية.
4: زين. أوكي. زين زي حال اغلب الناس يعني.
5: طيب هذه كمان رسالة من مين؟ نوني، تقول ليش احس انك زعلان ان احنا الطلبة نقول احنا في اجازة نبغى نسهر، صح؟ تبغى تصحينا من بدري ليه؟ لا والله ما ابغى صحيكم يا نوني، اسمك اصلا مدلع يعني، لا ما ابغى صحيكم، بس يعني انه هذا الدارج. لا عادي اسهروا، بس شوفوا اهم حاجه يعني لا يكون السهر ينعكس على مظهرك. يعني نوني يعني انت بنت اكيد حلوه، فتخيل كثره السهر وقله النوم يسبب لك هالات تحت العين، وجه شاحب. لو وصلتي لهالمرحله او قربتي توصلي لها، لا فكر انك حلوه وجمالك يستحق انك انت ترتاحي اكثر.
4: نعم، او ان نفصل واي فاي هذا اختاري. شكرا.
5: طيب حسيت اني زعلت يا روحي. طيب رساله من محمد يقول طلعت الشباب المتكرره على البوت وبحر يا بحر.
4: اوكي يا سلام،
5: حلو،
4: استمتع ان شاء الله يا رب.
5: طيب رسالة من محمود يقول والله الكل قال رجال المعنى قول معهم ما في حل أدور.
4: زين مع الجماعة.
5: يعني كسلان وجاي تعترف انك ما بعد.
4: هذا زي اللي داخل اختبار شباب ايش حليتهم؟
5: لا عارف ان نظم على الخيل يا شقرة.
4: يلا توكلنا.
5: طيب شهد تقول والله بصراحة أنا أخصص الصيف للعناية أكثر، أهتم بشعري طول السنة عشان في الجامعة استشوار وتلاقيني أحياناً ما أهتم وجل، فتلاقي الشعر راح فيها، فتقول هذا الوقت اللي أنا أخصصه للعناية بالشعر، والمشكلة ما يكون شهرين ما يمر الشهرين إلا ويكون حلو أرجع أدمره بداية السنة. شوف كويس إنك أديتي وجه أصلاً.
4: دورة الحياة حقت شهرين.
5: يعني لا حاولي حتى ترى في الأيام العادية يعني شهد إنك تعطي حقه كمان. طيب خلينا أقرأ آخر رسالتين. عندي رسالة برضو من أم سعود تقول تحية لكم، أول مرة أراسلكم، والله العيال معذبيني، لا ليلهم ليل ولا نهارهم نهار، والمشكلة إني أنا أداوم وهم في إجازة، أنا إيش أسوي؟ صرت أسهر معهم للصبح وأروح لدوامي وأنا اوكي وانا مفهيه
4: ومواصله يعني. والله عينك يا ام سعود، هي جازه لابناء
5: بس هي لا
4: الاباء والامهات خاصه اللي عندهم اعمال ومرتبطين مع بالجلوس مع اولادهم تحديد اللي اعمارهم صغيره. الله يعينكم. اي
5: فاطمه تقول العاده السنويه نروح للديره شئنا ام ابينا، حتى لو ان نقول لهم نقعد بس شهر ونرجع يقولون لا نقعد الاجازه كلها هناك. ترى ولا اجواء الديره حلوه، ترى يعني انت طول الوقت انت قاعده في المدينه وقاعده تستمتعي، واكيد الان الفعاليات في كل مكان تقدر تروح وتستمتع باذن الله.
4: باذن الله تعالى. طيب خلاص
5: خلاص.
4: طيب خليني كمان اقرا هنا تحيه من صديقنا العزيز فؤاد، يقول مساء الخير لأخ خالد والرائع لولو وجميع المستمعين. فؤاد قطان يقول والله يا خالد لولو انا احب اقضي فتره الصيف بالبحر بشكل مستمر
5: الله،
4: والجمعات مع الاصدقاء في الاستراحات وممارسه مواهبي كتابه الشعر والطرب والتمثيل، هذه عادة وحب ممارستها في الصيف. الله يقويك حبيبنا وإن شاء الله صيفية سعيدة وجميلة. يلا اليوم كان السؤال، قرية أثرية جنوب غرب المملكة العربية السعودية شيدت مبانيها بشكل متلاصق من الحجر، تميزت بالبناء الحجري المتسق يعود تاريخها إلى نحو 900 عام. طبعا اليوم جاوب معنا صح قبل ما نقول التفاصيل نوال
5: حصرته
4: إبراهيم أي بالإكسل نوال إبراهيم خالد جوري ومها محمود ومازن كان آخر الواصلين قال يلا معهم.
5: جميل. طبعا الإجابة هي قرية رجال التراثية. طبعا هي قرية أثرية تقع في محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية إلى الغرب من مدينة أبها بنحو 45 كيلومتر، شيدت مبانيها بشكل متلاصق من الحجر ويعود تاريخها إلى نحو 900 عام.
4: نعم تميزت قرية رجال ألمع أو رجال التراثية بالبناء الحجري المتسق، وهي تحوي نحو 60 قصر متجاور، وتزينت واجهتها بحجر كريستالي أبيض، فيما زينت جدرانها الداخلية بألوان ورسومات زاهية تعرف بفن القط العسيري. تتكون القرية من أحياء عدة منها زر والهيامة والمناظر والكدحة وعسلة، وكانت يعني رجال الماء أو هذه القرية تحديدا عاصمة لأمارة حلي عام 782 للهجرة.
5: طبعا يتراوح ارتفاع المباني الحجرية في القرية بين 3 إلى 7 أدوار، ويمثل كل دور وحدة سكنية، إذ اعتمد أهالي المنطقة التجاور في مساكنهم فكانوا يأجرون الأدوار لأقاربهم. كما تضم القرية عدد من الحصون منها الرياض ورازح وآل جابر وآل مسمار وآل حواط، وعدت القرية قديما بمنزلة كثنة عسكرية بسبب تحصينها العالي، وكانت الأبواب الرئيسية للحصون واسعة، وتحتوي القرية كمان على مسجد يتكون من ظل القبلة وخلفه الصحن اللي يسمى صوح، وهو مسقوف من الجهتين الشرقية والغربية، ويضم المسجد ملحق كان يستخدم لعقد الاجتماعات وضيافة الحجاج والزائرين، ويسمى الملحق المنزالة.
4: طبعا تتكون القرية في عمرانها من شوارع ضيقة وساحات واسعة، يمكن الوصول إلى قرية رجال ألمع ورجال التراثية عبر طرق عدة منها طريق عقبة الصماء اللي تربط بين مدينة أبها ومحافظة رجال ألمع مرورا بمركز السودة في مدة يعني تقدر ب 30 دقيقة لجانب طريقين آخرين يربط هنا يعني يربطهم بمحافظة محايل عسير ومركز الحبيل المؤدي لمحافظة الدرب التابعة لهذه المنطقة. طبعا يعني هذه إجابة على سؤال اليوم. هذا المكان التراثي المعروف والجميل اللي يستحق الزيارة وكلنا أتوقع إحنا نعرفه، يعني ما في أحد ما مر عليه هذه القرية الأثرية صحيح. التاريخية، ولكن اليوم كانت ضمن خمن
5: صحيح،
4: ففي ناس خمنوا وجابوها صح اليوم.
5: كمان بعض المعلومات خالد، إنه الآن قرية رجال ألمع مرت بكثير من المراحل التطويرية يعني الكبيرة، يعني فيها المسرح المفتوح مساحته 2615 وكمان يتسع لنحو 1000 شخص، وإلى جانب طبعا المساحات المجاورة واللي تمثل أماكن للتسوق اللي يعرض فيها المنتجات المحلية. يعني كمان بشكل كبير يعني أصبحت رجال ألمع يعني بتتطور كل مالها، والمساحة كمان زودوا المساحات الخضراء مساحاتها، صارت وصلت لسبعة آلاف متر كمان، وفي 15 مظلة وجلسات عائلية، يعني بتروح بتستمتع هناك، وكل ما لا قاعدة بتتطور عشان تكون أكثر استيعابة للسياح.
4: نعم.
5: فقرية رجال ألمع من الأماكن اللي حقيقة تستحق الزيارة.
4: معلومة أخيرة في ثوانينا الأخيرة، طبعا هذه القرية حققت جائزة في عام 1438 موافق 2017، المركز الأول في جائزة المدن العربية فرع التراث المعماري في دورتها 13 اللي أقيمت في قطر عن مشروع ترميم القرية. فهذه كانت إجابة على خمن اليوم، خمن المكان. إن شاء الله يكون وفقنا في تقديم حلقة اليوم. برنامج صيفنا أحلى مستمر معكم لمدة 7 أيام، من طوال الأيام اليوم قدمنا البرنامج، إن شاء الله نكون وفقنا فيه. أجمل تحية لك لولو عبد الله، شكرا لك.
5: شكرا لك خالد مستور، وشكر موصول لمخرجتنا خلود لبني. غدا تطل عليكم زميلتنا هبة شعبان في صيفنا أحلى، وإن شاء الله بإذن الله أنا وخالد نلتقيكم يوم الأحد. إلا يوم الأحد نقولكم نترككم بخير وإجازة سعيدة في أمان الله.
4: فمان الله.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
3: تسعة وعشرين الآن على جدة FM.
4: أكيد 29 الآن على جدة FM. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم، أوقاتكم تمطر وردا. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم الحمري. الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

29 على جدة اف ام. نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا وكل من يتواصل معنا. مساءاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم، وأكيد مساءاتكم تمطر وردا. خليني أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، مرة أخرى 800-244-28-28. كالعادة لو حابين ترسلوا مواضيع معينة نتكلم عنها في قادم الأيام والحلقات، أبدا ما تترددوا ترسلوا على الدايركت مسج في الحسابات الخاصة سواء في منصة إكس أو سناب شات، وأكيد أهلا وسهلا بالجميع. شكرا لكل أصدقاء اللي بيرسلوا أجمل الأمسيات الحلوة. طيب معاذ العيسائي، يا هلا وسهلا. طيب معاذ العيسائي يقول مساء الخير مريومة، يا هلا وسهلا يا معاذ، مساء النور. يقول مساء النور مخرجنا رفيع الذوق المميز والأكثر من رائع سلطان المحياوي، أقول لا تستسلم كلما تعثرت انهض، وكلما أخطأت صحح، وكلما فشلت حاول، وكلما أصرت بك الأيام على أن تجعلك عبوسا ابتسم رغما عنها. الحياة جميلة ومليئة دروس وعبر، الحياة جميلة، شوف وتعلم واعتبر، فقط لا تستسلم. معاذ العيسائي. طيب كمان مازن، هلا وسهلا يا مازن، يقول هلا ومرحبا مريم وسلطان حبايب الحرف التاسع والعشرين، حياكم الله، يا هلا وسهلا بك يا مازن. كمان الصادق آدم، هلا وسهلا، يقول مساء الورد والياسمين، يا هلا وسهلا بك يا صادق آدم، وأهلا وسهلا بكل أصدقائنا. طيب خلينا نروح لافتتاحية حبيت أني أشارككم فيها قبل ما نروح لموضوعنا. على فكرة موضوعنا اليوم من اختيارات صديق البرنامج يحيى. خلينا نروح للافتتاحية وحنرجع نشوف يحيى إيش اقترح علينا في هذه الأمسية من أمسيات الحرف التاسع والعشرين. تقول هذه الافتتاحية: بعض العلاقات استثمار فاشل للأسف، بعض العلاقات استثمار فاشل للأسف. توقف عن ضخ وقتك وجهدك في أماكن ممكن إنها تستنزفك ولا تعطيك عائد نفسي أو عاطفي. تعلم أن تسحب استثماراتك من العلاقات الخاسرة قبل أن تفلس روحك. هذه الافتتاحية حبيت أشارككم فيها. خلينا نروح للموضوع اليوم من اختيارات صديقنا يحيى. قال أتمنى أنكم تتكلموا عن حب التملك، عن حب التملك، ومتى ممكن يكون هذا الشيء غير صحي، ممكن يتجاوز الحدود، متى يتحول الحب إلى تملك، هل الاهتمام يعبر، يعني في نهاية الاهتمام يعني هذا ممكن يكون فيه تملك.

التملك ولا الاهتمام والتملك وجهان لعملة واحدة؟ شو العلاقة بين هذا وهذا، أو بين الحب والتملك؟ هذا هو موضوع حقيقي كان من صديقنا يحيى اللي اقترح موضوع حلقتنا الليلة، موضوع فعلا يلامس القلوب والعلاقات، لأنه كثير من الناس يخلطون بين الحب والتمسك، وبين الاهتمام والسيطرة، وبين الغيرة الطبيعية والتملك. الليلة نتحدث عن اللحظة، عن اللحظة اللي يتحول فيها الحب من مساحة أمان إلى مساحة كلها استنزاف وضيق أيضا. طيب، سؤال اليوم يقول: أين ينتهي الاهتمام وأين يبدأ التملك، ومتى يتحول الحب إلى تملك؟ الشخص المتملك لا يحتاج هو مزيد من الحب، يحتاج مزيد من الطمأنينة. المتملك لا يخاف أن يحب، هو يخاف أنه يخسر، عشان كده بيحاول أنه هو يحكم السيطرة، يحاول الإمساك بالطرف الآخر بقوة، وكلما خاف أكثر تأكد أنه هو يريد أن يمتلكك بشكل أكبر. طيب، هذا هو موضوعنا اليوم. خلينا أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، وأيضا حساب إذاعة جدة على منصة إكس آت جدة أدرسكور راديو. كمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين معاكم، فاصل مع سلطان وراجعين.

يا هلا وسهلا بكم أصدقائنا في كل مكان. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، تقدروا ترسلوا مشاركاتكم، أيضا اقتباساتكم وافتتاحياتكم. يا هلا وسهلا بالجميع. اليوم موضوعنا من اقتراحات صديقنا يحيى، حب أنه إحنا نتكلم عن حب التملك أو الحب والتملك. طبعاً إيش الأسباب النفسية؟ خلينا نتكلم على طول كده عن الأسباب النفسية لحب التملك. في أسباب كثير، عفواً. طيب، الأسباب النفسية لحب التملك: الخوف من الفقد أول شيء، هو السبب الأكثر شيوعاً. بعض الأشخاص عاشوا خذلان، عاشوا هجران، انفصال مؤلم، فيصبح لديهم خوف دائم من خسارة من يحبون، يحاولون السيطرة على العلاقة عشان ما يفقدوها. 2، ضعف ثقة بالنفس. الشخص الذي لا يشعر بقيمته الداخلية قد يعتقد إذا ابتعد هذا الشخص عنه راح يجد شخص أفضل، فيبدأ بالتملك. أيضاً في علم النفس يوجد نمط القلق، الإنسان القلق اللي يحتاج دائما إلى التطمين المستمر، يشعر بقلق كبير عند أي مسافة عاطفية، يظهر التملك والغيرة المفرطة. بالإضافة طبعا إلى تجارب الطفولة، الأطفال اللي نشأوا في بيئة غير مستقرة عاطفيا أحيانا يكبروا وهم يخافوا من الرفض، يخافوا من البعد، يخافوا من الفراق، يخافوا من الهجران، يظل هذا هاجس يلاحقهم في علاقاتهم العاطفية. طيب، اليوم رأينا أو سؤالنا لكل من يسمعنا: برأيكم أين ينتهي الاهتمام وأين يبدأ التملك؟ طبعا إذا في دراسات، نحن نتكلم عن دراسات، أكيد طبعا في دراسات كثير تكلمت عن هذا الموضوع. من هذه الدراسات دراسة تحدثت عن اختلال التوازن بين القرب والاستقلال. شافوا باحثين في نظرية التعلق، وجدوا أن السلوك التملكي يظهر عندما يصبح لدى أحد الطرفين حاجة مفرطة للقرب مع تجاهل حاجة الطرف الآخر للاستقلال والخصوصية. كيف؟ قالوا الأشياء اللي بتدل على صحة هذه الدراسة: المراقبة المستمرة، التدخل في القرارات، انتهاك الخصوصية، والحاجة الدائمة إلى معرفة كل التفاصيل. إذا في شخص بحياتك قاعد يراقبك بطريقة فيها هوس وطريقة مستمرة، قاعد يتدخل في كل قراراتك في أبسطها وفي أكبرها وفي أصغرها، قاعد ينتهك خصوصيتك، مش قاعد يعترف إنه في خصوصية لك أنت، الحاجة الدائمة لمعرفة كل تفاصيلك، هذا في عنده هوس في حب التملك. كلما ضعفت الطمأنينة داخل العلاقة زادت الحاجة إلى السيطرة عليها. كمان في دراسة تكلمت عن الشخصية والغيرة، دراسة حديثة كانت على 847 شخص، وجدت أنه القلق المرتفع والحساسية الزائدة للرفض وانخفاض الثقة بالنفس كلها ترتبط جميعها بارتفاع الغيرة العاطفية وأيضا التملك. طيب، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. مازن الغنمي يقول: حب التملك هو الغيرة الدائمة، يعني حب التملك أساسه الغيرة. مو بس هو يعني واحد من الأسباب زي ما قلنا أساسها الغيرة، لكن طبعا في أسباب كثير قلنا، إحنا ممكن الخوف له ارتباط بالطفولة، الفقدان، التجارب، ضعف الثقة إلى آخره، دوب اللي تكلمنا عنها. طيب، حاتم الكثيري، يا هلا وسهلا. طيب، حاتم الكثير يقول: مثل ورد للجميع،
يا هلا وسهلا بك يا حاتم. يقول حب التملك صفة موجودة عند كثير من الناس، وتعني رغبة الشخص في امتلاك الأشياء التي يحبها أو الاحتفاظ بها لنفسه، وقد يكون هذا الشعور طبيعيا إذا كان في حدود الاعتدال، لكنه يصبح مشكلة عندما يتحول إلى أنانية أو يمنع الإنسان من مشاركة الآخرين. لذلك يجب أن نتعلم التعاون والعطاء واحترام حقوق الآخرين، فالأخلاق الحسنة تجعل حياتنا أجمل وعلاقاتنا أقوى.

الله، شكرا لكم على حسن الاستماع. الله عليك يا حاتم، واحنا نشكر وجودك معنا وايضا هذه المشاركة الحلوة. طيب كمان معاذ العيسائي، هلا وسهلا، يقول الحب في صورته الحقيقية هو ألا تزيدك معرفة مواطن ضعف من تحب إلا رغبة في ستر ضعفه، ولا يمنحك كشف خوفه إلا سعيا لدرء خوفه، وأن يكون يسر قلبك بالسكينة وتمام. صح صح كله صح يا معاذ. طيب احنا كمان نحتاج والله رأي يحيى. يحيى اذا بتسمعنا، ترى موضوعك اليوم اللي اقترحته موجود، اكيد نحتاج رأيك في موضوعك اليوم عن التملك والحب. اذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، ايضا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. نروح نغني مع سلطان ونرجع لا تروحوا بعيد.

يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف التاسع والعشرين. مضى من الوقت نصف ساعة وبقي مثلها نصف ساعة ودقيقتين عدا ثوان قليلة. هلا وسهلا بكل اللي انضم معانا الآن، وأيضا نرحب بكل اللي كانوا معانا في بداية مشوارنا. تقبلوا تحياتي من الإعداد بالتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج اللي أكيد بنستمتع فيه هذا الإخراج أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي. متى يتحول الحب إلى تملك؟ يتحول الحب إلى تملك عندما يتوقف الإنسان عن رؤية شريكه كشخصية مستقلة، يبدأ برؤيته كشيء يخصه هو. المحبة أو الحب بشكل عام هو يعطي الحرية، يعطي الأمان، يعطي السلام، يعطي الثقة. أما التملك يقول أنت لي وحدي، ولابد أنك تتصرف بالطريقة اللي تعجبني أنا. فعشان كده في علامات لموضوع حب التملك. العلامة الأولى عندما يتحول إلى يعني تتحول

الطمأنينة إلى مراقبة. في الحب الطبيعي يكون هناك اهتمام، التملك هناك سيطرة، وين رحت، وين جيت، مع مين، كيف كنت، ليش ما تقول كل التفاصيل، أنا ما أثق فيك، لا أثق، أو ممكن ما يقول ما أثق فيك، لا أثق بمن هم حولك، يكون في شكوك، اتهامات، انتقادات، مراقبات، تدخل مستمر. هذه كلها من العلامات. أيضا من بعض العلامات عندما تصبح الخصوصية جريمة في العلاقات الصحية، كل شخص يعني يحترم خصوصية الآخر، لكن في مثل هذه العلاقات الصعبة عندما تصبح الخصوصية جريمة ما يكون في مساحة خاصة لهذا الشخص. العلاقات التملكية ينظر إلى الخصوصية كأنها خيانة، حرفياً كأنها خيانة، فيبدأ الطرف الآخر بالمطالبة بالتفاصيل بشكل كامل في الحياة، في حتى في الشغل مثلا، حتى في كل شيء تتخيلوا يعني. عموما العلامة الرابعة عندما يصبح الحب قائم على الخوف، هذا أحد أخطر المؤشرات. عندما يبدأ الإنسان بالبقاء في هذه العلاقة خوفا لا حب. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم، أنا شايف في كثير من المشاركات قاعدة توصلنا، ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. طيب أبو تركي هلا وسهلا، يقول مساء الورد والفل والياسمين، يقول حب التملك هو شعور يجعل الإنسان يرغب في الاحتفاظ بما يملكه وعدم مشاركته مع الآخرين، قد يظهر هذا السلوك منذ الصغر في الألعاب، في الأدوات وغيرها. من المهم أن نعرف أن المشاركة والتعاون من الصفات الجميلة التي تقوي المحبة بين الناس وتساعد على بناء علاقة قائمة على الاحترام والتقدير، لذلك علينا أن نوازن بين المحافظة على ممتلكاتنا وبين حب الخير للآخرين. في الختام تبقى الأخلاق الطيبة والتعاون أساس للسعادة والنجاح في حياتنا. طيب علي عنتر يا هلا وسهلا، يقول قد يرى البعض في التملق بالحب نوعا من المبالغة، لكن في حقيقته ليس إلا غلافا جميلا نهدي به مشاعرنا لمن نحب. إن الثناء على من حولنا وإظهار الإعجاب بصنيعهم وتضخيم محاسنهم والتغاضي عن زلاتهم هو المصل الذي يحمي العشرة من الجفاف ويسكب المودة في القلوب. علي عنتر صح. طيب أيضا فؤاد قطان يقول مساء الخير الأخت الفاضلة مريم، يا هلا. المايستر سلطان المحياوي يا هلا فيك، يقول حب التملك ينتج عن الأنانية والنفس وضعف النفس والأحقاد والحسد والمصالح، فمثل هذول الأشخاص يجب أن تمحو من أسماءهم من قائمة أصدقائك عشان ما يضرك ويأذيك. فؤاد قطان نعم. طيب بكير دهمش يا هلا وسهلا، بكير دهمش يقول التملك في الحب هو الرغبة في امتلاك الآخر والسيطرة عليه، فالذين يحبون التملك يتصرفون كالأطفال الذين يتوهمون بأنهم يملكون أمهاتهم، والبعض لا يعرف النضوج ويحافظ على شعور أن حاله لن تتحسن إلا إذا كان الشريك في متناوله. مساكم يمطر وردا، سيدة الحرف 29 مريم العمري والمخرج المتميز وجميع المستمعين بكير دهمش. أهلا وسهلا بك يا بكير، أوقاتك دائما سعيدة، أتفق جدا معك. التملك في الحب هو الرغبة في امتلاك الآخر والسيطرة عليه، الذين يحبون التملك يتصرفون فعلا كالأطفال الذين يتوهمون بأنهم يملكون أمهاتهم، وممكن فعلا ما يكونوا ناضجين عاطفيا وما عندهم الوعي الكامل لذلك.

طيب علي الطماحي، يا هلا وسهلا. على الطماحي يقول: أنانية التملك هي نزعة نفسية وسلوكية تدفع الفرد للرغبة في الاستحواذ المطلق على الأشياء أو الأشخاص أو النجاحات لمصلحته الشخصية فقط، مما يخلق غالبا فجوات في العلاقات الإنسانية والاجتماعية. تتجلى هذه الظاهرة بوضوح في عدة جوانب، أبرزها في العلاقات العاطفية والاجتماعية والعملية، تتجسد في الغيرة المفرطة ومحاولة التحكم في تصرفات الشريك أو الأصدقاء واعتبارهم امتداداً للذات بدلاً من احترام استقلاليتهم وكيانهم. طيب كمان عبد الله بركات، يا هلا وسهلا. عبد الله بركات يقول: حب التملك ليس دليلا على قوة الحب دائما، بل قد يكون خوفا من الفقد أو رغبة في السيطرة. الحب الصحي يمنح مساحة من الثقة والاحترام، بينما التملك يحول العلاقة إلى قيد يثقل الطرفين. ومن يحبك حقا لا يسعى لامتلاكك بل لطمأنتك ومشاركتك الحياة دون أن يسلبك حريتك. والنصيحة أن تميز بين الاهتمام الذي يمنحك الأمان والتملك الذي يقيدك باسم الحب. فالعلاقة الناجحة تبنى على الثقة لا على السيطرة. مساء السعادة لنجمة الحرف 29 ومخرجنا سلطان وجميع المستمعين عبد الله بركات.

يا هلا وسهلا بكل أعزاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: العين بعدك لم تنظر إلى أحد، والقلب لم يعرف الأشواق لولاك. يا زهرة في فؤادي تبقى ناظرة، إن غبت عن ناظري ما غاب معناك. العين بعدك لم تنظر إلى أحد، والقلب لم يعرف الأشواق لولاك. يا زهرة في فؤادي تبقى ناظرة، إن غبت عن ناظري ما غاب معناك. ما كنت أحسب أن الحب يجذبني، ولا ظننت بأن تغريني عيناك. ما كنت أحسب أن الحب يجذبني، ولا ظننت بأن تغريني عيناك. كيف أنساك؟ كيف أنساك وعيني كلما نظرت نحو السماء رأت آفاق ذكراك. كيف أنساك؟ كيف أنساك وعيني كلما نظرت نحو السماء رأت آفاق ذكراك. عرفت فيك هوى ما كنت أعرفه، حتى وددت ولو في النوم ألقاك.

0: خليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعة إس بي أي، صوت يسمعك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب. إن بغيت شواطئ جميلة ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر، أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. كأس العالم. تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من دورنا غير دائما الانطلاقة بالعناوين. النصر يستقر على الرياض وأبها والبرتغالي. برنامج الإعدادي والملف التدريبي قيد الانتظار. كيسية بعد 3 سنوات كانت مليئة بالعطاء. الأهلي يبحث عن بديل نخبوي جديد.

0: لكم إن شاء الله قيادة آمنة تستمتعون معنا في ساعة ونصف ما بين محلية ومونديالية. خلونا نرحب بالاستوديو مع الزميل العزيز علي النزي. حياك الله أبو فهد، أهلا وسهلا فيك.
1: هلا وسهلا عبد الرحمن، أمسي عليك على الزملاء الأعزاء بكل خير بحول الله تعالى. نقدم حلقة جميلة ومميزة إن شاء الله، رغم بعض الاختلافات والغيابات في البيت النصراوي خصوصا مع العودة. الأمور بالنسبة لي أنا أعتقد أنها شوي غامضة، وغامضة كثير بعد مو بشوي.
0: برجع لك على الغموض هذا. خلوني أرحب بي العزيز الصحفي المصري عمر محمود. حياك الله عمر، أهلا وسهلا فيك، سعيدين بحضورك وتواجدك.
2: أهلا بك عبد الرحمن، وأهلا بكل الزملاء الأعزاء وكل مشاهدي دوري الأبيض.
0: كذلك رحب بي العزيز محمد النجاري. حياك الله محمد، صحفي الجزائري، أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم، مرحبا بكم ومرحبا بكل الحضور.
0: طيب أبغى أسمع صوتك أعلى محمد، ها، لأني ما
3: أوكي.
0: ما اسمع شغلك. طيب خلوني أنطلق بحلقتنا لهذا اليوم. بروح لنتائج مباريات اليوم بستعرضها معكم بشكل سريع، بعدين عندنا كم خبر ودنا نعرج عليه. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة والهرسك، هذه المواجهة اللي تغلبت فيها أمريكا على البوسنة والهرسك بهدفين دون مقابل. أكيد إحنا مستمتعين في مواجهة إسبانيا والنمسا، اللي هو متقدم إسبانيا على النمسا بهدف دون مقابل. هذه بالنسبة لمواجهات اليوم، وراح إن شاء الله يعني نستعرض عدة مواجهات فيما يخص المونديال. أبروح لي حسب ما وصلنا في برنامج دورينا، غير فيما يخص اللاعب رياض محرز. كثير طلعت أنباء وأخبار عن رياض، وأنه رياض ما راح يبقى في الأهلي، رياض بيبقى في الأهلي وغيرها من الأمور. ودي أعطيك بس القصة كاملة ولك الحكم في هذا الأمر عزيزي الأهلاوي تحديدا، وبعدين المشجع السعودي واللي تابع رياض محرز ومحبينه كثر. رياض عقده مع النادي الأهلي أساسا متبقي له سنة، ولكن في بند في عقده من 1/6 إلى 30/6 يحق للاعب أن يفسخ عقده في التراضي بمقابل مالي، مو بالتراضي، بمقابل مالي بالتراضي، ويحق للنادي أن يفسخ عقده بمقابل مالي بسيط كذلك بالتراضي. اتفقنا؟ اتفقنا. اللي وضع هذا البند هي الشركة المتعاقد معها رياض محرز، الوكالة طبعا الخاصة برياض محرز لتسويق اللاعب، وهي وكالة اللاعب بشكل كامل. فحط رياض هذا الشرط لأنه يعني تحسبا أنه ممكن يجي عرض أو عرضين في وقت من الأوقات. إدارة النادي الأهلي شافت هذا البند، الإدارة التنفيذية في النادي الأهلي، فحولت هذا البند للإدارة التنفيذية، الإدارة الفنية عفوا، اللي تضم ماتيس ياسلا المدرب، وبحثوا كثير من الأمور اللي تخص اللاعب. هم أمام خيارين، إما أن يبقى اللاعب، وهل سيقدم ما قدم اللاعب فترة السابقة ولا لا، هذا واحد. اثنين، كيف راح يكون اللاعب مستقر السنة القادمة وهو يبحث عن عقد جديد مع النادي الأهلي، مثل ما صار مع كريم بنزيمة، كان يضغط على الاتحاد جددوا عقد جددوا عقد جددوا عقد لما أنه عقده بتراضي في منتصف الموسم. ثلاثة، هل سيعتمد ماتيس ياسلا على رياض محرز الموسم المقبل ولا لا؟ جلسوا الإدارة الفنية تكلموا مع بعض في الموضوع، ارتأوا أن الأفضل لرياض وللنادي أنه رياض ما يستكمل عقده مع النادي الأهلي، ويستخدموا ويفعلون هذا البند يستخدمونه، لأنه فرصة ذهبية بالنسبة للنادي الأهلي، ويتم استثمار المبلغ المتبقي في تعاقد آخر مع لاعب آخر ممكن يقدم لك على مدى 3-4 سنوات قادمة. خصوصا الرياض قدم شيء رائع جدا مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.
1: كم المبلغ؟
0: بقول لك إياه، أبلغ رياض بشكل مباشر في هذا الموضوع قبل لا يطلع للإعلام أصلا. ترى رياض يدري من زمان عن الموضوع هذا، بعدين ظهر للإعلام. خلاصة الكلام أنه عقد رياض مع النادي الأهلي انتهى، رياض محرز لن يستكمل عقده مع النادي الأهلي، والفضل في أنه يكون في موجود هذا البند لرياض محرز، اللي الوكالة التعاقدية اللي كان متعاقد معها هي اللي حاطة هذا البند، وارتأت الإدارة الفنية في النادي الأهلي أنه ما يكمل الموسم المقبل. قول لي علي
1: المبلغ كم؟
0: ما أدري كم المبلغ.
1: خليني نفترض أنا وياك المبلغ أنه يعتبر راتب موسم كامل.
0: لا أكيد لا، أنا وصلني لا،
1: أنا أعتقد أنه ما يقل عن راتب موسم كامل.
0: لا مو صحيح،
1: أنا أعتقد. أنت الحين عندك معلومة؟
0: اي بس مو براتب موسم كامل،
1: مبلغ اقل.
0: اقل بكثير.
1: يعني كم؟ 20-30 مليون؟
0: لا من بيايل 20-30، من محدد، بس مو براتب موسم كامل.
1: طيب
0: كم راتب موسم كامل؟ كان كمل.
1: طيب راتب موسم كامل يعني لا لا، راتب موسم كامل كم؟
0: راتب موسم كامل 12 شهر انت تتكلم.
1: كم المبلغ؟
0: ما اعرف بس مباراة الموسم.
1: طيب لنفترض 40 مليون.

0: افتراضا وتفاهموا على 20 مليون
1: مثلا
0: افتراضية.
1: افتراضية
0: أنا أعتقد أن إدارة النادي الأهلي كانت ممكن أن تحول اللاعب للاستثمار ويشارك في النخبة الآسيوية أفضل من أنك تدفع مبلغ عشان تمشي لاعب. اليوم الأهلي يبغى يمشي فرانكيسي
1: مشى تعاقده فرانكيسي تعاقده
0: ورياض محرز تتكلم على ديميرال والفترة اللي سواها مع الأهلي والأحاديث وعن انتقاله مع المرشح الجديد في الدوري التركي. أنا ما أتكلم إنه مكمل ولا أنا أتكلم على المنظومة بشكل عام. جالينيو وإصاباته بيكمل مع الأهلي مو مكمل. اليوم أنت عندك 4-5 لاعبين هل إنك تقدر تعوضهم بنفس الجودة؟
1: لا أنت ما مشيت إلا الحين عندك كيسيه أنت عقده كيسيه
0: بس أن اليوم
1: ورياض محرز هل تقدر إنك توفر من المبلغ مثل ما سوى الاتحاد مع كريم بنزيما؟ ترى الاتحاد الآن من الأندية الأربعة لا ما راح أحسب الهلال خلى على جنب أتكلم الأندية الثلاثة النصر والاتحاد وأهلي. الاتحاد الأفضل كموازنة مالية ما بين الثلاث أندية ترى ذي على فكرة.
0: طيب وين
1: بفضل أنه كريم بنزيما مشى.
0: طيب بس وين الموازنة المالية يا عبد الرحمن؟
1: أتكلم عن الميزانية ما أدري عنها بس الأملاك تحولني على الاتحاد بس أتكلم.
0: لا أنا أتكلم لك
1: اليوم بنفس الأهلي.
0: إيه بس اليوم
1: أنا اليوم الأهلي.
0: أنا أعتقد أنا أعتقد بس عشان أقول لك أنا أعتقد أن الأهلي ما راح يستفيد ماليا في موضوع رياض محرز. باعتقادي الشخصي والقراءة على وضع النادي الأهلي ما راح يستفيد الأهلي.
1: أحترم وجهة النظر.
0: هل الأهلي راح يعوض بنفس الجودة بنفس الليفل بنفس الإمكانيات؟
1: هل أنت محتاج نفس الليفل؟ نفس الليفل الجودة أي تلقى أنا بس نفس الليفل.
0: أنا أتكلم اليوم يهمني ليفل الجودة يكون عالي
1: إيه؟
0: وفنيا يخدمني فرضية الملعب أفضل من أي شيء ثاني. اليوم أنا ما يهمني يكون في اسم
1: صح.
0: الاسم عادي اليوم بالنسبة للأندية كلها ترى في الدوري السعودي ما عاد يهمنا الاسم
1: صح.
0: إحنا يهمنا وين الجودة وين اللي ممكن يقدم لي إضافة شكرا. والدليل اليوم كأس العالم شوف عبد الرحمن كل لاعبين اليوم كينياس مع القادسية من كان يتوقع
1: أربع مساهمات
0: وأهداف وجالس وترى حتى مع القادسية هو هداف
1: صح
0: ولاعب كبير جدا هل هو ليفل جودة عالية؟
1: لا
0: لكن فنيا
1: مو طبيعي
0: مو طبيعي. عشان كذا اليوم احنا نقول للأندية لا تبحث عن الاسم ابحث عن الجودة
1: صح. طيب وأنا أخذها من ناحية ثانية من غرفة الملابس يعني اليوم لاعب مثل رياض محرز لاعب كبير على المستوى العالمي بينتهي عقده معي بيدخل 6 شهور منتصف الموسم يا أني عندي نية أجدد معه أو أني استغني عنه من الحين إذا عندي هذا البند لأن رياض راح يكون الحديث الإعلامي الموسم المقبل راح يجر النادي الأهلي وإدارته ولاعبي لتجديد عقد رياض من عدمه بيجدد رياض مو مجدد جلس رياض مو بجالس الحين أبدأ الموسم أنا رياض مو معي ترى يا جماعة تراني بشتغل الآن وبجيب لاعبين ثانيين بروح محمد نجاري بدام انه
0: قبل بس قبل تروح محمد نجاري اليوم ليش انا اتكلم على الاهلي تحديدا الاهلي احنا كنا نتكلم على ديميرال صح
1: ديميرال موجود
0: طيب ممتاز بس والضجه اللي صارت حوله
1: اي عادي
0: طيب. ممتاز كيسي رياض محرز جالينو اليوم تتكلم حتى يالسة اليوم كم اليوم ظهرت الاخبار عبد الرحمن وانا اعتقد ان الاخبار صحيحه اليوم جلس مع بعض الانديه في اوروبا وكان يفكر انه يطلع من النادي الاهلي. اليوم أنت لما تبدأ تدخل في هالمعمة هذه تحديدا وما عندك وجهة رئيسية تقدر تبني عليها فريق أنا أعتقد أن الأمور صعبة. يعني لو ميلان ما وقع مع مدرب ثاني وش كان ممكن يصير؟
1: ما راح يروح يسلم أنا أقول لك يا من الحين ما راح يروح يسلم.
0: طيب جلس معاهم ليه؟
1: هذا اللي سووه اللي سووه بديميرال واللي سووه بيسلا. شوف أنا بقول لك بكون صادق معك
0: أيه؟
1: العمل في إدارة النادي الأهلي خلال السنتين الماضية 3 سنوات اللي أخذ فيها النخبتين مو بعمل سهل ولا هو عمل لحظي أو تفكير بصوت عالي لا عمل استراتيجي واضح على الشيء اللي قاعد يصير في النادي الأهلي.
0: أنا ما أتكلم اليوم بالعكس الأهلي قدم نموذج في تحقيق البطولات النفس القصير واليوم إنك البطولة تكون عندك فرضك وبين جمهورك وفي جدة وتكسبها ويكون عندك مخزون من اللاعبين الأجانب وفرة إنك اليوم تستفيد منهم في البطولة الآسيوية أنا أعتقد عبد الرحمن عمل كبير جدا. لكن اليوم المدرب يجي عليه كلام المدافع عليه كلام المحور الجناح اليمين الجناح اليسار مهاجمك توني وفترة مع يايسلا هذه كلها وما يكون في شيء واضح من ردة فعل من النادي الأهلي.
1: شلون واضح؟ طيب يعني أول شيء هذه من الجودة اللي عندي عشان كده تسابق الأندية عليهم
0: زي هذا. أنا ما أتكلم على الجودة عبد الرحمن
1: اثنين
0: أنا
1: لا الحين ليش ليش ليش ليش جو ميلان ليسلا
0: طيب أنا أتكلم اليوم على إدارة الأهلي في طريق

0: المحافظة على الفريق.
1: محافظ؟ أنا مين اللي قال محافظ؟ مين اللي قال محافظ؟ أنا كيسيه انتهى عقده، رياض محرز راح يجي السنة الجاية، أنا ما راح أجدد الرياض أكثر من السنة الجاية، يعني هو بيستكمل عقده ما راح أجدد معه، أنا حاط في بالي ما راح أجدد معه.
0: طيب ومدربك اللي مجتمع مع أندية؟
1: مدربي موجود وعقده مستمر معاي أول بأول. احنا في عصر احتراف يا جماعة.
0: عصر احتراف، بس اليوم المدرب يروح يجلس مع أندية ثانية؟
1: إي عادي ترى، عادي يروح يسمع من الكل.
0: شلون أسمع وأنا عقدي مستمر؟
1: أنت اليوم على وظيفة وتملك عقد. جت لك شركة ثانية تبي تجلس معك مقابلة وظيفية، ما أنت برايح بتروح. تسمع بتعرف هل في اوفر كويس مو اوفر كويس، تتفاوض تشوف، ما تدري
0: اليوم
1: المستقبل شلون صاير.
0: اي بس اليوم انت تتكلم عن عبد الرحمن، اليوم عقود كبيره مليونيه، اليوم تتكلم على ديمرال يطلع ويدعم مرشح جديد في دوري اخر مع رئيس نادي اخر ويقول له انا جاي عشانك، واي مكان بتكون موجود بكون موجود معك فيه، ومدرب يجلس مع نادي ثاني يفاوضه، ولاعب انت عندك باقي فيه موسم تمشيه. انا اعتقد ان في شيء مو واضح بالنسبه لي للنادي الاهلي.
1: خليني ارحب بزميلنا حمد صويلح اللي انضم لنا الان من الولايات المتحده الامريكيه. حمد اهلا وسهلا.
2: يا اهلا وسهلا ابو ساره، احييك واحيي الزملاء الاعزاء جميعا، ان شاء الله نقدم حلقه تثري المشاهد.
1: وصلت ولا اجلت رحلتك؟
2: لا في نيويورك حاليا.
1: اي زين، طيب
2: مشت الامور.
1: اشوى كفو. خليني بروح لمحمد نجاري. محمد اول شيء ايش رايك في هذا البند اللي وضعته الشركه المختصه بانهاء الامور التعاقديه لرياض محرز، وايش رايك في تعامل الاهلي كفكره استراتيجيه في انه رياض ما يكمل

0: انه ما راح يجدد مع الرياض. وش رايك وين يروح الرياض في المستقبل تعتقد؟
1: مساء الخير مره اخرى. اول شيء، ما دام رياض محرز كان قابل للبند هذا لما وقع العقد مع الاهلي، يعني هو قابل للوقع، يعني هذا البند وضع باتفاق بين الطرفين.
0: طيب محمد بنعدل الصوت عندك اذا تسمح لي. شباب تواصل مع محمد، عدلوا الصوت وبعدين نرجع. ومعلومة أخرى لجماهير النادي الأهلي، لاحظتوا أن النادي الأهلي ظهر كلام كثير عن كيسيه أنه راح يستغني عن كيسيه وما راح يكمل عقده وما إلى ذلك. النادي الأهلي ما غرد بشيء. متى غرد؟ غرد يوم طلع كيسيه من كأس العالم، احتراما لكيسيه وتاريخه مع النادي الأهلي. نفس الشيء رياض محرز، رياض محرز يدري عن كل الأمور اللي قاعد تصير من قبل لا يطلع شيء للإعلام، وما راح يتكلم النادي الأهلي أعتقد في قرارة نفسي إلا لا سمح الله بخروج المنتخب الجزائري، بعدين يتكلمون عن رياض محرز، لأنهم تقديرا ووفاء للتاريخ اللي رسمه رياض مع النادي الأهلي. حمد أبغى أسألك عن رياض، كنت معنا في في في في الكلام عن رياض. إدارة النادي الأهلي انتهت من رياض. صحيح. رياض وضع عقد بند في عقده أنه من 1 إلى 30 جون بإمكانه أنه يفسخ عقده بمقابل مالي، وبإمكان النادي الأهلي يفسخ عقده بمقابل مالي، هو اللي وضع هذا العقد. النادي الأهلي استغل البند هذا بصراحة استغلال ممتاز يعتبر، وانهى التعاقد مع رياض محرز لسببين. السبب الأول طبعا بموافقة الإدارة الفنية، السبب الأول أنه إذا استكمل رياض عقده احنا ما راح نجدد له كإدارة النادي الأهلي، لأنه عقده عالي جدا. السبب الثاني استقرار غرفة الملابس، لأنك بتفكر طول الوقت رياض وين بيروح، رياض شي بيسوي، رياض شي بيصير له، يعني من هذا الكلام، وانت عارف رياض ليفل عالي.
2: أكيد بالنسبة لي عبد الرحمن، ما يعتبر أنا بالنسبة لي ما أشوفه قرار جيد إلا في حال معرفة يعني المستقبل بالنسبة للأهلي، من البديل، من راح يكون البديل. هنا أقدر أحكم وأقول والله مثلا قرار عدم التجديد أو الاستغناء عن الكابتن رياض محرز هل هو قرار كان إيجابي وصائب أو لا، لأنه الموضوع بالنسبة لي يعتمد على البديل. أنت اليوم عندك نجم مهم وبارز، ما هو فقط على مستوى الدوري السعودي، على مستوى العالم، لاعب وضع له بصمة في تاريخ الأهلي. أعتقد بطولتين نخبة تحققت بالنسبة لدوري أبطال آسيا في وجود وقيادة الكابتن رياض محرز. أعتقد أنه نجم لن يمر مرور الكرام على الأهلي بكل تأكيد، ولكن أيضا هذه سنة الحياة وكرة القدم.
0: صح، احتراف
2: وهذا الاحتراف. لكن أنا بالنسبة لي الموضوع يعتمد على البديل. عبد الرحمن، إذا كان البديل بنفس قيمة وجودة الكابتن رياض محرز بالتأكيد أنه راح، وبعمر أصغر بالتأكيد أنه بيكون قرار إيجابي. لكن أحيانا بعض الأندية، ما أتكلم عن الأهلي، كل الأندية السعودية أحيانا تستغني عن لاعب وفي النهاية يحضر لاعب مثلا أسوأ، قد يكون اسم جيد ولكن ما يتوفق مع النادي. الأمر الإيجابي الثاني عبد الرحمن، أنه أبو سارة هذا الموضوع يعني عدم التجديد لرياض محرز وأيضا
0: عدم استكمال عقده
2: بيوفر أيضا ميزانية مثل ما حدث للاتحاد.
0: صح،
2: في النهاية بيكون فيه مبلغ مالي للأهلي.
0: صح،
2: الموسم المقبل للتعاقد.
0: صح. طيب عمر، أبروح لك عمر ممدوح. أهلا وسهلا عمر.
3: حبيبي
0: عمر، أول شيء قبل أدخلك في الجو المحلي حقنا، بس لك أنت تميل لأي نادي في السعودية؟
3: للاتحاد الإتي.
0: آه أنت مشجع قديم.
3: من زمان، ده أنا يعني من أيام فتحي أبو الجدايل في الستينات وأول ثنائية الاتحاد جدة، ثم بعد ذلك بقى جيل 2005 الجيل الرائع الحقيقة محمد نور صديقي وأخويا وحبيبي منافة مشغير، يعني لنا حكايات أنا ومناف، فبرضه يعني من اللعيبة الكبار اللي كانوا موجودين مع الجيل ده. وطبعا يعني الاتحاد من الأندية الكبيرة زيه زي الأهلي، مفيش جدة من غير اتحاد وأهلي يعني.
0: أيوة كده داخل كويس وحامي. أبسألك عن رياض محرز، هل أنت مع عدم استكمال عقده مع النادي الأهلي؟ هل أنت مع توجه الإدارة الفنية في النادي الأهلي؟ وين مستقبل تعتقد رياض خلال الفترة القادمة؟
3: خليني أقول لك أنه أنا بأؤيد هذا القرار لسبب مهم جدا، وأنه الأهلي أثبت نجاح في التجربة وتحديدا في الفوز بدوري ابطال اسيا للنخبه مرتين متتاليتين مع وجود استقرار فني في وجود الالماني ماتياس يعني.

0: حصله على راس القياده الفنيه للاهلي، ويمكن ده الجزء اللي كان يفتقده مثلا الاتحاد، انه ما فيش استقرار على راس الاداره الفنيه للفريق. ولكن رياض محرز ادى وقدم تقريبا كل ما عنده مع الاهلي خلال الفتره السابقه منذ انضمامه، وحتى القرار اللي بنتكلم فيه دلوقتي بعدم استكمال العقد استغلالا لهذا البند. انا بشوف انه الاهم انه خطه الاهلي وخطه رياض، هل رياض مكمل في السعوديه في الدوري السعودي؟ اتوقع انه ممكن يكمل في الدوري السعودي، ولكن انا بشوف انه من الافضل للاهلي انه يكتفي بما قدمه رياض محرز خلال الفتره الماضيه، وتجديد الدماء بلاعبين اصغر في السن وبجوده نفس الجوده او نفس ليفل رياض محرز، حتى وان لم يكن اسم شهير، ولكن المهم الجوده والكواليتي على ارض الملعب.
1: وشفنا جودة وكواليتي في كأس العالم عظيمة. هذا فيما يخص رياض محرز. بسأل محمد نجاري انضم لنا الآن ولا؟ طيب على ما يجلس محمد نجاري. طيب خلينا نروح الجانب الثاني. هذا الجمهور الاتحاد وجمهور الأهلي. زين؟ كيسيه يوم جلست معاه الإدارة الفنية في النادي الأهلي تتكلم معاه، يعني ممكن يشوفون ممكن تجديد من عدمه. كيسيه كان يطالب بثلاث سنوات لعقده، اكيد هذا مرفوض، يعني ما فيها شك، يعني هذه مرفوضه، حتى سنتين مرفوضه بالنسبه لكيسيه كان وقتها. فوصلوا مرحله لنهايه العقد. على الجانب الثاني الاتحاد يخاطب ود كيسيه ومهتم في كيسيه، لكن رساله للاتحاديين، كيسيه راح يطلب 14 مليون يورو للسنه، ولن يرضى بسنه واحده، على الاقل سنتين ثلاث سنوات. وللاتحاد والاتحاديين تجارب غير ناجحة مع لاعبين كثر وقع معاهم أكثر من سنتين، فلذلك تحذير لإدارة نادي الاتحاد، للإدارة التنفيذية، للجنة الفنية في نادي الاتحاد، من التوقيع مع لاعب بهذا العمر بهذا المبلغ أكثر من سنة. فلذلك لابد أن يكون في تمعن بالتوقيع مع فرانكي سيلا، لأنه راح يطلب أكثر من سنة وليس سنة واحدة، ولا يقل عن 14 مليون يورو، وهذا مبلغ جدا كبير قادر الاتحاد أن يعمل فيه أي شيء آخر. حمد وش رأيك؟
2: والله عبد الرحمن أنا يعني بصراحة، هل مثلا الاتحاد ما عنده مثلا إدارة فنية قادرة على أنها تكتشف اسم جديد لاستقطابه للدوري السعودي؟ ما هو لأن اللاعب سيء، بس اللاعب قضى في الملاعب السعودية الحين كم، ثلاث سنوات؟ طيب ثلاث سنوات حقق فيها بطولتين دوري أبطال آسيا للنخبة. يعني أنا بالنسبة لي أرى أنه البحث عن اسم جديد أجدى وأفضل من أني يعني أدور في في في في نفس اللعيب اللي في الدوري من نادي لنادي آخر.
1: طيب علي،
3: شوف أنا أستغرب كثير من أنديتنا بشكل عام. لاعب يجلس لثلاث سنوات في النصر يروح الاتحاد، لاعب يجلس سنتين في الهلال يروح الأهلي، وكأننا ما عندنا إلا هالخمس ست لاعبين
2: نقضي فيها ست سبع. وحتى على مستوى
3: المدربين موضوع مختلف شوي. المدربين
2: شوف يعني
3: لا، أنا أقصد أن المدربين أبو إبراهيم اليوم المدرب يصير يعرف الدوري بشكل كامل وما يأثر على المجموعة، بحيث أن عمره ما يعني ما راح يكون مشكلة بالنسبة للأندية.
2: بس
3: اليوم اللاعب اليوم لما يوصل 32 33 34 سنة ويتنقل ما بين نادي ونادي، أنا أعتقد أن هذه مشكلة كبيرة. فبالتالي لو في عندنا عين مفتحة تشوف كأس العالم حاليا أو تشوف كأس آسيا القادم، أنا متأكد أنها بتلقى لاعبين على ليفل عالي جدا، سواء في الأورغواي، في برغواي، في الراس الأخضر، في النمسا، في منتخب أمريكا، كندا، عبد الرحمن، حتى ترند يعني حتى بعض المنتخبات اللي جالسة تلعب في كأس العالم، أنا متأكد أن مبالغهم أقل بكثير، أقل من النصف حتى على بعض اللاعبين اللي جالس يلعب عشان اسمه ما هو عشان مستواه الفني. فبالتالي اليوم الأندية عندنا الكشافين لو يروحون يشوفون الأندية في سواء في إنجلترا، في إيطاليا، في إسبانيا، حتى لو في دوري الدرجة الأولى، أنا متأكد أنهم يلقون لاعبين بليفل عالي جدا عبد الرحمن، ولاعبين بمستوى عالي جدا. ما هو شرط ترى تروح في ريال مدريد ولا برشلونة ولا يوفي ولا ميلان ولا مانشستر، ترى لما تروح الدوري الإسباني تروح تشوف الأندية في

0: ريال، فالنسيا، تروح تشوف الدوري الانجليزي تشوف في وستهام، استون فيلا، تروح تشوف الدوري الايطالي في روما، نابولي، لاتسيو، فيورنتينا، اتلانتا. انا متاكد انك بتلقى لاعبين على ليفل عالي، حتى الدوري البرتغالي والدوري الفرنسي بتلقى لاعبين على مستوى عالي جدا. لكن للاسف الانديه عندنا صارت تمشي وراء راي الجمهور. الجمهور وش يبي؟ يبي لاعب فئه ايه، لاعب فئه ايه. اليوم احنا في الدوري السعودي تجاوزنا مرحله لاعب فئه ايه، لاعب الفئه ايه اللي احنا كنا نروح نبحث عنه صار هو يقدم نفسه ويعرض نفسه.
1: صح.
0: اما احنا نروح نجيب لاعب يكون لاعب فئه ايه عشان بس خلاص اسم وما يقدم لي شيء في ارضيه الملعب، انا اعتقد ان هذا مشكله، ومشكله كبيره.
1: طيب بروح لك عمر، وش رايك؟
2: يا حبيبي انا بشوف انه فرانكي سي هو لاعب اصبح عنده خبره بالكره السعوديه، خبره بالدوري السعودي، ولكن هو طبق الازمه في مساله فرانكي سي واحتماليه انتقاله الى الاتحاد، انه فرانكي سي تقدم في العمر، حتى وان كان مردوده الفني على ارض الملعب هو مردود جيد الى حد ما، ولكن انا بفضل انه الاتحاد في تدعيماته انه يبحث عن لاعبين اصغر سنا، لانه عمليه بناء الفريق واستعاده فريق البطولات، يعني انا بشوف انه الاتحاد مركز خامس في الموسم الماضي في الدوري، يعني امر بالنسبه لي غريب، فانا بشوف انه محتاج يكون في بعض التعديلات داخل قائمه اللاعبين، وخصوصا بعد رحيل كونسيساو. حتى دلوقتي بعيدا عن قضيه حتى فرانكي سي، انت بتتكلم المدرب القادم، في كلام على خافير اجيري، في كلام على فيليكو بارنوفيتش، هو مدرب يعتبر مدرب شاب وعنده افكار، ولكن خافير اجيري مدرب من اصحاب الخبره الكبيره، هل المدرب القادم هيكون عنده رغبه في التعاقد مع فرانكي سي او لعيب بنفس الكاتيجوري الخاص بفرانكي سي وهذا معدل العمر اللي يعتبر كبير بالنسبه للدوري في الوقت الحالي؟ انا بشوف ان الاتحاد قد يكون عنده اهداف افضل من فرانكي سي في الفتره القادمه.
3: ابو ساره
1: قول لي حمد،
3: اليوم كاس العالم هذا فرصه كبيره لكل الانديه انها تستكشف مواهب جديده. صح. اسماء تقدم نفسها يا اخي. تعرف المدرجات اليوم، المدراء الرياضيين للانديه سواء الاوروبيه او الاسيويه او الافريقيه وكشافين الانديه اكثر من الجمهور في المدرجات.
1: صح.
3: ويتنقلون في كل المباريات على اساس انهم يستكشفون اسماء ممكن تفيد انديتهم. فانا والله اني استغرب من هالقرار. ترى كثير من الأندية حتى السعودية أنا أشوف أنها ما استعجلت إلى الآن في اتخاذ قراراتها، بسبب أنها تنتظر المونديال يخلص يشوفون من اللعيبة اللي بارزين، من المواهب اللي ممكن تقدم فائدة للأندية بعد استقطابها.
1: صح. وهذا هذا هذا واضح. حتى أمس منتخب مثلا أو اليوم منتخب بوسنة وهرسك لعب مع أمريكا، تلقى
3: في اسماء،
1: في لاعب لاعبين تقدر
3: شوف عبد الرحمن
1: افضل من خبر. بالارقام افضل من اللي عندك يعني.
3: ايه انا قريت خبر اليوم بساره مثلا انه التعاون يفاوض حارس الاردن يزيد ابو ليلى.
1: صح. يزيد ابو ليلى.
3: طيب يزيد ابو ليلى انا اعتقد انه ما كان خيار للتعاون قبل البطوله، مستحيل، بس يزيد ابو ليلى اعتقد انه قدم مستويات ايجابيه في البطوله، اكيد انه احد من
1: والله ما شفت تقدم مستويات ايجابيه حمد صراحه يعني.
0: ابو ابراهيم مسجل فيه 13 هدف يا رجل،
3: بس في اول مباراه اعتقد كان نجم.
1: حمد روح تشوف الاهداف تكفى.
0: شوف اذا كنت تبحث عن حارس مرمى يا ابو ابراهيم، في حارسين الى ثلاثه صراحه مقدمين بطوله. صح. عالميه اليوم. إيه تروح حارس البرغواي،
1: برغواي صح،
0: حارس عالمي، حارس منتخب مصر مصطفى شوبير مقدم بطولة تاريخية، حارس الراس أكيد. الأخضر صراحة مقدم مستوى كبير
1: رائع
0: يعني. هذه ثلاث حراس أنا متأكد أن التكلفة بتكون أقل بكثير.
3: لا ميب صايرة أقل من يزيد أبو ليلى، هذا واحد
1: أكيد.
3: اثنين ترى على فكرة يعني أنا اليوم ما أقدر أحمل بس حارس في موضوع
0: يزيد أبو ليلى، إذا ما خانتني الذاكرة
3: أنا ما أقدر أحمل حارس فقط. أنت
0: لا أبو إبراهيم، يزيد أبو ليلى كان يلعب في الجبلين في دوري يلو.
1: خلنا ناخذ كلام أبو إبراهيم، أتذكر لك الموضوع. أسلم،
3: أنا أقول لك يا أبو سارة ترى في منتخبات انهزمت بالستة والسبعة، لكن ما يتحمل الحارس يا أخي المشكلة.
1: صح.
3: ما هو الوحيد اليوم، المنتخب والفريق منظومة كاملة. أنا في واحدة من مباريات المونديال أذكر يزيد أبو ليلى كان قدم يعني قدم فيها مباراة. طيب. أعتقد أنه كان نجم المباراة فيها، ما أدري هي الأولى. طيب. والثانية والله
1: ممتاز. صحيح لعب في في في الجبلين، بس موسم واحد 23-24
0: يعني جو الآن.
1: أي أبى أروح لمحمد نجاري، كنا نتكلم عن رياض محرز.
4: صحيح.
1: وش رأيك في الموضوع؟
4: شوف

0: دام الطرفان كانا متفقين على هذا البند، انا لا اعتقد انه فيه اشكال. المشكل الان، انا عندي سؤال، هل الاهلي السعودي وجد اللاعب اللي راح يكون افضل من رياض محرز بالنظر الى ما قدمه خاصه في السنتين في الموسمين الاخيرين؟ رياض محرز انا متبع الدوري السعودي وكان يعني لاعب مؤثر جدا،
1: صح،
0: خاصه في دوري ابطال اسيا. الان الاهلي السعودي هل وجد لاعب افضل منه؟ وهل اللاعب اللي راح يكون مكانه، هل اكيد متاكدين انه راح يؤدي مثل ما ادى محرز؟ التخلي عن محرز، هل التخلي عن محرز لانه مستواه تدنى مؤخرا؟
1: لا لا لا لا محمد، محمد لا ما تدنى مؤخرا، اعطيك اياها بصريح العباره. اليوم المبلغ المالي عالي جدا حقيقة، المبلغ المالي عالي جدا. الميزانيات هذه السنة للأندية مش نفس السنة الماضية، تحتاج أن يسوي سيفنج أكثر، توفير. اثنين، محرز باقي له سنة مع النادي الأهلي، وانت عارف الليفل محرز، ليفل اسم محرز، يعني السنة القادمة بداية الموسم 3 شهور، بعدين بيدخل فترة الحرة. إذا دخل الفترة الحرة هنا راح يجر النادي كله وإدارته لتجديد عدم تجديد، الإعلام العالمي والمحلي والآسيوي والأوروبي كله بيتكلم عن محرز،
0: فبتسبب
1: بلبلة يعني صراحة.
0: المفروض كان الأهلي الآن يحسم قراره، يا إما
1: حسم القرار انتهى
0: خلص، ما دام انتهى القرار. أنا محرز قبل شهرين أو ثلاثة أعتقد أنه كان عنده اتصالات من نادي تشيلسي، وهو كان يتكلم وقال في فترة من الفترات، قال انه انا حاب نرجع نلعب في اوروبا، واعتقد انه العرض اللي كان عنده كان يا يعني اما عرضي او مثل ما يقولوا انه كان فيه، المحيط بتاعه كان يتكلم كثير على فريق تشيلسي، اعتقد انه فيه هناك امر مع هذا الفريق. اعتقد انه النادي الاهلي يشوف اللي يخرج عليه مثل ما يقولوا، لانه مثل ما تقولون انتم المبلغ غالي، لكن المبلغ الغالي هذا يتكلموا عليه هو كانوا اتفقوا عليه قبل ما يوقع العقد،
1: اكيد طبيعي.
0: يعني المفروض الان انا اعتقد انه اذا كان نهايه المغامره محرز، اعتقد انه راح يبقى في اوروبا السنه الجايه بعد كاس العالم، خاصه بعد المباراه اللي قدمها
1: صح.
0: امام النمسا. محرز لاحظت ان في كاس العالم هذه حتى لما تشوف البدن، يعني في المورفولوجية تاعو فقد الكثير من الوزن، وصار صراحة حتى الجماهير الجزائرية فرحانة بالأداء تاعو، واعتقد انه 90% راح يرجع للدوري الإنجليزي.
1: انت فرحان في أدائه؟ لان قبل لا نبدا كأس العالم ما كنت يعني معنا يلعب بشكل اساسي.
0: انا صدمني في المباراة الثالثة وكأنه محرز، وكأنه ولد من جديد. لو محرز خاصة في طريقة الدفاع وطريقة العودة إلى الدفاع والمجهودات المبذولة، ذكرنا صراحة في محرز السنوات الماضية، سنوات اللي كان فيها يتألق.
1: محمد
0: ما كنتش راضي على
1: هو كان يلعب بليفل عالي جدا ترى في الأهلي، على مستوى الدوري المحلي التنافسي وعدد المباريات، وعلى مستوى دوري أبطال آسيا، وعلى مستوى كاس سوبر، وعلى مستوى كاس ملك، يعني كان يلعب 50 مباراة في السيزن، يعني مو بسهل، مو شيء سهل على عمره.
0: حتى احصائياته على حسب عمره، احصائياته كانت ممتازه
1: رائعه.
0: في وقت من الاوقات كنا تكلمنا على كان عنده شويه زياده في الوزن، لكن لما نشوف النسخه في كاس العالم هذه صراحه اعتقد انه يسعى للعوده الى اوروبا، واعتقد راح تكون من بوابه فريق كبير، لانه الصغر الراتب بتاعه ما اعتقدش انه نادي صغير راح يتحمل
1: صح
0: راتبه، راح يكون اكيد مع نادي اوروبي كبير، واحتمال 90% انه راح يكون في البريمير ليج.
2: اي بس انت تقول نادي اوروبي كبير، يعني مع احترامي وتقديري له كلاعب ونجم كبير وصاحب تاريخ كبير في هالعمر هذا تحديدا، من النادي الكبير اللي ممكن ياخذه مع الراتب العالي؟ واحنا نعرف اوروبا اليوم، ريال مدريد استغنى عن كريستيانو 33 سنة وهو كان يقدم معاهم مستويات كبيرة، برشلونة ترك ميسي وهو في أوج عطائه، نيمار مع باريس، والأمثلة كثيرة.
0: أنا لا أعتقد أنه راح يمضي بنفس القيمة المالية اللي كان يتقاضاها في الأهلي، لكن أنا حسب ما قريت في الصحافة السعودية أنه اللاعب إذا غادر الأهلي راح يتحصل على 15 مليون دولار، يعني أي فريق هو يتحصل على 25 مليون دولار، يعني أي فريق أنا أعتقد لو يعطيه 10 ملايين أو 15 مليون

0: تحصير وكأنه لاعب موسم ب 30 مليون. وانا اعتقد في
1: فهمت.
0: سن ريال محرز هذا رقم مقبول جدا يعني.
1: فهمتك. وبعدين ليش يعني هذا ليفاندوفسكي راح امريكا اعتقد واحد من الانديه الامريكيه، ميسي في امريكا، سواريز في امريكا، بوسكس في امريكا، يمكن في امريكا بكره تشوفه، يمكن ما يطلع من بالبطوله بيبقى في امريكا، يمكن لا تستغرب ترى الدوري الامريكي الحين يستقطب
2: دي بول سون
1: صح
2: البا، في لاعبين كثير،
0: في كثير لاعبين راحوا الدوري الامريكي، لكن انا اعتقد انه محرز يشوف نفسه انه ما زال قادر يؤدي في البريمير ليج، وكان دائما عنده لما يتكلم مع المحيط بتاعه يعني دائما يتكلم ويقول انا راح نختم مشواري في البريمير ليج الا اذا كان هناك يعني عرض فلكي من امريكا،
1: اكيد
0: امريكا او ممكن في الخليج، ممكن يبقى في الخليج اذا كان رقم كبير،
1: ممكن ممكن ممكن كل شيء جايز. طيب هذا فيما يخص محرز وكيسيه. قبل اروح الفاصل اباخذ اراء شيء داخلي يعني عندنا في الانديه السعوديه، وبقول لكم شغله للانديه الوزاره انا اتكلم وليس انديه الشركات، مو بالانديه المخصصه، اتكلم عن انديه الوزاره. اليوم نادي في الوزاره وشفنا فيه تضجر كبير من انديه الوزاره بخصوص الموافقات على التوقيع مع اللاعبين والمدربين. اليوم عشان توقع مع واحد من اللاعبين لازم تاخذ موافقة توقيع سبع أشخاص. أول شيء تروح الكفاءة المالية، الرقابة المالية، الاستقطاب، الرابطة، المدير المالي للنادي، الرئيس التنفيذي في النادي، بالأخير تسجل في لجنة الاحتراف. أنت متخيل اليوم عشان أوقع مع لاعب واحد لازم ذوي العلاقة، الستيك هولدر موجودين سبعة، لازم كل السبعة يوافقون على هذه الورقة، كل السبعة لازم تشوف سبع تواقع بهذه الورقة عشان سجل نادي لاعب واحد عندك محلي ولا أجنبي. المحلي أقل بخطوة واحدة، ست خطوات، الأجنبي ست سبع خطوات لأن الاستقطاب ما له دخل في المحلي. صعوبات كبيرة قاعد يواجهونها أندية الوزارة، أضف لذلك ما في ما في استلي، يعني ما في وقت محدد لتنفيذ هذه المهمة. يعني اليوم في نظام، أنا رفعت عن نظام الاستقطاب خلال يومين، موافق المفروض يتم باس الاستقطاب والموافقة على على على على على, على العقد، خلاص يمر من عند الاستقطاب، يومين موافقت خلاص يمشي. مسألة إنه اليوم أنتظر اتصالات وأكلم 3000 واحد عشان موافقة عقد، هذا عمل مو باحترافي صراحة. علي
2: أزيدك من الشعر بيت. إيه؟ أنا أعرف واحد من
1: وقتكم من عيال عمي شكله من واحد من عيال عمك
2: زين لا واحد من الأندية.
1: إيه؟
2: نادي من الأندية الموجودة.
1: إيه؟
2: وموقع مع لاعب له تقريبا 5 أيام.
1: حلو.
2: إلى الآن ما جاءته لا موافقة ولا رفض ولا قبول ولا يدري وش يسوي مع اللاعب،
1: وبيطول ترى.
2: وقعوا وخلصوا واتفقوا والعقود وصلت ورفعوها ويحترون الرد.
1: طيب انا قلت قبل شويه سلي، انا اقصد اتفاقيه مستوى الخدمه، فلازم يكون في مستوى خدمه خلال فتره معينه، يعني اذا ما اطلع على هذا العقد انه يروح من عنده يروح للجهه
2: المفترض كل الجهات السبع.
1: أي.
2: وحتى الخطوه الثامنه اللي هي تسجيل اللاعب المفترض ما تتجاوز 72 ساعه.
1: والله مفترض
2: 72 ساعه يعني 3 أيام. انا 3 أيام عشان انتظر لاعب يجيني وانا موقع معه ومتفق معه مخلص معه بكل شيء، طيب انا انتظر كم يوم يعني كم يعني
3: وبعدين
2: كم المفترض يعني.
3: قول حمد اللاعب ما ينتظرك
1: صح،
3: مفاوضات اللاعب ما ينتظرك.
2: لا اللاعب الحين يا ابو ابراهيم وقع خلاص.
1: لا لا ما وقع.
2: لا لا اللاعب اللي نقصده
1: إيه انت لاعب وقع.
2: اللاعب وقع.
1: إيه.
2: طيب وش يعني لو
1: حتى لو وقع. طيب اعطيكم فكره حمد وعلي
2: هذا اللي
1: قبل اطلع الفاصل، اعطيكم فكره. انت تدري انه الاستدامه المالي لا والله الاستقطاب رفضت عدة لاعبين أجانب. ليش؟ أبي حمد وعلي وياي. ليش حمد ويا علي؟ أبعطيك شيء. يقول لك أن تقارير الطبية السابقة، هو الآن تقرير الطبي هو قادر على لعب مباراة كاملة وما في أي مشاكل طبية. تقارير السابقة الطبية تبين أن اللاعب إصاباته كثير، هم يرون هذا الشيء، فلذلك إحنا راح نرفض هذا اللاعب. أتكلم لأندية الوزارة مو لأندية الشركات.
2: طيب ممكن سؤال

0: جوهري، لنفترض النادي وقع مع اللاعب،
1: إيه؟
0: وقع العقود،
1: إيه؟
0: ورفعوها للوزارة والجهات ذات العلاقة رفضت، وش ممكن يصير هنا؟
1: لأن ما راح، ما يقدر. أبعطيك تسلسل علي، أنا بقولك تسلسل، معلش أنا مسجلة عندي، آسف عشان ما أنسى. الواحد يعطي معلومة مو بصح ويقول كلمة مو صحيحة. طيب، هي تروح الكفاءة المالية، بعدين رقابة مالية، بعدين استقطاب، بعدين رابطة، بعدين المدير المالي للنادي، بعدين رئيس تنفيذي يوقع. لا تعتقد النادي أول واحد يوقع. ليش بعض الأندية صارت عندهم إشكاليات ووقفوا بعض رؤساء التنفيذيين للأندية؟ لأنه وقع على عقد اللاعب قبل تجي الموافقة، 45 دقيقة قبل تجي الموافقة.
2: أبو فهد أزيف، أكون معك صادق، أنا مع النظام هذا ومع التنظيم ومع وضع آلية تحد من سالفة الديون و
1: صح،
2: يعني الالتزامات المالية على الأندية، بس بنفس الوقت أنت سنيت قرارات أو نظام يا أخي يا اشتغله صح أو بلياه، يعني
1: صح.
2: يا أنك تخلص الشغل النادي إذا رفع اسم لاعب، تدقق في أموره المالية، أمور النادي أقصد،
1: صح،
2: والتزاماته وكم ميزانيته، وخلصها زي ما قال علي بقل من 72 ساعة.
0: هي الفكرة كاملة كلها، النظام جدا ممتاز وأنا معه، ولكن مسألة في الوقت
1: التنفيذ إيه؟ التنفيذ المفروض أن في اتفاقية مستوى خدمة للتنفيذ هذا بين كل الأطراف، وأنه يعني مثل ما قال علي ما تعدى المسألة 72 ساعة.
2: أذكر الشباب الموسم الماضي ترى سواها الظاهر مع لاعب ولاعبين،
1: سواها مع لاعب
2: وقع لاعب اللي وقع معه بدون ما يرجع ياخذ الإجراءات هذه كاملة، وعوقب عليها الشباب. وأتذكر أنه يعني
1: عوقب عليها الشخص اللي وقع،
2: إيه أتذكر أنه إدارة الشباب سربت أنه أو طلع للإعلام أنه سبب توقيع النادي مع اللاعب أنه تأخير اللجنة،
1: جت الموافقة قبل 5 دقائق من إقفال الفترة.
2: إيه، ففي النهاية أنت متأخر علي مرة.
1: طيب،
2: يعني أنا متفق مع لاعب
1: صح
2: أسبوع أسبوعين
1: صح،
2: وزي ما قلت لك قبل شوي، يعني
1: جميل.
2: أنا أتكلم عن اللاعب اللي ما بعد وقع، اللي أنا اتفقت معه بس قلت له طيب، أنا ما أقدر أوقع لين أخذ الموافقة.
1: ممتاز،
2: ما راح ينتظرك إذا جاءوا عرض ثاني.
1: طيب، خلني أستأذنكم جميعا والمشاهدين والمستمعين الكرام بفاصل قصير، وبعد الفاصل البوسنة تودع المونديال وأمريكا تطير إلى ثمن النهائي لمواجهة بلجيكا.

0: خمسيات نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
2: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: اهلا مشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعينا براثير جده. مباريات يوم الجمعه بس للعلم اللي حاطه، اسبانيا تتقدم على النمسا بهدفين مقابل لا شيء الدقيقه 82. مباريات الجمعه البرتغال كرواتيا، سويسرا والجزائر، استراليا ومصر. طبعا سويسرا والجزائر الساعه 6 صباحا، استراليا ومصر الحمد لله بنشوف مباراه مصر بشكل كويس الساعه 9 المساء. خليني ابدا في الجزائر معك محمد نجاري. مباراه مو بسهله امام سويسرا. الجزائر في اخر مباراه بعد تغيير فكر المدرب شوي في بعض اللاعبين، بروز بعض اللاعبين بصراحه والخبره اللي لعبت دور في المباراه الاخيره، يعني شفنا اختلاف شوي في المنهجيه والادوار والاداء كذلك.
1: هو المدرب بيتكوفيتش اعتقد راجع نفسه في اخر مباراه، ورغم انه وليست هذه هي التشكيله المثاليه التي تنتظرها الجماهير، لكن رغم هذا كان المنتخب ادى لقاء محترم بالرغم بعض الاخطاء المرتكبه. اعتقد مباراه سويسرا راح تكون مباراه صعبه جدا. الحمد لله اننا لم نواجه اسبانيا، لانه لما نشوف الان نشوف في مباراه اسبانيا والنمسا كانت راح تكون مباراة يعني صعبة جدا على المنتخب الجزائري. مدرب المنتخب الجزائري سبق له وان درب سويسرا لمدة 7 سنوات، من المفروض انه يعرف جيدا منتخب سويسرا. الجزائر وسويسرا كانوا لاعبا يعني مرة التقيا مرتين سنة 1983 و1986، وكان دائما الفوز المنتخب السويسري. لما نشوف المنتخبان يعني كفرديات، اعتقد ان المنتخب الجزائري يملك فرديات احسن من المنتخب السويسري، لكن لما نشوف طريقه اللعب المنتخب الجزائري مع بيتكوفيتش، انا صراحه اخشى على المنتخب في مباراه بكره ان شاء الله امام سويسرا.
0: ليش يعني
1: بيتكوفيتش عودنا على بعض المفاجئات؟ اخاف منه لانه بعض قرارات عنده الكثير من القرارات العشوائيه. الكل يعلم ان المنتخب الجزائري يملك دفاع يعاني منذ مده، والكل كان يتكلم من محللين وصحفيين ولاعبين قدامى يتكلم على امكانيه لعب 3 مدافعين ورا يعني. هو جربها مره ومرتين وكانت نتائج طيبه، لكن هو كل مره يرجع ويخلي عيسى ماندي وبن سبعيني في محور الدفاع. ثنائيه عيسى مندي ورامي بن سبعيني اثبتت كم المره انها ثنائيه فاشله. ليش ثنائيه فاشله؟ لانه مردود مندي دائما سيء مع المنتخب. كل ما يلعب مندي مع المنتخب منذ 2013 مردوده دائما سيء، زياده على بعض الاختيارات لما غير مفهومه. مثلا ممكن اليوم ممكن يدخل باللاعب زروقي. اللاعب زروقي هذا الكل يتساءل ليش زروقي هذا متواجد مع المنتخب الجزائري. في علامات استفهام كثيره في المنتخب هذا. اتمنى انه يختار احسن تشكيل. الاصداء اللي عندنا والاخبار اللي عندنا تقول انه راح يلعب تقريبا بنفس التشكيله اللي لعبت امام النمسا. راح يكون فيه تغييران، راح يكون يغير حجام، راح يكون احتياطي، راح يكون ايت نوري هو اساسي، وراح يغير الحارس بنبوط الذي لم يلعب مع المنتخب منذ مده طويله. تصور انه اشركه، وهذه مثل المفاجات، اشركه في اللقاء فاصل لقاء حاسم اللقاء الماضي، ارتكب نقدر نقول خطا او خطئين خطأين قاتلين وكلف المنتخب هدفين. حجام اللي عنده كثير ما لعبش، لعبه اساسي في المباراه الماضيه، مع انه ايت نوري ادى مباراه الاولى والثانيه يعني ادى مباريات جيده. على هذه قلت لك يعني المدرب هذا ولا واحد يفهم طريقه العمل بتاعه. امس سالوه في المؤتمر الصحفي، قالوا له هل عينت المنتخب السويسري وهل سنلعب على اخطاء المنتخب السويسري ونقاط ضعفه؟ المدرب جواب المدرب كان غريب، قال لهم انا لما احضر مباراه احضر على الجوانب التي تتعلق بفريقي فقط. بمعناتها انه هذا المدرب مش عارف اذا هذا كلام للاستهلاك او كلام صح، لا يرى لا يعين المنتخب المنافس، فقط يحاول ان يحضر فريقه باحسن طريقه. واعتقد هذا خطا، لانه انت لا يمكن لك ان تعطي تشكيل مثالي او تلعب المباراه المثاليه اذا لم تكن تعرف مكامن الضعف للمنافس.
0: ممتاز. طيب بروح لك عمر، وش رايك؟

0: انا بشوف انه مباراه منتخب الجزائر امام منتخب سويسرا هتكون مباراه قويه جدا، لكن على المنتخب الجزائري ان يحذر وجدا من الربع ساعه الاخيره في المباراه، لانه الصلابه الذهنيه للمنتخبات، مش هقول كل المنتخبات الافريقيه لان احنا شفنا السنغال وخروج يعني سيء جدا امام بلجيكا في اخر الدقائق، شفنا الكونغو نفس الكلام، شفنا كوت ديفوار حتى امام المانيا، لكن تحديدا المواجهه هنا احنا بنتكلم عن مباراه ما بين فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر، وهو بوسني سويسري ومدرب سابق لمنتخب سويسرا وادى بشكل جيد سويسرا معاه قبل كده، ومراد ياكين المدير الفني للمنتخب السويسري. مراد ياكين تولى خلفا لبيتكوفيتش، ومراد ياكين لما جابوه من شاف هاوسن يتولى تدريب منتخب سويسرا عمل مجموعه من اللاعبين الشباب مع عناصر خبره عندهم قدره على قلب نتيجه المباراه في اخر ربع ساعه. فانا بشوف انه الخطر على المنتخب الجزائري هيكون في ال 15 دقيقه الاخيره من الوقت الاصلي. لابد انه يكون المنتخب الجزائري متماسك جدا. انا اعلم جيدا ان هناك انتقادات كبيره جدا جدا لفلاديمير بيتكوفيتش في الاعلام الجزائري وفي الصحافه الجزائريه، وخصوصا مع البدايه المهتزه للمنتخب الجزائري قبل ان يتاهل للادوار الاقصائيه. انا بشوف ان المباراه تكون صعبه، بشوف انه فرصه المنتخب الجزائري انه يسجل مبكرا في منتخب سويسرا ولابد من استغلال الدقائق الاولى في المباراه مع الحفاظ على الشباك نظيفه، وخصوصا في نهايه الشوط الثاني او في اخر ربع ساعه من عمر المباراه، لكن هي مباراه قويه، اتمنى كل التوفيق للمنتخب الجزائري.
1: طيب بروح لحديث المدرب سويسرا عن هذه المواجهه.
2: Kann man nicht viel von einem Favorit sprechen. Das sind sehr ausgeglichene Partien und das wird auch morgen der Fall sein. Ja, es sind, ist ein Team, das mit ihren individuellen Klassen leben, technisch sehr stark und versuchen, unser Spiel natürlich gegen den Ball intensiv zu spielen, aber natürlich auch unser offenes Spiel, wo wir gewohnt sind, durchzuziehen. Es ist ein offenes Spiel und versuchen natürlich von Beginn weg unser Spiel durchzuziehen.
1: Ali?
3: طبعا مدرب كبير جدا يعني، ومسيرته مع منتخب سويسرا انا اعتقد انها مسيره جيده على حسب الامكانيات. مراد ياكين اسم من افضل الاسماء الموجوده في اوروبا بالنسبه للمنتخب السويسري، اليوم 6 سنوات مع المنتخب السويسري، اكيد انه عارف المنتخب، عارف الاختيارات، اليوم وصوله لهالدور كذلك انه يعتبر بالنسبه له شيء جيد مع قله الامكانيات واللاعبين الموجودين للمنتخب السويسري. ما هو ذاك المنتخب اللي مرعب في اوروبا ويحقق انجازات أو يوصل لأدوار، لكن دائما إذا حضر وتواجد دائما ما يكون له بصمة ومشارك. الأكيد عبد الرحمن برا راح تكون صعبة، لكن أكيد نتمنى التوفيق للمنتخب العربي بحول الله.
1: طيب أبدأ معك حمد على مصر وأستراليا، وش رأيك في مصر وأستراليا؟
4: الله يا مصر، الله يا مصر، إن شاء الله تتأهل بإذن الله. والجزائر برضو يعني بيني وبينك عبد الرحمن محتاجين إنه المنتخبات العربية تتواجد بقوة في الأدوار الإقصائية، يعني على الأقل نشوف لنا منتخبين من المنتخبات المتبقية تصل على الأقل إلى دور الثمانية أو نصف النهائي. فالأمل بالله، ثم بعد ما تأهل المغرب في الجزائر إن شاء الله ومصر. مصر منتخب يعني قدم خصوصا في المباراة الأخيرة في دور المجموعات أداء جيد. أعتقد أن المنتخب المصري بناء على الأسماء اللي يضمها والروح اللي يمتلكها لاعبيه بإذن الله أنه قادرين على التأهل. المباراة ما هي صعبة أبدا عبد الرحمن، بكل صراحة يعني على منتخب مصر إن شاء الله أنه ما هي صعبة أبدا، وبإذن الله أنه بيخطف بطاقة التأهل.
1: طيب عمر، أتكلم عن مباراة منتخبكم، كيف تشاهدها مباراة أمام يعني ترى منتخب مو بسهل استراليا، ولكن مصر عنده الشيء اللي ممكن يقدمه.
0: يعني خليني اقول لك انه في حاله تفاؤل كبيره جدا جدا لدى الشارع المصري ولدى الجمهور المصري بامكانيه تحقيق الفوز على منتخب استراليا والصعود للمره الاولى في تاريخ منتخب مصر الى دور ال 16، ولكن في تقديري الشخصي انه عمليه مواجهه منتخب استراليا في ظل الغيابات المؤثره في صفوف منتخب مصر مش هتكون سهله ابدا، عن غياب مهند لاشين وهو من افضل لاعبي خط الوسط الدفاعيين داخل منتخب مصر. غياب احمد فتوح الظهير الايسر الاساسي صاحب المجهود الوفير جدا وفتوح البطولة انتهت بالنسبة له خلاص. فتوح حتى لو تأهل منتخب مصر فهو غائب بسبب إصابة عضلية هتحرمه من باقي مباريات البطولة. بتتكلم عن غياب محمد عبد المنعم، ولو انه محمد عبد المنعم كان غير موفق في مباراة الماضية، ولكن انا بشوف المباراة فيها جزء من الصعوبة بسبب الغيابات اللي موجودة في صفوف المنتخب. طبعا عودة محمد صلاح وجاهزيته لهذه المباراة ده امر مهم جدا. وان كنت اتوقع انه كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قد يجري بعض التغييرات على التشكيله، طبعا غير التغييرات الاضطراريه انه كريم حافظ هو الاقرب للعب في الجبهه اليسرى، بنتكلم عن انه قد يكون حمزه عبد الكريم لاعب برشلونه الشاب له دور في هذه المباراه نظرا لطول القامه، لانه حمزه عبد الكريم هو تقريبا اللاعب اللي عنده ارتقاء تيك اوف عالي جدا داخل منطقه جزاء الخصم، وبالتالي يقدر يواجه اطوال مدافعي منتخب استراليا. منتخب استراليا عنده يعني عمالقه في خط الدفاع مقارنه بالبنيه الجسمانيه للاعبي منتخب مصر، فهتكون مباراه قد تكون صعبه على مهاجمي منتخب مصر. ولكن تاريخ المواجهات بيقول انه منتخب مصر متفوق انه في المباراه تعادل ومباراه كسبها منتخب مصر 3-0 اعتقد كانت سنه 2010. وبشوف كمان انه الدافع موجود عند لاعبي منتخب مصر، تصريحات حسام حسن نفسها بتقول انه عنده طموح انه يتاهل الى دور ال 16 باذن الله.
1: طيب اعتقد انه حسام حسن اذا قاعد مع اللاعبين في غرفه الملابس اول رساله يوجهها ان انتم حققتوا شيء ما حد حققه من الاجيال السابقه، وصولكم دور 32. حققتوا اول انتصار لمنتخب مصر في كاس العالم، ما خسرنا ولا مواجهه حتى الان، وعندنا مباراه يجب ان نستمتع فيها، بس نستمتع فيها. انتصرنا خير وبركه، ما انتصرنا الحمد لله، لكن اللي حققناه الفتره الماضيه انجاز اكثر من رائع بالنسبه للمنتخب المصري.
3: لا شوف عبد الرحمن، في شيء، في نقطه مهمه لازم احنا اليوم نعرفها. مصر عندها طموح، استراليا كذلك ترى عندها طموح، عندها رغبه انها تكسب. فبالتالي اليوم انا اعتقد انك تعتقد ان المباراه محسومه ومصر كاسب ومتاهل، هذه بدخل اللاعبين في دوامه. اليوم شفنا مباراه مصر الاخيره مع ايران، كادت المباراة تروح من بين يدينا. بغض النظر عن مصر قدم مستوى كبير ضد بلجيكا، قدم مباراة ثانية وكسب فيها 3 ولعب كرة جدا ممتازة، لكن المباراة الأخيرة ضد إيران كانت مختلفة بالنسبة لمصر. اليوم مثل ما مصر عنده طموح وعنده رغبة يكسب، كذلك استراليا اللي بعيدة يعني بعيدة كليا عن الأضواء ممكن تكسب. فبالتالي اليوم متى ما كان اللاعبين جاهزين فنيا وذهنيا والتركيز على المباراة وأنهم يكسبونها مثل ما دخلوا في المباراتين الأولى، أنا أعتقد أن مصر قادرة تكسب، ولكن بشرط أساسي ومهم أنك تحترم وتقدم الكرة الجميلة في مباراة أستراليا. تعتقد أنك داخل عشان أنك أنت يعني كاسب ومتأهل، أنا أعتقد أنها راح تكون صعبة جدا على منتخب مصر. اليوم عبد الرحمن في الأدوار الإقصائية ما عاد تقدر تشوف الفروق، يعني الفروقات. اليوم شوف إنجلترا فاز وتأهل بصعوبة كبيرة جدا والناس كانوا يرشحونه. اليوم تشوف السنغال كانت متقدمة إلى الدقيقة 85 ضد بلجيكا. فاليوم تشوف المباريات صراحة، اليوم تشوف المغرب كسب هولندا، فكل شيء ممكن، كل شيء ممكن وكل شيء حاصل. أمريكا اليوم جالسة تقدم مستويات جدا كبيرة. فبالتالي على المنتخب المصري ياخذ العظة والعبرة. اليوم أنا أدخل مركز وتركيزي كامل في المباراة بعيدا عن السوشيال ميديا، عن الأفراح، عن الاحتفال بالتأهل والانتصارات السابقة. أنا أعتقد أن التركيز في الملعب راح يخلي اللاعبين في الدور القادم بحول الله تعالى.
1: محمد نجاري.
5: نعم.
1: المنتخب
5: أنا
1: المصري.
5: أنا الشيء اللي خايف منه أنه أنا شفت قريت شوية صحافة المصرية وتابعت بعض البرامج الرياضية المصرية. للأسف البعض يتكلم من الآن على مباراة الأرجنتين. أنا أتمنى أنه التركيز راح يكون كل التركيز على المباراة أستراليا. أستراليا منتخب لا يستهان به، أستراليا منتخب أسيوي يلعب بطريقة أوروبية. أستراليا لو نقارنوه مثلا بمنتخب إيران ممكن يكون أحسن من منتخب إيران. ولهذا أنا أعتقد أن المباراة راح تكون صعبة جدا. لما نشوف الأسماء منتخب مصر أحسن بكثير، يعني ممكن يحسم المباراة، ما نقولش بسهولة ولكن ممكن في إمكانية كبيرة أن يحسم المباراة، لكن لا يجب أن يأخذ هذه المباراة بتعالٍ يلعب مثل ملاعب المباراة الأولى والثانية، لأنه في المباراة الثالثة أمام إيران كان شفنا كان عانى شوية، وخاصة أنه في الأشواط الثانية دائما المنتخب المصري في الربع ساعة

0: الاخير او ال20 دقيقه الاخير لما يغير المدرب بعض اللاعبين ينزل شويه مستوى المنتخب. اتمنى ان يدخل بقوه في الشوط الاول ويسجل في الشوط الاول، واتمنى له ان شاء الله التعب.
1: طيب ما كنت توفيق ان شاء الله المنتخب المصري والمنتخب الجزائري. باخذ توقعاتكم لمواجهة اليوم كلها إذا تسمحون، يعني انتهت مباراة إسبانيا طبعا والنمسا بانتصار إسبانيا بثلاث أهداف مقابل لا شيء على النمسا، وبذلك تتأهل إسبانيا لدور 16. أروح معك في البداية على مباراة البرتغال كرواتيا علي.
2: أتمنى صراحة أتمنى البرتغال عشان كريستيانو رونالدو. أتمنى البرتغال وأتوقع البرتغال.
1: طيب حمد
3: أتوقع البرتغال. عبد
1: الرحمن البرتغال. عمر
4: أتوقع كرواتيا تعمل مفاجأة.
1: كرواتيا تعمل مفاجأة. محمد
0: أنا أتمنى البرتغال لكن أتوقع كرواتيا.
1: تتوقع كرواتيا. طيب محمد عندك الجزائر سويسرا.
0: ضربات جزاء.
1: ضربات جزاء جزائرية ها؟
0: الله أعلم. ضربات جزاء ممكن سويسرية.
1: طيب عمر
4: يعني أنا قلبي مع المنتخب الجزائري وأنا الحقيقة من المنتخبات اللي بشجعها، ولكن توقعاتي إنه سويسرا قادر على تحقيق الفوز. يعني عندهم تركيز أكبر شوية من المنتخب الجزائري من خلال المباريات اللي فاتت.
1: طيب حمد
3: والله أتمنى الجزائر من كل قلبي عبد الرحمن، بس إنه هو توقع أتوقع سويسرا أقرب.
1: علي
2: ثلاثتهم قالوا سويسرا.
1: إيه
2: فثلاثة الجزائر مقابل واحد لسويسرا بحول الله تعالى.
3: يا رب يا رب.
1: أجل عمر ببدأ معك. عمر أجل في مصر. مصر وأستراليا
4: أتوقع إن شاء الله فوز مصر 2-1.
1: 2-1. محمد
0: توقع أتوقع مصر.
1: مصر. حمد
3: أتوقع مصر برضه.
1: مصر. علي
2: مصر بحول الله تعالى.
1: مصر الله يوفق إن شاء الله الجزائر ومصر في يوم الجمعة، هذه المواجهتين اللي جميع العرب يحترونها لممثلي العرب مصر والجزائر والمغرب. خلوني أستاذن ضيوف الأعزاء ومشاهدين مستمعين الكرام بفاصل قصير وبعد الفاصل. الأسلوب الإسباني يفرض كلمة لاروخا في الأدوار الإقصائية بثبات.

0: مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد يوميا 6 مساء على جدة FM.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: اهلا مشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعينا عبر اثير جده. ما خلنا اخبار المونديال وتكلمنا عن المونديال بشكل كامل. برجع شوي للاخبار المحليه عندنا. حمد انت في امريكا صح؟ بس اكيد يعني يوصل لك كل جديد في الوقت الحالي. خليني اتكلم معك شوي عن انه حسب اللي وصلنا ان طاقم هيوز وصل بس هو ما وصل. هل هو وقع ولا صحيح. ما وقع ما ندري يعني وش القصه صحيح. يعني
2: اليوم المساعد الأول بالنسبة للإدارة الرياضية سايمون فرانسيس أعتقد اسمه كذا وصل إلى الرياض إضافة إلى بقية الطاقم المساعد لريتشارد هيوز. هيوز تم إرسال العقد له تقريبا أتوقع بالأمس أو قبل أمس العقد الرسمي لتوقيعه. موضوع توقيع العقد فقط مرتبط ب أمور قانونية مرتبطة بعقد سابق لهيوز يجب أن ينتهي وبعدها يبدأ العقد الجديد. ولكن الطاقم المساعد بالنسبة لهيوز وأيضا ريتشارد هيوز كان في الفترة الماضية اجتمع أكثر من اجتماع مع الإدارة الهلالية عن طريق الزوم وتم مناقشة كثير من الملفات المتعلقة سواء بالجهاز الفني أو حتى اللاعبين ومن ضمنها موضوع استمرار المدرب إنزاغي اللي تم الاستقرار على موضوع استمراره للموسم المقبل.
1: تم الاستمرار على استقرار المدرب إنزاغي خلال الموسم القادم استمرار.
2: صحيح.
1: طيب.
2: صحيح.
1: هيوز صحيح إنه ما راح يقود فترة الانتقالات الحالية.
2: لا بيقودها عبد الرحمن بالعكس لأنه على الأقل موجود الجهاز المساعد له
1: بس مو بهو
2: شوف ترى بوسارة الفترة اللي راحت هيوز بنفسه كان يجتمع يعني كثير من الاجتماعات اللي تمت كانت بحضور ريتشارد هيوز فالموضوع فقط متعلق بالأمور الرسمية بس ولكن كعمل هو فعليا ترى بدأ العمل مع الهلال.
1: يعني الحين أنت حمد احنا نتكلم عن مدير رياضي باشر عمله والطاقم

0: أصفي وصل
1: وصل إلى الرياض اليوم. إيه؟
0: طيب هذا الطاقم في أحد من الطاقم هو بديل لفهد المفرج كمدير تنفيذي إداري لكرة القدم ولا كلهم فقط
1: لا إلى الآن ما تحدد، ولكن بالتأكيد أنه ترى يعني قبل سنتين أتوقع أو قبل 3 مواسم كان الأستاذ فهد المفرج المدير التنفيذي لكرة القدم بنفس المسمى اللي راح ياخذ ريتشارد هيوز. هي فقط السنتين الماضية اللي كان الكابتن فهد المفرج مسمى أعتقد مدير إداري فقط أو ما يتعلق بالأمور الإدارية، ولكن في النهاية ريتشارد هيوز راح يكون هو المدير الرياضي اللي هو كان المسمى السابق أصلا للكابتن فهد المفرج.
0: راح يدير الأمور الرياضية والإدارية.
1: يمكن تقصد أنت عبد الرحمن مثلا سعود كريري اللي هو إداري الفريق.
0: سعود مثلا البديل، هل هو موجود بطاقم هيوز؟
1: ما بعد استقروا عليه حتى الآن.
0: في أسماء؟
1: لسه لا،
0: ما في أسماء حتى
1: إلى الآن. لازم يرجعون للسيد ريتشارد هيوز، وأيضا يعني بيكون بالتشاور معه حول بعض الأسماء. هل يعني يكون مثلا إداري سعودي، هل يجلب هو إداري من عنده؟ أنا ماني متأكد صراحة.
0: ما تم
1: اتخاذ القرار. لا
0: ما أستغرب حتى لو كان إداري أجنبي. وش كنت بتقول علي؟
2: لا إداري أجنبي أنا أختلف صراحة كليا لعدة أسباب. اليوم الإداري يجب أنه يكون سعودي، أولا يعرف الأوضاع في المملكة العربية السعودية، يعرف اللاعبين، يعرف التواصل مع كل الجهات الحكومية اللي تخص اللاعب. اليوم أنا كيف أقدر أوفر للاعب أفضل طريقة للنجاح في كل أموره، سواء من ناحية مدارس الأبناء، البنوك، المستشفيات. أنا أعتقد أنها تحتاج يعني إداري سعودي. أنت تجيب إداري
0: أجنبي. إداري بس أتكلم مدير للفريق.
2: مدير
0: ممكن يكون أجنبي بس الإداريين اللي مع سعوديين عادي.
2: بس اليوم
0: أنا مو بمع طبعا بس ممكن يسوونها ترى.
2: بس اليوم أنا أشوف في عشوائية مستمرة من الهلال. العشوائية هذه ابتدت من لحظة نهاية كأس العالم للأندية بالنسبة للهلال، العشوائية الكبيرة هذه. وأشوفها صراحة يعني اليوم أنت تجيب طاقم يكون موجود عندك، تتعاقد مع مدير رياضي وتجيب الطاقم، المدير الرياضي ما يوصل ما يوقع العقد إلى الآن حسب كلام أبو إبراهيم لأنه مرتبط في عقد آخر. خلاص اليوم الأندية على مشارف العودة استعدادا للموسم الجديد. اليوم تشوف كل هالأمور هذه بالنسبة للهلال. ليش أنا خصيت الهلال في هالكلام والعشوائية؟ لأن الهلال واضحة أموره، 70% اليوم امتلاك للأمير الوليد بن طلال، فبالنسبة له الرؤية واضحة وعارف المنهج اللي ممكن يمشي عليه، عكس بقية الأندية اللي ما هي عارفة اليوم وش ممكن تسوي وكيف تقدر تشتغل. فبالتالي اليوم لنا طاقم كامل يجي والمدير أساسا والمدير الرياضي نفسه ما يكون متواجد، أنا أعتقد أنها في علامة استفهام صراحة بالنسبة لي.
0: حمد؟
1: لا أنا زي ما قلت لك عبد الرحمن، ريتشارد هيوز فعليا بدأ عمله، يعني هي فقط موضوع ترى عقود وورق، ولكن كعمل الرجل من أكثر من شهر يمكن أو شهر ونص وهو في اجتماعات مع إدارة الهلال، وحتى يعني كان في مناقشة كثير زي ما قلت لك من الأمور اللي تتعلق حتى في مستقبل مثلا جهاز الفني، موضوع مثلا اللاعبين اللي هو حتى عقد اجتماع آخر مع السيد إنزاغي واتفقوا على أنه يتم الانتظار إلى المعسكر الإعدادي وتحديد ما يتعلق بمستقبل اللاعبين الأجانب.
2: اللاعبين الأجانب كم عددهم في الهلال
0: الآن؟
1: لا بيكون في فائدة، أتوقع بيكون في استغناء من أكثر.
0: مو استغناء، انتهاء عقود. مين اللي بينتهي عقده في الهلال؟ متروفيتش بينتهي أظن.
2: متروفيتش بس.
1: متروخا من العام هو ماشي. لا مالكم لسه باقي فيه.
0: باقي.
1: ولكن يعني أنا أتوقع إنه الآن مثلاً في عروض ماركوس ليوناردو، في عرض النونيز، ففي عروض ممكن تناقش ويناقش موضوع بقائهم من رحيلهم واستقطاب مثلا البديل لهم، إضافة إلى موضوع الظهير الأيمن. الهلال بحاجة إلى ظهير أيمن. الآن طلب من كانسيلو الانضمام للمعسكر الإعدادي للفريق لحين البت في موضوع مستقبله سواء استمراره أو بيع عقده. إذا استمر انتهت إشكالية الظهير الأيمن، إذا رحل بالتأكيد أنه بيكون في فكرة لجلب ظهير أيمن أجنبي.
2: يعني حتى مع فكرة النونيز عند عرض وماركوس ليناردو عند عرض، يعني أعتقد عنده أكثر من 12 لاعب أجنبي. اليوم الهلال لما تيجي تشوف على مستوى اليوم بابلو ماري انتهى عقده جاي 6 اشهر، فبالتالي اليوم الهلال عنده كم لاعب مدافع؟ كم حارس؟
1: علي بابلو ماري انتهى عقده.
2: اي انا اقول بابلو ماري انتهى، بس ترى بيرجع لك كايو سيزر اللي رايح اعاره.
1: عندك الحارس موضوعه سهل جدا بالنسبه فرنسي. للتخارج منه، لانه هو اصلا راتبه السنوي كامل 250 ألف دولار، هذا راتب سنوي كامل، فموضوع التخارج من عقده بيكون سهل جدا. البقية أنت قادر على أنه يعني عندك وقت في الصيف، ترى ما يعني الوقت ما هو ضيق زي الشتوية، ففي الصيف عندك إمكانية تصريف أكثر من لاعب ببيع عقودهم أو انتقالهم بالإعارة.
2: شوف عندك أربع لاعبين أنا أعتقد أن الهلال راح يواجه مشكلة كبيرة فيهم اليوم. ماركوس ليناردو اللي أصر على إدارة الهلال البقاء وتسجيله في بطولة الدوري واستخراج نونيز، أنا أعتقد أنك نونيز تدفع فيها المبلغ هذا عشان يلعب معك طوال الموسم ما تتجاوز 5-6 مباريات، فبالتالي اليوم ماركوس ليناردو يرفض أنه يكون خارج بطولة الدوري وتسجل في بطولة الدوري مع استبعاد نونيز. اليوم نونيز كم المبلغ؟ ماركوس ليناردو كم المبلغ؟ مالكوم كم المبلغ؟ اليوم كانسيلو كم المبلغ؟ أربع لاعبين أنا أعتقد أنه راح يكلف الهلال خزينة عالية جدا. وهل كريم بنزيما راح يناسب إنزاغي ولا ما هو مناسبه؟ عبد القادر ميتي، فأنت اليوم تتكلم عبد الرحمن على حوسة
0: في الهلال. في تحديات
2: في ملفات وفي فرص كبيرة جدا،
1: بيكون في شغل صعب
0: والله، شغل صعب. وباقي على السيزون متى يبدأ معسكر الهلال؟ أخروه 3 أيام هم.
1: أخروا 3 أيام.
0: إيه
1: أخروا 3 أيام، أتوقع الأسبوع الجاي تبدأ التمارين في الرياض.
0: في الرياض.
1: ترى اللاعبين الدوليين سواء السعوديين أو حتى الأجانب ما راح ينضمون إلا في النمسا، يعني بيتم منحهم راحة وإجازة إضافية.
0: أعتقد حمد بصراحة يعني إنه التأخر في رسم المستقبل الهلالي كخطة راح يعطل الهلال ويضع تحت تحديات الموسم المقبل.
1: أكيد.
0: لا أخفيك، بس دقيقة، لا أخفيك أن عدم وجود فهد المفرج وسعود كريري واحدة من الأشياء اللي في عدم استقرار في الوضع الراهن. هيوز وعدم انتهاء عقده مع ليفربول وتمسك إدارة الهلال بهيوز وهو يشتغل عن بعد وإرسال مراسلي كمان، هذا موظفين المتبقين. طيب. كمان هذه فيها مشكلة. اليوم ترفع الرايه الحمراء تقول والله ترى في مشاكل في الاداره في تكوين الفريق الهلالي في الوقت الراهن، ترى هذه الرايه الحمراء حلوها، باقي شهر ونص على بدايه الموسم. طيب. المفترض ان الرايه الحمراء مرفوعه.
1: ابو ساره اكون معك صادق، المفترض اني ما اقارن بالشكل السلبي، يعني ما اشوف مثلا نموذج سيء واقول والله شوف غيري سيء، لكن الهلال فعلا يعني حتى الآن أشوف أنه العمل بطيء جدا وفي أكثر من معضلة، لكن ترى أفضل من غيره. اليوم أنا أتكلم حتى عن أندية الصندوق مثلا، ما في مستقر ترى لا يمكن الأهلي على مستوى الجهاز الفني، لكن برضو عنده الأهلي. الآن موضوع مغادرة مثلا رياض محرز وكيسيه، النصر اليوم بدون مدرب، الاتحاد بدون مدرب،
0: صح،
1: مستقبل اللاعبين الأجانب في النصر والاتحاد أيضا، يمكن النصر شوي أقل من الاتحاد في موضوع
0: اللاعبين الأجانب،
1: من يرحل ومن يبقى الصورة واضحة، لكن برضو بدون مدرب إلى الآن المعسكر بيبدأ، فكل الأندية ترى أعتقد أنه لا يعني فيها معاناة صراحة.
0: أنا على طريق الاتحاد علي وليه محمد، شفت قبل 4 أيام يمكن الاتحاد منزل بوست أنه أنهى العلاقة التعاقدية مع واحد من اللاعبين، شفته؟ لما الله وهمني يعني أتوقع البوست الجميع شافه، لكني في نفس اللحظة وأنا شايف البوست هذا تذكرت أشياء كثيرة صراحة فيما يخص نادي هذا البوست. ممكن نروح للتويتر يا شباب بس بشوف البوست. النادي يوافق على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب ريكاردو كاربالو، زين هذا اللاعب تعرفه؟
1: طب هذا ما قد شفته ذا أنا عبد الرحمن،
0: تعرفه أنت؟
2: والله أول مرة أنا يعني متوقع أن لاعب جديد موقعين.
0: هذا اللاعب كولومبي ترى على فكرة،
1: وين كان أبو سارة؟
0: موجود في, في, في, في الاتحاد، كان أعتقد والعلم عند الله أنه كان يلعب في الأنوار.
1: هذا اللي فيهم هم عندهم لاعبين عاروهم الجدة.

0: اعتقد جدة ايه واحد من اللاعبين اللي راح
1: اذا الأنوار. هذا اللي في الانوار ترى لعيب
0: ايه اتوقع واحد من اللي راح الانوار ايه
1: ترى اذا هو في الانوار
0: اذا ما الله همني يعني اذا
1: وفي عندهم اثنين في جده في نادي جده
0: صح
2: انا اثق برؤيه ونظره الحواضر
0: الفنيه ما في شك
1: لعيب لعيب لا متابعه والدليل على ذلك الانوار اول موسم له فيه لو ورايح متاهل كاس ملك واموره زينه يعني
0: طيب
2: صادق
0: خلوني أستأذنكم جميعا بعد الفاصل. الهيمنة العربية على المحك، الجزائر ومصر في صراع إثبات الذات أمام سويسرا وأستراليا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: اهلا بمشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعين عبر اثير جده في مواصلين الحديث. اكيد تكلمنا عن الهلال قبل شوي، بتكلم عن النصر، تكلمنا عن الاهلي وتكلمنا عن الاتحاد. ابغى اروح للنصر. النصر اعلن برنامج التدريبي البدايه في الرياض، واعتقد انه اكيد نفس ما قال حمد، اللاعبين الدوليين ما راح ينضمون في الرياض، وحتى في ابها اتوقع. صح؟
2: صحيح،
1: ما راح ينضمون اللاعبين الدوليين.
2: يعني أوكي. ممكن بعضهم ممكن يلحق على نهايه معسكر البرتغال، ممكن على حسب، يعني على حسب. اليوم انت تتكلم على نهايه كاس العالم في تاريخ 20 ولا
1: صح 27
2: 27 يا طويل العمر والسلامه. انت اليوم تتكلم على في بعض النصر عنده جواو فيليكس وكريستيانو مع البرتغال. فاليوم ممكن البرتغال تروح نهاية كاس عالم.
1: بس اثنين؟
2: اذا ما خانتني الذاكره الحين اثنين موجود.
1: اثنين
3: لا. المدافع الاسباني ولا ماشي؟
1: مارتينيز؟
2: لا
1: مو موجود
2: مع المنتخب.
1: لا مو موجود.
2: فاليوم تتكلم فاليوم تتكلم على كريستيانو جواو فيليكس اللي ما اخذوا اجازه، يعني
1: صح.
2: وصعب جدا بالنسبه لهم على الاقل 10-15 يوم اجازتهم، لانهم اساسا جاهزين ومستعدين. عبد الرحمن، هذه رساله للمشجع النصراوي اللي يعتقد ان اداره نادي النصر ما هي بجالسه تشتغل، لكن مد يدينك على قد لحافك.
1: شلون؟
2: فاليوم بالنسبه للنصر ما في ميزانيه واضحه، ما وصل للنصر شيء الى الان ميزانيه يقدر من خلالها يجيب مدرب.
1: من مين؟
2: اليوم انا اتكلم كل اطراف، اليوم خزينه النادي ما فيها فلوس.
1: طيب خزينه النادي وصلت لها فلوس من برنامج الاستقطاب.
2: انا اليوم اتكلم اليوم وش المبلغ اللي وصل؟
1: برنامج استقطاب.
2: وش المبلغ؟
1: حوالي 168 170
2: 170 مليون ريال.
1: ايه
2: 170 مليون ريال من اللاعب اللي تقدر تجيبه ب 170 مليون ريال. مين المدرب اللي تقدر توقع
1: ما معه؟ ما تقدر تستخدمها للمدربين على فكره، بس للاعبين الاجانب.
2: طيب ممتاز، عشان كذا انا اقول لك.
1: ايه؟
2: ليش انا قلت لك خزينه النادي في البدايه؟ نعرف انك بتجيني في هالموضوع هذا. اليوم 170 مليون ريال النصر

0: لو انه وده يجيب لاعب اثنين ثلاث لاعبين اجانب مع اثنين ثلاثه محليين، اللي هم يحتاج النصر ظهير ايمن، يحتاج النصر ظهير ايسر، يحتاج مهاجم، وجالس يدور على لاعب محور. هذول في خانه اللاعبين المحليين. في نفس الموضوع كذلك في الاجانب، يبحث عن لاعبين مواليد في راس الحربه، ويبحث عن لاعب اجنبي في المحور. 170 مليون ريال، هذا انا ترى ما ذكرت المدرب.
1: ايه صح، كم
0: 170 مليون ريال مش ممكن تجيب لك هذا، ممكن ما تجيب لك الا لاعب واحد
1: اجنبي.
0: والله يعني
1: انك ما تقدر تحط على المحليين كمان ترى 170. اعطيك فكره.
0: طيب ممتاز. بس انا اتكلم، هل 170 تغطي لي عقد مدته موسم او نص موسم مع لاعب اجنبي؟ اليوم خزينه النادي والميزانيه في النادي ما هي فيها ولا ريال عشان تقدر تجيب مدرب. النصر يوم الاحد عودته للتدريبات، النصر بطل دوري اليوم، تأسس بشكل جدا مثالي مع جيسوس اللي قاد الفريق لتحقيق بطولة الدوري. أنا أعتقد أنه يجب على المسؤولين، وهذه الرسالة اللي أنا أتمنى أنها تكون موجودة، الحفاظ على فريق بطل ناجح اليوم تم دعمه مثل بقية الأندية وموجود ويملك أفضل اللاعبين. اليوم أنت المشروع هذا اللي أنت بنيته مع الهلال، مع الاتحاد، مع الأهلي، اللي صاروا فرق تحقق بطولات وأبطال، النصر اليوم كذلك. لا ترجع تهدم هذا المشروع اللي أنت بنيته مع النصر. أنا أعتقد أن النصر والنصراويين اليوم بعد العمل الكبير اللي كان موجود الموسم الماضي مع سيد جيسوس والإدارة واللاعبين والظهور بمستوى جدا كان جيد، أنا أعتقد أنك اليوم تبدأ من الصفر مع النصر. أنا أعتقد أن النصر راح يواجه مشكلة، مشكلة كبيرة جدا مع يعني مع بداية الموسم. تخيل يا عبد الرحمن، اليوم أنت تبدأ موسم ما عندك مدرب. أنا أعتقد أن هذا الموضوع صعب جدا على النصر والنصراويين. متى ما كان الفريق جاهز أسوة في بقية الفرق ومثل الفرق الأخرى، أنا أعتقد أن النصر قادر أنه يستمر في تحقيق البطولات. لكن يجي الموسم ما تقدر تجيب مدرب، ولا تقدر تغير لاعبين أجانب، ولا تقدر تفاوض، ولا تقدر تخلص، أنا أعتقد أن هذا الموضوع صعب.
1: كيف طيب توقع مع عبد الرحمن غريب؟ كم وقعت مع عبد الرحمن غريب؟
0: إلى الآن ما وقع عبد الرحمن غريب.
1: ما وقعت
0: إلى هاللحظة هذه، ما وقع عبد الرحمن غريب.
1: مرفوع أوراق يعني.
0: في اتفاق مع عبد الرحمن غريب، لكن إلى الآن توقيع رسمي يعني ممكن خلال ساعة ساعتين جاية ممكن يوقع، لكن كإجراءات إلى الآن باقي فيه كثير من الأمور. اليوم حتى عبد الرحمن غريب لما يوقع، يوقع رواتب، ما يوقع مو مبلغ إنه يستلمه، نفس الراتب اللي هو جالس يأخذه كان مع النصر بيكمل على نفس الراتب.
1: طيب حسب حسب ما وصلني إنه إدارة الهلال الآن كلفة بديل لسعود كريري حمد اللي هو وليد القاسم، سبق عمل في الهلال في فترات سابقة، وباشر عمله قبل أسبوعين، هو بديل لسعود كريري في الفترة الحالية.
2: ماني متأكد عبد الرحمن معلومة
1: هذا اللي وصلني أنا الحين.
2: إيه والله ماني متأكد منها، لكن هو فعلا سبق له الأستاذ وليد القاسم، سبق له العمل مع الهلال كمدير للفريق لسنوات طويلة قبل سعود كريري.
0: أنا أعطيك معلومة أكيدة.
1: إيه قولي.
0: بس وليد القاسم هو اللي أعد معسكر الهلال بالكامل. وليد القاسم هو اللي أشرف واختار المقر ورتب كافة أمور الهلال استعدادا للموسم الجديد.
2: حسب علمي أبو فهد إنه المعسكر تم أنا.
0: وليد يعني القاسم هو من سافر.
2: أنا أقول لك.
0: وليد القاسم صدقني. وليد القاسم هو من سافر إلى المعسكر وهو اللي أعد المعسكر.
2: اللي عرفه إنه الكابتن فهد مفرج قبل نهاية الموسم بشهر ونص خلصوا موضوع المعسكر من ذيك الفترة، لأن المعسكرات ترى أبو فهد وأنت عارف الأندية تخلص كل أمورها قبل نهاية الموسم بشهر يمكن.
0: وليد القاسم هو من أعد معسكر الهلال يا أبو إبراهيم.
1: لا بس عشان أعطيك إبراهيم من الآخر، هذا هذا بعود عبد الرحمن بعود متابع الحلقة، هو من زمان قال لي ذي المعلومة الله يعطيه العافية أبو.
2: أنا ماني متأكد، أنت عارف عبد الرحمن.
1: بس عبد الرحمن يقول وليد القاسم بديل لسعود كريري، باشر عمله قبل أسبوعين.
2: خذ من أبو حمد،
1: خلاص
2: خذ من أبو حمد وأنت مغمض.
1: إيه لا خالصين
2: أبو حمد وأنت مغمض. إيه
1: لا خلصنا أجل. بس برجع
2: الله الله يوفقه بالعكس. إيه؟ يعني قلت لك كفاءة إدارية كانت موجودة وعلى الأقل يعني عنده خبرة في العمل الإداري في الهلال. بس أنا برجع على موضوع أبو فهد يوم يتكلم عن إنه النصر ما في ميزانيات ولا في فلوس وإنه الخزينة قاوية

0: ترى يعني حسيت انه يتكلم عن احد انديه الوزاره اللي في مؤخره الترتيب او في حتى مو بالوسط. اليوم النصر واحد من انديه صندوق الاستثمارات العامه. خلك يعني انا اوكي الهلال اليوم مع شركه المملكه القابضه، لكن اللي اعرفه انا لما كان الهلال مع الصندوق ترى كان صندوق الاستثمارات العامه الميزانيه موحده لكل الانديه اللي تتبع له. فاذا كان النصر عنده معاناة أتوقع الاتحاد والأهلي نفس المعاناة، وأنا أشوف أن الاتحاد اليوم جالس يفاوض مدربين ويبحث عن مدربين. أعتقد أنه الفارق
1: بس هل شيء في الحياة المفاوضات يا أبو إبراهيم الحين وانت في الزوم وأنا في الاستديو تفاوض معك مفاوضات سهلة ببلاش.
0: أنا أعتقد أنه الفارق فقط في موضوع الصرف المالي اللي تم.
1: المفاوضات سهلة يا أبو إبراهيم،
0: النصر الموسم
1: أبدل سنوياك ومع أبو سارة الحين وفاوضكم من هنا إلين بكرة أو من هنا إلين ترجع من أمريكا بخير. ما هي بفلوس يا أبو إبراهيم.
0: بس ممكن الاتحاد يخلص أبو فهد
1: طبيعي أكيد يعني بيبدأ الموسم يا أبو إبراهيم ما عنده مدرب.
0: أنا أقول لك اليوم أنا متأكد أبو فهد أنه الدعم متساوي الأندية الصندوق من صندوق
1: هذا الاستثمار. الكلام كان جديد يا أبو إبراهيم، الموسم اللي راح واللي قبله كنا نسمع أن الهلال ما تم دعمه، ما أعطيته مثل بقية الأندية وما عنده لاعب فئة إيه. الهلال راح للوليد للأمير الوليد
2: يلا 30 ثانية أنا عندي
1: النادي عشان بخلص وصار الآن أن الدعم متساوي.
0: المناكفات الجماهير بالنسبة للدعم ترى دائم كانوا يتكلمون
2: موجودة
0: كانوا يتكلمون ترى عن الاستقطاب لأنه ما كانت آلية واضحة للدعم. بس الصندوق من جاء ومسك الأندية وبالنسبة له ضخ واحد لكل الأندية لدرجة أنه حتى العقود الاستثمارية للشركات التابعة للصندوق كان يحاول أنه يخليها موحدة
1: لا لا ما كان يحاول، هو مخليها طيب. موحدة بالنسبة للأندية
2: لكن بس خلاص عشان بقفل
1: الوضع بالنسبة للنصر صعب جدا. يعني النصر يحتاج دعم عشان يقدر يجيب لاعبين ويقدر يجيب مدرب.
0: اليوم النصر نادي مخصص واكيد انه يتبع طيب. لشركه
2: ابقفل في شغله سريعه بس فيما يخص اللي ذكرته اول على الموافقات اللي تمر عليها الانديه. جاني تعديل مصدر مسؤول وزاره الرياضه يقول يجينا طلب من شلون اليه الطلب، في طلب من النادي موافقة الرقابة المالية، موافقة برنامج الاستقطاب إذا كان اللاعب من برنامج الاستقطاب، موافقة اللاعب المحلي إذا كان برنامج الاستدامة المالية. بعد ذلك تنتقل أكيد للمدير المالي في النادي، بعدين الرئيس التنفيذي في النادي، بعدين يسجل في الاحتراف. احنا نتكلم عن خمس خطوات، يعني مو بسبع اللي تكلمنا عنه.
0: نفس
2: الفكرة. اي بس نتكلم عن داخلي وخارجي. طيب شكرا حمد، شكرا علي، شكرا موصول لكل المشاهدين والمستمعين الكرام. غدا في نفس الموعد برنامج دورينا غير في أمان الله.
3: جدة FM على هواك.

0: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين جدة، وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وانت تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.
1: أنت تستمع إلى جدة اف

0: جدة اف ام على هواك.
1: كأس العالم.
2: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقاً لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
1: كأس العالم.
3: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.

يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، أكيد 29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا، رح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. طيب 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء. يا مساء الخير والسعادة والبهجة، وأكيد تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم. أنا مريم العمري، الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

طيب احنا نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل اصدقائنا اللي بيتابعونا في كل مكان، نرحب فيكم اكيد ويا هلا وسهلا، ويسعد اوقاتكم بكل خير وسعاده، واكيد اوقاتكم تمطر وردا. برضو حاب انوه في بدايه حلقتنا انه يعني سوري منكم، عندنا الواتساب في مشكله تقنيه، فانتم ممكن تشاركونا اكيد وتكتبوا مشاركاتكم على حساب إذاعة جدة في منصة إكس، أو ممكن على الدايركت مسج في الحسابات الخاصة سواء في سناب شات أو منصة إكس. أكيد أرحب فيكم، يا هلا وسهلا بالجميع. طيب اليوم خليني نبدأ، أو خلينا نبدأ الموضوع للدكتور عبد الله بن سلطان السباعي، استشاري الطب النفسي. قال إيش قال؟ قال خطوة واحدة تطمئن قلبك تجاه المجهول. كيف؟ يعني الحياة بطبيعتها قائمة على الاحتمالات بشكل كبير، قبول هذه الحقيقة يخفف بدرجة كبيرة القلق، فبدلا من الانشغال بما قد يحدث ركز على التعامل على ما يواجهك فعليا. هذا القبول لا يعني اليأس، أوكي، بل هو وعي بأن بعض الأمور تخرج عن نطاق سيطرتك ودورك هو فقط تقبلها. هذا كلام الدكتور عبد الله السباعي المستشار في علم النفس، يقول هذا هو موضوعنا اليوم عن هذا المصطلح أو هذه النظرية في الحياة، تمام؟ اللي هو الإنسان اللي ممكن يخاف من المجهول. طيب ليش إحنا نخاف من المجهول أكثر مما يستحق؟ ما في شيء ممكن يتعب الإنسان في هذه الحياة أكثر من إنه يحاول السيطرة على ما لا يستطيع السيطرة عليه، أوكي؟ إحنا نخاف دائما من الشيء اللي بيصير، بس أحيانا نخاف من الشيء اللي لسه ما صار ونحن قاعدين نحطه في بالنا. نخاف من بكرة، نخاف من النتائج، نخاف من الاحتمالات، من القصص اللي ممكن تصير أو اللي ما راح تصير أصلا، فنعيش معارك كاملة داخل عقولنا بينما الحياة ما زالت في بدايتها، أو المشوار أو الموضوع أو إنه ممكن هذا كله ما يصير أصلا. يعني بكل بساطة هذا هو موضوع، أكيد في دراسات نفسية وعلمية وسلوكية في هذا الموضوع. اليوم هذا هو موضوعنا، ما هو أكثر شيء مجهول قاعد يقلقك وتفكر فيه كثير؟ هل أنت من الناس اللي بتفكر دائما في كل الاحتمالات، وكم مرة اكتشفت أن الشيء اللي أنت خايف منه ما حدث وما صار، وبالعكس ما في أحسن منه، وما هي الطريقة اللي أنت بتتبعها في حياتك اللي بتساعدك على التعايش مع المجهول؟ هذا هو موضوعنا اليوم، أكيد تقدروا تشاركوا على الدايركت مسج حسابات الخاصة، أكيد ترحب فيكم منصة إكس وسناب شات، ونغني مع سلطان ونرجع.

0: 29 على جدة اف ام.
1: طيب نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا، نرحب فيكم. أكيد أنتوا بتسمعونا في الحرف التاسع والعشرين، تقدروا أكيد تشاركوا على الدي ام دايركت مسج في حساباتي الخاصة سواء في سناب شات أو منصة إكس. نعتذر اليوم الواتساب في مشكلة، فروحوا هناك وشاركوا، يا هلا وسهلا فيكم. طيب اليوم نتكلم عن الخوف من المجهول، وممكن بخطوة واحدة تطمئن قلبك تجاه المجهول، وخطوات كثير. هذا هو موضوعنا اليوم. من الناحية النفسية، خليني أقول العقل البشري دائما مبرمج على البحث عن الأمان، ولهذا السبب لا يحب الغموض، ما يحب النهايات المفتوحة، يبغى يعني ملف يسكر هذا الملف، يبغى يعرف نهاية الطريق، يبغى يعرف النتيجة. فلما ما يعرف إيش اللي راح يصير، يبدأ بصناعة الاحتمالات، يبدأ بصناعة الأفكار، يبدأ بصناعة الأوهام. والمشكلة أنه أغلب هذه الاحتمالات عمرها ما تكون إيجابية، دائما سلبية. لهذا ممكن إحنا فجأة كده نلاقي نفسنا قاعدين نقلق من أمور ما حدثت أصلا. فهذا الشيء اللي يعني بيصير. طيب ليش البعض ممكن يخاف من المجهول؟ بعض الأشخاص بيخاف من المجهول أكثر من غيره. كلنا أتوقع يعني كإنسان يعني كل نخاف من المجهول، بس نسبة الخوف تختلف. البعض يقول خلاص زي ما تجي يعني اوكي، يعني مو في يدي، يعني انا ما في يدي، انا اعرف ايش راح يكون في بكره ولا الاسبوع اللي بعده ولا الشهر ولا السنين الجايه. البعض لا، يكون عنده نسبه الخوف اكثر. طب ليه؟ دحين نعرف ليه. ليش البعض يخاف اكثر من غيره من موضوع البكره، من موضوع المجهول، من موضوع الشيء اللي ما صار؟ لانه احيانا البيئه تاثر في هذا الموضوع، في تنشئة الإنسان. البيئات اللي فيها كثير من التوتر والمشاكل، البيئات اللي فيها الاستقرار قليل والمليئة بالمفاجآت المؤلمة، هذا الشيء يؤثر في شخصية الإنسان، فيتعلم دائما إنه هو يتوقع الأسوأ، يحط أسوأ الاحتمالات، وكأنه يحاول يحمي نفسه. لكن في الحقيقة هذا الشيء يرهقه، لأنه هو ما عاش في بيئة مستقرة، ما عاش في بيئة مطمئنة، وفي كثير من المفاجآت المؤلمة الغير جيدة، فارتبط عنده هذا الموضوع بالخوف. طيب يمكن في البداية تكلمنا، قلنا إنه قبول المجهول لا يعني إنك أنت سلمت وقلت خلاص. أحيانا الاعتراف يكون مريح، إنه مو كل الأمور ممكن تكون تحت سيطرة هذا الإنسان. يعني في فرق بين إني أنا استعد للمستقبل وإني أعيش تحت المجهول أو أسير لهذا الموضوع. في دراسات نفسية، نعم في الكثير والعديد من الدراسات النفسية والسلوكية في هذا الموضوع. طيب في دراسة لجامعة كامبرج قالوا إنه الأشخاص اللي بيعانوا من صعوبة تقبل الوضوح أو عدم اليقين أكثر عرضة للقلق والتفكير المفرط والضغوط النفسية من غيرهم. قالوا إن الخوف من المجهول قد يكون أحد المحركات الأساسية للأمراض النفسية أو للقلق المزمن، وهذا الشيء كله رح ينعكس أكيد لمشاكل صحية.

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا مستمعينا الكرام، أكيد أنتم معنا في الحرف 29. اليوم موضوعنا بنتكلم عن الخوف، ومش أي خوف، الخوف من القادم، الخوف من المستقبل، محاولة الإنسان سيطرته على الشيء الذي لا يمكن السيطرة عليه. مو كل شيء نقدر إحنا نتحكم فيه ونسيطر عليه، في أمور كثير في الحياة أكبر مننا، وما علينا لأننا إحنا نساير هذا الوضع أو أننا إحنا نكون في هدوء ونسلم في النهاية الأمر لله عز وجل. طيب عبد الله بركات، يا هلا وسهلا على سناب شات، يقول رسالة اليوم: لا تجعل قيمتك مرتبطة برأي الآخرين فيك، فبعض الناس يرونك بعين تجاربهم لا بعين حقيقتك. اعمل الخير وطور نفسك وامضي في طريقتك بثقة، فالشجرة المثمرة ترمى بالحجارة لكنها تظل تعطي الثمار. مسائك يمطر وردا. مريم سلطان، مستمعي الحرف 29، يا هلا وسهلا بك يا عبد الله، ومساءاتك وأوقاتك وكل مستمعين الكرام تمطر وردا وأخبار سعيدة يا رب. طيب إيش أكثر شيء مجهول ممكن اليوم أنت تخاف منه؟ وهل أنت من الأشخاص اللي بيفكروا في كل الاحتمالات؟ كم مرة اكتشفت أنه كل اللي قاعد تفكر فيه ما لي أساس من الصحة؟ أكيد أستقبل مشاركاتكم على الدايركت مسج في حساباتي الخاصة، سواء في منصة إكس أو سناب شات، ويا هلا وسهلا فيكم. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. طيب سلمان من الرياض، يا هلا وسهلا بك يا سلمان، ومساءاتك كلها خير وسعادة. يقول الموضوع اليوم حقيقي جاف وقته وعلى الجرح. يقول أنا اكتشفت أنه أكثر الأشياء اللي خوفتني في حياتي ما كانت يعني موجودة، أو بتكون موجودة لكن مو من الأحداث نفسها، بل من القصص اللي صنعتها في مخيلتي وفي رأسي. شكرا على لطرحكم هذا الموضوع. شكرا لك يا سلمان، وأكيد زي ما أنت قلت طبعا أحيانا إحنا نكبر القصص ونعمل سيناريو وأفلام، وفي النهاية ما يصير شيء. هو جميل أن الإنسان يضع كل الاحتمالات ويفكر في أكثر من اتجاه، لكن برضو كمان يكون متوازن، يكون في وعي ويكون في توازن. طيب نورة من مكة، يا هلا وسهلا. طيب نورة بتقول أحيانا يكون المجهول أجمل مما نتوقع. يا سلام، صح، أحيانا المجهول على فكرة بيكون أجمل مما نتوقع. خلينا نكون متفائلين، يعني نحاول نكون متفائلين. تفائلوا بالخير تجدوه، ما عند الله يكون أجمل دائما وأفضل. أحيانا إحنا نشوف سيناريو معين وحطينه في بالنا إنه هذا اللي المفروض يصير في القادم الأيام، لكن يريد الله عز وجل إنه يغير القصة بشكل كامل. وتأكد إنه أي تغيير هو في صالحك 100%، لأنه في النهاية الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يأتي منه إلا كل الخير. الحياة لم تبنى على اليقين الكامل، ولو عرف الإنسان كل ما سيحدث له لفقدت الحياة جزءا كبيرا من معناها. مضى من الوقت نصف ساعة وبقي مثلها. نرحب بكل أصدقائنا اللي انضموا إلينا الآن، وأيضا كل اللي كانوا معنا في نصف الساعة الأولى. تقبلوا تحياتي، أنا مريم العمري، والإخراج أكيد لسلطان المحياوي.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، أكيد أنتم معنا في الحرف 29. أهلا وسهلا بكل أصدقائنا. طبعا اليوم إحنا بنتكلم عن المجهول، وقلنا في بداية حديثنا أنه اليوم الموضوع من مقال للدكتور عبد الله السباعي استشاري الطب النفسي، قال الحياة بطبيعتها قائمة على الاحتمالات، قبول هذه الحقيقة يخفف بدرجة كبيرة القلق، فبدلا من الانشغال بما قد يحدث ركز على التعامل مع ما يواجهك فعليا في اللحظة الحالية. هذا القبول قال لا يعني اليأس، هو وعي بأن بعض الأمور تخرج عن نطاق سيطرتك ودورك هو تقبلها. وهذا هو اللي احنا بنتكلم عنه اليوم. احيانا المجهول او شيء اللي ما نعرفه ممكن يزعجنا ويتعبنا لانه مفتوح على احتمالات كثيرة. المشكلة انه العقل قلنا لا يملأ الفراغ بالامل غالبا، بل يملأه بالخوف، يتخيل الخسارة قبل ان تحدث، ويتوقع الرفض قبل ان يأتي، ويعيش الفشل قبل حتى ان تبدأ التجربة. هنا بيصبح الانسان متعب ليس من الواقع، بل من نسخة الواقع اللي هو عاشها وصنعها من افكاره في داخله. المجهول يكشف علاقتنا بالسيطرة. أحيانا إحنا لا نريد معرفة المستقبل لأننا فضوليون، بل لأننا خائفون، نريد أن نعرف عشان نطمن، نريد أن

نضمن حتى نهدأ، نريد أن نسيطر حتى لا نتألم، وهذا الشيء طبعا ما راح يصير 100%. ليش؟ لأنه بكل بساطة الحياة لا تعطي ضمانات كاملة، ولهذا كلما زادت حاجتنا للسيطرة زاد خوفنا من المجهول. طيب خليني أقول كمان أنه في لحظات الوعي ما تخلي خوفك من الاحتمال السيء يحرمك الاحتمال الجيد أو الاحتمال الجميل. الحياة لها أوجه كثيرة، إحنا ما نخاف من المجهول عشان هو مظلم، أحيانا نتعلم كيف ممكن إحنا نمشي في الظلام، نعرف كيف نوقد النور أو نبحث عن النور، يعني نعرف نكون إحنا أيضا مصدر النور. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. مشاركاتكم ما في مشاركات، أوكي. خلينا نشيك هنا ونشوف يمكن يكون في مشاركات. عموما أنا قرأت أغلب المشاركات. ريم من الدمام، يا هلا وسهلا، وصلت مشاركة ريم. ريم تقول كنت أخطط لكل شيء في حياتي بالتفصيل، ولما ما يصير الشيء اللي أنا أخطط له كما أريد أشعر بالانهيار. تقول بعد كذا تجربة تعلمت أني أترك مساحة للحياة. الله يا ريم، حبيت هذه الزاوية، أن يعني إحنا نترك مساحة للحياة. تقول مساءاتكم سعيدة، مستمعي الحرف 29 وفريق العمل. شكرا لك يا ريم، أكيد أتفق معك. كمان أبو نواف، يا هلا وسهلا بك يا أبو نواف من القصيم، يقول اليوم يقول أنا في مرحلة جديدة، وكل مرحلة جديدة كانت تخوفني أكثر من اللي قبلها، لكن لما أنظر للي أنا تجاوزته وفعلا أجد نفسي تجاوزت أشياء كنت أظنها في يوم من الأيام مستحيلة. وهذا هو الكلام اللي إحنا بنقوله، الأشياء اللي أصعب منها إحنا تجاوزناها في يوم من الأيام كنا نشعر أنه مستحيل إحنا نتجاوز، وتجاوزنا، وها هنا اليوم إحنا قاعدين نتكلم عن الموضوع. طيب عموما إحنا مكملين معاكم، نطلع نغني مع سلطان ونرجع لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل اصدقاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: كان اسمها بالحب يعبر مسمعي، وخيالها بالدفء يملأ أضلعي. كان اسمها بالحب يعبر مسمعي، وخيالها بالدفء يملأ أضلعي، وكلامها رغم البعاد يضمني ضما ألاقي فيه كل تمتعي. كان اسمها بالحب يعبر مسمعي، وخيالها بالدفء يملأ أضلعي، وكلامها رغم البعاد يضمني ألاقي فيه كل تمتعي. كانت رسائلها تفوح بعطرها، كيف الشعور إذا غدت يوما معي. كانت رسائلها تفوح بعطرها، كيف الشعور إذا غدت يوما معي. لازال عندي للغرام بقية، والعين من حاجاتها لم تشبعي.